مع برشا فقرات ومع استضافات اكيد مهمه وشبابنا التوانسه اللي يعملوا في حاجات حلوه ومزيانه برشا في عالم السوشيال ميديا اكيد يكونوا حاضرين معنا في فيالا لاذاعه الشباب. اليوم ضيفنا الدكتور محمد العيادي، نلقاوه على الانستغرام محمد عيادي بدياتا، نلقاوه على كل مواقع التواصل الاجتماعي، نلقاوه معنا الليله في فيالا ديجيتال. تلقى برشا فقرات منهم فيالا برفيوم، كيف كيف زاد فيالا مود، تلقاو الموسيقى شرقيه غربيه تونسيه قديمه وجديده. نفرح برشا بالفيدباك نتاعكم، وصلونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو توزي باج اوفيسيل. نفرح برشا كيف كيف زاد تسمعونا على www.radiojeune.tn على التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه، تسمعونا على ليزوند نتاعنا. نسلم عليكم الكل من الرياحي نزال ورتيني سامن ويسر من استوديو صالح جغام واستوديو نجيب الخطاب، ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. هذه فيالا وهذه اذاعه الشباب.

0: يالا مع سامي نويسر
1: ومع نزال ورتاني كوتي تكنيك. معكم أنتم مستمعين وين ما كنتوا. كالعادة نبدأ مع طقس نايت. وصل طقسة في إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل والجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق قليلة. البحر متموج إلى قليل الاضطراب والحرارة الليلة تكون ما بين 18-22 درجة بالشمال والارتفاعات ما بين 23-26 درجة ببقية الجهات. الموسيقى متواصلة. بعد شوية نستقبلوا ضيفنا ولضيوفنا صانع المحتوى والدكتور طبيب الأطفال محمد العياد اللي حاضر معنا في استوديو إذاعة الشباب.

0: هذا صوت مريم فارس الحقيقة مساج حلو برشا برضو حعيش فيك يا دنيا. 9:53 دقيقة وقيت تبدأ مع أول فقراتنا فقرة ديجيتال. ديجيتال اليوم في ديجيتال فرحان برشا وسعيد برشا وفخور برشا اني نستضيف محمد العيادي. الحقيقه انا عرفته في الانستغرام, هو موجود في كل السوشيال ميديا, ذاك علاش اليوم هو موجود معنا في فقره ديجيتال. محمد عيادي بيدياتر هكا الاسم نتاعو. دكتور محمد عيادي اهلا وسهلا, شحوالك؟
1: اهلا بيك, سعيد جدا بالحضور اول مره في اذاعه الشباب.
0: مرحبا,
1: الحقيقه شرف لي باش نكون في مقر الاذاعه التونسيه اللي هو الحقيقه المقر هذايا 71 شارع الحريه. من صغرنا نسمعوها مع المرحوم نجيب الخطاب في البرنامج نتاعو.
0: اليوم في استوديو نجيب الخطاب,
1: في استوديو
0: الله يرحمهم,
1: بالحق الله يرحمهم, خاطر كيما قلت لك المقر هذايا عنده صبغه خاصه عند كل تونسي, خاصه اللي عاش التسعينيات مع المرحوم نجيب الخطاب, وقت اللي يقول على عنوان المراسله تاع الاذاعه قبل والتلفزه التونسيه اللي هو 71 شارع الحريه 1001 تونس البلفيدير. دونك بالحق شرف كبير ليا باش نكون اول مره معك
0: واللي انت موجود فيها اليوم الاذاعه التونسيه, وانا زاد فرحان برشا ونشرف برشا بوجودك معايا. محمد عيادي, خلينا نحيو الالقاب على جنب, بيدياتر والدكتور. انا عرفتك صانع محتوى, محتوى حلو, محتوى مزيان برشا, محتوى قيم, نلقاو فيه النصائح, نلقاو فيه المعلومات, نلقاو فيدباك كبير من عند العباد, باش نحكيو بعد شويه فيما يخص الطب وفيما يخص المواضيع. اما خلينا نتعرف عليك قبل, للي ما عرفكش فاش تقدم روحك.
1: والله أنا محمد العيادي, طبيب أطفال بيان سور تونسي, قريت كام في تونس في كلية الطب بتونس, الليسي متاعي قريت في المعهد النموذجي بصفاقس.
0: حلو.

0: دونك انا منتوج الدوله التونسيه،
1: المنظومه العموميه اللي
0: المنظومه
1: فهمته اي،
0: العموميه
1: واللي هي مهمه برشا، زاد
0: مهمه
1: الكلمه دي
0: جدا
1: مهم برشا.
0: مهمه جدا، وبالحق معناها ان شاء الله تقعد ديما الدوله التونسيه تخرج معناها كفاءات من تونس، واللي هما الحقيقه احنا تونس معروفه اللي هي عندها اشعاع في الدول المحيطه بها، خاصه
1: صحيح.
0: في الطب وحتى معناها ابعد من الدول المحيطه بها. وتقعد هذه راهو بالنسبه للتوانسه معناها حاجه كبيره برشا، على خاطر ثم دول اخرى مساكن معناها اقل مرضى لازموا يتحول من بلاد لبلاد باش يداوي روحه. دونك هذاك فاش نعرف روحي ان شاء الله التوانسه الكل الاطباء خاصه ينجوا على المنوال هذايا ويدخلوا في السوشيال ميديا، على خاطر توا احنا هذه ولات معناها حاجه عالميه توا، معناها الطب في فرنسا في المغرب
1: انت
0: في
1: عايش 2026 بالحق
0: صحيح
1: دكتور
0: في الاردن معناها
1: فما طب اليوم والحقيقه حتى اصغر من عمر انا وياك يقول لك لا، يقول لك انا دكتور ما ندخلش للسوشيال ميديا وخطيتني للسوشيال ميديا واللي حاجته بيا يجيني الكابيني بتتقادر.
0: هو الحقيقه الهدف من السوشيال ميديا هو مش انك يجيو لي باسيون الكابيني
1: بالضبط، ماهوش مش تجاري
0: صحيح.
1: الهدف
0: هو مش تجاري، هو بالعكس هو غرام، هو غرام انك توصل معلومه الناس بعاد عليك والناس تفهمك باللهجه نتاعك، على خاطر احنا راهو السوشيال ميديا حاجه عالميه معناها شفت التونسي اما خير يسمع ولد بلاده ولا يسمع
1: وما عندهاش حدود السوشيال ميديا ودكتور معلش كان انت معايا والا لا، السوشيال ميديا فيها حاجات خايبه الحقيقه، معناها فعلا فيها معلومات غلطه، فيها تصرفات غلطه، يعني اليوم كي نلقاو طبيب يحكي في السوشيال ميديا والا مختص عبد من اي مجال هو مختص فيه يحكي في السوشيال ميديا يعمل لك معناها التوازن.
0: هو خير صحيح معناها باش على الاقل المواطنين اللي يتابعوا ياخذوا المعلومة من المصدر نتاعها، واللي هي المعلومات اللي نعطيو فيها راهو مش نجيبوا فيها من راسنا، هي تلخص وتحوصل التوصيات نتاع آخر الدراسات وآخر معناها الملتقيات مؤتمرات نتاع جمعيات الأطفال وطب الأطفال اللي معناها قاعدين نشوفوا فيها بطريقة اللي هي يفهمها أكثر، معناها ما احناش نحكيو بلغة سيونتيفيك، ما احناش احنا في كيما نقولوا في مؤتمر باش نحكيو طب مع بعضنا، دونك باللهجة نتاعو، على خاطر راهو كي يلقى فراغ من عند الطب ولا الطبيب يبدا في ديستانس اخرى معناها ما يتفهمش هو ايه، يولي المواطن يمشي معناها المصادر اخرى يولي يمشي المصادر تنجم تقول حتى رعوانيه والتو
1: ما فيه باس دكتور، اذا كان احنا نقربوا للمواطن المعلومه
0: صحيح.
1: مش عيب معناها بالعكس فيه اضافه
0: اي. وزاد ثم بما انه السوشيال ميديا معناها حاجه عالميه احنا نفضلوا كما قلت لك انه المواطن في تونس يسمع ولد بلاده خير من اللي يسمع معناها من معلومات اخرى.
1: وانا الحقيقه كي نلقاك لقيتك انت ونلقى زاد تونسي مثلا في كل مجال مهما كانت مختلف المجالات نقولوا باهي عندنا تونسي يحكي في الموضوع هذا وعندنا تونسي فك بلاصه، معناها كانه عهز علم تونس في حاجه معينه في مجال معين.
0: والله انا كما قلت لك هذا شرف لي، خاصه يجوني مساجات ساعات من معناها عباد عايشين خارج تونس، خاصه جاليه تونسيه معناها في كندا في فرنسا في المانيا وحتى التوانسه اللي هما بعاد على العاصمه واللي يقول لي معناها ثم دي ميساج معناها بالحق يثلج الصدر وقت اللي يقول لك راني انا ولدي توا عمره عامين وانا نتبع فيك ونتبع في النصايح نتاعك وكبرته بالنصايح نتاعك، معناها حاجه بالحق ما تشريش بفلوس، معناها حاجه كيما انا كي
1: باش نحكيو عليها النصائح باش نحكيو عليك انت زاده باش نحكيو على صناعه المحتوى، الحقيقه محتوى مزيان برشا، نلقاو ريلز نلقاو ستوريات تصور مش موجودين برشا، لكن دكتور المواضيع اللي تحكي عليها كل ما تحكي على موضوع معناها يتم تناوله في السوشيال ميديا ما تعديش هكاك هنا بيرسو.
0: هو الحقيقه ديما نحاول انا باش نركز على الافكار المغلوطه على خاطر انت كي تعطي معلومه هي ديجا معروفه ما هيش مش تلقى صدى، مثلا معناها نحاولوا ديما نضربوا الخرافات اللي هي غلطه،
1: وعندنا برشا خرافات
0: عندنا برشا خرافات غلطه، معناها من اشهرها مثلا الصغير مثلا ما تعطيش العظم، يقول لك اسفل العظم يرزن اللسان، وهو العظم من احسن معناها الاكلات اللي نجم ياكلها الانسان،
1: من انقى البروتيين العظم،
0: من انقى البروتيين ويعاون بالعكس حتى معناها صغير باش يتكلم، واحنا ديما نقولوا معناها اذا كان انت العصفور توكل فيه في العظم باش يورور
1: فما بالك
0: فما بالك الانسان
1: فما بالك،
0: وهذا عكس ما يقولوا نظام الطيبات معناها العظم راهو ممتاز.
1: هو انا لو قاعد اتجنب فيه نظام الطيبات اما انت هكا جبته دكتور انا خاطيني باش نسالك عليه بعد ماله، خاطر نحن بعد شويه باش نلقاو كوثر البديوي في مونديال باي نايت، تبع في المونديال ولا لا؟
0: والله
1: سمعت بك عامل بوليميك زاد في حكايه المونديال.
0: نتفرج على مشوي تونس فقط.
1: تبع المنتخب الوطني اكاهو. مونديال بينات بعد شويه مع كوثر البديوي، واكيد تلقاو كل شيء على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تونسي باج اوفيسيل. ضيفي محمد العيادي بيدياتر هكا تلقاوها على التيك توك، تلقاوها معنا. اللي عنده سؤال لضيفي هكا ذمتكم صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تونسي باج اوفيسيل ذمتكم، الموقع نتاعنا www.radiojeune.in تطبيق الخاصه بالاذاعه التونسيه، واكيد على ذمتكم لي فريكونس نتاعنا. دكتور عندنا برشا ما نحكيو اليوم، باش تحكيو عليك انت على غرامك على شخصك على قرايتك على صناعة المحتوى. فرحت قلت لي معناها تفرح، يقول لك انت صانع محتوى تفرح، معناها ما عندك حتى مشكلة.
0: هو محتوى معناها يثقف العباد، خاصة في مجال رعاية الأطفال، خاطر هو مش كان طب الأطفال، هو هي رعاية وتربية الأطفال.
1: هو كي تقول طفل تقول مستقبل، تقول شباب، تقول مجتمع كامل معناها.
0: خاصة تو حكينا في الأوف قبل أنه راهو 3 سنين الأولى في تربية الطفل عندهم أهمية كبيرة، خاصة المخ نتاعو يتكون في 3 سنين الاولى. دونك انت شنو وكلته وشنو علمته في 3 سنين؟
1: علاش سنسته زاد؟
0: صحيح، علاش سنسته؟ وكيما نقولوا التعلم في الصغر كالنقش على الحجر.
1: صحيح، هذا كل تكتشفوا مع بعضنا بعد شويه مع ضيفي محمد العيادي طبيب الاطفال. نحن مواصلين بعد شويه تلقاو كوثر البديوي في مونديال باي نايت.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد المجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026 مونديال باي نايت
4: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في مونديال باي نايت مجلتكم نصيف ساعة نرجع فيها على أخبار منتخبنا الوطني نهار قبل أول لقاء في المونديال نحكي كذلك على لقاءات اليوم برنامج الغد وهوامش من المونديال ومانيش وحدي معايا كوتش فيصل العروسي أهلا وسهلا
5: أهلا بك أوثر نسلم عليك أنت وجميع كل فريجي
4: نعطيه نتيجة أنية المنتخب القطري أنهى لقاء الافتتاحي هدف مقابل هدف عدل في الظهور في دقيقة 90 منذ لحظات
5: في دقيقة 90 وفات المباراة 1-1
4: بريستاسيون باهية المنتخب القطري
5: نتيجة باهية مش
4: نتيجة باهية
5: أداء ماهيش حاجة كبيرة
4: أي المفيد النقطة للنتيجة وخاصة في ثاني مونديال ليه المنتخب القطري أمام منتخب كبير منتخب سويسري 13 مشاركة قبل ما نحكي وبتبيعة على مباراة اليوم الأهم هو منتخبنا الوطني التونسي اللي أجرى اليوم يظهر لي آخر حصة تدريبية قبل مواجهة السويد غدوة آخر الليل ماضي 3 متاع صباح بتوقيتنا التونسي ناخذ أخبار المنتخب حال اللاعبين صحة اللاعبين الموجودين على ذمة الإطار الفني مورال اللاعبين بتبيعة مهم قبل لقاء الاثنين مع زميلنا مبعوث التلفزة التونسية المونتيري اسكندر حجام أهلا وسهلا قولوا لك صباح الخير عاد
6: صباح الفل ليه هو توا قداش الوقت يعني توا نحكيو على المطلات نتاع العشية مساء الخير
4: مساء الخير
6: مازال الزرقاء مصحبة شوية الدنيا سخونة برشا ميديتي الدنيا ظلمة غادية ضاوية معنويا ولكن بطبيعة وليل معناتها تحية ليك كوثر والسي فيصل كوتش فيصل وأيضا كل مستمعي ذات شباب
4: شكرا لك اسكندر بتبيع اهم اخبار المنتخب الوطني التونسي كانت ندوه صحفيه للمدرب الوطني اكيد حكى على برشا معطيات قبل لقاء السويد
6: بعد قليل تقريبا يعني نحكيه على 40 دقيقه اخرين دونك نحكيه على الاربعه غير بعض بتوقيت مكسيك طبعا نزيدهم 7 سوايع 11 غير بعض بتوقيت تونس انطلق الندوه الصحفيه لصبري اللموشي طبعا مدرب الوطني ومع علي العابدي هذا فيما يتعلق باخر ندوه صحفيه قبل الرسميات قبل المباراه الرسميه طبعا اخر حصه تدريبيه باش تكون اليوم بربي مع اخذ بعين الاعتبار فرق التوقيت 7 سوايع لما نقول اليوم بتوقيت المكسيك 8 متاع العشيه بنفس توقيت المباراه غدوه دائما نتحدث عن توقيت المكسيك يعني ذلك الساعه 3 صباحا يوم بعد غد يوم الاثنين بتوقيت تونس هو المباراه واخر حصه تدريبيه يعني غدا صباحا 3 صباحا بتوقيت تونس هذه اخر حصه تدريبيه ما قبل الرسميات ما قبل لقاء تونس السويد فيما يتعلق بالأمور الفنية تحدثت قبيلة في مداخلة النشرة الرئيسية للأنباء كنت حدثت عن تكتم منطقي لحقيقة تكتم الإدارة الفني اللي هي التشكيلة الأساسية يعني للمنتخب الوطني التونسي وهذا منطقي جدا لأنه تعرف الأعين والأنظار متجهة من جانب المنتخب الياباني أيضا السويدي وحتى المنتخب الهولندي قاعدين يتابعوا بكل دقة التدريبات مغلقة فقط ربع ساعة للإعلاميين لأخذ الاستجوابات والتقاط بعض الفيديوهات ولكن البقية الكل هي حصة تدريبية مغلقة ما يعرف سرها كان الإطار الفني المنتخب الوطني التونسي إن كان سيعول على 2 في اللاكس ولا 3 من سيكون المهاجم من سيكون الحارس هذا الكل طبعا ما بين يدين صبري اللموشي ولكن الأكثر من ذلك الجرينتا هي المطلوبة من اللاعبين مهما كانت الأسماء ومهما كانت الخطة التكتيكية لصبري اللموشي المطلوب يوم غد هو الجرينتا التونسية اللي خاصة إن شاء الله نستثمر الهزيمة اللي حصلت او الحاصله في مباراه بلجيكا هي كانت مخيبه، ولكن تبقى فريندلي ماتش يعني مباراه وديه، ولكن الامور الرسميه تختلف. قلت ان شاء الله نستثمر هذه الهزيمه نفسانيا ومعنويا وبدنيا، ان شاء الله تتقلب الامور تصبح لصالح المنتخب الوطني التونسي بهديه للشعب التونسي بانتصار. نحن متفائلون، والتفاؤل ابسط الاثمان في الحياه، يعني لازمنا نكونوا متفائلين قدر بطبيعه الحال، ونتصورك متفائله معنا
4: اكيد. وحاجه اخرى، اسكندر ديما يصنع الحدث في اقاصي الدنيا، الجمهور التونسي شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي توفد الجماهير على مدينه مونتيري باعداد يظهر لي محترمه، وكانت تقابلت مع اللاعبين وخذت صور مع البعثه التونسيه. صحيح
6: مقارنة بالجالية التونسية في مونتيري نجم نقولوا الأعداد بدأت توافد بشكل محترم. يعني المكسيك بعيدة جدا، ولكن من كندا، من أوروبا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من تونس أيضا طبعا، ومن مختلف أنحاء العالم، يعني بداوا توافدوا الجماهير التونسية. وبالمناسبة يعني مع حسن حظك حاليا، لأنه على يساري طبعا الأستاذ عدنان المطوسي، يعني مقيم في المكسيك منذ 10 سنوات، على يميني سي عز الدين شقيقه سي هشام اللي كان متواجد كضيف في المكسيك، يعني لهنا على سبيل المثال اللي موجودين في مونتيري حسب الذكر، ولكن هو تلالة حتى على مستوى الجماهير. ممكن كوثر أستاذ عدنان المطوسي يعرف أكثر مني باعتبار يتقن اللغة المكسيكية باعتبار تواجده منذ 10 سنوات في المكسيك، وحاليا موجود في مونتيري. وحسب المواقع التواصل الاجتماعي فانه فما لما يعني خلينا نقولوا نتاع التوانسه يعطيوا فيها المعلومات وين باش يجتمعوا، المكان اللي يجتمعوا فيه، التوقيت يجتمعوا فيه، وهذا كل باش يكون اللاعب رقم 12 حاضر بكل جديه. وهاو كان تحب يعني كثر او ساعتين ممكن يعطينا بعض التفاصيل. استاذ عدنان مرحبا بك، اكيد 10 سنين اقامه في المكسيك، ولكن البارح شفناك يعني في احتفال مع الجماهير، بعض الجماهير التونسية، بعض الجماهير التونسية متواجدة في وسط أو في مركز مونتيري، وكانت احتفالات مع المكسيكيين.
7: أكيد أكيد البارح. مرحبا صعب مستمعين إذاعة الشباب، ونكلموا فيكم من مونتيري حاليا من سان بيدرو. البارح كانت أول نهار معناها وقع فيه ملتقى متاع جماهير توانسة، جاونا من كندا، من أمريكا، من فرنسا، ألمانيا، من تونس زادا برشا جماهير جاو من تونس. البارح نجم نقول لكم اللي الاعداد وصلت ل 100 شخص، فما 150 شخص موجودين حاليا. مازالت الطائرات قادمه لمونتيري اليوم، نتصوروا من هنا الغدوه بحول الله نوصلوا ل 500 شخص في ميدان
6: 500. طبعا يبقى عدد محترم مقارنة بثلاثة أربع أيام الأولانيين. كوثر يعطيك الصحة أستاذ عدنان، لأنه كوثر تعرف المسافة بعيدة حتى على مستوى التنقل، من سواء كان من قارة أفريقيا ومن قارة أوروبا. طبعا كندا والولايات المتحدة الأمريكية لهنا ما قصروش الأولاد، إن شاء الله يكون عدد كبير. تعرفوا مدى أهمية وتواجد أكبر عدد من الجماهير التونسية، ولكن الأهم من ذلك واللي كنا تحدثنا فيه وأنه فما لحمة كبيرة بين الجماهير التونسية والجماهير المكسيكية. لعل الجماهير المكسيكية ستساند المنتخب الوطني التونسي، وهي نقطة مذيعة في هذا اللقاء خاصة. وأختم يا كوثر وأنه مونتيري تحتضن 4 لقاءات إجمالا، 3 لقاءات في دور المجموعات ومباراة في الدور 16،
4: وأكيد
6: فيهم زوز مباريات للمنتخب الوطني التونسي. يعني أكثر منتخب يلعب في مونتيري في هذه المونديال هو المنتخب التونسي.
4: وأكيد فما جاليات أخرى عربية زادة المكسيكي نجم يكونوا فيها مغاربة ديرية، كما اليوم المنتخب القطري القى جالية عربية كانت سندته في أمريكا.
6: وهو كذلك فما شقائنا خاصة من لبنان موجودين لهنا، وبعض شقائنا العرب أكيد جدا ما فما حتى خيار سوى مساندة المنتخب الوطني التونسي، ومشكورين من هذا المنبر طبعا على هذه المساندة. وطبعا نقول مبروك منتخب القطر اللي كان منازم وحقق نتيجة إيجابية حسب رأي الخاص بعد ما كان منازم بعد 5-1-1.
4: شكرا لك اسكندر الحجام، يعطيك الصحة على التغطية، وعطيتنا أكيد فكرة على المنتخب الوطني التونسي وخاصة تحذيرات الجالية التونسية. إن شاء الله العدد متاعها يرتفع منا ليوم المباراة. شكرا لك، ونقول لكم سيادة طيبة بما أنه كما قلت عندك ما 3 متاع العشية. يعطيك الصحة. نحكيو فيصل على زوم مونديال وباش نحكيو على نتائج اليوم ونعملوا ربط مع اللي قالوا زميلنا اسكندر. المنتخب القطري اليوم اول عربي يدخل سباق المونديال بعد ما كان منهزم في شوط اول هدف مقابل صفر. هدف جاء بكري في دقيقه 17 عن طريق بريل امبولو عن طريق ضربه جزاء، يرجع في اخر مباراه ويسجل في منتخب قطري ثاني مشاركه ليه. نجم نقولوا نتيجه ايجابيه وخاصه انه شارك في 2022 وكان هو منظم يعني ما مرش بتصفيات.
5: صحيح ما نجم نقولوا كان نتيجه ايجابيه للمنتخب القطري. قبل اللي حكيته انت الكل في الدقيقه الثانيه كان نجم المنتخب القطري في انفراد معناها ضيع المهاجم ضيع هدف محقق تصدى ليه الحارس. من بعد شفنا سيطره كبيره لسويسرا. سويسرا نعرفوا عندها برشا ملاعبيه ممتازين وعندها فريق ممتاز ورات لي بريستاسيون الباهين كوسوا في الكوب دي موند الاخراني ولا والا كاس امم اوروبا. دونك لهنا المنتخب القطري ربح نقطه ثمينه وثمينه جدا اللي تنجم كان يبني عليها ينجم يترجح للدور الثاني في فرصة لا تعاد للمنتخب القطري.
4: نقولوا مبروك المنتخب القطري منتخب عربي. بعد شوية لغو مغسو بين الثاني عربي كذلك اليوم في السباق ال11 المنتخب المغربي مع البرازيل. المنتخب المغربي سابع مونديال ليه، وصل نصف النهائي في المونديال الأخير، والبرازيل تقريبا شارك في كل نسخات 23 مشاركة في كأس العالم وهي احنا نلعب في النسخة 23. حامل اللقب 5 مرات منتخب السامبا. كيفاش ترى اللقاء هذايا؟ كما قلنا اللقاء ربما اليوم للفرجة لمتعة كرة القدم.
5: هو براتيكمون الفنيين نحن كفنيين اليوم يبدا الكوب دي موند. اليوم مباراه البرازيل والمغرب اليوم يبدا الكوب دي موند، باش نلقاو برشا فرجه برشا كوره. تفرجنا في المنتخب المغربي حتى بالتغييرات نتاع المدرب الجديد نتاعهم، دونك باش نلقاو محمد وهبي بعمل بعض التغييرات في 4 ولا 5 مراكز بتغييرات جديده. لكن شفنا الملاعبيه الجدد اللي دخلوا في المنتخب المغربي ملاعبيه ممتازين، على سبيل الذكر ديوب اللي في في في, في الدفاع في محور الدفاع، كيف ديوب يلعب في فولهام، هذا رياض يلعب في كريستال بالاس ملاعبي صغير في العمر. كيف شفنا ملاعبي مازال ما لعبش في الاكابر في ليل اللي هو بوعدي، شفناه في كاس العالم اقل من 20 سنه اللي تحصل عليه. فما ملاعبيه اخرين ملاعبيه خبره كيما حكيمي كيما مزراوي، الحارس بيان سور بونو من احسن الحراس في العالم ولو انه يلعب في السعوديه، ابراهيم دياز وناحي والصايبري اللي اكتشفناه في في في, في الكوب دافريك. دونك المنتخب المغربي ممتاز وينجم عنده حظوظه كبيره في مباراه اليوم.
4: وفما فنيين فيصل حكاوا على المنتخب المغربي قالوا ماهوش باش يعاود نفس انجاز 2022، معناها اللاعبين نجم نقولوا الركائز ربما يتقدموا شويه في العمر، وبرشا اخرين حكاوا انه المغرب مرشح كما السنغال عن افريقيا انه يمشي بعيد في الكاس العالم هذا.
5: هو الكلام اللي قالوه صحيح انه فما ملاعبيه تقدمت في العمر، لكن كي شفنا مع تغيير المدرب شفنا ضخ دماء جديده في الفريق. كما قلت الملاعبيه اللي كنت نذكر فيهم توا ديوب ورياض وبوعدي والخنوس كيف اللي انتقل في ريال. دونك لهنا هذوما 4 ملاعبيه صغار في العمر 21 و22 سنه نجموا يعاونوا ياسر، خاصة فيزيكمون يعاونوا ياسر الملاعبية، ولو انه الملاعبية حتى تقدموا في العمر يقعدوا يلعبوا في نيفو كبير ياسر كي نقولوا حكيمي ولا دياز ولا مزراوي ولا اوناحي اللي فما اخبار كبيرة انه ينجم يمشي لمانشستر سيتي. في الجانب المقابل المنتخب البرازيلي حكيت البارح قلت اللي راهو المنتخب البرازيلي مع كارلو انشيلوتي ولات فما ماتوريتي تكتيك، فما نضج نوعا ما، بعدوا شوية على السذاجة نتاع امريكا اللاتينية، ولا فما منتخب
4: واقعي أكثر
5: تكتيكي اكثر. هذه التوش نتاع كارلو انشيلوتي في المنتخب البرازيلي.
4: كارلو انشيلوتي قال انه النجم بالمنتخب هذا ينهز كاس العالم، يعني تصريح
5: كلاسيكي وعادي، معناه لانه ما نجمش تكون
4: هو قال النجم نفوز على اي منتخب في العالم، دونك معناه يحكي على انه نجم يوصل للفينال.
5: بالطبيعه المنتخب البرازيلي معناه لازم كما قلت انت قبيله المشاركه في كل نسخ نتاع كاس العالم. ما نجمش انا نقول ما فماش كوب دي موند بلاش المنتخب البرازيلي. بيان سور ديما المرشح الاولاني من المرشحين الاولانيين
4: وصارت ديفو با قبل برشا
5: صاروا ديفو با، ولكن لحد الان حتى واحد ما خلط
4: المشاركه والرقم القياسي نتاع 6
5: القاب.
4: مباراة في الحقيقة أفوار المغرب البرازيل وجالية مغربية كانت حاضرة زادة كذلك بكثافة لتشجيع المنتخب المغربي.
5: صحيح فما جالية مغربية موجودة، نعرفوا المغرب برشا عندهم جالية في أوروبا، دونك لهنا التنقل أسهل من أنه يكون من المغرب ديريكت لأمريكا. دونك المنتخب المغربي بالتوفيق، كما قلت أنت قبيلة، المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي هما الأكبر حظ في المنتخبات الإفريقية أنهم باش يوصلوا أبعد ما يمكن في كأس العالم هذا، ولو انه التوا ما زلنا ما ريناش مستوى فني كبير ياسر. ان شاء الله الانطلاقه تبدا من بعد شويه في المباراه كما قلت افوار، الناس كل نستناو فيها المباراه، انه المنتخب المغربي خاصه باش يقدم لنا نسخه ممتازه.
4: حتى البارح تحكي انه المباراه تتفرج مباراه الولايات المتحده رغم انه 4 أهداف مقابل هدف فيها متعه.
5: البارح في نفس البلاصه معناها في المجله نتاع في المونديال باي نايت قلت اللي راهو المنتخب المغربي المنتخب الامريكي منتخب حاضر ممتاز طبعا مشروع مع مدرب بوتشيتينو وبرشا من لاعبيه ممتازين وممتازين جدا. البارح حكيت عليه المهاجم بالوغان معناها لاعب ممتاز يلعب في
4: لوريان بالوغان اللي تو عنده 2 أهداف هو هداف لحد الان المونديال
5: يلعب في موناكو. برشا من لاعبيه ممتازين كي نشوفوا بوليسيتش النجم الاولاني نتاع الميلان، كي نشوفوا ماكين يلعب في اليوفي، كي نشوفوا ديست يلعب في بي اس في اندوفن ويلعب في برشا فرق اوروبيه.
4: تغيرت كره القدم الامريكيه
5: وخدموا انهم باش يوصلوا للنيفو نتاع كره القدم الاوروبيه. هذاك علاش نشوفوا بريسك معناها في 90 ولا 95% من الملاعبيه نتاع المنتخب الامريكي يلعبوا في اوروبا.
4: نحكي وفيصل على برنامج الغد واكيد الدفعه هامه من اللقاءات غدوه. نبداو باللقاء اللي همنا الساعه 9 متاع الليل غدوه، هولندا اليابان منافسينا في المونديال، واكيد اعين التونس الكل والاطار الفني لمعاينه هذه المنتخبات.
5: صحيح معناها براتيكمون هولندا واليابان هما المرشحين الاولانيين باش يترشحوا للدور الثاني من ناحيه التاريخ ولا من ناحيه القيمه الفنيه معناها الكبيره. لو
4: فما شكون حتى مرشحين فما برشا فنيين فيصل مرشحين المنتخب الهولندي باش يعمل المفاجاه او يفوز بكاس العالم بوسيبل بالرصيد البشري اللي عنده
5: هو ديما هولندا ديما عندها معناها كاليتي تكنيك ممتازه وممتازه جدا. هذا بيان سور نظرا لقيمه التكوين في هولندا وقيمه الكره الشامله ديما تخرجنا في ملاعبيه ممتازين ويلعبوا في احسن الفرق الاوروبيه، لكن المنتخب الهولندي ديما تنقصوا الواقعيه وتنقصوا الخبره في النهائيات. لعب برشا نهائيات المنتخب الهولندي والتو مازال ما توش كوسوا بكاس العالم على ما اظن كاس اوروبا عنده كاس اوروبا وحيده على ما اظن. المنتخب الياباني معناها منتخب بالناس كل تحكي عليه من التوب 10 توا موجود من العشر الاولانيين في العالم، منتخب ممتاز وممتاز جدا بعد مشروع كبير وكبير ياسر من اليابان. طوروا ياسر في كورتهم، طوروا ياسر في البطوله نتاعهم، جابوا ملاعبيه على اعلى طراز، جابوا مدربين من اعلى طراز كيف من اوروبا من اسيا، جابوا ملاعبيه ممتازين خلاو اللي البطوله نتاعهم تكون ممتازه. وهذاك علاش
4: يصدروا حتى لاعبين الاوروبا
5: ايفيكتيفمون ولا يصدروا برشا ملاعبيه لاوروبا. معناها كنشوفوا المنتخب الياباني كيف اكثر من 90% يلعبوا في اوروبا ويلعبوا في ولا الملاعب الياباني مطلوب في كل الفرق، معناها في كل الفرق مش كان
4: الديسبلين نتاعو ناكاتا وناكيمورا وعديد
5: اللاعبين ومش كان قلت انا الملاعب الياباني ماهوش مطلوب لانه ديسبليني هكا ولا حتى تكنيكمون ولا ممتاز وممتاز جدا ورابيد وكيف اللي اهم من هذا الكل الذكاء نتاعو وقوته تكتيكيا هي اللي تخلي الملاعب الياباني مطلوب في كل الفرق الاوروبيه.
4: نحكيو على منتخب افريقي كذلك غدوة باش يدخل غمار المونديال، لقاء نص الليل غدوة، المنتخب الإيفواري يواجه الإكواتور والمنتخب الإيفواري في إفريقيا، منتخب جيد لكن ديما في كأس العالم ما يمشيش لبعيد.
5: منتخب الإيفواري أصغر فريق في كأس العالم من ناحية العمار. شفناه في كأس إفريقيا منتخب ممتاز بعقلية جديدة، تشبيب مع أنه فما زوز ولا 3 لاعبية معناها عندهم خبره وقاعدين قايمين بوجبهم في المنتخب الليفواري. المنتخب الليفواري فيهم برشا ملاعبيه ممتازين وخاصه نجوم صاعدين ابرزهم دياموندي لاعب لايبزيك معناها هو اللي اكثر ملاعبي شد الانتباه في كاس افريقيا. دونك المنتخب الايفواري ديما عنده حظوظه وعنده خبره بيان سور في كاس العالم لانه شارك برشا مرات في كاس العالم وينجم يحدث المفاجاه تو مومون.
4: والاكواتور زاد امريكا الجنوبيه وانت تعرف كره معناها كره ديفيرونت على الكره الافريقيه. نعرفوا منتخبات امريكا الجنوبيه تقلق دائما نحكيوا على كولومبيا الاكواتور ليراغواي باراغواي.
5: صحيح صحيح المنتخب الاكوادوري معناها معروف بالسرعه بالصلابه منتخب يمثل الكره اللاتينيه اللي ديما فيها بوكو دو رابيديتي وبوكو دو تالون. دونك لهنا باش نشوفوا مباراه ممتازه ونستناوها المباراه هذيا باش نشوفوا فيها ريتم وباش نشوفوا فيها برشا اهداف على ما اظن.
4: لقاء اخر زاد الخمسه متاع الصباح الليله استراليا تركيا وبرشا نعرفوا البطوله التركيه اكثر من اللي نعرفوا كره قدم الاستراليه كتوانسه نعرفوا بشكتاس نعرفوا عديد الانديه الكبيره في تركيا حتى تلعب في التشامبيونز ليج.
5: ديما عنا عطف نحن التوانسة ديما عنا عطف على تركيا
4: نحبوا الكرة أي كبلاد
5: كبلاد وككرة وككل شيء نحبوا المنتخب
4: ونذكروا حتى كانت عندهم ليجوند فتيح تريم كان مدرب كبير
5: بيان
4: ومعروف
5: بيان سور من أحسن نجم نقولوا أحسن مدرب في تاريخ الكرة التركية وبيان سور نحن باش نشجعوا المنتخب التركي لأنه أستراليا نذكروا في كوب دي موند اللي فات معناها شنو صار لنا. دونك باش نشجعوا المنتخب التركي وإن شاء الله إن شاء الله يكون الفوز حليفه.
4: عندهم لاعبين جيدين خاطر نعرفوا البطولة التركية تستقطب الأجانب
5: بالطبيعة عندهم لاعبية ممتازة وممتازة جدا نعرفوا تشالانوغلو معناها الملاعب الكبير اللي يلعب في رقم 10 اللي يلعب في الإنتر
4: لاعب الريال
5: نعرفوا بالطبيعة أردا جولير لاعب الريال ما نعرفش فما شكوك على موجود يلديز لاعب اليوفي للاصابه موجود يلماز معناها ملاعب ممتاز فما ملاعبين ممتازين في تركيا وبالتوفيق اليوم ولو انه المنتخب الاسترالي ديما حظوظه تبدا اقل من المنتخبات الاخرين لما ديما يحدث المفاجاه في برشا مرات
4: واقعي. مباراة هايتي كذلك منتخب ثاني مشاركة ليه ما شاركش من 1974 يواجه المنتخب الاسكتلندي. اسكتلندا ايرلندا جي بي كلهم تقريبا نفس الاسلوب في اللعب
5: هو نفس الاسلوب الاندفاعي الاسلوب البدني القوي للمنتخب اسكتلندي. هايتي تنجم تحضر المفاجأة. هايتي عملت بريستاسيون ممتازة في الجولدن كاب وفي التصفيات متاع القارة الأمريكية الشمالية اللي موجود فيها كندا وموجود فيها المكسيك وموجود فيها برشا فرق أخرين. هايتي تنجم تحدث المفاجأة في المباراة هذه.
4: كليما فقط على اللقاء الباقي المانشافت المنتخب الألماني ستة غدوة ألمانيا كوراساو في أول مشاركة ليه للفريق الجديد هذايا على بطولات العالم. اكيد المنتخب الالماني لا يساوم يحب يمشي لبعيد في المونديال هذا.
5: مالوروزمون المنتخب كوراساو اللي جاء مع المنتخب الالماني معروف المنتخب الالماني لا يرحم تماما نتذكروا
4: معناها ننتظروا الماتش هذا باش يكون في سكور كبير تاع 7-8 كالعادة.
5: معناها المنتخب الالماني لا يرحم مهما كان اسم المنافس. مالوروزمون الكوراساو اول مشاركه مساكن يلقاو رواحهم قدام المنتخب
4: في اول مشاركه في اول مباراه ربي معاهم
5: ربي معاهم
4: منتخب الكوراساو. نختم فقط بهوامش من المونديال. سرقت معدات واحذيه المنتخب الانجليزي في كونسا سيتي هذه البلاد امريكا بلاد يعني الامن والكل. شوف شنو اللي صار في المنتخب الانجليزي. غانا كذلك تحتاج لدى كندا لرفضها منح الفيزا للاعب توما بارتي. هو الحقيقه محكوم عليه بالسجن في بلاده لكن
5: مش محكوم متعلقه به قضيه
4: مازال ما
5: متعلقه به قضيه قالوا اعطاه لا هم اعطاه التاشيره لكن مخر شوي معناها ما نجمش يخلط توا خاطر كي يجاو يدقوا يلقاو متعلقه به قضيه اما مازال ما عندوش
4: مازال ما فهمش حكم باقي
5: معناها متهم فقط متهم
4: واضح. كذلك عثور على جثه امام ملعب تدريبات المنتخب الايراني بالمكسيك وتشويش على المنتخب الايراني من بتبيعها. كل النواحي
5: منتظر
4: انه باش يقلقوه المنتخب. دافيد بيكا نجم كذلك من نجوم كره القدم العالميه لعب هو 3 كؤوس عالم دشن اليوم نجمه تحمل اسمه على ممشى المشاهير بهوليود. بيكام أيقونة في الكرة وكذلك في الموضة وفي
5: الاستثمار
4: ربما تعليقك ربما
5: كاس عالم غريب وعجيب
4: وبرشا باش نسمعوا كواليس واحداث
5: ربي قدر الخير من هنا لشهر ونص اخرين دونك ان شاء الله ما يكونوش فما دي ديغا ولا فما خسائر وان شاء الله يتعدى على خير وكهو المهم ان شاء الله نتعدى ونحن دوزيام تور
4: ان شاء الله بالحظ الموفق لمنتخبنا في اولى مباريات ونذكر نهار الاثنين فجرا ما ثلاثة بتوقيتنا تونس السويد يعطيك صحه فيصل العروسي شكرا نزار في الكوتي تكنيك امين في الديجيتال نتلاقاو ان شاء الله معاكم في مواعيد رياضيه قادمه ليلتكم زينه نسكول

0: يالا مع سامي نويس.
1: رجعنا لكم بعد نشرة أخبار العشرة ونص مع زميلنا رمز القلي, ورجعنا لكم زادة بعد مونديال باي نايت مع كوثر البديو. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا في فيالا. سهرية السبت على إذاعة الشباب, نفرح برشا بوجودكم معنا على صفحتنا على الفيسبوك, نفرح برشا بالفيدباك متاعكم الكل. ونسلم عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا, ونسلم برشا على ضيفي محمد العيادي الدكتور طبيب الأطفال محمد العيادي اللي يضيف الليلة في فقرة ديجيتال في فيالا. دكتور حكينا شوية قبل على صناعة المحتوى, حكينا عليك أنت, خلينا نكملوا نحكي وساعة. مرحبا بك من جديد, فرحان برشا اللي موجود بحضانا, محلى لون الأخضر لون الحياة,
2: أهل وسهلا الطبيعة, كل المستمعين اللي يسمعوا فينا توا في سهرية السبت.
1: سلموا عليك برشا. محمد العيادي بيدياتر, حكينا قلنا لي أنت ديجا معناها تفرح كي يقولوا لي أنت صانع محتوى, تعمل في محتوى مزيان, وأنت طبيب أطفال. كيفاش بدأت الحكاية متاع صناعة المحتوى؟
2: والله هي بديت بشوية بشوية, وخاصة أنه وقتها حسيت أنه ثم برشا معلومات غالطة يتنقلوها العباد. وقتها ما كانش عندي دونك كونت كبير متاع انستغرام, بديت بشوية بشوية كونتاكتيت باج مهتمة بالرعاية الأم والطفل اللي هي ماميز, زاد عندهم باج في الانستغرام
1: واللي هو اختصاصك زاد
2: اللي هو ايه بطبيعة اختصاصي, اما انا اكثر الطفل هما اكثر حتى الأم والطفل مع بعضهم. وقت نذكر اول فيديو هبطها تحكي على كيفاش السنين ما يعملوش سخانة, على خاطر الخرافة الكبيرة اللي موجودة يقول لك ولدي عنده سخانة هذا اكيد يطلع من السنين.
1: هذه جملة شهيرة عزيزي,
2: هي جملة شهيرة وللأسف هي ما هيش صحيحة, خاطر هذوما الحاجتين معناها تطليع السنين والسخانة هما حاجتين ينجموا يسيروا مع بعضهم كيما ينجموا يسيروا كل واحدة واحدة.
1: معناها هي جينيرالمون كان الغلط قل لي سخانة مرتبطة معناها بالفيروسات ولا بالبكتيريا,
2: هي سخانة مربوطة أكثر بدخول جسم غريب للجسم, فيروس ولا بكتيريا ولا حتى تلقيح. وعلاش تلقيح يعمل شوية سخانة؟ خاطر أنت دخلت معناها فيروس كيما نقولوا دايخ
1: والبدن مش يدافع.
2: صحيح مش يدافع, لكن كما قلت لك انه سخانه تنجم عبد مثلا تطلع له سخانه صغير مغير ما هو قاعد يطلع في سنين, ونجم يطلع سنين مغير سخانه, ونجموا يجيو مع بعضهم
1: بزوز.
2: اما هما ما همش مربوطين ببعضهم معناها ما همش السبب معناها. ولكن هو الاهم في هذية انه ساعات تصير حالات مثلا لا قدر الله مثلا انت انفكسيون في البوله ويقعد الوالدين يوخروا في التشخيص على خاطر هما ماشي في بالهم سنين, هذه مشكله كبيره.
1: الانفكسيون تتقوى على البدن
2: بيسير تنجم حتى تتعدى جرثومه للدم, معناها في جره معناها انه صار تاخر في التشخيص وماشي في بالهم ديما سنين سنين. وهذه المشكله تو انت بالله سامحني تو انت انسان يجي يقول لك راه ولدك عنده سخانه من سنين, هذه انسان يتسمع عطاك المشكل وما عطاكش الحل,
1: عطاك تشخيص
2: لا عطاك المشكل معناها هو قال لك معناها على حسبه هو عطاك قال لك الاشكاليه منين, ايه اعطيني حل انا ولدي مريض
1: شنو نعمل
2: شنو نعمل ما عطاكش شنو تعمل. دونك هو هيك هو المشكله غاديك معناها شنو باش نعملوا للسخانه, والسخانه هو تو احنا نحكيوا في موضوع نتاع السخانه نتاع صغار, راهو السخانه نتاع صغار ما تخوفش وقت اللي يبدا صغير متحمل السخانه هيك. خاصه معناها عمره يبدا فوق 6 شهور, راهو السخانه نتاع صغير عمره اقل من 6 شهور ديما اون جينيرال ناخذوها معناها معناها نتعاملوا معها بحزم اكثر, وكي يبدا بعد 6 شهور لازم نشوفوا صغير, خاطر ثم فرق بين صغير طلعت له سخانه هو وجهه احمر وقاعد يلعب وسافا
1: مستحمل شوي
2: وبين انه صغير مثلا يتزيلف بكله ودايخ وطايح للنوم وفي حاله ومعناها طرف وزرق وفهمت هذي وقتها بدا ممكن حتى يهتري, دونك هذي تسمى سخانه اللي هو مش متحملها هيك تخوف اكثر حتى لو كان جيت مثلا
1: اختر اكثر
2: اختر اكثر معناها هيك تسمى احنا نقولوا له فيغ مال توليغي, هيك لازم يكون التعامل معها يختلف على حسب معناها بارابور للنوع الاول اللي حكيناه اللي هو يبدا صغير حتى عنده سخانه ما يبدا شيخ ويدور ويلعب وكذا وجهه احمر ومتحمله.
1: باهي مازلنا باش نحكيو التفاصيل هذو باش نحكيو عليهم برشا باش نحلوا باب بوحده, اما خلينا مازلنا في البدايات نتاع صناعه المحتوى. دونك معناها اتصلت بالباج عملتوا كولابوراسيون مع بعضكم هبطتوا فيديوهات باش توعيوا العباد ومن هون انطلقت الحكايه.
2: صحيح من وقتها بدينا ولينا نختاروا دي سوجي ونهبطوا دي فيديو مع بعضنا واللي فيديو ملي هبطناه معناها تلقاو معناها كيما قلت لك معناها صدى باهي عند المواطنين واللي تبعوا, خاصه ان بريسك معناها شافوا انه خاطر مش برشا الحقيقه اطباء الاطفال هم موجودين معناها زملائي عندهم زاده صفحاتهم ما همش برشا ملي يعملوا في صناعه محتوى في تونس, دونك يفرحوا هما كي يسمعوا باللهجه التونسيه واللي سيجي خاصه نحكيوا في الحاجات اللي احنا نحكيوا فيها كل يوم معناها دونك هو اقرب له التونسي وقت اللي يسمع الطبيب من تونس قاعد يحكي في المواضيع هذه واللي هي
1: باللغه اللي يفهموها الناس كل
2: نتاعنا صحيته باللغه نتاعنا واللي سوجي احنا مثلا توسيع الاشقاء العرب ولكن معناها الظروف تختلف الادويه تختلف التعامل يختلف دونك احنا ديما نرجعوا للمحيط نتاعنا التونسي واحنا نعرفوا بالضبط خاطر نعرفوا احنا اش عندنا ونعرفوا شنو احنا الرعواني في تونس
1: حتى الكلام بالدارجه الكلام نقولوه ساعات هم امراض معينه نسميوها اسماء مختلفه يعني السيبل نتاعك محمد هو التونسي
2: بالطبيعه
1: 1000%
2: ايه هو بالطبيعه خاطر احنا نحكي بالتونسي معناها من غير الترجمه واللهجه لهجه كيما نقولوا تونسيه عاديه باش الناس كل تفهمها وانا بالعكس انا ساعات حتى يجوني دي باسيون تلقاني نسمع مثلا مصطلح انا ما نستعملوش في كلامي نولي بالعكس نولي نقيده ونستعمله
1: تتعرف عليه
2: نتعرفوا باش علاش نحب نوصل المعلومه كيما يفهموها المواطنين معناها ما نحكيوش انا من عمري ما نستعمل الفرنسيه في الفيديوهات نتاعي ما نستعملش لي مو تكنيك ما نستعملهمش بالكل ديما نستعمل الكلام اللي يستعمله المواطن العادي كي يجي مش يقدم مثلا مشكله عند ولده والا معناها حاجه معناها بالدارجه
1: كانت فما صعوبات في صناعه المحتوى والمبديد
2: بالطبيعه هو ثم التراك وثم معناها ثم شكون زاده ما يحبش يدخل على معناها السوشيال ميديا يخاف من الاجابات النيجاتيف مثلا من العباد اللي مثلا ماهيش باش تجاوب وكذا الحقيقه هو هذا لازم يكون الانسان يعرف معناها انك اذا كان خرجت للبوبليك راك مش تلقى معناها الاراء الكل والكل شيء دونك
1: الغدور الكل
2: صحيح دونك انت كي تبدا عندك ثقه في الشيء اللي تعمل فيه وثقه في المعلومات اللي قاعد تقول فيها وثم زاد ثم شويه نفس معناها ثم شكون الطريقه نتاعو تعجب العباد
1: ثم شكون ما تعجبش يتقبل في ساعه فاسيلمون
2: احنا نقولوا عنده القبول ولا حتى ثم كيما قلت لك هو خاصه يلاحظوا لي على الطريقه طريقه كيفاش توصل المعلومه كيفاش تقنع انت كي مش تجي معناها الانسان تجي تقول له يقول لك انا ولدي نحب نخرج له البلغم بالعربي يقول لك احنا خرجونا قبل البلغم بالعربي
1: نحب اللي عمله لي يتعمل له نفسه
2: انت كي تجي تحكي معها تقول له يا اخي احنا هذه موجود كان في تونس تو مثلا نقول له بيبي مولود في الارجنتين ولا بيبي مولود في اليابان اسكو قاعدين يخرجوا له
1: المكسيك مع الفيفا
2: المكسيك صحيح قاعدين يخرجوا له في البلغم ولا يطلعوا له في الحلق دونك معناها ما تنجمش تكون معناها حاجه مربوطه كان بينا احنا دونك ما تنجمش تكون حاجه صحيحه وان بليس احنا شفنا حالات نتاع صغار مثلا خرجوا لهم بلغم وتزلعوا من داخل من فمه
1: يتجرحوا اللي هي مشكله كبيره
2: دونك هذه يولي احنا نحذروه المشكله انت في الموضوع هذه العبيد اللي تهز صغيرها باش ينحي البلغم بالعربي ويتزلع ما تسمعش بيه علاش خاطر هو يحشم باش يقول لان هزيت ولدي وتزلع
1: يعتبر نوع من الفشل
2: صحيح يعني تولي هو
1: تسمع
2: دونك شو اللي يسمع كان اللي هز وما صار له حتى شيء معناها سابا دونك انت بالنسبه لي للعباد تقول حاجه احنا صارت قبل وراهو شوف احنا للشيء اللي كنا عايشينه قبل ولا العباد راهو قبل في الستينات راهو نسبه الوفاه نتاع الاطفال كانت كبيره جدا معناها انا نحكي على معناها حتى على عائلتي انا في الجدود معناها قبل كانوا يجيبوا بالثمانية وبالتسعة كانوا معناها يقعدوا منهم كان أربعة ولا خمسة معناها كانت نسبة الوفيات عند الأطفال كبيرة تو علاش مش موجودة على خاطر ثم التلقيح على خاطر ثم الطب معناها هذه لازم زادة نعطيه لقيصر ما لقيصر
1: فما وعي زادة
2: معناها ثم تقدم
1: قاعد تجيب شو سلك على برشا أسئلة الحقيقة تخص الطب طب الأطفال وتخص الأطفال وتخص حتى معناها لي جون بارون أما قبل باش نختم مع صناعة المحتوى كيفاش تصنع المحتوى محمد عيادي تليفون
2: هو تليفون العادي متاعي الحقيقة تليفون العادي متاعي كيفاش مع شوية معناها طريقة كيفاش تركيب معناها الفيديوهات وتحسين الصوت معناها
1: طريقة سهلة ولا بطريقة معقدة ولا
2: لا سهلة بالعكس أنا ما زلت ممكن توا بحق وقت اللي واحد ولا معناها عنده معناها وقع أكثر عند عباد واحد ماذا به يطور في الكاليتي متاع المحتوى متاعه معناها نحكي سيو البلون هاردوير معناها شنو قاعد يصور به حاجه مهمه لكن والافكار الحقيقه تجيني من الخدمه نتاعي
1: تليفون يكفي معناها اليوم
2: هو تليفون بيان سور هو تليفون يكفي بالطبيعه تليفون معناها عادي ويكفي ولازم هو خاصه الفكره وطريقه كيفاش انت باش توصل للعباد وكيفاش باش تقبلوها العباد وانا اكثريه الافكار تجيني من عند العباد معناها وقت اللي
1: من الكوتيديان تاعك
2: من
1: الكونسلتاسيون معناها
2: ساعات حتى نحكي حكايات معناها صارت لي مع معناها مع معناها نتاع صغار معناها كيفاش تعاملوا معاهم مرضوا من بعد برا وكذا معناها
1: نقرب الفيديوهات اكثر من التصاور صحيح ولا
2: بطبيعة
1: غلط؟
2: خاطر هو هو الموجه للعباد هو مش نعطيهم معلومه والمعلومه هكا هي معناها كيما نقولوا نوصلوها له بطريقه اللي هو يفهمها وخاصه كيما قلت لك احنا في طب الاطفال راهو ثم برشا خرافات برشا خرافات نحكيه مثلا انت ثم شكون يقول لك راهو صغير مثلا شفت توكلوا الحليب ما يلزمكش توكلوا الحوت هذه زاد ما عندها حتى معنى
1: هذوما الفيديوهات اللي حكيت عليهم الخرافات حسيتك تحب تحكي عليه الموضوع برشا حكيت عليه في السوشيال ميديا برشا وتحب تحكي عليه توا زاد في اذاعه الشباب تلمو قلقك الموضوع وكبير هو الموضوع
2: هو ثم حاجات مثلا تو احنا علاش صغير نحرموه من الدرع على خاطر ثم خرافه انه الدرع يبس السقين ولا يكبس السقين ويخليش الصغير يتوال ولا معناها حاجه مش صحيحه
1: تمنع النمو
2: بالطبيعه تو احنا الدرع هو احنا في تونس وهي تونس راهو من الدول القلائل اللي نستهلكوا الدرع الدرع هو حاجه سونغلوتين معناها حاجه بالعكس الهضم نتاعها سهل وحاجه اللي هي تقنع معناها احنا نجيو صغير نحرموه منه علاش خاطر سواديزون اللي هو يعمل معناها يقلق معناها حاجات مش صحيحه
1: شنو هو الخرافات الاخرى بخلاف الدرع
2: كيما ثم زاد كيما قلت لك العظم ثم القماطه وما ادراك
1: العظم مش بيه ساق بل
2: يقول لك العظم على اساس انه يرزن اللسان معناها بتعطيش للصغير باش الصغير يتكلم بالباهي
1: النطق بتاعه يكون احسن
2: وهي اكثر حاجه ترزن اللسان هي مشاهده التليفون ومشاهده التلفاز
1: باش تحكيو عليهم اللي ذكرهم بعد شويه
2: اكثر حاجه معناها انت صغيرك اذا كان انت ما توكلوش العظم على اساس مش يترزن له لسانه وتقعد حاطط له نهار كامل يده شاده في التليفون ماهوش باش يتكلم يقعد ديما مرزين في الكلام هذوما معناها برمي الحاجات الكبار دونك لازمنا بالحق نكونوا مواكبين توا احنا سيف العولمه توا احنا اقل حق اول دواء يخترعوه في امريكا بعد شويه تسمع به سي وصل بحذانا
1: والمعلومه توصل في سبع الاف انه دواء في حد ذاته
2: دونك معناها احنا لازمنا نكونوا مواكبين للشيء اللي موجود وكما قلت لك راهو ثم حاجات قبل تعملت مش صحيحه تتسمى تعديت في ستر راهو ثم فرق بين حاجه صحيحه وبين حاجه تعديت في ستر معناها احنا العبد وقت اللي يغمض عينيه ويتعدى على السكه نتاع تران فارغه وما يضربوش
1: التران الحمد لله
2: صحيح شي يتسمى هيك يتسمى ستر ربي
1: بالضبط
2: مش معناها لازمنا نعملوا كيفو
1: باهي خلينا نحلوا الباب نتاع ستر ربي خلينا نبداو شنو اكثر عادات نافعه يعملوها لي بارون الصغار واللي تعديت معناها هي نافعه باهي بعد العلم اثبت اللي هي نافعه
2: هي تو من العادات اللي العلم اثبت هي نافعه هو انك الفيكي دخلوها في عمر صغير
1: واللي انت عملت عليه فيديو صحيح. اخر فيديو هذه
2: اي تو الفيكي اللي هما برشا عباد يحسبوا مش يحسبوا يقول لك ما يلزمش نعطيوها للصغير قبل عمر العام والعامين خاطر ممكن تعملوا الحساسيه هو تو اثبتت اخر الدراسات في طب الحساسيه نتاع الاطفال انه وقت اللي صغير تعطيه الفيكي سوفورم بودر معناها غبره من عمر الأربع شهور في العمر هيك بالذات هو وقتها بدنه قليل وين يعمل حساسية معناها هو وقتها تتسمى فينيتر دو توليرونس معناها هو في الوقت
1: باش يتعرف على المنتوج
2: يتعرف على هيك بشوية بشوية
1: يتفاهم معاه
2: صحيح وقتها عبارة قاعد تعمله في تلقيح معناها تلقيح من الماكلة باش هو بدنه يستانس بشوية بشوية دونك ولينا نقوله للوالدين من العمر الأربع شهور تعطي وجبة بالك الخضره المرحيه والغل المرحيه وتزيدوا مغرفه نتاع فيكيا بودر بيان سور خاطر راهو الفيكيا الكعب ديما نوصيه وراهي ممنوع على الصغار اقل من 4 سنين خاطر راهو حالات الاختناق موجوده ونوصيه زاد حتى على الاسعاف كيفاش خاطر الاختناق يصير الاكثريه بالفيكيا كعب راهو كي ما تصيرش تجي مثلا صغير عمره 3 سنين تجي للروضه مثلا تهزوا اللمجه فيكيا كعب خاطر كي راهو معناها انت تخليه في ثم خطر عليه هو باش لا قدر الله يصير له اختناق.
1: به اكثر عادات مضره نحن كعائله وكمعناها كاباء نعملوها للصغار وبطبيعه نحن ما في بالناش.
2: به
1: وده من اهم المواضيع اللي حكيت فيهم انت في الريلز بتاع الانستغرام.
2: اي هو اكثر حاجات هما تو مستانسين بها العباد هو انك تدخيل حليب بكويت قبل عمر العام. برشا للاسف هو احنا راهو تونس من اقل البلدان تقريبا اللي رضعوا طبيعي واحنا ديما نشجعوا على الرضاعه الطبيعيه والحمد لله ديما ثم حملات
1: ثم حمله كامله
2: ثم حملات معناها من جميع من وزاره الصحه من
1: الاطباء تعاديت معنا في الراديو في التلفاز وفي الميديا
2: صحيح هذايا باش نطلعوا نسبه الرضاعه الطبيعيه فوق اللي هي 17% اللي هي مراه على السته ترضع صغيرة حتى العمر 6 شهور فقط. دونك احنا برشا يعطيو حقوق وبرشا يلتشقوا لحليب الباكو. حليب الباكو مشكلته اللي هو ما فيهش حديد وصعب الهضم. دونك انت صغير كي مش تدخله له من الاول ما يصير له شيء، اما بعد شهر شهرين ثلاثة يولي ينقصوا الحديد وتولي انت ونقولوا جيت تربح يسيدك بوربيح، على خاطر انت صغير الحديد طايح في بدنه، شهيته مش تكون ناقصه ومناعته طايحه. معناها المرض اللي مش يمرضه الصغير خاطر شرب حليب الباكو اكثر بياسر من معناها لو كان عطيته معناها استحملت شويه الثمن نتاع حليب الحكه ولا الام رضعت خير، دونك باش يكون مش تصرف اقل، خاطر انت في بالك راك تشري في حاجه رخيصه. هو لا مش تخسر برشا على خاطر هو هكا مناعه الصغير مش تيح،
1: مش تخسر صحه الصغير كذا اللي هي ما تسيش بالفلوس.
2: احنا حليب الباكو نقولوا بعد العام ينجم يشرب صغير ماكسيموم نصف فيتر فقط
1: في النهار.
2: زاد ثم شكون اي بالطبيعه ثم شكون راهو يشرب باكو في الليل، في الليله معناها ثم شكون صغير يبدا عمره عام ونص ويشرب في باكو، باكو نص النهار. زاد كيف كيف الاكثار من حليب الباكوات زاد يعمل فقر الدم. وثم زاد عادات اخرى خايبه برشا، انه تدخيل البشكوت واليغورت اللي بالسكر للصغير في عمر صغير. راهو البشكوت في الاخر هو عجين وسكر، معناها ما في حتى فايده،
1: حتى فايده حتى فايده، معناها ما فماش حتى نسبه صغيره بالجمله.
2: احنا بالنسبه لنا ما ثم حتى فايده، على خاطر احنا راهو الحاجات اللي تبني جسم هي الفيتامينات والبروتينات، هذوما تو نحكيو بشكوتو وسكر نحكيو على حاجات نتاع مش يسمن بها صغير فقط. وراهو الصغير اللي يبدا احنا نقولوا منفوخ راهو ماهيش صحه كي تسمى،
1: بالعكس مضره شويه دكتور، صحيح ولا غلط؟
2: معناها زيد وان بلوس كيما قلت لك ما فيه حتى فايده. مش معناها انه ياكل معناها راهو مش تكون حاجه، خاطر راهو صغير تنجم تعطيه عسل من النهار الاول، هو ممنوع على العسل.
1: بعد مش أنه العسل اللي تزيدها مثلا فيديو
2: هو هيك. العسل راهو هو شوف احنا قبل قلنا نقولوا قبل العام، توا ولاو ثم شكون يبعد بها اكثر يقول لك حتى بعد العامين وبعد 3 سنين. اما هو الاكيد والمؤكد اللي هو قبل العام ما يتعطاش صغير. معناها احنا باش نلخصوا المستمعين نتاعنا، ولدك اقل من العام عندك لا حليب باكو ولا سكر ولا ملح ولا عسل، هذوما الحاجه والباقي الكل نجم تعطيه له بيان سور على حسب الصغير شنو ينجم ياكل. معناها انا ما نجمش معناها نحكي على التكستور، معناها اسكو مرحي اقل رحيان شنو الطريقه الحاجات، او مثلا او باش نحكي مثلا لما خير انا صغير نعمل له بشكوتو في حليب ونوكله له، والا نعمل له عصيده عربي قمح كامل ونزيدوا فوقه مثلا شويه زبيب اللي انا نفخته في شويه ماء ورد وزدته شويه مثلا رب نتاع التمر ومغرفه زيت زيتونه ولا حتى زبده عربي. دونك هذوما ثم فرق بعيد،
1: فرق كبير برشا في المكونات وفي في الصحه والمنفعه نتاعها.
2: برشا يمشيوا للسهل
1: وخاطر السهل متوفر.

0: الاضطراب نتاع نقص التركيز وفرط الحركة. معناها ثم برشا مولونات
1: ADHD.
0: للأسف احنا في تونس مستعملة، معناها احنا ديجا ماذا بينا ثم يكون تقنين أكثر في المولونات المستعملة. احنا الفانتا في تونس مش كيما الفانتا في أوروبا، راهي مش نفس الكولور، فهمتني؟ معناها برشا، معناها حاجات في تونس مش نفس ماذا بينا احنا يكون احنا صغير مبعدوه على خاصة السكريات، خاصة في 3 سنين الأولى. 3 سنين الأولى الصغير يتكون فيها المخ نتاعو، دونك السكري إذا ينجم حتى يتكون له سكري وضغط الدم من 3 سنين الأولى، مش من في العمر هكا. معناها هو يبدأ مخزون في بدنه وتحضر له بدنه كي يكبر باش يكون معناها لا قدر الله يمرض بالأمراض هذه.
1: نترجم كلامك دكتور، اليوم صغيري أنا قبل 3 سنين نجم نضمن له معناها عيشة مستقرة وصحة جيدة مدى الحياة في 3 سنين هذوما.
0: نجم تبني له من العمر هكا، تنجم تبني له معناها تبني على الصح. وهي بالعكس انت كي يبدا عندك صغير نجم تكون اوكازيون للعائله كامله باش يبدلوا عاداتهم الغذائيه. معناها حتى اذا كان انت قبل كنت تبلبس وقت اللي يجيك صغير خلي الناس الكل تولي تاكل ماكله صحيه على خاطر
1: نصلحوا
0: صحيح باش نصلحوا والله بالحق، على خاطر راهو الصغير ديما يتبع والديه، راهو في كل شيء، كل شيء ديجا هو حتى في التربيه اسهل حاجه ما تكلمش مع الصغير، خاطر راهو صغير شفت كي تقول له حاجه عملها
1: مش يعمل اللي تعمله انت،
0: يعمل العكس،
1: مش تعمل اللي مش يعمل اللي تعمله انت.
0: معناها اذا كان هو تحبه يعمل حاجه اعملها انت قدامه، اذا كان انت يشوفك تاكل في ماكله مش صحيه هو كيفاش مش تطلب منه باش ياكل ماكله صحيه؟
1: تعتبره حرمان هو، انت متمتع وهو محروم. الصغير دكتور فما حاجه الحقيقه نحب نعرفها، وقتاش الصغار معناها شنو العلامات اللي يعطيوها اللي لازم نحن كاولياء والا كمحيط نتاع الصغار نعتبروها حاجه معناها اورجونت، نعتبروها حاله استعجاليه؟ انت قبل حكيت مثلا على السخان، على حاجات مهمه، شنو نجم يعمل صغير انا نعتبرها عاديه وهي حاجه استعجاليه لازمني نمشي لطبيب اطفال، لازمني تدخل طبي فوري؟
0: شوف هو باش نلخصه باش يبدا سهل كل شيء واضح، هو كما قلت لك السخانه اللي تبدا صغير مش مستحمله وثم الصعوبه في التنفس، زاد هيك هي برمي الحاجات الايرجونت. مثلا اذا كان صغير احنا نقولوا يكت معناها يعمل صوت هو وقت اللي قاعد يتنفس، والا تشوف في صدره قاعد يطلع ويهبط، اللي هو هنا نرجع للبرونكيوليت اللي هي الحمد لله تو احنا في الصيف ما تماش ياسر، معناها ترجع الاكثريه في الشتاء، دونك صعوبه في التنفس هي تخليك راه تخرج من الدار باش تجر للسجاير.
1: لا فما خاطر فما حاجات الاولياء ولا المحيط بتاع الصغير يقول لك تو يبر تو يتحسن بالوقت،
0: صعوبه في التنفس لازم ديريكت للسجاير، وثم اي حاجه فيها دم. اذا كان رد الدم وإلا عمل مثلا كاكا بالدم، هذوما الحاجات زاد يرجونت زاد ما تسكتش عيب، دونك باش نلخصوا عندنا السخانه وعندنا الحاجات اللي فيهم الدم. والا وثم زاد حتى مثلا صغير تحسه غير عادي بكل، مثلا جاته نوبه نتاع بكاء ما حبش يسكت بالكل خاطر في الاخر مثلا تو حتى البكاء نتاع الغاز في الاخر صغير باش يسكت، ولا باش يهبط في الكهرباء تدور به يسكت، خاطر ثم حالات احنا حتى نتاع جراحه احنا نقولوا مسار معقوده العلامة متاعها انه صغير تجيه نوبة كبيرة متاع بكاء ولا برسك تقريبا ما عادش يسكت ولا يسكت شوية برك ومن بعد يرجع يبكي. دونك هو الحالات اللي ارجونت ياسر راهم مش برشا، هما الاغلبية اغلب الحالات تلقى سخانة عادية. وديجا هنا نبه اللي يسمعوا فينا راهو ما ثماش علاش تخرج في الليل تشري انتيبيوتيك،
1: هي مشكلة لوتو ميديكاسيون معناها الحقيقة مشكلة كبيرة،
0: هي مشكلة وخاصة ما ثم حتى حاجة
1: عند صغار وعند كبار.
0: شفت انت خرجت للفارماسي نخرج خذ دواء سخن
1: باراسيتامول، انت حكيت عليه ديجا في فيديوهاتك
0: صحيح، معناها الحاجة الوحيدة اللي تخليك تخرج هو سخانة باش تاخذ دواء سخانة، ودواء سخانة راهو هو دواء سخانة مش لونتيبيوتيك
1: مضاد الحيوي، هو جينيرالمون دواء ناخذه بالطبيب
0: صحيح. هو فرضا انه الحاله نتاع ولدك تستحق انتيبيوتيك، راه ماهيش الجرعه اللي باش تعطيها له في الليله هيك اللي باش تريح له سخانه. لما يطيح له سخانه هو ديجا الانتيبيوتيك لازم 24 48 ساعه باش يعطي مفعول، معناها انت احنا نقولوا بالدرجه بينه صغير هذا بيان سور اذا كان عمره فوق 6 شهور، اقل من 6 شهور هيك ديما ايرجون، اذا كانوا فوق 6 شهور لازم ديما تخلي له هكا 24 ساعه الاولى فترة حتى بدنه يقاوم شوية، معناها خاطر راهو ثم برشا يجري وياخذ انتيبيوتيك واحد مرة
1: والمناعة تدخل بعضها ببعض.
0: بالطبيعة إذا كان أنت صغير سنس له بدنه بالانتيبيوتيك مش ماشي يصير؟ مش تتكون في بدنه دي بكتيريا اللي هي تقاوم لي زونتيبيوتيك خاطر استانسوا بلي زونتيبيوتيك، دونك أنت نهارت اللي نستحقوا انتيبيوتيك صحيح ترسينا لازمنا انتيبيوتيك قوي ياسر، وترسينا في زرارق وترسينا في سيروم، دونك

0: هذه حاجة ونلاحظوها راه لاحظوها لاحظوها برشا، معناها صغار اللي يبداو ياسر معناها والديهم يعطيهم في الدويات خاصة الانتيبيوتيك مراسم، تلقاه كي يمرض معناها مرضى كبير تلقاه معناها نستعملوا ترسينا في دي زونتيبيوتيك اللي هما
1: وتقويو في الدوز والا حاجات اقوى
0: نستعملوا خاطر
1: خاطر كون
0: نستعملوا دي زونتيبيوتيك اقوى من اللي يستعملهم هو، خاطر كون كيما قلت انت ريزيستونس
1: مقاومه،
0: وخاصة انه استعمال لي زونتيبيوتيك هو يقتل البكتيريا النافعة الموجودة في الامعاء نتاعنا اللي هي تمثل 70% من جهاز المناعة نتاعنا. احنا 70% من جهاز المناعة نتاعنا موجود في الامعاء، وانت وقت اللي تاخو انتيبيوتيك راهو الانتيبيوتيك يهبط على الاخضر واليابس، معناها البكتيريا النافعة والضارة كل مع بعضهم.
1: موضوع مهم اخر دكتور وسبق وحكيت عليه وخليني نحكي عليه المضحوه للمستمعين، هي صغارنا ولي زيكرون سكرينز الموجودين، تليفون، تابلت، ايباد، تلفزه، بي سي، فما خطوره كبيره في لي زيكرون؟
0: والله توا هو شوف وليت واضحه العمليه نتاع لي زيكرون، انه الوالدين للاسف جزء كبير منهم يستسهلوا انه عطيان التليفون الصغير،
1: هو زاد الصغار صعب شويه دكتور هو يعرف هكا مانيبيولاسيون فروح يعطي ديريكت.
0: اما احنا كيفاش تربينا احنا كل معناها ثم شكون يقول لك ولدي ما ياكل كان بالتليفون ولا ولدي ما يركح كان بالتليفون، انت خليته هكاك، انت رديته عباره مدمن على التليفون. المشكله فيش خاصه في استهلاك الفيديوهات القصيره
1: شورتس،
0: معناها هذوما اللي هما تحرق تولد ثم حاجه ديجا معناها نحكيو عليها اللي هي تعفن الدماغ برين روت اسمها كي، اللي هي تصير للطفل وتخليه ما عنده حتى قابليه لانه يتعلم والا لانه يقعد رايد في بلاصه. خاطر شوف وقت اللي انسان تستانس باللي ستيمولاسيون في جرة بعضه، معناها ستانس انه ثم ديما ثم حاجه جديده، ديما ثم فيديو جديد، ديما ثم كيما قلت لك هكا التسلسل نتاع لي فيديوهات، يولي حتى كي تنحيلو انت الفيديوهات هكا وتخليهم له على جنب يولي هو يصنع هكا ستيمولاسيون وحده هكا. علاش تخليه احنا نقولوا باللهجه الدارجه نتاعنا يدور كي زربوط، احنا نقولوها ما يركحش يدور من بلاصه لبلاصه. علاش؟ خاطر هو مخه استانس انه اذا كان لازم ديما تم موجود ستيمولاسيون. باه احنا ثم الحاجات اللي تصير في حياتنا راه مش كل شيء هكا، كيفاش مش يقرا احنا العبد كي يقرا
1: باش يركز
0: صحيح، كيفاش باش يركز، كيفاش باش يتعلم. دوك احنا ديجا صنع ليلو عملنا له ارضيه نتاع صعوبه في التعامل، عملنا له ارضيه انه نتاع حتى حوادث منزليه راهو كي نحكيو ثم معناها حالات نتاع فرط حركه، معناها حالات كبيره ياسر
1: التركيز يضيع.
0: وثم شكون مسكين حتى يترسيلو مثلا لازم مرافق، معناها يقول لك في المدرسه انتباه. احنا قبل كنا يعملوا لنا تيست قبل ما ندخلوا المدارس، تو المدارس خاصة تعمل تيست. علاش تيست؟ عبارة معناها اونترتيان مع صغير، هما علاش؟ باش يشوفوا اسكو صغير هذا نجموا احنا نقبلوه في وسط تلامذة اخرين والا عنده حالة مع تروبل دي كومبورتمون، معناها اضطراب في السلوك اللي هو ما نجمش يتأقلم مع صغيرات مثلا اللي احنا في النيفو نتاعنا ولازموا معناها مرافق ولا لازموا معناها عناية خاصة.
1: الدكتور اليوم تأكد اللي فما اضطرابات في معناها الكومبورتمون في التصرفات نتاع الأطفال؟
0: اي كثرة ياسر، هي
1: نسبة كبيرة ولا
0: نسبة؟ النسبة موجودة على خاطر هي مربوطة برشا بالاستهلاك المفرط للشاشات. واحنا معناها بالنسبة لنا هذو ما ديما نوصيهم راهو صغير إذا كان يستهلك التليفون والتلفزة وخاصة التليفون وخاصة الفيديوهات القصيرة راهو مش يقولوا تأثير ياسر. وبرشا من يسمعوا فينا احنا يقول لك ولدي رزين في الكلام، يفهم كل شيء مرزين في الكلام، معناها خاطر هو ماهوش قاعد يركز في التعلم نتاع اللهجه،
1: هو في عالم اخر تو في وسط الكرون.
0: هو المشكله الصغير ما يفرقش بين العالم الافتراضي وبين العالم اللي نعيشوا فيه. احنا قبل كانوا يقولون سامي انه يقول لك تحب تعلم ولدك الكلام هزوا الحاجه
1: هذا نعرف خلطنا عليه
0: ايش معناها؟ هي معناها هو لازم يتفاعل مع ناس قاعده تحكي في المباشر وناس كبار، ناس معناها يزمو يشوف حالات نتاع كلام طبيعي
1: قدام يكلموه ويجاوبوا ويخمموا
0: ويشوف التفاعلات
1: كوميونيكاسيون تواصل
0: صحيح، ويشوفهم حتى كيفاش يتكلموا ويشوفهم كيفاش قاعدين حتى بالاشارات وبيديم. انت كي تخليه قدام ايكرون وتخليه قدام شاشه ومع اختلاف اللهجات ومع الاضواء ومع
1: هو ساكت ما يتكلمش
0: وهو ساكت ويبدا عباره مبنش، هو هيك المشكلة. خاطر هو يستسهل الأمر البو ولا الأم، تقول لك تعبت انا نرجع من الخدمه تعبه اكن نعطيها كالتليفون باش نرتاح شويه. المشكله انك وقتها مش ترتاح، اما راهم بعد على طويل مش تتعب ياسر ياسر، مش تتعب
1: مشكله كبيره
0: على خاطر صغير. أيوه. اذا كان تكونت فيه الاضطرابات نتاع سلوك راهو معناها تولي التعامل معه صعب وصعب جدا، وانه باش نحيله من بعد التلفزه والتليفون راهو مش يولي عباره نحيه مخدر على مدمن راه. معناها يعمل ديكريس نتاع معناها نيرفوزيتي اللي هي راهي كبيره ياسر، معناها يعمل ديكريس كبار نتاع انسان معناها نحيت له حاجه كان مستهلك. معناها كيما قلت لك تقريبا
1: اثار انسحابيه تولي هذه
0: اثار انسحابيه بالضبط، هو وهي اثار انسحابيه على خاطر هو التليفون يتعامل مباشره مع تتسمى دائره المكافاه في الدماغ. دونك هو بالحق هي تتسمى اثار انسحابيه على خاطر هو دور نتاع مخدر سي، دور نتاع اديكسيون نتاع سي ادمان على الحاجه هيك. دونك احنا وهي احسن حاجه باش تنحي الادمان ولا باش ما تدخلش الادمان انك ما تجربهاش الحاجه
1: تتفاديها جمله،
0: تتفاديها جمله هيك احسن احسن حاجه. دونك نخليه واحنا صغارنا بعاد على الشاشات، واحنا الحمد لله ولينا نشوفه توا حتى في التلفزه معناها الومضات التحسيسيه هذه نتاع انه باش يبعدوا صغار على التلفزه والتليفون، وان شاء الله زادت تولي حتى في الكرني الاخضر. خاطر الكرني الاخضر
1: هو الفكره
0: اي بطبيعه، خاطر التو احنا الكرني الاخضر راهو مازال فيه معلومات قديمه ياسر ماذا بيها تتجدد وتكون مواكبه للعصر، وخاصه انه مثلا الباب هذايا نتاع الشاشات اللي تقريبا تو الناس الكل ولات تو معناها هو تو في التلفزه وفي الاذاعه موجودين ومضى ناقص الكرني الاخضر نتاع التلقيح باش يولي زاد حتى هو فيه النصائح اللي هو مربوطه بالشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه توا.
1: دكتور زاد عندك موقف من التلقيح، وتحكي لنا التلقيح توا هو ذا موجود في السوشيال ميديا وتحكي لنا عليه اكثر، فما تلقيح انت معها وتشجع عليها اكثر؟
0: اي هو شوف التلقيح احنا بعد الوباء اللي جانا نتاع الكورونا واللي جاء العالم اجمع،
1: هو راهو سمحني قصت عليك ما العالم اجمع ولا عنده مشكله من ولا يخاف من التلقيح يعني فما علاقه نتاع عتيقه تهدت شويه من راهو هذه برشا في عندنا نحن التوانسه.
0: صحيح هو العلاقه نتاع عتيقه هذه تمدلت شويه وثم شويه زاد فيها نظريه مؤامره، لكن احنا ثم وقائع الوقائع ثم ديفي موجودين. مثلا احنا نحكيو على تجربه تونسيه في تلقيح نتاع ليباتيت ا اللي هو البوسفير اللي هو قبل
1: اللي ما يسمع فيه ورشة الحمد لله.
0: علاش؟ خاطر ولا فيه تلقيح ويتعمل موجود في المستوصف، يتعمل في عمر السنة ويتعمل في السنة أولى، وتو زادوه أكثر ولا يتعمل في السنة وفي السنة ونص. معناها هذي شوفوا النتيجة متاع التلقيح هذي اللي عطين أعطات معناها الأكل متاعها، ولينا ما عادش نسمعوا بالقبل كنا نسمعوا حتى يقول لك مدرسه كامله مرض بوصفير ومرض وراه مرض ساعات هذا ينجم حتى يؤدي الوفاه في حاله نادره اما ينجم يؤدي الوفاه. الحمد لله جراس للتلقيح هذا اللي دخل معناها في الرزنامه نتاع التلقيح الوطنيه، ولينا تقريبا انا توا معناها ظهر لي حتى ممكن 5 ولا 6 سنوات ما شفت حتى حاله معناها نتاع بوصفير اللي كانت موجوده. هذه مثلا حاجه نتاع نجاح نتاع التلقيح. وبعد تو مش نحكيه مثلا على التلقيح نتاع سرطان عنق الرحم اللي هو للاسف رغم الحمله اللي صارت،
1: هي صارت حمله كبيره من عند وزاره الصحه، في الميديا كيف وفي السوشيال ميديا وتحكي عليها، وكانت فما دعوات باش يلقحوا البنات، لكن فما عبد لقحت وفما عزوف على التلقيح.
0: العزوف هو كان اكبر من اللي العباد اللي لقحت، والهذيه راهو هذيه ممكن العباد خافت من ثم شويه معلومات مغلوطه تنشرت على مواقع التواصل معناها من عند ناس ما عندهاش علاقه كبيره معناها بالطب. لكن احنا كي نحكيو على دي في احنا ما زلت كي اخر خبر سمعته في استراليا، اللي في استراليا توا سجلوا 0 حاله سرطان عنق رحم في استراليا. احنا في
1: الفضل يرجع التلقيح،
0: الفضل يرجع خاطر هما عندهم 10 سنوات معناها 10 سنوات هما يستعملوا في التلقيح وحتى اكثر. التلقيح هذا تو ما عادش عندهم حتى حالة. احنا في تونس راهو وان شاء الله ربي يشفيها اي امراه تسمع فينا عندها سرطان عنق رحم، احنا عندنا 350 حاله سنويه تقريبا. هذوما الحالات كانوا نجموا يكونوا ما همش موجودين لو كان التلقيح موجود.
1: التلقيح مثلا دكتور يعني نحاول نتفهم مثلا العبد اللي يقول لك ما نحبش نلقح شنو هو المخطر اللي فيه؟ يعني انا اليوم نأخذ تلقيح مثلا على فيروس معين اللي هو بعد نجم يسبب لي في 2 انواع نتاع سرطانات، شنو نجم يصير لي مثلا؟ كامرأة باش ناخد تلقيح شنو ينجم يسهل لها؟
0: هو النظريات المؤامرة معناها الإنسان اللي يبدأ خايف من حاجة كي تسمع أنت الأسباب متاعه تزيد تدخل في متاهات أخرى. ثم شكون جبد أنه أصلا قال لك هذا يعمل العقم
1: تقالت نراها موجودة في الفيسبوك حاليا نشوفوها
0: معناها تو معناها أستراليا تحب تعمل عقم زاد للبنات متاعها هم لبس عليهم فهمتني معناها حاجات ما عندها حتى علاقة بحد شيء. أنا للأسف تعرف شنو نقول نقول لا قدر الله لو كان طفلة تو ما عملتش التلقيح هذا في الوقت هذا ومن بعد 20 سنة ولا 25 سنة أصيبت بسرطان وقرح شنو يكون موقف نتاع والديها وقتها معناها احنا كيفاش مش يكون موقف اللي هو في فترة ما كان نجمت هي لو كان عملت التلقيح هكا راهي ما أصيبتش بيه معناها بالعكس أنا نشوف أنه التلقيح هذا راهو مش كان سرطان عنق الرحم حتى سرطان الرقبة خاطر هو هذا التلقيح هو جاي ضد فيروس فيروس هذا الـ HPV هو يتسبب أكثر
1: الورم الحليمي
0: الورم الحليمي يتسبب أكثر في سرطان عنق الرحم ولكنه زاد يتسبب في أنواع متاع سرطان في الرقبة جي معناها في الكرومة دونك معناها يزمنا احنا نشوفوا تجارب متاع دول أخرى ونخليه روحنا في
1: ناخذوا البيه مسيج
0: ناخذوا البيه ثم الدول العربية راه زاد تعمل فيه راه انا تو انا خديت ليكزومب نتاع استراليا عندهم صفر حالة صفر حالة نتاع سرطان ما عادش عندهم يحكيوا على
1: دكتور محمد العيادي مشوا لقوا قال لكم وما تخافوش عليكم مغمضة. اخر موضوع نحكي فيه الليلة في فيالة دكتور وانت حكيت عليه برشا والحقيقة مواضيع مهمة برشا تحكي عليها معانا والا في السوشيال ميديا. الموضوع هذايا موجود في فيديوهاتك يخص برشا فيديوهاتك اللي هو الاطفال وفي موسم الصيف وفصل الصيف اللي لازم رعاية خاصة فيه
0: هو ثم شوية احتياطات وثم شوية زادة
1: وما برشا رموش
0: تو مثلا كيفاش تعامل مع الكليماتيزور وصغار هو سهل نصيحة بيبي ولا مش بيبي راهو الكليماتيزور ما يزموش ينفخ على الصغير
1: ما يزموش مقابل
0: صحيح ما يزموش مقابله وماذا بيه تعدلوا على الفانسيس وماذا بيه حتى البيت اللي فيها كليماتيزور تحلها شوية باش ما تبردش يسر هذه بالنسبة للكليماتيزور مروحة كيف كيف ما يزمهش تنفخ على الصغير
1: حتى الكبير كيفية أنا ميسيش
0: هذه بالنسبة للكليماتيزور بالنسبة للجلاس الجلاس راهو ما هوش مجهول الصغيرات اللي قل من العامين هذه بالنسبة للجلاس العادي
1: هو راهو الجلاس يكلو فيه صغار والكبار
0: ما هو باش
1: أقل حتى أقل من العامين يكلو في الجلاس
0: هذو ما نصائح باش صغير ما يمرس بجريج وثم الجلاس هذه الجلاس العادي الكريمة وثم الجلاس الثلج اللي يقولوا له فريجيلو هكا راهو ماذا بيه انتردي كومبليتمون خاطر ديجا الصنع نتاعو تلقاه الاغلبيه معناها
1: دياري
0: وزاد يبدا بارد ياسر ونجم حتى ياثر على السنين هذه بالنسبه للجلاس بالنسبه للبحر انا ساعات نشوف صغار يبدا عمره 40 يوم ويبدا يهزوا يعوموا فيه راهو مش معقول راهو صغير من المستحسن ما يدخل البحر كان كيفوت لاربع خمسة شهور ديجا مشى معاه معناها التلقيح الاول والثاني
1: معناها عنده شويه مناعه معناها يكتسب في مناعه المناعه المكتسبه بدات
0: صحيح هذه حاجه وزاد مهما كان عمره صغير اللي مش يدخله خاصه معناها نحكيه على دي بي بي توا راهو ما يصيرش تغطسوا تحت الماء راهو صغير كي تغطسوا تحت الماء كيتسمى محاوله اغراق خاطر صغير كي هبط راسه تحت الماء ويبدا مثلا عمره مثلا سبع شهور وهبطوا تحت الماء راهو مش يدخلوا الماء في خشمه في فمه راهو ديريكت
1: هو قبل بيدخل الماء في الخشم والفم هو تفجع ديجا صغير في حد فجعة في حد
0: هو للأسف يحسبوها يقول لك هذه مش تسرح له رويري ومش خرج له بلغم هو المشكلة صغير راو كي يطلع بعد ما يطلعوه يطلع بكشيكش على فمه وهيك هي راو وقتها تقريبا بداية الغرق على خاطر هو وقتها صغير هو ما يعرفش يسكر النفس
1: هو مش فاهم الحكاية
0: صحيح دونك هو باش يهبط مش يجبد النفس يلقاها الماء وما مالح مش يدخله معناها في الرويري نتاعو اللي هي حاجه مش بيه دونك يمشي للبحر من غير ما تغطس له معناها تبلو هكاو ولازم ديما ماذا بيك الوقت معناها في العشيه وقت اللي يبدا البحر سخون معناها بعد الخمسه نتاع العشيه وتستعمل معناها اذا كانوا صغار معناها كبار شويه ماذا بيك تعمل له الصندي معناها البلاستيك باش ما يتجرحش في ساقي وتستعمل ليكرون كان يلزم وتعمل له زاد مظله على راسه هذوما الكل معناها حاجات باهية وصغار بالعكس باهي كي يمشيو للبحر على خاطر معناها حاجة تقعد لهم يعملوا جو معناها في البحر.
1: حلو الحقيقة عمل جو في حواري معك دكتور، وفي فرد وقت قاعد اتفرج في الاستوريات، ستوريات مهمة برشا، ريلز مهمين برشا. محمد عيادي بيدياتر موجود في الانستغرام فيسبوك هاو،
0: هو الصفحة الأساسية هي الانستغرام،
1: الصفحة الأساسية الانستغرام، أكثر من 81,000 متابع، دي قريب ل 82,000.
0: هذه الصفحة الأساسية، وتوا لازم مع الفيسبوك، أما ما زالت كي بديت أما بشوية بشوية. وهي كما قلت لك هما نصائح عامة تخص الأمراض العادية نتاع الصغار، وتخص خاصة رعاية الأطفال، معناها ماكلتهم، تعاملهم، معناها كيفاش التعلم نتاعهم،
1: كوت ديام تاعهم، زاد شنو يجي شنو ما يجيش، شنو ياكلوا شنو ما ياكلوش.
0: صحيح، والأكثرية هي مستوحات معناها من الكوتيديان تاعي مع لي باسيون
1: لي كونسلتاسيون تاعك بصفة عامة. آخر فيديو تفوت المليون فيو، الحقيقة حاجة تفرح برشا. تعص على الاستاتستيك ولا لا؟
0: لا، هم باين الاستاتستيك وقت اللي معناها تصير مشاهدات
1: أكثر من مليون في فيو، حاجة مزيانة،
0: معناها ثم تفاعل كبير، وثم هو كيما هو الأغلبية لي فيديو اللي تعمل برشا مشاهدات هي اللي معناها تجي تقول عكس حاجة الناس تحسبها صحيحة. كما قلت لك هذه مثلا نحكي وقتها على الفيكيا، كيفاش قلت لمراه صغير من 4-5 شهور تبدا تسنسو بشويه فيكيا مرحيه، نراو نحكيو مقدار نتاع نصف مغرفه، مش نحكيو معناها تزيدالو في الكومبوت والا في البرودو نتاعو.
1: وهذه النصائح تصنع الفارق بعد دكتور، صحيح ولا غلط؟
0: بالطبيعه هو راهو احنا ديجا، انا راني نقول لهم النصائح هذه راهي ماجيه من راسي، راهو احنا قاعدين نسهلوا لكم في اخر توصيات الدراسات نتاع المؤتمرات اللي قاعدين نحضروا فيها واللي نقراو فيها مع بعضنا،
1: والابحاث اللي قاعده تصير
0: احنا نعطيهم فيهم شنو معناها، احنا نقولوا نعطيك فيك ملخص ونعطيك فيك النتيجه باش انت تطبقها، مش باش تجربها، باش تطبقها، على خاطر ثم ناس جربت قبل، واحنا باش
1: نعطيوك
0: المفيد.
1: الحقيقه نعاود نقول لك معناها فخور برشا اللي جيت بحذايا اليوم، كونت مفتوح للعباد الكل، ما فيه حتى ربح مادي، هو يصنع في المحتوى الدكتور ضيفنا اليوم، ووعي في العباد، واكيد يهبط في حاجات مزيانه على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام. محمد العيادي شرفتني برشا، فرحان برشا جيت بحذايا اليوم، نشكرك برشا.
0: الشرف لي انا، ويعطيك الصحه سامي على هذا البرنامج الخفيف وعلى الاستدعاء نتاعك، هذه الحاجه اللي فرحني برشا،
1: شرفتني ونورتني. ثم اخر اغنيه باش نسمعوها من اختيارك انت، وانت قلت ديديكاس للوالد ربي يرحمه وينعمه.
0: اي هذه انا الوالد نتاعي الله يرحمه، نحبه برشا، وديما يسمعني وقت اللي نشارك في البرامج الاذاعيه، وحبيت نهديله هدية في حياته. متسالش نهديله أغنية صبر باعي يا أبي،
1: إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه. شكرا لك دكتور، شرفتني نورتني اللي جيت بحذايا اليوم. مستمعين احنا موصلين حتى النص الليل، والأغنية هذه من اختيار ضيفي الدكتور محمد العيادي، كما قلت تلقاوها على الفيسبوك، تلقاوها على الانستغرام، تلقاوها معانا في إذاعة الشباب.

من أنجح لي مغسو اللي قد ندور حاليا على اليوتيوب على كل مواقع التواصل الاجتماعي تشيكت. وصلنا حتى للحداش والسبعة واربعين دقيقة. السلام عليكم مستمعين الكل وين ما كنتوا. ميتشيكو دي جي جوجا هذه المغسو اللي سمعناه، ونحن مازلنا موصلين مع الموسيقى حتى نصل الليل في فيالة.

بدأت نشاطها الفني من عام 1979 ومازال متواصل حتى لتوا. هي ممثلة منتجة كتبت أغاني ومغنية. نحكيه على مادونا اللي سمعناها في فوغ. غنية رجعنا بها تحديدا نهار 20 مارس 1990 وقت إخراج ألبوم كان اسمه أم بريثلس واللي فيه غنية فوغ اللي مازالت ناجحة حتى لتوا. قدش وقت توا؟ توا 11:55 مستمعينا. هكا نكون وصلنا لآخر ليميسيون تاعنا. نشكركم برشا على تفاعلكم معنا وعلى الفيدباك نتاعكم. وصلنا على الفيسبوك وعلى استماعكم واختياركم لإذاعة الشباب. ما بقى لي كان نشكركم. تحيات ليكيب اللي كنا معاكم اليوم من الرياحي كوتي ديجيتال، نزاد ورتيني كوتي تكنيك، سيمنويس الكوتي ميكرو. نقولكم تقابلوا على قريب على موجات إذاعة الشباب. ليتكم زين الناس كله. باي باي.

0: فيالا مع سامي نويسر
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب. اليوم ما احنا مانيش في الاستوديو المركزي، خرجنا من الاستوديو في احد النزول بتونس العاصمة في مواكبة مباشرة لتظاهرة دولية مميزة، تظاهرة كالعادة الهدف منها وهو دعم فرص الاستثمار لاسيما في الكفاءات او مع الكفاءات الطبية المراهضية. التفاصيل الكل بعد قليل باش تلقاوها. خليني نبدا الامور من بديها ونقدم لكم أجمل تحية في لقاء متجدد مع برنامج خذ فرصتك لليوم نهار الاثنين 8 جوان 2026. اللقاء هذايا اللي حاضرين فيه معايا في الديجيتال معايا زميل بسام بن سمية، ظافر بن صابر في الجانب التقني للأستوديو والبث الخارجي، والسماح معكم من جانب الميكروفون. تحية الكوثر في الأستوديو المركزي. اليوم إذن مستمعينا الكرام شكون عنا موعد باش ناخذوا فكرة على هالتظاهرة هذه اللي قاعدة تصير الآن في تونس العاصمة، جسر يربط ما بين الابتكار من جهة والاستثمار من جهة أخرى والكفاءات التونسية في قطاع الصحة. هالخلطة الجميلة هذه، هالمغياج هذه كيفاش باش يتم، كيفاش باش يصير، شنو معناتها هالتظاهرة هذه؟ أنا في الحقيقة بعد قليل باش نستقبل سياسين قوية اللي هو رئيس المنظمة الوطنية لريادة الأعمال باش يفسر لنا أكثر هالتظاهرة اللي تصير اليوم، هالجسر هذي اللي يربط مباشرة ما بين الكفاءة التونسية في مجال الطب وبين المستثمرين وما بين الابتكارات إلى التكنولوجيا في قطاع الصحة. اليوم شلقوا رواحهم متجمعين مع بعضهم، أكيد باش تخرج برشا شركات مهمة، باش تخرج برشا مشاريع هامة جدا. وأنا باش نبدأ مباشرة، أنا قلت الكوثر باش ناخذ أغنية، أما ديما الوقت يغيظني، يقول خلينا نبدأ مباشرة باش نربحوا أكثر ضيوف ونتعرفوا أكثر على تجارب. باش نستغل وجود الدكتور إلياس العباسي، هو وحدي مباشرة نرحب به دكتور إلياس، ومعاه سي حسن بكريع. مرحبا بكم الزوز بحدينا. باش نبداو دكتور إلياس العباسي، معاك دكتور ومهمتك توا صعيبة اليوم، احنا في انتظار وصول سي ياسين قويعة، انت باش تحط لنا الامور في اطارها وتحكي لنا علاش انت موجود اليوم دكتور، وانت طبيب مختص في طب الاسنان، علاش انت موجود في هالتظاهرة هذه اليوم دكتور؟
3: اليوم حضرت في التظاهرة هذه خاطر توا يعني المستقبل متاع الطب في تونس وفي العالم الكل ولا بازي ياسر على الانتليجنس ارتيفيسيال.
1: ايوا
3: وفي التظاهرة اللي عاملينها اليوم يعني مكرسين بارتي كبيرة ياسر في الحكاية هذي. توا يعني حتى يعني لي لوجيسيال اللي نخدموا بهم في باغ اكزومبل السكانير توا اللي نخدموا به القياس لومبرانت توا كيف ولات اسيستي بالانتيليجنس ارتيفيسيال.
1: ما عادش كلومبرانت القديمه اللي تقلق الباسيون
3: اللي تخنق هذيك
1: العجينه الصغار سورتو ما ينجموهاش ولا صغار
3: حتى صغار وكبار برشا
1: ما يحبوهاش
3: تقلق برشا فهمتني. دونك هذيك سي ولات كارتي توا نستعملوا لي سكانير عند خاوغال اللي هما يعني يبداو غولي بالاورديناتور ناخذوا في عوض نحطوا كل بات هذيك وكل شيء بسكانير ناخذوا لومبران ديريكت في الفوم الباسيون وتعدى ديريكت انستانتانيمون
1: مباشرة تاخذ القياسات ومروا الدواء. دكتور انتوما موجودين اليوم في التظاهرة هذه، شنو الهدف نتاعكم؟ علاش انتوما موجودين لهنا؟ انت ديجا بعثت المشروع نتاعك ولا مازلت اون كور؟
3: لا بعثناه
1: بعثتو
3: ايوا. احنا المشروع نتاعنا هذايا يعني اسمه دوتو لايف، يعني نربطوا ما بين هو بروجي سبيسياليزي في توسكي توريزم دونتير سبيسيالمون دونتير فهمتني. بيان سور مش كان ديستيني لبرا بركا يعني حتى في تونس على شيل انترناسيونال براتيكمون مي اكثر فرانكوفون
1: معناها لتقديم خدمات طبيه استشفائيه في مجال الطب الاسنان بدرجه اولى باش تستقطبوا الاجانب.
3: الاجانب اكيد والتوانسه.
1: احنا من بكري دكتور الياس معناتها الكفاءات التونسيه ولا تونس بصفه عامه كانت وان شاء الله تقعد تفك بلاصتها من جديد تستقطب معناتها في المواطنين في الاجانب باش يجيو يداويو فيها. ماهيش حاجه جديده معناها لكن يلزم نرجعوا نفكوا بلاصتنا خاطر خسرناها شوي.
3: بيان سور خاطر توا مش حاجه جديده وان بلوس الحمد لله يعني كفاءات التوانسة يستعرفوا بها هذيك الحاجة به دونك نحبوا كما قلت انت يعني نجبدوا اكثر باي لتونس خاطر ثم يعني بلدان اخرين هما اللي مخلين المونوبول فهمتني. دونك احنا عندنا افونتاج كبير عليهم في برشا حاجات فهمتني. اولا سورتو كما قلت لك احنا يعني اون سيبل اكثر البارتي فرانكوفون

0: بتاعتنا في 2023 قلنا علاش معناتها فيكو احنا اوميتريز معناتها خدمتنا كسوا انا في دوميني انا في صنع البدائل الاسنان معناتها هما والا زميلي دكتور ليس العباسي علاش ما نوفروش معناتها ساعه فرصه لتونس باش معناتها نزيد معناتها اون ديكور معناتها الاسبي توريستيك اي الاسبي ميديكال معناتها نتاع تونس. فما بلدان اخرين بدون ذكر اساميهم ما شاء الله معناتها احنا زاد عندنا معناتها لي كومبيتونس وعندنا اللي من التسعينات ومن الثمانينات معناتها كنا معناتها بين المراتب الاولانيين في السياحه. دونك احنا حبينا زاد ندخلوا معناتها الصحه. علاش زاد الصحه؟ على خاطر زاد لي كومبيتونس اللي ولاو عندنا زاد في تونس معناتها احنا عندنا برشا توانسه ولاو هما بيدهم دي فورماتور كو سوا في الدونتير ولا في البروتيز ولا في ميادين واحد اخرين.
1: صح. حسن المشاركه نتاعكم اليوم في التظاهر هذه وفي المؤتمر الدولي هو في الحقيقه اكبر من مؤتمر. شنو تنتظروا منه انتظاراتكم وعلاش انتم مشاركين اليوم؟
0: انتظارنا اللي نزيدوا نعرفوا اكثر باللي كومبيتونس نتاعنا احنا ان طونك توانسه في الدومينات الكل اللي موجودين لهنا اللي ريتهم. حصل لي شرف انا قابلت زملاء نتاع دي ستارت اب واحد اخرين لهنا. دونك كل واحد بشنو هي فكرته وشنو هو الديفلوبمون شنو اللي باش يزيدوا للبلاد وشنو اللي وما كنا نتفقوا على حاجه بركه اللي تويك لا ديجيتاليزاسيون نتاع لي دومين كل بريس معناتها كو سو في الماتيريال في لي لوجيسيال واللي معناتها كلهم ولاو فيهم انتجري ليا. دونك لازمنا معناتها ترينو قاعد يمشي لازمنا معناتها نركبوا ونواصلوا معاه باش معناتها ما
1: اليوم التكنولوجيا الصحيه تبارك الله كلها موجوده
0: كلها
1: موجوده لهنا حلول معناتها المقترحه اليوم يمكن فما حاجات اللي ربما
0: اكيد جينا نلوجوا فيها احنا باش نشوفوا دي بارتنريا والا مع البلدان الخارجيه اللي مستدعينهم في اليوم اون برانسيب هذاك شنو اللي قالوا لنا. دونك pour partager و نستنفعوا معناتها
1: دونك باش تقترحوا انتم لي سيرفيس اللي انتم تنجموا تقدموهم وتشوفوا الفرص المتاحه ليكم انتم زادا باش تعملوا شراكات جديده وباش تقدموا او باش تدعموا الخدمات اللي انتم باش تقترحوها في الشركه نتاعكم.
0: بالطبيعه
1: يعطيك الصحه نتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق والنجاح دكتور ليس. نتمنى لك ان شاء الله كل النجاح. تحب تضيف حاجه؟ مرحبا بكم ان شاء الله ان شاء الله تحققوا الهدف من مشاركتكم اليوم في البريدج.
2: اللي استضيفتونا في الاذاعه نتاعكم.
1: مرحبا بك ان شاء الله مره اخرى نستضيفك في برنامجنا ديما لاباس حتى تحكي لنا بالكدا على التكنولوجيات الحديثه هذيا في مجال طب الاسنان.
2: صحيح عندنا برشا تكنولوجيا جديده نتاع لازم اكثر وقت يعني من توا
1: يعني اليوم عند استثمار اليوم جو اخر اليوم اليوم الاستثمارات اليوم. مرحبا بك اذا نتمنى لكم كل التوفيق دكتور الياس وسي حسن. شكرا لكم ونخليكم تواصلوا اذا الرحله نتاعكم اليوم في المشاركه نتاعكم ونرحب مباشره. مرحبا بك معنا ضيفنا اللي حاضر معنا الان سي معز
3: مروان.
1: سي مروان مرحبا بك سي مروان. لكن نقولوا الكلمه الحلوه نتاع الظروف المباشره. سي مروان تفضل. مرحبا بك بحذايا سي مروان قرب. اهلا وسهلا بك. انت رئيس جمعيه الاطباء التونسيين عبر العالم. اهلا وسهلا بك. عنوان كبير وعنوان مميز وكي نقولوا معناتها رئيس جمعيه الاطباء التونسيين عبر العالم هو تونسي موجود بحذانا معناتها حاجه مميزه.
0: الحمد لله.
1: أهلا وسهلا
0: بك. نقدم روحي مروان قرب أني طبيب جراح في جراحة الكلى والمجرى البولية ومتخصص في الأمراض الجنسية وأمراض العقم عند الرجال في فرنسا ومؤسس ورئيس الجمعية التونسية أو جمعية الطب التونسي حول العالم اللي تخلقت في أفريل 2020. هو غزلي هو برشا جمعيات كل واحد يحب يسمي روحه. يعني قالوا لي انت في فرنسا سمي روحك انت في فرنسا. يعني قلت لهم لا اني في فرنسا من حد بمحلول تونس بمحلول في السعوديه وفي اوروبا وفي كذا خليتها محلوله في العالم كله ما حبيتش
1: نحطها في معناتها هي كجمعيه معاكم في الجمعيه كلهم توانسه
0: بيان سور
1: فوالا
0: بيان سور
1: توانسه كي تقول عبر العالم يمشي في بالك تقول معناتها الكفاءات الطبيه عبر العالم. لا هما توانسه
0: هما توانسه هما توانسه في اي مكان موجود اي مكان في افريقيا في كندا في امريكا يقول نحب نكون ممبر معاكم مرحبا يجي معنا ما نسكرش الباب خاطر مجموعه اطباء مع الجمعيات يقول لك احنا كان الاطباء الموجودين في فرنسا ما كانش ما نقبلكش ولا كان في تونس ما كانش ما نقبلكش. قالوا لي حل بيبان اني اني اني فكرتي حل باب
1: انفتاح
0: يزيله من الغلاق وسكر واعمل وكذا
1: المطلوب. مشاركه اليوم سي مروان.

0: بين في هالتظاهرة المميزة هذه هو مش مجرد مؤتمر، هو منصة دولية لصناعة اليوم. نحب شركات جديدة تتخلق اليوم، استقطاب كفاءات، ربط بين تونس مع هذا الانفتاح اللي كنت تحكي فيه على الكفاءات وين ما كانت موجودة. نحبها تكون جين بحذنا لتونس.
1: نحب نبشرك تو شنو صار تو انت هنا موجودة.
0: نقول لك مبروك باش نهنيك سعيد.
1: يعطيك الصحة على عملنا
0: اسمه بشرني.
1: عملنا شنو سميناه احنا الكونغريس سميناه ذا بريدج.
0: ذا بريدج
1: شنو معناتها بريدج؟ القنطره، لو بون، الجسر، جسر التواصل بين العباد في تونس وفي الخارج.
0: الجسر اللي بيشربط بين معناها
1: والجسر تو تكلم ربع ساعه، تو ربع ساعه تصحوا زوز اتفاقيات تو
0: ما شاء الله عليكم.
1: ما شاء الله زوز
0: في وقت
1: قصير.
0: انا قلت هذا ما دخلتوش نعملوا البدايه. اخي تبارك الله عليكم صححتوا
1: اتفاقيات.
0: اعطيني الاتفاقيه الاولانيه شكون كانت؟
1: الاتفاقيه الاولى صارت ما بين الوان معناتها جمعيه رواد الاعمال مع لا اسوسيسيون تونيزيان دي غروند ايكول اتوش في تونس موجود هذه. ولا البارتنريا الثانيه صحت بين لاسوسياسيون تاعي سون سان ديزان دو لو موند وليكول بريستيني. ليكول بريستيني بريمير ايكول في تونس تعمل ليا. دونك حكيت مع عملت مع بودكاست في كنت ثقتي بواسع من بعد عمل صح معي بارتنريا. قلت له مرحبا اجا كونغري ونصحوا. جيت اليوم وصحح
0: السرعه
1: والنجاح. عندي نهاري قبلت عندي نهاري
0: هذا هو المطلوب.
1: مع بودكاست حبيت نقول لك الحاجه اللي نفرحك بها بالحق لي كومبيتونس اللي عندنا والطاقات اللي عندنا في تونس شيء رهيب. شيء رهيب فوق العقل.
0: في مثل التظاهرات هذوما بيتلقاو مع بعضهم ويعرفوا بعضهم ويعرفوهم.
1: صحيح الطاقات هذوما موجودين شيء رهيب كسوا في تونس ولا في الخارج.
0: من هنا اهميه التظاهره هذه.
1: الهدف نتاعنا صحيح الهدف نتاعنا هو لو ريزو هو اخلق
0: باش نعرفوا بعضنا. الكفاءات تعرف بعضها وتتعامل مع بعضها ومن هنا تتخلق الشركات اللي احنا نبحثوا عليها.
1: في تونس.
0: في تونس.
1: أنا أنا أنا الجمعية عملناها هذا 5 سنين. الأكسيون عملناها عملنا 33 أكسيون. الكل من تونس. في الكوفيد هبطنا 223 كونسنتراتور دوكسيجين. التونس فرقناهم مجانا على الوحيد على السبيطارات كذا. جبنا زوبتي فلو هذا سيستم اوكسيجين او دي بي 240 كونسومابل. هذا باش يخلي الشعبات باش يرقدوا في الريانيماسيون ولا الريانيماسيون. فرقنا من سيرفيس دو غياء بوليفالونت الكل. فرقنا عطينا عملنا شو نقول لك عملنا برشا 33 اكسيون. عملنا شينا ريسبيراتور لحشيت شينا ريسبيراتور باب سعدونا في السبيطار الصغار.
0: دي اكسيون مهمين
1: للاخر. وكلنا زماعة في غزه مشينا لغزه وفي سوريا لي ريفوجي تاع سوريا وقت صارت الحروبات نتاعهم عاتلينا بهم دي كولي اليمونتير وكذا.
0: معناها انشتا بارتو من عند الجمعيه. دكتور مروان شنواصل معاك انت حضورك اليوم والاتفاقيه اللي صححتوها مع المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال. شنو هو البنود نتاعها؟ شنو الاهداف من الاتفاقيه هذه؟ وشنو باش يربحوا رواد الاعمال لهنا والكفاءات التونسيه؟ يا هل ترى فقط باعتباركم انتم جمعيه طبيه فقط في قطاع تكنولوجيا الصحة وإلا باش تنفتحوا وانت تحب الانفتاح على أمور أخرى؟ خاطر كي نقولوا صحة راهو تكنولوجيات الصحة نلقاها مربوطة برشا قطاعات أخرى بالضرورة.
1: نقول لك حاجة احنا صحيح الاتفاقية الثالثة وأهم اتفاقية مع بريستيني وأتوش ثم الاتفاقية الثالثة بنوان وام دي ام. احنا ما عملناش كان كونغري ما حاشي بكونغريات. كونغري وسلم على خوك وبوس خوك بشعراك ما حاشيش. حاشي باتفاقيات حاشي بإنتاج.
0: حاشي بإنتاج.
1: عملنا دونك احنا شنو الشركة عملنا؟ حبينا نخلقوا حاضنة لي ستارت اب حاضنا انكوباتور واكسيلاتور لي ستارت اب في السونتي. نحب نركزوا في السونتي.
0: هذا
1: ديجا مدوبين كبير ياسر سيكول سونتي راهو احنا راهو 50 سبيسياليتي.
0: دكتور مروان انا سيتي. انا واحده من الناس نستضيفهم في برنامج خصوصك في اذاعه الشباب اللي عندهم ماندات ستارت اب في قطاع هذا وعندهم لي زابليكاسيون يقعدوا ديما يبحثوا في شكون باش يمول شكون باش يستثمر. دونك اليوم الموعد البيبينير هذا ممكن تقوم بالدور هذايا.
1: هذا هدف نتاعك.
0: احكي لك
1: البيبينير هدف نتاعها شنو هو؟ الميدسان يخدم صباح لليل ما يروح للدار ويتعب يشوف صغار ويكمل حياته كذا. والانتربرونور يخدم بزنس يعمل كذا. احنا نقول وهذا عنده وقت وهذا ما عندوش برشا وقت لكن ينجم بالكومبيتونس اللي عنده في الميديكال يعرف شنو البزوان يعرف شنو المشكل يعرف شنو الامراض يعرف شنو اش حاجته ويقول للاخر عمل لي الحاجه هذه بالذات انا حالي نعاونك فيها ويعمل له فاليداسيون كلينيك اللي تري امبورتون تعمل دي برودوي اش قال صحيح برودوي تاعك اش قال يخدم لازم تجربوا معايا وتجربوا في السيرفيس نتاعي وجربوا سيرفيس في السبيطار ويتم نتابعوك ونتابعوا على ثلاثة أربع أشهر اللي هو صحيح ولا غلط ومن بعد نعطيك أرتيكل ساينتيفيك في خرج في جورنال ساينتيفيك باش تكون عنده فالور ساينتيفيك.
0: خدمة كاملة.
1: خاطر مش ستارت اب هنا صنعت حاجة ويرحم والديكم ويشري بيها
0: خدمة كاملة.
1: أعطيني جربها لك معطيني معناتها نكون نقولها نعمل كريتيك انه نقد نقد نقد
0: ناقصه
1: حاجه بتعملها له وانا ما نكملش معاك
0: باش نصلح
1: معاك كله لازم يكون صعيب نقول كان تو احنا يزين مدلال في مجمع دي جون اذا انت دي جون نحترمهم برشا نقص مدلال معناتها يستعب شويه يزم الصعب هذايا والقلق هذايا داخل في حياتك وداخل في المشقة متاعك باش تصنع منك الذهب
0: هذيك الحياة
1: الذهب تلقاه ملوح في الشارع انت الذهب تحفر عليه تحفر عليه
0: تتب عليه باش تخرج
1: تحفر عليه وناس تموت ناس كيفاش تخلط تعمل حاجة معناتها التعب يزم مشقة ويزم العباد مركزة في التعب متاعهم اما سورتو كما قلت انت نكون انكادري في حاضنة اللي هي تحتضنه
0: فوالا
1: كي امه تحتضنه كي عمل غلطه بدي لك غلط صحيح لك غلط صلح له
0: وتقومه
1: كي نصنع البرودوي هذا برودوي هذا عنده فالور كبيره اللي عنده بورد سانتيفيك معناتها بورد معناتها عندك طبه وراه اللي يدخلوا معه في البروجي كو سو سوا دي انفستيسور كو سو سوا دي معناتها دي اجون بور فاليدي معناتها الفاليداسيون كلينيك تاع البروجي هذا كي ينجح البرودوي هذا ينجح يتجرب في تونس تونس تولي هي اللي شقولها تصدروا للخارج تصدروا لافريقيا تصدروا لاوروبا بيسك عندي ريزو في برشا بلدان نبيعوا الريزو نتاعنا برا يمشي كلينيكات برا يمشي فلان وتحل البيبان هذا هو الهدف تصنع برودوي دو كاليتي مش برودوي والسلام خاطر احنا يحمل اسم بلادنا واللي يقلقني يحس في افزي علاش عملت هذا الكل خاطر مجموعه مساء كيما قلت انت ستارت اب يصنعوا دو برودوي تاعهم الصحه وهايلين وكذا
0: وانا فرحت وريت برشا منهم
1: ما يلقاش شكون ما يلقاش شكون تلهى بيهم هنا شكون باش تلهى بيهم يجوا من برا اش حاجتك انت هذه يا جماعه هاو اش تحب انت فيزا هاو فيزا 10 سنين هاو 10000 اورو ولا 20000 اورو ولا كذا يا جماعه ياخذوا بلاش بعدا احنا نحضروا ونقريوا ونكونوا ويصنع البرودوي ويعمل كذا والاخر ياخذوا حاضر الفشقه فشقه معناتها خير ماشي لغيرنا هذه بالضبط وعلاش خاطر ما ثماش
0: ماشي شكون يقوم بنفس الدور هنا في تونس
1: احنا نقول اقعد باسمك وبالايدنتيتي نتاعك واصنع برودوي نتاعك وبيعوا انت للخارج والخارج هم
0: باسمك بيعوا للخارج انت تونس باسم تونس
1: فروعك انت الام هنا والفروع البرة مش العكس
0: واضح
1: فروع البرة هم يجيوك
0: فكره مميزه جدا ما نقعدوش كما سمعنا مؤخرا على زيت زيتون تونسي يمشي للخارج يتباع تحت مظله واحده اخرى مش تحت مظله تونس دونك بالنسبه لك
1: انت نعطيك مرواح
0: نعطيك مرواح احنا اصلا عندنا قيمه معناها
1: اهم حاجه هنا نقول لك في التوانسه وهذه قلقني ساعات ما نعرفوش نخدموا بعضنا برشا على هذه جبد نروحوا ويعمل ريزوم تاع
0: خبايون كيب مازلنا قاعدين فيها برشا
1: يقول خليني هنا ما يدخل حد يا ودي اش تدخل حد
0: فكر غلط هذاك
1: فكر مش غلط فكر فكر معناتها متخلف
0: هي ثقافه راسي مرواح
1: فكر
0: هي ثقافه
1: وقلت لها ثقافه
0: ثقافه جديده لازم نسمع عليها اولادنا انهم يخدموا بفريق يخدموا مع الفريق
1: فريق محلو لازم يكون عندك فريق مفتوح. عندك اسس فريق وعندك زيكستونسيون كيما واحد معاه عشان يبدا ريتشوسي يحب يعمل عماره الطاقه الاولى الثاني الثالث خويا ما عنديش فلوس نعمل الطاقه الاولى شنو نعمل نكلم فلان تحبش تدوني طاقه واعطيني فلوس خذ
0: سوبليس دكتور مروان توا بالنسبه للشباب اللي قاعد يسمع فينا طويكه انا متاكده اللي فما عدد كبير صحيح موجودين اليوم بحدنا في الساله موجودين يشاركوا في البريدج هذايا لكن فما عدد اخر كبير ديما فما شكون يقول لك ما سمعتش ما خلطتش ما همش موجودين في تونس العاصمه هذوما الكل كيفاش انت متصور تخليهم بلاش فرصه كيفاش ينجموا هما زادا يخطفوا الفرصه نتاعهم معاكم
1: صحيت حلو برشا السؤال نتاعك اللي هو السؤال هذا احنا ما نجموش كما قلت اطروا الالوف ما نجموش لكن هو في ستاديبون ما كانوا شنو كان هو موجود في لابود ريشيرش في فاكولتي يخدم لابود ريشيرش نتاعو يخدم برودوي يصنع البرودوي يصنع حاجه كي تورن كو سوا بلاتفورم كو سوا ابليكاسيون كو سوا ان برودوي ميديكال que ce soit une crème que ce soit un produit valorisé نتاع كيما تو سمعنا هذيك اش اسمه البرودوي فالوريزي من التمر التمر رحاه ولا برودوي كوزميتيك هذا الكل تعطيك حاجه احنا في الصيف تو تعطيك حاجه معناتها للهواء فهمت ولا الحريقه الحريقه هذيك تجي ستارت اب وحدها الحريق
0: عاد معروفه بالفوائد نتاعها
1: صحيح صح لوحوا فيها المفاتيح تحت الرمل وكذا
0: مانيش عارفين قيمتها
1: اي كاجي ستارت اب يقول حطوا لي هاو دي باك حطوا فيهم الحريقات كي تقوم حط دي باك على البحر هاو جاك للصيف لم هذوكم وريحيهم وترد بينهم كولاجين وفيهم برودوي ما ثم برودوي في وسطهم ذولي كولاجين غيش بروتين حاسين حاجه فالوريزي هكا ما تلوحش معناتها ريت عنا برشا خير ومانيش فايقين بيه خاطر مانيش روفي ثم ستارت اب جديده كان سمعتوا بها تعمل تصنع برودوي بروتيني ابارتير من الدود ومن الحشرات ومن الذبان بيش مخك انت الذبان ربيو فيه
0: اتمنى لهم النجاح
1: ليه
0: عجبتنيش لحكي
1: ليه ما احكي لك احكي لك
0: اتمنى لهم النجاح
1: التكنولوجيا
2: وين وصلت معنا
1: التكنولوجيا وين وصلت
2: وصلت
1: شيء مهور شيء مهور انا المساج نقول لهم اقربوا لبعضكم كونوا نواة
2: صحيح
1: عملوا شركات ناشئه ادخلوا ثم دي هنا
0: اليوم ممكن يتعرفوا على
1: اصنع برودوي يجي ولا السنتر كتجمو تجي تقربوا من الاي ام تي ام عندنا سيت اسمه asumtm.org.in مش .in سامحني asumtm.org فوالا asumtm.org ادخلوا السيت هذاك عندنا كونتاكت كونتاكت@asumtm.org هذا ادخل فوسطو فهذاك بعث لنا ميلوات ادخل لوان مثلا قول ما نجمع كيش نعملوا كذا توي هيوجهوك معناتها اخلق البرودوي اخلق حاجه خليك عندي فكره هي إيه عندك فكره سمح شكون باش يعمل هيك باش يعمل لك هذه تعملها انت
0: تعمل
1: لازم هو يعني ثقه في روحه باش يقول عاونوا نعاونك اما شنو عندك انت بعد لازم خلق ان برودوي احنا في الاخر كوسا برودوي ما يعرفش كيفاش نبيعه قول عندي برودوي ما عرفش كيفاش نبيعه ايش نعاونك ايش ندخل معك
0: عندك كوبا. حاجه باش تدخل بها للسباق باش تدخل بها للسوق
1: عندي فكره خدت عندي فكره غدوه الصباح وفات الفكره جاتني فكره اخرى لازم عندك فكره ومركز وعندك ليكيب وراك خاطر واحد يعمل شيرها يزن عنده كيف معه اللي يخليه نجم يصنع الفركة ذيك تولي أن برودوي يتباع مش كنت في البيوع عن بعد باش يهبي برودوي ذاك في تونس في الخارج نعاونوه سو بلون جوريدي كذا كذا
0: والخدمة بالثنائيات ذي معناتها مميزة جدا وناجعة ما بين الأطباء ومن بين معناتها وشنو الحاجيات نتاعهم اللي يلزم يوصلوها للجانب الآخر اللي هو باش يلقى لهم حلول ذكية أوكي أما يلزم تكون ناجعة زادة وعندها خصوصيات مميزة معناتها هذا هي المهمة البريدج اليوم اللي موجودين في تونس العاصمة تنجموا تلتحقوا إذن بالتظاهر المميزة هذه دكتور مروان تمنى لك إن شاء الله كل النجاح والتوفيق حماسك يسر معناتها محبب ويدل على رغبة كبيرة في إنجاح المشاريع وفي تأطير الشباب وفي أنك تقدم في نفس الوقت خدمة لتونس خدمة للشباب وخدمة من بعد جيل الإنسانية لكل خطر احنا نحبوا الانفتاح نحبوا الناس جداوي بحدين
1: ونحبوا الهجرة العكسية الطب الخارجين برا كيف يرجعوا لتونس اصلا برودويت اصلا ايكو سيستيم
0: لازم تقدم لهم شنو علاش باش يرجعوا
1: مرجعليش واش قام
0: علاش باش يرجع
1: جاي نخلص لاباس عليه وكذا فاش قام اما اللي خاف على الصغار تاع الطب هذا كلش يعيشوا فانا بلا ثقافه حاشب ثقافه تونسيه ثقافه الاسلاميه ثقافه العربيه اللي في تونس في الخارج ما ثماش يقطعهم له الثقافه ذوما يعني باش تعطيه البرودوي باش يرجع لتونس لازم يكون هو عنده قيمه يرجع طبيب مش كان كابيني يرجع طبيب يكون ريسبونسابل في ستارت اب الاولى والثانيه والثالثه ويعاونهم يقدم معهم
0: طبيب نتاع القرن هذايا
1: طبيب جديد
0: طبيب جديد نتاع القرن
1: هذايا نسميه ميدسان اوغمونتي
0: فوالا مش نفس الدرجه فما هو يحس هو بيدو يحس قاعد يتطور
1: صحيح
0: واللي باش يرجع لتونس زاد باش يحافظ على التطور نتاعه وحتى باش يقدم انا قبل كنت ديما حتى كنت نبدا فماك العروض نتاع التشغيل بالخارج اللي تكون خاصه للكفاءات الطبيه ما نحبهاش عمري ما نقدمها بالكل عندك هي نتاع المنح البطاله دوما ما نحبهمش طب اش تغشوا علي باش يا جماعه هذوما الحاجتين ما نحبهمش عمري ما نقدمهم اما طويكا بالفرص هذيا نتصور انه معناتها فما مجال ديما يقعد مفتوح لتونس ولكن الاطباء باش يقعدوا في تونس موجودين باش يلقاوا فرص باش يخدموا باش يتطوروا ولا زاد اللي مشاو بعد
1: اما انفتحوا
0: باش يرجعوا لتونس
1: اللي عنده طبيب اللي عنده صاحب مهندس قول يجي نعملوا حاجه مع بعض
0: مهندس وطبيب
1: مهندس ولا طبيب ولا انجينير انفورماتيك ولا
0: اعملوا حاجه في تونس ونقعدوا
1: في
0: تونس وعملوا شركه واستثمروا
1: قولوا هاو سلوغون اعملوا حاجه نعملوا حاجه مع بعض
0: فوالا مرحبا بك دكتور مروان قرب رئيس جمعيه الاطباء التونسيين عبر العالم انا سعيده باستقبالك اليوم انك مريت معنا عبر موجات اذاعه الشباب شكرا لك نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح كل التوفيق وماذا بيا انك نقعدوا على تواصل اولا باش نثمنوا الكفاءات الطبيه التونسيه واصحاب الستارت اب اللي اليوم باش نقدموهم نحبوا نقدموهم كقصص نجاح ونحبوا نقعدوا في تواصل باش نقدموا ونوريوا للناس وين وصلنا وين وصلتوا بعد الخدمه هذه مش كما قلت انت وفيت نحب نشوفوا البريج نتاع اليوم النسخه الاولانيه وين وصلت وشنو عملت وبعد نربطوا بالنسخه الثانيه
1: ان شاء الله
0: يعطيك الصحه دكتور مروان شكرا لك احنا مستمعينا الكرام باش نواصلوا معكم اللقاء بعد قليل نعمل وقفه فنيه ثم يتواصل لقاءنا مع برنامج خذ فرصتك على موجات اذاعه الشباب.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد مستمعينا الكرام في مواكبة مباشرة للقمة اللي تحتضنها تونس لأول مرة. هي أول قمة دولية لدعم عودة الأطباء والكفاءات والاستثمار في ريادة الأعمال في المجال الطبي. مباشرة احنا في استوديو خارجي، مانيش موجودين في الاستوديو المركزي. تحية متجددة لكل يتابعوا في برنامج خذ فرصتك اليوم الاثنين 8 جوان. إذا نواصلوا مواكبتنا المباشرة لتظاهرة The Bridge، جسر يربط ما بين الابتكار من جهة والاستثمار من جهة أخرى في قطاع الصحة. إذن لقاء دولي، حدث دولي يجمع بين خبراء الصحة والذكاء الاصطناعي ورواد الأعمال والمستثمرين من تونس ومن الخارج. وبعد ما كنا في لقاء مع الدكتور مروان قرب، هو رئيس جمعية الأطباء التونسيين عبر العالم، واللي كانوا مباشرة أمضاوا اتفاقية الشراكة وتعاون مع منظمة الوطنية لريادة الأعمال، وحكي لنا شنو أهداف الاتفاقية هذه. باش نواصلوا وإحنا معاكم اللقاء في برنامج خذ فرصتك مع الشباب المشارك، أصحاب المشاريع المشاركين في التظاهرة هذه. ومعايا الآن مباشرة على الخط خديجة المحجوب، هي صاحبة مشروع والمؤسس العضو المؤسس للمشروع هذه. خديجة مرحبا بك معنا في برنامج خذ فرصتك.
2: عايشك، مرسي على الانفيتاسيون.
1: اهلا وسهلا بك. المشروع نتاعكم خديجه، انتم في طباعه؟
2: احنا طباعه ثلاثيه الابعاد الطبيه. انا جو سوي لو سي اف او وكو فاوندر. العضو المؤسس هو سيو، هو سي هاشم زواوي. ونحن ندخل في تحذير العمليه قبل ما تصير مع الاطباء. نكونوا ان نخولوا لهم انهم يدخلوا يعملوا عمليه اسهل في اقل وقت بطريقه انجع، اقل خساره دم، اقل خساره نتاع طون اوبيراتوار، لان نحضروا العمليه قبل ما يدخل الطبيب يعملها. حضروا له العظام نتاع المريض كما هي 100%، نفس العظمه نتاع نفس المريض، وبطبيعه كان المريض هذاك ما تمشيش على حتى مريض اخر. دوكو الطبيب يحضر عمليته قبل ما يدخل يعملها، ويربح بالطبع الحاجات اللي قلنا عليهم.
1: مش يكتشف معناها مباشرة، هو من قبل يبدأ عارف وواضح الأمور عن طريق اتباع ثلاثية الأبعاد. نعم. هذية انتم مشاركتكم اليوم خديجة في The Bridge هذية التظاهرة الكبرى هذية، شنو انتظاراتكم من المشاركة اليوم؟
2: والله احنا الحقيقة ديجا معنا لو جي اف اس وانكوبي باغ ويكي ستارتاب، دونك هما اللي خولوا لنا وعطونا الفرصة ان نشاركوا في التظاهرة هذية. وبالطبع احنا المنتظر هو طبعا اكثر فيزيبيليتي، نتعرفوا على طوبة جدد، نتعرفوا على رواد اعمال جدد، دي انفستيسور جدد. قمة كما هذه معناها تتعاونك من جميع معناها لا كليونتيل اللي انت تستحقها الكلها، يعني يا انفستيسور باش يعاونك موجود، طبيب كيف بريسكريغ الخدمة نتاعك وباش يعطي باش يولي يخدم بها موجود، والمريض الفينال اللي نجم لطف عليه يكون نهار معناها ان كليون باش يشري من عندنا حاجه باش يعمل عمليه.
1: والخدمه هذه اللي تبيعوا فيها انتم خديجه هي توا موجوده متاحه، فما ناس اخرين قاعدين يقدموا فيها، والا هي حاجه جديده انتم تعملوا فيها؟
2: هي موجوده ومتاحه، يقدموا فيها في معناها في امريكا، في اسبانيا، فما في فرنسا، فما في الصين، فما في المكسيك،
1: وفي تونس.
2: وفي تونس طبعا فما نحن، اما في الوطن العربي ما فماش.
1: معناها السوق نتاعكم انتم هاي واضحه، معناتها العمليه بالنسبه لكم انتم وين باش تتوجهوا ولشكون باش تستقطبوا؟
2: نحن كنا لولانيين على العالم العربي، ديجا تو توجهنا وبدينا نستقطبوا. بدينا باش نحضروا ان شاء الله في شراكه مع اون ستارت اب زاد مو مثله في العربيه السعوديه في الرياض. ديجا بدينا معاهم، قاعدين نعملوا معاهم في الانسبكسيون توا، نحلوا في لي مارشي غاديكا، كيما معناها قاعدين نبداو معاهم كيما بدينا نحن في تونس، فيك نحن كسبنا خبره، وكيما تعرف تونس بلد معناها تكتسب فيه خبره كبيره فيك الخدمه كلها بلي مويان دو بور معناها حتى كيف تدخل للسبيطار ساعات كيما نعرفوا تضطر انك تتصرف بلي مويان دو بور اللي موجودين وهذا بالرغم انه يتعبنا شويه في تونس اما كي تجي تخدم في اي ميليو اخر
1: يكسبكم خبره كبيره
2: تلقى روحك
1: في تجاوز الصعوبات مهما كانت ما توحيلش
2: هما يراوهم اول مره ويبداو واحنين قدامهم نحن
1: انت ما توحيلش
2: عديناه احكي فيها
1: احكي لنا هالشراكه هذه خديجه خلينا نفسروا اكثر للجان اللي يسمعوا فينا بوتيتر عندهم افكار ولا عندهم ديزابليكاسيون وانا نتعرف ديما عليهم يقعد ديما يلاوش الناس اللي باش يقنعهم بالابليكاسيون أو اللي خاصة في مجال الصحة فيش تمثل الشركة مثلا مع ستارتاب هذي اللي في السعودية طبعا اون برانسيب انتوما نفس الاختصاص هكايا هما يقدموا في السيرفيس متاعهم في بلادهم اون برانسيب انتوما معناها منافس متاعكم متنافسين كيفاش جات الشركة دونك شفت المتناقضات باش طلبوا منها حاجة إيجابية فسر لنا أكثر الحكاية هذي
2: هما ساعة أول حاجة ننصح أي عبد معناها باش يوري الخدمة متاعو يحضر في يحضر في ليزيفينمون في
1: يكون موجود معناها كيما تظاهرات اليوم
2: فوالا او البوستول فما معناها سيغ انترنت الناس الكل تستقطب من جميع البلدان فهمت احنا الستارت اب هذه تعرفوا علينا في السعوديه في ايفينمون زاد ميديكال اسمه ارب هيلث في 2024 جلوبال هيلث سامحني في العرب في السعوديه فهما ستارت اب مازالوا ما عندهمش افكتيفمون يعني عندهم الفكره عندهم الفلوس عندهم التمويل عندهم مش كلهم ما عندهمش المخ ما عندهمش الانجينيور
1: معناها انت طبعا تقصد خديجه ما عندهمش المخ ما عندهمش الفكره مش المخ
2: لا الفكره الحمد لله المخ ما فهمتنيش
1: الناس الكل عندهم
2: الانجينيور اللي باش يخدم الفكره هما كانوا يستقطبوا في برشا دول برشا ديزانجينيور من برشا دول وكل واحد
1: يحبوا على الكفاءه في المجال هذايا الكفاءه
2: تاعنا نحن ليزانجينيور نتاعنا يخدموا كل شيء فهمتني دونك هذا علاش صارت الشراكه ما بيناتنا تفاجئوا اللي نحن في تونس يعني البرة كل واحد واختصاصه يعني واحد مختص في اليد واحد مختص في المخ واحد مختص في القلب فهمتني نحن ليزانجينيور نتاعنا ايسون بوليفالون توينت الكل
1: بركه العالم
2: مش نحن بركه معناها خاطر نحن كيما قلت لك نخدموا كل شيء
1: معروفين عبر العالم معناتها في الحقيقه كنا احنا حاجه نفتخروا بها تويكا ولينا خايفين
2: عليها خايفين
1: على
2: روحنا والله
1: خايفين على وليداتنا نحبوهم
2: يخطفوا
1: والأطباء والكفاءات هذيك علاش نحب نثمنوا معناتها هالكفاءات هذية بطريقة أو بأخرى وذبريج هذية هاللقاء متاع اليوم القمة الدولية متاع اليوم هي من تحل من الحلول اللي تخلي الكفاءات التونسية تقعد في تونس ولا ولا تعمل شركات أخرى أجنبية ونستقطب ونعود ونرجع ندعموا موقعنا كقطب معناتها صحي واستشفائي تونسي انتظاراتك معناتها من القمة هذية تنتظر كرؤية أولى تولح حقيقة ما عندهاش برشا من اللي بدينا تويكا أكثر شوي من ساعة عملت دورة شفت شكون الحاضرين شكون المشاركين حسب التقريب شنو ترى خديجة هالفرصة هذية كيفاش تراها
2: والله حتى لتوا تبارك الله باغابوغ دوطخ ايفينمون تسمى تعب ما عنده ساعة من اللي بدا معناها
1: برشا نظام برشا
2: برشا صحيت الحاجة اللي بهرتني مرة ذي برشا نظام فماشي كالوقفة نتاع البادج وكالعرك في الباب والناس الكل تحب تتعدى ندخلوا نلقاو لي بادج نتاعنا على طويولنا بلاصتنا واضحة نظام كبير برشا جديد علينا الحقيقة
1: حتى ترتيب الضيوف وطريقة الجلوس نتاعهم تخليك تتعرف عليهم الكل بطريقة سهلة معناتها الكل تنجم تعرف عليهم باش تروح اليوم بشبكة علاقات مميزة
2: باش تروح برشا كونتاكت ان شاء الله المنتظر طبعا اننا نعملوا شركات علاقات حتى نتوركينج حتى علاقات نقول علاقه اليوم جست تعرف عليه
1: ومتعرفش كيفاش تفيدك غدوه
2: صحيح غدوه متعرفش عليه من انا بلاصه يدخلكم عليها وكيفاش تستحق
1: نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق خديجه المحجوب مؤسسه او من مؤسسين مشروع تباعه الطبيه ثلاثيه الابعاد
2: ستارت اب هي اسمها زيد هيلث كير نجوز نقدم تحيه للمؤسسين اللي معايا سي هاسم زواوي سي طارق الحمداني سي رياض بحر هدير بن غريب امين بن حموده وريما مساعده نتاعنا
1: كل النجاح والتوفيق لكم شكرا لك خديجة بالتوفيق مواصلين لقاء معكم مستمعينا الكرام كوثر بعد قليل يتواصل لقاءنا مع مداخلة جديدة

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: اهلا وسهلا بكم على من جديد مستمعينا الكرام في برنامج خذ فرصتك، في مواكبه مباشره لاول قمه دوليه لدعم عوده الاطباء والكفاءات والاستثمار في رياده الاعمال، جسر يربط ما بين الابتكار من جهه والاستثمار من جهه اخرى في قطاع الصحه. حدث دولي كبير اليوم يجمع بين خبراء الصحة والذكاء الاصطناعي ورواد الأعمال والمستثمرين من تونس والخارج، الكفاءات والمبتكرين والمستثمرين موجودين اليوم الكل في بلاصة واحدة في مكان واحد لصناعة المستقبل، لربط تونس بمستقبل خاصة في قطاع الصحة. وفي المداخلة الأخيرة بطبيعة الحال ما نجموش نختمو من غير يكون حاضر معنا سياسين قويعة، هو رئيس المنظمة الوطنية لريادة الأعمال لرواد الأعمال، وإحنا رو معناها ما خليناهش في البداية على خاطر هو كان مشغول بالتوقيع على بعض الاتفاقيات المميزة. سياسين صباح الأنوار، ألف مبروك الاتفاقيات الجديدة وهذا الحدث الدولي المميز.
2: أهلا وسهلا وتحية لكل المستمعين، أعطيكم الصحة على المواكبة وديما إذاعة الشباب، يعني عودتنا أنها سباقة وحرصين على دعم الشباب ودعم الأفكار الشبابية، وديما الحق كلمة خوذ فرصتك هي اليوم تبنيناها احنا مش نعطيه فرصة للشباب هذي وفرصة لرواد الأعمال وفرصة للشركات الناشئة المختصة في القطاع الصحي باش نعاونوهم يكونوا أكثر، يعني خلينا نقولوا عندهم ديزاكسي. اليوم نحكيوا على مشكلة الولوج، دونك اليوم الولوج للأسواق، الولوج للتمويل، الولوج هذا للريزو اللي ما ينجم كان يعاونهم برشا
1: على خاطر ما تنقصهمش للكفاءة ولا القدرة ولا حتى شيء ولا المستوى، كل شيء عندهم بالحق. اللي ينقصهم اللي كنت عليه النقاط انت، الاستثمار والانفتاح على الأسواق اللي تطلب الخدمة اللي هم يقدموها، سواء كانت تطبيقات سواء كانت حلول ذكية لبعض المشاكل في القطاع الصحي. اليوم كيفاش لقيت الحضور، كيفاش لقيت التجاوب المبدئي ولو أنه ما عنيش برشا من اللي بدينا؟
2: والله تفاجئنا الحق، يعني تبارك الله، يعني براتيكمون أكثر من 300 طبيب ويعني إكسبير ميت سانتي وديز إكسبير في الليا وديز أنتربرونور اليوم كيف يعني سلطة الإشراف، اليوم سلمة سلطة تنفيذية تشريعية، الاستركتور دابوي يعني بيبليك وبريفي، حاضنات أعمال، مسرعة أعمال، صحافة، إعلام، دونك حقيقة هي هبة كبيرة من يعني الناس الأقرب للقطاع الصحي، الناس الأقرب للسكتور هذا اللي يشغل في حوالي 150 ألف عاملة دونك مباشرة وغير مباشرة، اللي يخلق في الثروة ويساهم ما بين 6-7% في البي ام بي، اللي قاعد يعني يحل في برشا مشاكل على خاطر اليوم القطاع الصحي يديباس يعني ممكن انترفونسيون تاعو سوسيال، يعني هو رافعة مهمة للاقتصاد الوطني. هذاك علاش احنا في المنظمة الوطنية لرواد الأعمال نعطيه يعني عناية خاصة بالقطاع هذايا. وشفتوا الشيء تجلى قدامك اليوم في شركات، في خلينا نقولوا يعني دي كونفونسيون، اي سورتو اليوم ماهوش مكشوف، يعني ماهيش مجرد شعارات، اليوم مخرجات يعني مهمه ومهمه جدا، اللي هو حقيقه لما تشوف انت عندك فيلاج ستارت اب يضم حوالي 44 شركه ناشئه سيمولتانيمون، فما دي بيتش مش يسيروا وفيرا ميزور سيمولتانيمون، مش نخرجوا لي 5 بريمير ستارت اب يعني اللي في تونس ينجموا يكونوا عندهم يعني ولوج للأسواق الأخرى، دونك ما نجم نكون كان راضين على الشيء اللي غادي نعمل فيه.
1: الاتفاقية اللي وقع إمضاءها قبل قليل سياسين مع دكتور مروان كرب رئيس جمعية الأطباء التونسيين عبر العالم، شنو الاتفاقية هذه، البنود متاحة، أهم البنود اللي باش تفادوا منها، وكيفاش باش تفادوا منها رواد الأعمال في تونس؟
2: اليوم هي اتفاقية صحيح، هي تهم زوز فئات، تهم الفئة الأولى اللي هما التونسيين ميدسان ريزيدون لترونجي. اليوم احنا دورنا كمنظمة وطنية لرواد الأعمال بشراكاتنا مع صنع القرار لتذليل الصعوبات امام هالجالية هذية اللي اليوم جاي تحب تستثمر، يقول لك انا كملت عملت 20-25-30 سنة في الـ يعني مهاجر، واليوم عندي الفكر، عندي الساعد، عندي الفلوس، نحب نشوف بلي بيش فيها وين مش نستثمر، لي زافونتاج في سكو، لي زافونتاج يعني خلينا نقولوا احنا كلهم يعني. خاطر اليوم الراجل جايك حاضر، الراجل قال لك انا نحب نستثمر، وشفتوهم ديجا هوني جاو قال لك اعطينا لي بيست تاع الانفستيسمون ديجا. تحيه حتى للستركتور دابوي اللي كانوا حاضرين معنا، وتو ديجا قاعدين في الوركشوب نذلوا في الصعوبات ونفسروا لهم. هذه حاجه احنا نقولوا لها بالدرجه نحذوا لهم الشهيه، فوالا هذه لاكت الاولين.
1: اهم حاجه انه مش باش يرجع مثلا كان هو طبيب، مش باش يرجع راه طبيب كلاسيكي، باش يرجع طبيب من معناتها من العصر هذايا.
2: هو اللي مش يرجع طبيب رائد اعمال انتربرونور، احنا طبيب نعرفوه ماكسيموم،
1: تقترحوا عليه الاضافه المطلوبه اللي هو يحب عليها.
2: ماكسيموم عنده سكرتير في بيرو، احنا نحبوه يرجع طبيب، مش يستثمر، مش حل كلينيك، مش حل لابراتوار، مش يشغل ناس. وقادوا ما ناس قادرين يا خويا، فهمت عباد يعني ما شاء الله،
1: حتى باش يرى فيها فرصه واضافه ليه للكاريير نتاعو.
2: وما قالكش اعطيني فلوس، راه جايين بفلوسهم فوالا. شو يقول لك؟ يقول لك اعطيني ثقه، يقول لك اعطيني اليوم بيئه ومناخ عمل مشجع، اعطيني اون ستابيليتي سوسيال ايكونوميك اللي تشجعني باش نقدم القدام، اعطيني كيف كيف اليوم يعني اداره، اعطيني رقمنا ولا اعطيني انفراستركتور. دونك الحق مطالبهم يعني مختلفه، يعني ما يمشيش البنا انهم جايين يحبوا الفلوس ودي جايين. اخر حاجه يقول لك الفلوس، خاطرهم ديجا
1: وما عندهم
2: ما عندهم الفمد هو تكتار،
1: مش هذا اللي ينقصهم يعني بالنسبه
2: لهم. اعطيني قوانين مش بالي، اعطيني دونك معناها يعني. دونك هذاك هو الشيء اللي احنا نخدموا عليه في المنظمه رواد الاعمال، وياك تشوف ديما تتبع فينا في كل قانون ماليه، في كل قانون مجال التصرف، في كل مجال استثمار. تلقانا ندلو بدلونا ونحاولوا نعزوا هال هذه. دونك لاكس لودين، لاكس الثاني من البريدج يعني من الكونفنسيون هذه، هي اون فا انكادري لي جون نتاعنا، لي ستارت ابور اللي عندهم دي زيدي انوفونت اسكالابل، زوج في نفس الوقت بور ياكسيدي دي مارشي انترناسيونو، سواء يعني في الاوروب، سواء كيف كيف باش نعاونوهم للتشبيك، فهمت؟ دونك هذا هو المقصد نتاع الكونفنسيون.
1: اليوم معناتها الوركشوب اللي باش يكونوا موجودين ولي بيتش باش يكونوا موجودين على السيت نتاعكم، بالنسبه نحكي للناس اللي ما نجمش تكون حاضره اليوم لهنا في احد نزول تونس العاصمه، ولا اللي موجودين داخل الجمهوريه بعاد،
2: كل شيء لي بودكاست
1: مسجل، كيفاش باش تكون متاحه
2: الفرص؟ هاني قلت لك هي اسمها فرصه. دونك احنا هنا كومونيكي سا دوبوي ان موا، اللي سجلوا كل فرصه اختنموا الفرصه.
1: اللي ما نجمش يغتنم الفرصه، اللي ما نجمش شكون ما ينجمش،
2: اللي ما نجمش يعني يتبع ثم كل شيء مسجل، فهمت؟ وان شاء الله العام الجاي على بكري يكون موجود، خاطر هو حدث مش يولي يعني انويل داكوغ. وان يسي لو ماكسيموم باش نعطيو فرصه، راه اليوم نشوف اللي ما يدقش الباب وما يقدمش وما يجيش وما يسعاش، ما تجي حتى شيء يوصل الباب
1: الدار، ما ينجمش حتى حاجه تجي بالسهل. اما كما قال تويكا الدكتور مروان، قال انت قدم خطوه وتلقى 100 واحد يدزك ويعمل خطوات معك. سيسي نتمنى ان شاء الله كل النجاح والتوفيق، نتمنى لكم بقيه يوم في التظاهره هذيا تكونوا موافقين فيه ومميز. شكرا ليك ياسين قويعه رئيس المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال، ونحن ان شاء الله باش تكون عندنا لقاءات مقبله في خذ فرصك باش نتعرفوا على 5 رواد الاعمال اللي وقع عليهم الاختيار اليوم باش نقدموهم وناخذوا اكثر تفاصيل عليهم. اش قلت لي سياسين؟
2: ان شاء الله مش الليله مش الثمانية متاع الليل، مرحبا بكم، مش يتم الاعلان عليهم ان شاء الله.
1: ان شاء الله. شكرا لك سياسين، بالتوفيق ان شاء الله في بقيه فعاليات هذه القمه ذا بريدج، هالجسر هذايا، الجسر هالمنصه الدوليه لصناعه الشراكات واستقطاب الكفاءات، ربط تونس بمستقبل الطب والتكنولوجيا والاستثمار. كانت هذه مستمعينا الكرام مواكبتنا المباشره لاول قمه دوليه لدعم عوده الاطباء والكفاءات استثمار في ريادة الأعمال. شكرا لكم الكل على متابعتنا، إن شاء الله وصلنا لكم فكرة شافية وضافية على الحدث هذايا، الحدث الدولي اللي يجمع بين خبراء الصحة والذكاء الاصطناعي ورواد الأعمال والمستثمرين من تونس والخارج. شكرا للجميع على متابعتنا، أنا مبقى لي كان وصلكم أجمل تحيات كامل الفريق. شكرا لزميلنا ظافر بن صابر في الجانب التقني، كوثر البجاوي في الجانب التقني من الأستوديو المركزي، بسام بن سمية في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجاني كنت معكم من جانب الميكروفون. شكرا للجميع، بقية أوقات ممتعة لموجات إذاعة الشباب، إلى اللقاء.
0: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة، حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا في عدد جديد من ديننا السمح ليوم الجمعة 12 جوان 2026، الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 47 و400 وألف. جمعة مباركة للجميع. في الحقيقة أنا سعيد بأول معناها ملامسة للميكرو الجديد في الأستوديو الجديد، وإن شاء الله استوديوهات مباركة على الإذاعة التونسية، الاستوديوهات هذه اللي تم افتتاحها يوم أمس، والحقيقة إضافة مرجوة كبيرة برشا من الاستوديوهات هذه، خاصة في مستوى نوعية البث، نوعية الصوت، نوعية الصورة. الحقيقة سعادة كبيرة لأبناء الإذاعة التونسية. احنا إذاعة شباب موجودين في استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب، هذا الاستوديو اللي أصبح ابتداء من يوم أمس هو استوديو البث المباشر متاعنا، استوديو يليق بأبناء إذاعة شباب، يليق بتاريخ إذاعة شباب، ولكن أيضا يليق بكل ضيوف إذاعة الشباب اللي باش يكونوا تباعا معنا. وأنا سعيد أني نفتتح هذا الاستوديو مع فضيلة الشيخ الإمام الخطيب بجامع الأحمدي بالمرسى الشيخ قاسم القاسمي. مرحبا بك شيخنا، أهلا بك.
1: أهلا بك وبكل مستمعيك الأوفياء وبالإخوة والأخوات المصاحبين لكم.
0: شكرا لك شيخنا. كما كنت نحكي، أنا الحقيقة أول مصافحة مع الميكرو هذايا معك أنت اليوم في هالحصة المباشرة، إن شاء الله حصة مباركة وإن شاء الله استوديو مبارك علينا وعلى مستمعينا، ننقلوا منه المعلومة الصحيحة، نعطيه منه الإفادة لكل من اختار الإعلام العمومي طبعا لما يتميز به هذا الإعلام من مهنية، مش استنقاص ربما من بقية الإذاعات، ولكن طبعا نحن كإعلام عمومي محمولين على النزاهة وعلى المصداقية، ويعني هذا لا نقاش فيه ولا شك. وإذاعة شباب اللي تاريخها 31 سنة وتقريبا معناها ثلث قرن تقريبا، ما فهالسنوات هذه المراكمة هذه خلتنا ربما نوصلوا إلى مستوى أيضا من المادة الجيدة اللي معاش نتسامحوا مع أنفسنا في أن نقدموا مادة لا تليق بالجمهور. فضيلة الشيخ قاسم القاسمي، أنا الحقيقة بديت الحصة بتقديم التاريخ اللي هو اليوم الجمعة 12 جوان 2026، هكا ولا الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 1447. وإحنا اخترنا أنه بشكون حصتنا اليوم خاصة بالهجرة النبوية الشريفة، والقائل علاش؟ لأنه بعد أقل من أسبوع يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله 16 جوان باش يوافق الفاتح من محرم لسنة 1448 اللي هو رأس السنة الهجرية اللي احنا طبعا نحتفل به ونحيوه في كل سنة. هذاك علاش باش نحكيه كما قلت هي حصة خاصة بالهجرة النبوية تزامنا مع رأس السنة الهجرية، باش نعرفوا الهجرة النبوية مش هو الهجرة هذه، من وين الوين، كيفاش تمت الهجرة هذه، شنو الأسباب اللي دفعت بالرسول وبصحابة الرسول إلى هذه الهجرة، أهم الأحداث المتصلة بالهجرة سواء قبل الهجرة أثناء الهجرة وما بعد الهجرة، الدروس المستخلصة من الهجرة، ثم الحديث عن بداية التقويم الهجري، وقتاش بدأ التقويم الهجري، وربما الإضافات النوعية باش تكون عندك فضيلة الشيخ قاسم القاسمي اللي انجد الترحاب بيك. مرحبا بيك على موجات إذاعة شباب، أهلا بيك شيخ.
1: طيب، بسم الله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله. بداية، في كل موضوعات بحث علمي لابد أن نضع المفردات والمصطلحات في سياقاتها اللغوية والمعرفية كما يقال. أولا، هناك فرق بين الهجر والهجرة، فرسول الله هو هاجر ولم يهجر،
0: لم يهجر نعم.
1: ولم يهجر، لأن الهجران له دلالة والهجرة لها دلالة،
0: وهو الهجران مشحون بشحنة سلبية،
1: الله يبارك، وهو كذلك. ولذلك أردت بداية أن أنطلق من المصطلحات والمفردات لكلمة الهجرة، دليل على أن الهجرة ليس هجران، لأن الهجران يكون من كره، ولكن رسول الله لم يكره وطنه، وإنما هاجر من أجل إعادة البناء للوطن. ولذلك أول كلمة قالها وهو ينظر إلى مشارف البيت الحرام قال إن كان قومي قد أخرجوني من أحب البلاد إلي فأسكني يا الله إلى أحب البلاد إليك.
0: سبحان الله.
1: فخرج من حظوظ نفسه إلى أن يكون وفق لمراد الله فيه، فاختار الله له المدينة وكانت تسمى يثرب، ثم سميت طيبة لأنها طابت برسول الله، وسميت المدينة لاعتبار وأنها أول مدينة كان فيها المؤسسات المدنية، ولذلك سمت بالمدينة
0: لأن
1: تمدن
0: خروج من الريف ربما
1: نعم.
0: إلى من الحياة المدينة إلى الحياة المدنية
1: من القبلية إلى المدنية بالضبط. لأن جزيرة العرب هي كانت مجموعة من القبائل تعيش وفقا لنسق الجاهلي والبدوي على ما كانت تعيش عليه البداوة العربية
0: القبائل
1: في الجزيرة.
0: العربية
1: القبائل
0: كل
1: العربية
0: نعم.
1: عموما
0: اللي كانت جلها معناها تعيش على نعم. الترحال بحثا عن الكلاء والعشب
1: وكذلك.
0: وربما كانت مكة مركز ثقل تجاري، ولكن الحياة البادية أغلب على حياة المدينة.
1: نعم. وكلمة قيلت يعني هي في أثر من الأثار النبوية: من بدأ فقد جفا. فأراد رسول الله ألا يبني قيما مبنية على الجفا، وإنما قيما مبنية على التمدن من خلال عملية الهجرة
0: والثبات
1: والاستيطان. ولذلك علمنا الوطن والوطنية والاستيطان هو من خلال فعل الهجرة منه صلى الله على رسول الله. ثم أن الهجرة مثلت نوعا من النقلة النوعية في سياقات في صنع التاريخ.
0: بالضبط.
1: انتقل من الدعوة إلى بناء الدولة والمؤسسات.
0: بناء الدولة. بالضبط. إلى بناء الدولة الإسلامية بمؤسساتها.
1: مؤسساتها القائمة. وانطلق من العمل الفرداني إلى العمل الكلياني أو الجماعي.
0: الجماعي.
1: فكانت هذه الهجرة. كانت هناك سنن اجتماعية وسنن كونية فاعلة في الهجرة حقيقة، ولكن هو مراد الله من خلال تفعيل هذه السنن الاجتماعية.
0: بالضبط.
1: أولا نحن لو نعود إلى البدايات أو نرجع إلى البدايات لنقف عند محطات في الفترة المكية تمثل أهم المحطات في فهم السيرة، من أجل أن نحول السيرة إلى مسيرة. مسيرة أي في قراءة التاريخ
0: طبعا، سيرورة تاريخية.
1: سيرورة تاريخية خاصة للناس الفاعلين في التاريخ. يعني كما ما همش كما يقول يعني دوركاي من لسان عون اجتماعي، ويقول غيره كما بودون لسان فاعل اجتماعي.
0: فاعل.
1: فرسول الله
0: فاعل كان له أثر في التاريخ،
1: الله
0: ترك
1: لي.
0: بصمته في التاريخ.
1: ولذلك أراد رسول الله أن يعلمنا الفاعلية، ولسنا عونا اجتماعيا تقلبنا الإرادة المجتمعية كيفما تشاء.
0: مرور الكرام على هذه الحياة الدنيا.
1: أيوة.
0: يجب أن تترك بصمتك، طبعا بصمة إيجابية.
1: بصمة إيجابية
0: في تاريخ الإنسانية.
1: نعم.
0: وهذا مكان.
1: وهذا مكان. ولذلك احنا كنشوف المحطات يمكن أن نقسمها إلى ثلاث أو أربع محطات في الفترة المكية ثم وقع الانتقال، لنتحدث على أسباب الهجرة. يعني أولا في الثلاث سنوات الأولى كانت سياسة اللامبالاة للدعوة النبوية، سياسة اللامبالاة يعني يتغافلون عنه ظنا من قريش وأنها تمثل لك نقول احنا موضة اجتماعية وستنتهي وتمشي وتتغير،
0: نزوة وستمر، نزوة
1: وستمر. ثلاث سنوات حتى نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. جاء الخروج من بيت الأرقم ابن الأرقم ليجعل هذه الدعوة منساحة وسيابة وسيالة في الواقع
0: في
1: المجتمع.
0: في المجتمع.
1: في المجتمع. إذن بدأ أهل قريش
0: في أهل مكة.
1: قريش. بدأ أهل مكة يحسون بخطر الفاعلية من لأنها هي جاءت كأنها تريد أن تغير النمط المجتمعي من خلال تغيير القناعات. وتغيير التاريخ.
0: وأي تغيير.
1: وأي تغيير
0: الشيخ يعني مش تغيير بسيط هذا بتاع تغيير أكلة ولا تغيير لا
1: نعم. تغيير منهج كامل.
0: تغيير أيما تغيير
1: ندخلوا
0: في وأنا نعيش فيه
1: نعم.
0: حقيقة الأمر يعني 14 قرنا يعني ما لم يكن هذا التغيير البسيط يعني
1: تغيير عابر لم يكن تغيير عابر نعم. فالمرة الثانية تحول الصد والممانعة بطريقة الإغراء. طيب نشوف الشخصية المحمدية قابلة للإغراء أم لا.
0: ايوه عرف عليه أن يتولى هو السيادة معناها
1: أن يتولى السيادة
0: في
1: نعم
0: فهمك.
1: قالوا: إن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك أموالنا حتى تكون أغنانا، وإن كنت تريد نساء عندك شي نزوة زوجناك ما تشاء أحسن النساء. وإن كان بك عي أي كان بك عي أي مرض ولا نفسي ولا غيره داويناك جمعنا لك الأطباء حتى تشفى منها من هذه العلة.
0: لأنه اتهم بالجنون.
1: الله يبارك لك. نعم. إش قال هو؟ قال كلمة مأثورة مزلزلة للكيان القرشي. والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله وأهلك دونه.
0: سبحان الله.
1: فبالتالي يجيبوش المستحيل. أنا لن أتغير عن هذه القناعة.
0: الشمس
1: والقمر
0: ما تركت هذا الأمر.
1: كلمة قوية
0: جلل
1: مدوية.
0: سبحان الله.
1: دوت حقيقة في أنحاء مكة وربوع مكة حتى تزلزلت لها الجبال. إذا حولوا المواجهة إلى مواجهة أخرى بعد عملية الإغراء إلى إلى إلى القمع إلى التعذيب إلى أساليب العنفية وإلى التشويه. توشويه سمعة النبي عليه الصلاة والسلام من خلال اتهامه بالجنون بالكهانة بالسحر بالكذب إلى غير ذلك. يعني من هذه الاتهامات ثم بدأت العذبات.
0: هو مشهور عندهم بالأمين
1: الصادق.
0: ومن سيصدق أن هذا الصادق الأمين كاذب مفتر.
1: يعني يوم فبالتالي هذه التحولات مثلا من ضمن الاستهداف والعذبات أنه كان يصلي يوما تحت البيت فلما سجد جاءه عقبة بن معيط ووضع سلا جزور على رأسه.
0: عياذ بالله.
1: نعم. حتى جاءت أمنا فاطمة وهي لا تزال عمرها 7 سنوات وهي تزيل ذلك السلا الجزور على أبيها وهي باكية وهي ترى المعاناة التي تأثير حجم الأذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم وقع بعد
0: يعني
1: ذلك الحصار.
0: مسيرة فضيلة الشيخ. نعم. لابد أن نذكر بها ولم تكن سهلة ولم تكن يسيرة البتة.
1: نعم.
0: عانى ما عانى ولقي من العذاب ما لقي. أصنافا وأنواع يعني عذابات معنوية وعذابات مادية وإيذاء وشتم وسب وضرب ووضع الشوك في طريقي. يعني لم تكن يسيرة
1: ولكنه كان صلبا كان واقفا كان عارفا لمن يدعو ولما يدعو. ثم جاءت المقاطعة في شعب أبي طالب.
0: فلو كان كاذبا كما زعم لا تراجع في أول ربما اختبار يقع فيه.
1: لا تراجع في أول عقبة تعترضه في الطريق.
0: ومن من لا تغريه الأموال ولا تغريه الثروة ولا يغريه الملك ولا يغريه من لا يغريه. يعني في حقيقة الإنسان ضعيف.
1: نعم.
0: فلو لم يكن مؤمنا بهذه الرسالة التي هو منوط بها يعني لا تراجع
1: من البدايات. نعم.
0: يعني النفس أمارة بسوء والنفس عندها الشهوات والرغبة فلا ألقى بنفسه يعني فيها.
1: نعم بالضبط.
0: ولكن
1: ثم جاءت فترة المقاطعة والحصار في شعب أبي طالب الذي دام 3 سنوات حتى أكل الصحابة أوراق الشجر.
0: نعم.
1: مما لا يجد ما يأكلون. وحتى ربط رسول الله على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع حتى يقول أحد الصحابة خرج ليلا أعزكم الله يتبول فسمع قعقعة فرفعه فإذا به جلد يعني جلد جمل فغسله وطحنه وكان يعني يلعق يعني ما طحنه مدة أيام. وكان الصحابة يتقابلون على نواة التمر يمتصونها من شدة ما يجدون. 3 سنوات حتى نصره الله بأرض بدودة صغيرة أكلت الصحيفة والمعاهدة التي كتبها أهل قريش وعلقوها في جوف البيت. ولم يبق من هذه الصحيفة إلا كلمة واحدة باسمك اللهم. فكان نصر الله لرسول الله بأرض بدودة صغيرة تأكل الخشب. فخرج رسول الله من الحصار وأراد أن يبحث عن موضع آخر قابلا لدعوته منه سينطلق في عملية البناء الحضاري الجديد. فخرج إلى الطائف والطائف تبعد على مكة تقريبا 100 كيلومتر. خرج على يعني راجلا أي على قدميه. فلما وصل إلى الطائف وطلبوا منه يعني إن ناصرناك هل يكون لنا الملك؟ فقال الملك لله يؤتيه من يشاء.
0: بالضبط.
1: فأخرجوه من بين أظهرهم،
0: رغم أنه تربيتهم به ستربيته بهم سيلة قرب،
1: سيلة قرب،
0: لأنه هو كان يتصور أنه ماشي الأقرباء،
1: أقرباء
0: وبش ينصروه وبش يشدوا أزره، ولكنه أوذي،
1: ولكن أوذي وقابلوه بالطرد من سفهائهم وصبيانهم. يعني كانت دنيوية،
0: أطماع دنيوية، الملك والسلطة
1: بالضبط.
0: وهو كانت غايته أرفع وأنبل من هذه،
1: أنبل بكثير من مسائل دنيوية رسالة ثانية.
0: أي نعم، جاء بها.
1: فأخرجوا فلما خرج من بين أظهرهم وآذوه وضربوه بالحجارة حتى دميت قدماه.
0: وأظن أنهم حتى الصبيان، معنى أمروا الصبيان أن
1: يضربه، نعم، بالحجارة. وسفهاء الناس يعني هم الذين أخرجوهم، وأخرجوه وهم يضربونه يعني بالحجارة حتى دميت قدماه الشريفتين. فلما وصل إلى حائط واستراح، دعا دعاء يدل على نفس حزينة مكسورة لماذا لم يؤمن به الناس. فرفع بصره إلى السماء وقال ذلك الدعاء المألوف المعروف، قال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، إلى من تكيلني؟ إلى بعيد يتجهمني؟ أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له ظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي غضبك أو ينزل علي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولكن عافيتك هي أوسع لي. فأرسل الله ما جبريل مع ملك الجبال، يعني أن الله سبحانه أعطى مفتاح التصرف في القوم لرسول الله، يفعل فيه ما يشاء. فقال جبريل: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول لك هذا ملك الجبال، مره بما شئت.
0: سبحان الله.
1: فسلم ملك الجبال. فسلم ملك الجبال على رسول الله وقال: مرني يا محمد بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، يعني الجبلين العظيمين أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وتنتهي قبيلة اسمها الثقيف وهوازن، وما كان قبل طائف، تنتهي تلك القبيلة. ولكن رسول الله ما جاء إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لعل الله

0: وسأل الله أن يغفر لقومه فإنهم لا يعلمون الحقيقة. رجع إلى مكة ولم يستطع دخول مكة إلا في إجارة مشرك، ثم لما نزل والله يعصمك من الناس ترك إجارته وعاش وفقا لحفظ الله له، حتى جاءت حادثة الإسراء والمعراج تدل على علو مقام رسول الله بحيث اخترق عالم الممكنات جميعا بعوالمها السفلية والعلوية اخترقها جميعا، واختراقه لها فيها دلالة رمزية على أفضلية رسول الله على العوالم كلها، وفيها دلالة أخرى تتمثل في أنه رحمة للعوالم كلها
1: سفليها وعلويها سبحان الله،
0: وهو رحمة لها جميعا، حتى الجنة والنار رسول الله لها رحمة. ولذلك الإسراء والمعراج،
1: لذلك هو خاتم الأنبياء والمرسلين
0: ولذلك هو خاتمهم جميعا وهو أفضلهم جميعا على الإطلاق. فهذه المجريات، وبعد حادثة الإسراء والمعراج فكر قريش وأهل مكة في فكرة تتمثل في ثلاث موضوعات يرجحون منها موضوعا ما، نعم. يتمثل في حبسه أو نفيه أو قتله، وإذ يمكر بك ثلاث خيارات، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال لك المكر هو التخطيط في خفاء، هذاك يسمى مكرا،
1: فخطط بأمر يدبر بليل،
0: أمر يدبر بليل. إذن ففكروا في يعني في اختيار من هذه الاختيارات الثلاث، ثم أخيرا اختاروا قتله، لأن رأوا الاختيارات الأخرى ربما تنساح دعوته من تحت الباب.
1: اختاروا قتله وأن كيفاش يفرق دمه بين القبائل
0: حتى لا تستطيع بنو هاشم أن تثأر له،
1: بالضبط،
0: لأن القبائل العربية الكل تقريبا 40 قبيلة في الجزيرة العربية فوضوا شخصا شابا جلدا له سيف قاطع صارم يضربون به رسول الله ضربة رجل واحد ليتفرق دمه بين 40 قبيلة، ولن تستطيع بنو هاشم أن تثأر من القبائل كلها
1: ولا أن تطالب بدمه.
0: نعم، ولا أن تطالب. قال فيطلبون منا الدية، فلوس نعطيهم الدية.
1: هو قلنا له قبل عرضنا عليه الفلوس،
0: عرضنا عليه
1: هو رفض.
0: فجمعوا 40 شابا على باب بيته، فجاءه جبريل يأمره بالهجرة عليه السلام، يأمره بالهجرة. من ترك في فراشه ليرد الودائع للناس، يحاربونه ويعطونه الودائع،
1: يستأمنونه على أموالهم وعلى
0: نعم. ترك عليا صاحب الفداء والتضحية في فراشه
1: رضي الله عنه،
0: أنا رضي الله عنه وأرضى سيدنا علي وكرم الله وجهه. هذا الرجل الحقيقة اللي يعتبر أيقونة التاريخ الإسلامي هو سيدنا علي. فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يحث على رؤوسهم التراب، تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون،
1: سبحان الله.
0: وهو يقرأ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون،
1: صدق
0: عينهم
1: محولة
0: ولكنه
1: ما يروا شيء.
0: فخرج من بين أظهرهم، مع العلم وأن رسول الله الذي أسر الله به وعرج به إلى السماء أخذ بالأسباب الكونية،
1: نعم،
0: من ضمن الأسباب الكونية أنه لم يخرج إلى المدينة من الطريق المعتاد الذي يخرج منه الناس، بل خرج على عكس طريق الناس، لأنه يعرف سيلاحق، وإذا سيلاحق سيلاحق من الطريق المعتاد، أخذ طريق الشمال كما يقولون،
1: هي الحيطة طبعا لابد ضرورية بطبيعة الحال.
0: ثم جعل عبد الله بن أريقة وهو لا يزال مشرك هو يعني
1: دليل
0: متاعه،
1: واكتراه بالمال
0: نعم. وعمر بن فهيرة هو كان يخرج بعد ذلك بقطيعه من أجل أن يمسح الأثار حتى لا تبقى أثر،
1: أي لكي لا يبقى الأثار باش ما يكتفيوش الأثر متاعه.
0: وكلف أسماء بأن تأتيهم بالطعام ليلا في سترة الليل والظلام، فذهب حتى وصل إلى غار ثور، أراد أن يدخل، فدخل أبو بكر أولا حفاظا على رسول الله ربما من حية قد تكون موجودة، فسكر كل الثقوب الموجودة بثوب له قطعه، بقي ثقب واحد لم يجد له ثوبا حتى يسده، فوضع فيه قدمه سيدنا أبو بكر، ودخل رسول الله وضع رأسه على حجر أبي بكر لينام يرتاح. فجاء

0: أضحية ولدغت سيدنا أبي بكر من قدمه، فلم يرد أن يوقظ رسول الله ورغم شدة حر لدغها.
1: طبعا
0: قالك حتى
1: نفع
0: نزلت، لا
1: سبحان الله،
0: حتى نزلت دموعه على خد رسول من شدة الألم على خد رسول الله، فقال: ما لك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. فأخذ رسول الله قدمه ووضع عليه ريقه، فشوفي أبو بكر رضي الله عنه.
1: سبحان الله.
0: وبقي 3 أيام وقريش تبحث عنه ولم يجدوا له حتى أثرا
1: سبيلا.
0: حتى أن الدليل متاعهم لما وصل إلى أمام الغار قال لم يتجاوز محمد وصاحبه هذا المكان إلا أن يكون قد صعد في السماء ونزل تحت الأرض،
1: ما فاتوش البقاهين،
0: ولكن
1: وينهم الله أعلم.
0: الله أعلم،
1: الله أعلم.
0: ولذلك ربي قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا.
1: على هذه الآية الكريمة باش نتوقف فضيلة الشيخ، ممتع جدا الحديث معاك وممتع جدا الحديث في سياق الهجرة النبوية. مازال لقاءنا احنا مازال متواصل إلى حدود الساعة 5 باش نستمعوا النغم، ومن بعد وقفة إخبارية موجزة، ومن بعد نرجعوا في القسم الثاني لمواصلة الحديث عن أسباب الهجرة، أهم الأحداث المتصلة بالهجرة، الدروس التي نستخلصها اليوم بعد 14 قرن من الهجرة النبوية، وسنتحدث أيضا عن بداية التقويم الهجري. ضيف لقاءنا اليوم الشيخ قاسم القاسمي، إمام خطيب بجامع الأحمدي بالمرسى. أبقوا معنا.

0: جد التحية والترحاب بكل من اختار أن يرافقنا على موجاتنا، موجات إذاعة الشباب، في ما تبقى من ديننا السماح لليوم الجمعة 12 جوان 2026 الموافق للسادس والعشرين من ذي الحجة 1447. حجاجنا الميامين قاعدين يجيوا معناها تباعا، إن شاء الله حجا مبرور وذنبا مغفور. طبعا تحية أيضا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رافقنا تيلة مواسم في ديننا السمح، طبعا إن شاء الله في الأسابيع القادمة يكون معنا. وسعيد بتجديد الترحاب بالشيخ فضيلة الشيخ قاسم القاسمي إمام خطيب بجامع الأحمدي بالمرسى، أهلا بك مرة أخرى فضيلة الشيخ. وكنا معاك في حديث ممتع جدا يعني قبل الوقفة الإخبارية الموزة، يعني وانت تحدثنا على النبي عليه الصلاة والسلام ومعاه أبو بكر وهما في الغار، ويعني هذه الأفعى التي لدغت سيدنا أبو بكر، ورغم ذلك تحمل لكي لا يوقظ النبي ولكي لا يزعجه لكي ينام. يعني سبحان الله، معناه حتى اللي كانوا دايرين بالرسول كانوا أشداء أيضا يعني، وجلد قوة لأنهم مؤمنين بهذه الرسالة.
1: نعم، ولذلك هي الفطرة المكية هي بناء لمن؟ بناء للإنسان، لأننا لا يمكن أن نقوم أي مشروع حضاري ما لم يكن الإنسان مهيئ لهذا المشروع. فعشر سنوات أو 13 سنة كان يبني في الإنسان حتى قال الصحابة في مكة، حتى قال الصحابة كان رسول الله يفرغنا ثم يملئنا، يفرغهم من الشحنات السلبية، من المفاهيم الخاطئة إلى غير ذلك، ثم يملأهم بالمفاهيم القويمة السليمة الصحيحة التي تؤمن بهذا المشروع إيمانا قاطعا جازما. فحتى الآية التي ذكرتها آنفا، أنا ليجلب لي الانتباه في هذه الآية أن الله ذكر ثلاثة ظروف زمنية، يعني ما يبدو للإنسان من الوهلة الأولى ابتداء وأنها لحظات ضعف، ولكن الله نصره في لحظات من يتوقع وأنها ضعف، فكانت نصرة الله لرسوله ومعية الله لرسوله. إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه، وإذ تفيد ظرف الزمان، يعني عند الإخراج يعتقد البعض أو يعتقد العقل القاصر الذي لم يفهم حقائق الأشياء وأنها لحظة ضعف، ولكن الله نصره في لحظة الإخراج. إذ هما في الغار، نصره وهو في الغار، إذ يقول لصاحبه، لحظة المواساة ودفع للشحنات والطاقة الإيجابية في القلب، نصره الله كذلك أيضا. ثم واصل سيرة حتى وصل إلى المدينة المشرفة. أول فعل قام به رسول الله أنه بنى المسجد. المسجد هو المؤسسة الأولى الجامعة،
0: أول مؤسسة
1: جامع قباء، ده جامع قباء ليس مسجده النبوي،
0: لا
1: جامع قباء أول ما بنى المسجد، هذا اللي يعتبر الإطار التعبدي والإطار المكاني لاجتماع الأمة الإسلامية، منه تسمع أخبارها ومنه تسمع ربما النصائح وزيادة على المواعظ والتوجيهات، تسمع القوانين الجديدة، نعم، الآيات الجديدة،
0: كل ما هو مستجد
1: في جامع قباء.
0: نعم.
1: فبنى المسجد، ثم تحول من المسجد بعد ذلك إلى داخل المدينة. وأول فعل فعله رسول الله عملية الإخاء،
0: المؤاخاة بين الأنصار
1: والمهاجرين.
0: نعم.
1: يعني انتفت العرقية، نحن نقول الآن تنتفي الجهوية، ما عادش ثم الجهويات، لأن هي المدينة تبعد على مكة 470 كيلو، يعني عبارة تونس جابس تقريبا، يعني ما عادش ثم جهوية، فانتفت من خلال الأخوية، وليست المؤاخاة شعارا وإنما فعل
0: واقع وحقيقة،
1: بدليل وأن الأنصاري كان يعرض ماله قسمة بينه وبين المهاجر
0: طبعا. حتى لأن يعني المهاجرين تركوا يعني أموالهم وتركوا كل شيء،
1: نعم،
0: بطبيعة الحال يعني،
1: نعم،
0: وهذه النصرة الحقيقية، لذلك سموا الأنصار،
1: نعم،
0: لأنهم نصروهم وناصروهم،
1: نعم،
0: وتقاسموا معهم يعني كل ما يملكون
1: وربما المدينة الفاضلة التي تحدث عليها أفلاطون في فترة من الفترات وهو يتوقع وجود مدينة لا حقيقة لها وقع أكثر منها في عهده،
0: وجدت في عهد حقيقة وفعلا
1: وفعلا
0: سبحان الله.
1: إلا ما يذكر من عبد الرحمن بن عوف فقال له بارك الله لك في زوجك ومالك أرني السوق، فذهب إلى السوق حتى أصبح من أغنى أهل المدينة مهاجرين وأنصار عبد الرحمن بن عوف، يعني لم يرد أن يعيش على هذه القسمة
0: وإنما حب يخدم على روحه،
1: نعم،
0: وأصبح من الأغنياء،
1: تجار من الأثرياء بالتجارة. نعم،
0: هو الرسول كان تاجر.
1: أي نعم، هو كان تاجر، معناته التجارة ابتداء. ثم الحاجة الأخرى اللي عملها صحيفة المدينة، وما أعظمها من صحيفة،
0: دستور
1: وتعتبر أول دستور مدني عبر سيرورة التاريخ البشري.
0: سبحان الله،
1: شفت
0: أول دستور مدني،
1: والدستور الذي ورد في صحيفة المدينة.
0: شفت علاش فاضي الشيخ مسيد؟ نعم. خليني كل مرة قاطعك. علاش نحكيه على فعل التأسيس؟ أو شنو معناه التأسيس؟ أسس دستورا، أسس مدينة، أسس مؤسسة دولة، يعني ياك علاش نحكيه على هذا الحدث الجلل؟ نتحدث عن هذه الهجرة النبوية، نحتفل برأس السنة الهجرية مش اعتباطا ولا ملأ فراغ، لا لا لا، لأنه فيه تأسيس، وتأسيس لأشياء عظيمة جدا. راهو كي نحكيه ما نحكيوش بمنطق مؤسسات اليوم، راه نحن تو نحكيو على 14 قرن التالي، راه نحكيو على ناس كانت تعيش في البداوة في الصحراء، كانت تعيش بقيم ومثل ومبادئ مختلفة تماما.
1: نعم
0: هكا ولا فضيلة الشيخ؟
1: نعم.
0: ولم يكن التغيير بالأمر الهين ولا السهل.
1: نعم. والغريب
0: يعني يقول لك يعني الأعراب،
1: نعم،
0: يعني حتى ذكرهم في القرآن، يعني صعب ياسر الأعراب، ويعني
1: أشد كفرا من
0: الفرق. أشد كفرا بالضبط.
1: نعم.
0: فاللي باش تغير فيهم مش يحب لك باش نجم تغير فيهم. الرسول عليه الصلاة والسلام نجح في أن يغير وأن يؤسس، هذاك علاش هو حدث جلل ونتذكره ونعيد تذكره في كل سنة ونذكر بأهم ما جاء فيه وما حدث فيه، لأنه ليس بالأمر الهين.
1: ربما الملحظ في صحيفة المدينة وأنت تقرأ بنودها وتقرأ هذا الدستور، لا تجد فيه آية واحدة، لأن رسول الله أراد أن يعلمنا من خلاله مفهوم المواطنة، أي التشاركية في الوطن بغض النظر عن الخلفيات العقدية والدينية. ما فيش آية واحدة، لأنه لما ذهب إلى المدينة وجد اليهود موجودين هناك، فأقام هذه الصحيفة من أجل القاسم المشترك الذي يجمع المجتمع المدينة مع اليهود، اللي هو الوطن، اللي هي المدينة
0: اللي نحكيه عليها احنا اليوم، التعايش السلمي.
1: التعايش السلمي،
0: قبول الآخر،
1: قبول الآخر،
0: ولات شعارات ما معناها دليل على المودرنيزم، الحداثة والتدليلها من 14 قرن خلت، تأسست، مش مجرد شعارات رفعت، لا لا، تأسست وتعايش اليهود مع المسلمين.
1: نعم، وكذلك من خلال التطبيقات، أن القضاء كان يحاكمهم بتوراتهم وليس بمرجعية القرآن، يحاكم اليهود بتوراتهم،
0: بنصهم.
1: وترك لهم أسواقهم، يتاجرون كيفما شاءوا. لكن الإشكال وين؟ أن الخيانة الوطنية جاءت منهم،
0: منهم
1: جاءت
0: ككل مرة، كما نشاهدوا فيه اليوم، يعني
1: نعم، ككل مرة،
0: والتاريخ يعيد نفسه بالدماء، يعني إلى اليوم وستظل ملطخ.
1: نعم،
0: يعني هذا أثبته التاريخ.
1: نعم، والتاريخ يعيد نفسه كما ذكرتم.
0: بالله.
1: نعم، هذه المسألة الثالثة التي قام بها رسول الله هي صحيفة المدينة، التي كما ذكرتم هي دستور للمعايشة السلمية بغض النظر على الأعراق والخلفيات الدينية والعقدية، لأن الجامعة الذي يجمعنا ويوحدنا هي التربة، هي التراب، هي الوطن. ولذلك رانا نستقي
0: شيخ، ثم تفاصيل صغيرة ربما احنا ما نعطيوهاش أهمية، وقت اللي دعا الرسول بلال أن يكون هو أول مؤذن، وبلال ذو البشرة السمراء السوداء، يعني ها قبول الآخر في اللون، ها من خلال بلال، قبول الآخر في الدين من خلال اليهود، قبول الآخر في الجنس، المساواة بين المرأة والرجل، وما ها يعني
1: نعم. رسول الله أعلى من مقام سلمان الفارسي وهو فارسي،
0: سلمان الفارسي
1: وأعلى من مقام صهيب الرومي وهو رومي،
0: رومي.
1: بحيث ذابت هذه العرقيات وهذه الفوارق،
0: نعم،
1: كلها ذابت،
0: والانتماءات الضيقة،
1: نعم، والجامع بينهم هي العقيدة.
0: إن أكرمكم عند الله
1: أتقاكم.
0: أتقاكم.
1: أتقاكم. إذا دخل رسول الله إلى المدينة
0: ولا فرق بين
1: عربيا ولا عجميا إلا بالتقوى،
0: إلا بالتقوى،
1: إلا بالفعل الصالح، إلا بالفعل الباني وليس فعل الهادم،
0: بما يقربنا إلى الله.
1: نعم، هذا هو الذي يقربنا إلى الله، هو الفعل الذي ينوي به صاحبه بناء الإنسان. ولذلك لما أرسل رسول الله دعائم المدينة ويعني الجديدة ومدنية المدينة، نلحظ من خلالها مأسسة الحياة الاجتماعية، أي تحول الإسلام من إسلام شعائري تعبدي ذو علاقة عمودية إلى علاقة أفقية، علاقة أفقية. وهذه العلاقة الأفقية التي جعل رسول الله منها أساس الدين، حيث قال إنما الدين المعاملة، يعني
0: المعاملة، التعايش،
1: التعايش.
0: هذا هو إنما الدين المعاملة،
1: المعاملة.
0: وما أحوجنا لهذه أن نعود نرسخوه اليوم فضيلة الشيخ، إنما الدين المعاملة، ما أحوجنا في أن نذكر به صباحا مساء وقبل الصباح ويوم الأحد. خاطر خلينا نكونوا واضحين، عندنا برشا ناس مش في بالهم انه الدين تصلي وتصوم، لا لا لا لا، اذا ما تكونش المعامله نتاعك في مستوى الصيام والصلاه فيعني.
1: وشوف سبحان الله، رغم من خلال استقراء القران الايات التي تحدثت عن القيم والمعامله، والمعاملة اكثر من الايات التي تحدثت عن مسائل التعبديه على العبادات اكثر بكثير.
0: هذا هو، هذا هو، لان دين هذا لازم نرسخوه انتوما، وهذه مسؤوليتكم.
1: نعم،
0: في خطبكم،
1: نعم،
0: في خطبكم الجماعيه. بربي ركزوا على هذا فضيلة الشيخ، خلي الناس تفهم.
1: نعم،
0: راهو
1: نعم،
0: يجي قدامك في نهار الجمعه ويبدا معناها وجهه معناها ايمان وما الى ذلك.
1: نعم،
0: ودوبا ما نخرجوا من الجامع. يا اخي شكونهم اللي يجيو للجامع؟ تما منهم التاجر ومنهم الموظف الاداره ومنهم ومنهم، هنا نشكيو من بعضنا، نشكيو من بعض، ما هكا ولا نتلموا في فرد فضاء، نصليوا مع بعضنا صلاه الجمعه بخشوع وبتقوى، نستمع الى الخطب نتاع الايمه نتاعنا. خلينا نذكروا انه الدين راهو المعامله، ونحطوا عليها اربع اسطر.
1: نعم، والله حتى المسائل التعبدية هي ليست مطلوبة لذاتها، وإنما مطلوبة للقيم
0: في
1: والأخلاق،
0: علاقة بالقيم والأخلاق، وإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
1: شوف حتى الصلاة،
0: سبحان الله،
1: الكثير يعتقد أن الصلاة ركوع وسجود، ولكن الصلاة هي إعادة بناء القيم في الذات المصلية. ربي قال إن الصلاة تنهى
0: عن الفحشاء والمنكر.
1: الله يبارك لك، تنهى عن الفحشاء والمنكر. حتى قال سيدنا صلى الله عليه رسول الله، قال من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له،
0: فلا صلاة له،
1: فلا صلاة.
0: الى منها والصوم، يا اخي الصوم مش بجوع روحك.
1: نعم،
0: ما ربي ما حاجتوش بجوع روحك.
1: الله،
0: اذا كان الصوم هذايا ما يلجمكش على، ما يلجمش العين على انها تشوف المنكر، واللسان على انه يقول الفواحش، واليد على انها تسرق، فلا فائده منه الصوم.
1: تعشى
0: وافطر وسايب عليك.
1: نعم، وذاك ورد رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش.
0: الجوع والعطش.
1: وسيدنا قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه.
0: بالضبط،
1: رب محشوش بها بأن تدع طعامك أو شرابك وأنت تتحرك بالزور.
0: يا سيدي، وقياسا على هذا ما تجينيش فك الخمس دقائق متاع الصلوات خشوع وتقوى وما إلى ذلك، وبعدهم هما نطبقوا الزاورة ونرجعوا لوين كنا، وهكا ولا فضيلة الشيخ. نحبوك كما أنت في المسجد كما خارج المسجد، أخلاقك هي بيدها.
1: وهذا هو المصلي. سبحان الله. ورد حديث آخر، والله لابد من إعادة قراءة الأحاديث النبوية البانية الصانعة للقيم. ثم حديث بالرغم أن حديث صحيح وفي صحيح مسلم، سيدنا يعطي في مفاهيم جديدة خرجت من السياق العرفي العربي إلى سياقات أخرى. قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار.
0: لا لا لا.
1: قال بل المفلس من أمتي، والبل هذه حرف إضراب،
0: أي ضرب، أي إضراب عن السابق وتأسيس اللاحق،
1: وتأسيس اللاحق إنشاء حكم جديد. قال بل المفلس من أمتي من أتى بصلاة وصيام وحج وزكاة،
0: سبحان الله،
1: أتى وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم ألقي في النار.
0: والله يعوذ بالله.
1: يعني هذا هو الدين، دين هو قيم.
0: أكداس يجيبها، أكداس من عبادات، صلاة وعبادات وصوم وما إلى ذلك، ولكنها تؤكل.
1: تؤكل كلها تؤكل
2: رصيد رصيد ينفذ كما احنا تو نشوفوا ديستريبيتور تاع البنك يقول لك لا راك ديبيتور يلقى روح ديبيتور هو بيتو هكا ولا في الروج
1: في الروج رصيد وبعد في الروج الاخرى في جنب
2: والعياذ بالله
1: اي لان الدين راهي كلها قيم كله اخلاق والما يفهمش مراد ربي سبحانه وتعالى من ارسال النبي والرسالات السماويه السابقه وانها اعاده بناء القيم في الذات البشريه راهو مش فاهم من الدين حتى شيء. نحن اختزلنا الدين في الشعائر حتى اصبح الدين يمثل طقوسا.
2: طقوس بالضبط.
1: مجرد تكرار في عبادات نتمثلها ليلا نهارا من غير ان يكون لها فعل وفاعليه في حياه الانسان.
0: بالضبط. اذا كان ما غيرتش فينا فلا طائل من ورائي.
1: علاش حتى الحديث الاخر قال اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم اخلاق مش اكثركم صلاه
0: احسنكم اخلاق
1: والله يعطي على حسن الخلق ما لا يعطي على غيره.
0: بالضبط.
1: فبالتالي
0: هذا هو من لقى الله بقلب سليم من اتى الله بقلب سليم
1: ما فيش
0: وشوه القلب السليم هذا
1: هو ما فيش حقد ما فيش كره ما فيش بغض ما فيش ما عرفش عجب ما فيش كبر
0: ما فيش اعتداء على الاخرين
1: والنوايا الخايبه ما فيش وهذا الكل الا من يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. هذه سلامه القلب. راه الاسلام جاء من اجل ان يجعل القلب سليما والقلب السليم ثم كلمه قالوها الصوفيه انا تعجبني برشا قال كن جميلا ترى الوجود جميلا يعني الجمال راه موجود فيه
0: داخلي
1: داخلي ان كنت جميلا في داخلك سترى الوجود بعين الجمال
0: مش من بعين اجمل القبع. ما يكون
1: حتى قال سيدنا في حديث من قال هلك الناس فهو اهلكهم او اهلكهم بروايتين فهو اهلكهم اللي هو اهلكهم بنيته الخايبه
0: هو اهلكهم اقربهم الى الهلاك
1: قال هلك الناس ولذلك قال تفاءلوا خيرا تجدوه
0: طبعا
1: هذه القيم اللي احنا نحتاجها الان
0: هذا اللي هذا اللي توا العلوم الحديثه ولا تحكي فيها على موجات ايجابيه وما الى ذلك موجود عندنا
1: موجود
0: معناها يكفي ان نرجع الى مصادرنا ونقراها بتؤدى بتاني ونتدبرها مش قراءة كم لسان ومن برا ولي نقرأ في القرآن ونحفظ ليه لا فايدة كذا كان ما تدبروش القرآن ما نش في حاجة لحفظك إذا كان ما تكونش واعي بكل آية تقراها تتدبرها وتفهمها وتعمل بها فلا فايدة كالحمار يحمل أسفارا يا أخي اليهود ما قال توراة
1: نعم نعم وربي قال فلا يتدبرون القرآن مع قلوب أغفالها إلى بد من عملية التدبر في قراءة القرآن من أجل أن نتعرف على مراد الله وإذا تعرفنا على مراد الله فهمنا الغاية من الرسالة المحمدية والرسالة النبوية والله أنا على حد علمي وعندي سنوات وأنا إمام خطيب على في الجامع وأرجع وأقرأ حتى تخصص متاعي يعني معناها عندي دكتوراه في العقيدة وفلسفة في الجانب هدايا حسب حتى التخصص والعودة إلى القرآن بقراءة القرآن بمقاربات متأنية وبمقاربات
0: حديث,
1: حديث. أنا أقرأ القرآن بقراءة بمقاربة علم الاجتماع وأقرأه بمقاربة فلسفية إلى جانب القراءة الأصولية ولذلك القراءة الأصولية إن كانت مقاربة وحيدة وأحادية القراءة
0: فهي قاصرة
1: لن أفهم من مراد الله
0: محدودة.
1: شيء حتى ابن رشد في كتابه ابن رشد الحفيد في كتابه
0: وما أدراك
1: فصل المقال يقول الدين أمرنا بالتفلسف الدين أمرنا بالتفلسف
0: طبعا.
1: ومحمد الغزالي المعاصر كان عنده ركن في مجلة سابقا اسمها المسلمون عنده ركن قال لابد للداعية أن يكون عالما بالعلوم الإنسانية
0: بالضبط
1: اللي هي علم الاجتماع علم التاريخ
0: باش تنجم تغوص في النص القرآني وتفهمه لأنه احنا عنا لليوم نكتشفه في حاجات جديدة في كل مرة كما قلت أنت تعدد القراءات وزوايا النظر من علم الاجتماع علم النفس علم الأحياء وما إلى ذلك كلها إضاءات جديدة نقرأها من خلالها النص القرآني ونكتشف منها الجديد.
1: شوف القرآن هو علاش قال وأن معانيه لا تنتهي القرآن من حيث الألفاظ ألفاظه متناهية ولكن معانيه غير متناهية
0: يعني نقول احنا صالح لكل زمان ومكان
1: غير متناهي المهم الإنسان يخدم الطاقات العقلية والمعرفية والعلمية بمقاربات متنوعة ولا نكتفي في قراءة القرآن بمقاربة أصولية أو بمقاربة حديثية فقط بل علينا أن نقرأ القرآن بكل مقاربة ممكنة الآن سنستخرج من القرآن ما لم يستخرجه قبلنا
0: وهذا هو باش يجيو بعضنا باش يستخرجوا ما لم نستخرجه نحن وهكذا
1: هذه القراءة الجامدة، القراءة التفسيرية، أنا نقرأ في تفسير
2: الأصولية، الأصولية المغلقة، المغلقة ما عندها وين توصل،
1: ما عندها وين توصل، ولن تقدم بل تضر،
2: شيخ تضر وتنفر
1: وتنفر
2: تنفر.
1: اي نعم،
2: توا نجي برشا برشا قراءات وتحاليل وتفاسير جوزها التاريخ. نعم، تيقول لك اش تحكي، اش قاعد تحكي انت توا، احنا في العصر هذايا وتقنيات حديثة ولكن هالتقنيات الحديثة مصداقها موجود في النص القراني. نعم، اذا كان قريناه بقراءة منفتحة وحديثة،
1: بقراءة اخرى منفتحة. تونك جي نقرا تفسير الطبري اللي هو في قرون خلت القرن الرابع، او نقرا تفسير ابن كثير في القرن السابع،
2: خذا وقته ومشى، خذا وقته. احنا اليوم عندنا علماء جدد وعندنا مفكرين جدد وعندنا اليات وادوات علمية جديدة.
1: بالضبط بالضبط. اللي عمل نقلة نوعية في القراءة هو معاصر لنا، وان كان لابد من اعادة قراءة هذا التفسير وفقا لقراءة اخرى، يعني قراءة أخرى مضاف لقراءة التفسير تحرير وتنوير للشيخ
0: الطاهر،
1: الشيخ طاهر بن عاشور، الذي يعتبر من أنفس التفاسير عبر التاريخ التفسيري إلى اليوم. من أنفس التفاسير، الشيخ الطاهر كتب التفسير متاعه في بدايات أو أواسط القرن الماضي، نحن نحتاج الآن إلى كتابة تفسير آخر يلامس واقعنا وتحدياتنا ومشكلاتنا
2: اليوم وهنا، الآن وهنا،
1: مش نعمل تفسير كما ورد في الكتب القديمة وكتب التراث. ما الذي قدمته أنا الآن؟ مش
2: على روحه صحيح.
1: والله أنا أخجل جدا، حتى بعض الفقهاء مازالوا يتحدثون، مثلا سمحني في الكلمة،
0: فضل بعجالة فضيلة الشيخ، ممتع جدا الحديث معك،
1: يتحدثوا مازالوا على مدة الحيض والنفاس عند المرأة 15 الطب يكفيها ويفك هالاشكال هذايا.
0: بالضبط بالضبط.
1: ولا قضيه الاستبراء للرحم، الطب يعني
2: كتب كفيل بانه يفض هالمشكله، الخوض في ما لا يعني اللي جاوزه الزمن ولا خلايا اختصاصه. خلينا نخوضه في اللي لازمنا نخوضه فيه.
1: هذا هو، فهمت؟
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أردنا أن نحسن استثمار الوقت، علينا أن نتذكر العظماء الذين سبقونا من خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فقد أخرج مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: أنا.

0: عملا بالليل لا يقبله بالنهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا للأعمال الصالحة، وأن يوفقنا لحسن استثمار أوقاتنا فيما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: الماتينال جون.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس زيارة إلى ولاية القيروان، حيث عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. كما تحول رئيس الدولة لسور مدينة القيروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل بعد أن انهار جزء منه وتصدعت أجزاء أخرى وكانت على وشك الانهيار. والتقى رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال هذه الزيارة بعدد من المواطنين واستمع إلى مشغلهم.
3: تم في الأشغال السور تم ترميمه والحمد لله، زاد في وقت قياسي بشرف الهندسة العسكرية. تونس تشاع على العالم بالرغم من الناس اللي تخذوا، الناس اللي ما يعرفوش قيمة تونس، ولكن تونس يجب أن تشاع على العالم وليعلم العالم كله أن تونس منارة في كل المجالات، وستبقى إن شاء الله تونس أبية عصية على كل جهة، حتى في كتب التاريخ وحتى مش باللغة العربية موجودة. أدهشت عديد المؤرخين 248 هجرية، ونحن اليوم في أول السنة الهجرية، جعلها مباركة على الجميع. القروان تم اغتيال التراث فيها، التاهية العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان، ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تاهية. الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء، العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات، أما الاختيارات تكون موفقة بالنسبة للتناسق والتناغم بين كل المكونات. إن شاء الله كل المشاريع لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات، لأن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية. اللي يتحمل المسؤولية داخل الدولة لابد أن يتحملها كالجندي على جبهة القتال.
2: أعلنت وزارة التربية أنه يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من يوم الغد على الساعة 10 صباحاً التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم. ووسط نسق حثيث ومتسارع تتواصل عمليات إصلاح اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا في مختلف مراكز الإصلاح والتجميع على أن تستكمل الجمعة المقبل، ليكون الإعلان الرسمي عن النتائج في 23 من جوان الجاري. انطلقت أمس عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام إلى مندوبية الجهوية للتربية، استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكليات العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز موائمة عروضها التكوينية مع التطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل. في أخبار العالم، وجه رئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي تتبعها حكومة الاحتلال الصهيوني في لبنان لاستهداف عناصر من حزب الله. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة الشباب من تونس. إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: مدينتنا الجن.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغالي اهالينا وحبايبنا.
2: اذاعه الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما

0: des matinales jeunes.
1: الصباح رباح،
2: الصباح رباح،
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح،
1: صباحنا بالمسك فواح،
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة.
3: 36 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات، صباح المسرات، إن شاء الله نهاركم زين وإنما كنتم. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينا الجون، كل حد المنوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم من توا حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم زين وين ما كنتوا، للناس اللي قصدت باب ربي وبدأت نهارها من وين، إن شاء الله موفقين وين ما كنتوا، للناس اللي مازالت تحضر في رواحة في دارهم، إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله موفقين، إن شاء الله نهار اللي تفرحوا فيه، إن شاء الله نهار اللي تسمعوا فيه الأخبار الحلوة، تعيشوا فيه الموجات الإيجابية. قصة البارح وفيت مع البارح، قصة اليوم، والمؤكد وأنه طول ما فما نفس وطول ما فما نهار جديد، طول ما فما أمل جديد وتفاؤل جديد. ربما برشا منكم اللي محتاجين وأنه باش يسمعوه الكلام هذايا، لكن دعوة في كل مرة للتفاؤل وبداية يوم جديد. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب وعلى امتداد 3:30 من الفقرات الاكتواليتي الموسيقى. اخترت لكم الغنية الأولى عفاف راديو، من أجمل مغنيات عفاف راضي، ردوا السلام وتحية لكم انتما وين ما كنتوا. المتينة الجون محمد عنتول حضر معنا في الإخراج التقني ومعكم سامي فرتونة حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون، ديما على موجات إذاعة الشباب.

اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: الستة وتسعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم إذا كنكم زادتو كي خلطوا علينا في الاستماع ديما على موجات إذاعة شباب. للهيسل على حالة الطقس اليوم والارتفاع التدريجي، الارتفاع الطفيف على مستوى درجة الحرارة بالشمال والوسط وفي استقرار بالنسبة للجنوب. طقس اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 اللي يتسم بظهور سحب قليلة اللي بتكثف تدريجيا بالمرتفعات الغربية للوسط. احنا كالعادة بعد نشرة اخبار 7:30 ناخذ كل التفاصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو على ما يبدو وحسب توقعات المعهد وانه الطقس باش يكون في استقرار وباش يكون طقس صيفي بدرجة اولى. كل التفاصيل تجيكم ان شاء الله من بعد شوية معنا على موجات اذاعة شباب. استنوا رفيق دريدي زاد كيف من بعد يعطينا فكرة على احوال الكيسات والطرقات في لنفوت رفيق. لكن قبل ذي محمد رمزي المنصور سوري كالعادة في جولة لتخص تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم 17 جوان في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير. اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 في نهار كيف ما اليوم من عام 1911 50,000 امرأة بريطانية من المطالبات بحقهم في الاقتراع ينظموا تظاهرة سلمية مشات في شوارع العاصمة البريطانية لندن على خاطرهم من وقتها واعين بقيمة الاقتراع وأهميته وزاد قيمة أصواتهم ومشاركتهم وحقهم في اختيار شكون يمثلهم واللي يروا فيه يخدم مصالحهم ومصالح بلادهم. 1918 إشاعات تدور في ألمانيا تقول اللي وزير المالية الألماني حط 40 مليون مارك تحت تصرف الحكومة السوفيتية وقبلها بشهور 3 ملايين مارك، وهذا هي بالطبيعة في إطار التحالفات الحربية. أما حديث الفلوس في ساعة ما ينتشر والمثل يقول احكي لي على اللي نحبه حتى بالكذب. 1924 في باريس رئيس الوزراء إدوار دوريو يقرر التخلي على سياسة الرهائن الألمانية وخاصة من المدنيين اللي ما عندهم حتى ذنب، وتم إطلاق سراح كل الرهائن اللي هما نفسهم ضحايا في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري
0: الماتينال جون

0: 56 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، مكملين معاكم حتى للعشرة تاع الصباح ديما في المدينة الجون على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا، طريق سليمان، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. استنوا من بعد شوية زبير العوني كالعادة يكون حاضر معاكم في آخر المستجدات الرياضية، خاصة اللي تخص كأس العالم في كافي أمريكا بداية من 7 متاع الصباح. لكن قبل هذا فكرة على حوالى الكياسات والطرقات كالعادة مع رفيق دريدي. فلنفوت رفيق.
1: انفو ترافيك.
0: رفيق صباح النور.
2: إمليك ولكل مستمعينا على إذاعة الشباب انفو ترافيك في نقطة خارجية كالعادة لمتابعة الحالة المرورية، واحنا موجودين هي الجنوبية حاليا الحركية كبيرة في الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى شوست رادس في اتجاه تونس العاصمة، وكذلك في المدخل الجنوبي بداية الاكتظاظ عفوا على مستوى محول باجة تونس الغربية. بالنسبة لي ضواحي غرب تونس العاصمة حاليا طريق شعاعية إكس، ثم اكتظاظ بدأ يتشكل على مستوى خزنداري يتواصل إلى حدود منطقة بورتال حيدر، وكذلك يتواصل إلى حدود التقاطع مع المفترق اللي يدخل لمدينة باردو على مستوى مركب الهادي نايفر، ثم اكتظاظ سواء في الروتيك دونك في الاتجاه هذا في اتجاه المنارات المنازه و تونس العاصمة. بالنسبة لي ضواحي الشمالية حاليا الطريق الوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية ما زالت عادية، نفس الشيء بالنسبة لي طريق السريعة تونس حلق الواد الحركية عادية. بالنسبة لي طريق قمرة المرسى سيدي داود كيف كيف الحركية عادية، لكنها تشهد كثافة مرورية في عدد من التقاطعات بما فيها التقاطع مع الطريق الوطنية رقم 10 إذا على مستوى منطقة سيدي داود و في اتجاه حدائق كارتاج. نعرف اليوم نهارة العودة بعد يوم العطلة البارح بمناسبة رأس العام، إن شاء الله عامكم مبروك، نعود نهنيكم إذن بالعام الهجري الجديد. وحاليا بالنسبة لي الطريق الوطني رقم 8 في أريانا رجع الاكتظاظ على العادة على مستوى أريانا في اتجاه تونس العاصمة في الطريق الوطني رقم 8، لكن مازال ماهوش اكتظاظ كبير. بالنسبة لي طرقات السيارة ليزوتوغوت أويكا طريق السيارة أواحد تونس حمامات سوسة حركية تقريبا عادية، فقط فما كثافة مرورية في بياج مورنيك في اتجاه تونس العاصمة، وكذلك فما كثافة مرورية في منطقة الأشغال بين منطقة عين الرحمة وبوفيشة حاليا، فما الكثافة هذه في الاتجاهين. بالنسبة للطريق سيارة A3 تونس مجاز الباب باجة بوسلالم حاليا الحركية عادية باستثناء كثافة مرورية في بياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة، أما بالنسبة للطريق سيارة A4 تونس بنزرت فإنه حاليا الحركية عادية إلى حدود مدينة بنزرت فقط في زرزونة، فما بعض الاكتظاظ الصغير قبل القنطرة في داخلة مدينة بنزرت.
0: شكرا رفيق، إن شاء الله طريق سلامة لكم أنتم وين ما كنتم. نذكركم ونذكر جماعة الباك وأنه بداية من غدوة الخميس 18 جوان 2026 بداية من 10 تاع الصباح، دونك تنجم تبعث الاس ام اس باش كالعادة توصلك إن شاء الله النتيجة الباهية، النتيجة المزيانة، النتيجة اللي تفرح على الاس ام اس. دونك بداية من غدوة 10 تاع الصباح تنجم تبعث اس ام اس على الرقم 85005 85005، تكتب باك ثم تخلي فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية، وإن شاء الله يا ربي يجي الاس ام اس اللي يفرح، الاس ام اس اللي فيه كلمة حلوة، وإن شاء الله مجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق. سي زبير العوني مرحبا بك مع هو دوك من بعد شوية كافي أمريكان معنا احنا على موجات إذاعة الشباب.

0: الماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول

0: كندا والمكسيك.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: أمريكان.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم في كافي أمريكان في متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وقدوم المدرب الجديد إيرفي رونار. البارح كانت الندوة الصحفية قبل الحصة التدريبية، البارح كانت أول حصة تدريبية لإيرفي رونار مع المنتخب الوطني التونسي من وصوله للمطار. تابعنا البارح كذلك آخر الأخبار للبعثة والصحفيين الموجودين، الزملاء نتاعنا اللي كانوا موجودين في استقبال الناخب الوطني الجديد من المطار ثم إلى الملعب. نمشي مباشرة إلى مدينة مونتيري وين موجود زميلنا أنيس المجري، يعطينا آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي وآخر شنو اللي صار في الندوة الصحفية في الحصة التدريبية. أنيس، أهلا وسهلا بك، صباح الخير أنيس.
2: صباح النور زبير، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب. بالفعل إيرفي رونار وصل اليوم لمطار مونتيري مع من رحلة جت طبعا مطار شارل دي جول لفرنسا، وصولا إلى مونتيري الطائرة كانت أخذت حوالي ساعتين زبير، يعني كان المفروض يوصل مكلفة، وصلت الطائرة حتى تقريبا 5:30، يعني مع خروجه وكنا في استقباله في مطار مونتيري امتنع الأدلاء بأي تصريح، تحول مباشرة للنزول معناه وين استقبل اللاعبين. احنا مشينا للتمارين، كان المفروض ندوة النقطة الإعلامية بتكون 7:30، أخذت أيضا هي بدورها بساعة بما أنه وصل متأخر. كان في ساعة مشي عمل ساعة اجتماع فني مع اللاعبين، تسلم على اللاعبين، تعرف على اللاعبين، ثم تحول مباشرة إلى قاعة الندوة الصحفية. كان حضور صحفي كثيف جدا في الندوة الصحفية، يعني تقريبا كل وسائل الإعلامية اللي موجودة في مونتيري كانت موجودة في قاعة المؤتمرات، يعني 10 دقائق فقط كانت النقطة الإعلامية، تقريبا 4 أو 5 أسرة كانوا تحاهم صحفيين، وتحول مباشرة اللاعبين الإشراف على الحصة التدريبية الأولى اللي كانت ربع ساعة مفتوحة، ثم يواصل طبعا الحصة التدريبية الأولى مع المنتخب. أبرز ما جاء على لسان يعني المدرب الجديد إيرفي رونار، خلال نعرف المهمة غير مش بالسهلة.
1: هو أنيس هاتوا نسمعوا عندنا تصريح موجود نتاع إيرفي رونار، نسمعوا إيرفي رونار شنو حكى على المنتخب الوطني التونسي والمباراة الأولى.
3: La fédération m'a contacté, j'ai pas hésité une seconde puisqu'il reste il reste 2 matchs dans cette phase de groupe, et le football tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et puis c'est une Coupe du monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà 2 au niveau masculin, et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir, et surtout également c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant. Bien sûr, j'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près 1 heure, bien sûr, je suis exprimé pas très longtemps, donc pour l'instant, j'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir, et on se doit de faire beaucoup mieux que le résultat du premier match. Pour l'instant, on se focalise sur le match du Japon, et ensuite viendra le troisième match. Mais pour l'instant, on en reste là, c'est le plus important.
1: يعني هذا تقريبا أبرز ما قاله الناخب الوطني الجديد إيرفي رونار.
2: تقصد المكالمة وقت أنت في التصريح، ما سمعت التصريح؟
1: التصريح هو أبرز ما قال، قال أنه ما ترددتش في أول يعني ما اتصلت به الجامعة التونسية لكرة القدم، قال أنه هذا فخر لي أني ندرب المنتخب الوطني التونسي، هذه يعني دربت قبل في كأس العالم في نهائية مارتين وهذه المرة الثالثة، قال حكيت مع الملعبية، قال قلت لهم أنه لازمكم يعني بالرغم أن الهزيمة ثقيلة لكن لازم تكون ردة فعل، تنوروا بلادكم، ترفعوا رؤوسكم، تكون ردة الفعل في المقابلة مباراة القادمة أمام المنتخب الياباني. قال مش حكيوا ركزوا على المنتخب الياباني وبعدها نحكيوا على المباراة الثالثة أمام منتخب الهولندا.
2: هذا هو تقريبا لخص أنت أبرز ما قاله إيرفي رونار. يعني شفنا يعني في الحماس كبير من جانب المدرب هذية، يعرف طبعا المنتخب التونسي حسب الكواليس اللي عندنا يعني في الطائرة بختار تأخذ 14 ساعة وصولا إلى تونس. تفرج تقريبا خلف فرج في المباراة كاملة، تفرج فيها تقريبا أكثر من مرة، تفرج في مباريات أخرى. كذا فكرة على سيد البشري حتى كهبط للتمارين زبير حتى الملاعبية يعني يسمي فيهم بالاسم، يعني الفاليري يعيط له باسمه يعني لأسماء اللاعبين الأخرين، يعني عنده فكرة كبيرة برشا على المنتخب، يعني تحسه مدرب جاي عارف شو يعمل. حتى حتى مثل التشكيله اللي معاه معناها ظاهر معناها عارفين المنتخب الوطني مباشره ندخلوا في صلب الموضوع ان شاء الله، وان شاء الله ربي مع المنتخب، وان شاء الله ان شاء الله نشوفوا حاجه باهي في مباراه اليابان زوبي،
1: ان شاء الله نشوفوا حاجه باهي في مباراه اليابان. اكيد انه
2: كنت حاب نذكرك بالطاقم الفني للمنتخب عندنا فرانسوا رودريغيز هو مساعد المدرب، جيل فواشي هو طبعا المعد البدني، دافيد بيارك هو المدرب الحراس، ألكسندر كارفيا هو المختص في الاحصائيات.
1: يعطيك الصحه انيس حبيت نسك على الاجواء نتاع الملعبيه بعد الحصه التدريبيه، كيفاش كانت؟ ربما الجو بصفه عامه، المسؤولين اعضاء المكتب الجامعي الموجودين، الاجواء بعد الحصه التدريبيه الاولى لفيرونا انقطع على ما ظن الخط مع أنيس المجري. مش نكملوا نحكيوا على أرفيرونار. أرفيرونار كنت كما كنتوا تسمعوا في التصريح بتاعه أنه دخل في الرسميات مباشرة في أول حصة تدريبية ليه مع المنتخب الوطني التونسي. أرفيرونار البارح احكاك في الندوة الصحفية على الناخب الوطني السابق الصبري اللاموشي، وقال أنه في الحالة هذه أنه المدرب هو اللي يتحمل المسؤولية. قال أنه معناتها شيء محزن بالنسبة لصبري اللاموشي. هون نسمعه.
3: Bien sûr, je connais Sabri personnellement et lorsque ça arrive à un coach, je me mets toujours à sa place. Déjà parce que je l'ai vécu dans ma carrière, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et ça fait très mal. Son ego en prend un sérieux coup, on se sent coupable. Et puis quand on quitte une compétition comme il vient de le faire, je pense juste qu'il faut lui rendre hommage. C'est lui qui a payé les pots cassés de ce premier match raté. Je suis persuadé que les joueurs le savent, ressentent un sentiment de tristesse pour lui. Mais on dit toujours cette formule, on ne peut pas virer l'effectif. Et donc celui qui prend, c'est le coach. Voilà, donc une pensée pour lui et son staff. Et puis à nous de bien continuer cette compétition.
1: هذا إرفيرونار تحدث على صبري اللاموشي. قال نعرفه شخصيا المدرب هذا، قال أنه صحيح المباراة الأولى كانت النتيجة قاسية، قال في الحالة هذه أنه هو اللي يدفع، المدرب هو اللي يدفع لضريبة الهزيمة. قال ما نجموش نغيروا الملعبية الكل. قال أنه محزن بالنسبة لصبري اللاموشي في بعد الهزيمة أمام المنتخب السويدي 4-5 أهداف مقابل هدف. على كل صفحة جديدة لإرفيرونار مع المنتخب الوطني التونسي. البارح كانت الأول حصة تدريبية ليه، إن شاء الله تكون ردة فعل إيجابية في المباراة القادمة، المباراة الثانية أمام المنتخب الياباني المشكون يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة الخامسة. هذا كما قلت إن شاء الله تكون نتيجة إيجابية، لأنه لاحظوا أنه المنتخبات العربية إلى حد الآن باستثناء المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الجزائري والمنتخب العراقي، بقية المنتخبات حققت نتائج إيجابية إلى حد البارحة. ونذكر أنه كما قلت المنتخب هذا بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي إرفيرونار انطلق في العمل نتاعو مع المجموعة. بالنسبة لبقية المباريات، المنتخب الجزائري انهزم أمام الأرجنتين 3-0 نتيجة اللي ما كانش منتظرة، ربما بما أنه 3-0، 3 أهداف ثلاثية كاملة لميسي اللي أصبح الهدف التاريخي في كأس العالم ب 16 هدف صحبة الألماني ميرسلوف كلوز. هذا كما قلت أن المنتخب الجزائري مظهرش بالمستوى الكبير، ونجاعة كبيرة لليونيل ميسي 3-0. البارح في المباراة هذه ميسي في تدخل على اللاعب الجزائري كان يستحق الورقة الحمراء وبرشا ردود أفعال. حبينا ناخذ الجزئية هذه واللقطة هذه مع خبير التحكيم خالد السويح اللي موجود معنا في المباشر عبر الهاتف. خالد أهلا وسهلا بك، صباح الخير خالد.
4: صباح الخير خويا زبير، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
1: آه يا خالد، البارح برشا كلام تقال على اللقطة نتاع ميسي أنه يستحق ورقة حمراء، تطبق القانون ما تطبقش، بالرغم من أنه نعرف أنه الإجراءات اللي صار ما للاتحاد الدولي لكرة القدم في مثل هذه اللقطات.
4: نتفق معك 100%، ونأكد لك أنه في دقيقة 31 ميسي استخدم كما شافوا الناس الكل أسفل القدم اليسرى متاعه باش يدهس مكان حساس في ساق اللاعب الجزائري دون إمكانية وأنه الحصول على الكرة ولا المنافسة على الكرة، وبالتالي كان على الحكم إشهار الورقة الحمراء مباشرة. والحقيقة ما تمش كذلك تدخل الفار باش يستدعيه لإعادة ومراجعة اللقطة هذه. نذكر أنه في دقيقة 31 كانت فايزة 1-0، وبعد هي سجل ميسي هدفين، وبالتالي بالنسبة للتحكيمين هي لقطة مؤثرة في المقابلة باعتباره أنه وقت كانت نتيجة هدف 0 وانت أقصيت اللاعب.
1: بي اتمرج من الحكوة هذه يا خالد، اما حبيت اللقطة في دقيقة 31 التدخل متاع ليونيل ميسي في اللقطة هذه بالنسبة
4: ورقة حمراء مباشرة.
1: بيه علاش الحكم ما اشهرش الورقة الحمراء، وعلاش غرفة البار ما تسوش بالحكم؟
4: هو التقييم متاع الحكم وانه ما بالنسبة له على الميدان وانه ما تسحقش الورقة الحمراء، وهذا يشاركوا فيه التقييم اللقطة هذا يشاركوا فيه الفار، والتقييم نتاعها مزود هو كان تقييم خاطئ.
1: يعني البارح الفار الحكم نجم نقول انه ما شاهدش اللقطه كما تم مشاهدتها من بعد في الاعادات، الحكام نتاع الفار كان من المفروض عليهم انهم يتصلوا بالحكم ويجي يشوف اللقطه هكا.
4: هذا هو هذا هو، وتقييمهم هما للقطه كان نفس تقييم نتاع الحكم الميدان، والحصيله وانه التقييم نتاعهم هما زوز كان خاطئ باجماع الناس الكل.
1: دونك إذا كان ميسي تقصى في الدقيقة 31 والمنتخب الأرجنتيني متقدم ساعتها هدف مقابل صفر، مش يكون منقوص من خدمات ميسي، مش يكون يلعب 10 لاعبين، والغريب في الأمر أنه ميسي هو اللي سجل زوز أهداف الأخرى.
4: زوز أهداف، هذا هو هذاك علاش قلنا وأنه هي لقطة مؤثرة في المقابلة، لأن تعرف أنت أهمية ليونيسيا على المستوى التقني والفني، وذلك يكدو الخبراء، وكذلك على المستوى المعنوي كي منتخب كيما الأرجنتين تقصي له لاعب مثل ميسي بقيمة ميسي منذ دقيقة 30 أكيد بيكون مؤثر، ومؤثر جدا خاصة مع المردود اللي شفناه ربما مع المنتخب الجزائري البارح.
1: به هاو التحق مين عماد البثوري في المباشر. نكمل معاك خالد، باستثناء اللقطة نتاع ميسي اللي إلى حد الآن بعد الثلاثة ورقات حمراء الأولى اللي في المباراة الافتتاحية، تحكيمين كيف شفت المستوى نتاع الحكام في
4: التحكيمين؟ بدأت تظهر خاصة البارح في نفس الجولة فرنسا والسنغال، فما اللقطة نتاع ضربة جزاء وقت اللي كانت نتيجة 0-0 بالنسبة للقطة مبابي، زاد كيف لقطة زوج تسللات بالنسبة لمنتخب الجزائر ومنتخب البارح الأرجنتيني زاد فيها عليها برشا كلام. بدأت بعض المقابلات الأولى توا في بعض المقابلات بدأت تظهر بعض خاصة في مسألة الناس ما هيش فاهمة تقنية التسلل الآلي. ومردود فوق المتوسط.
1: باهي، يعطيك الصحة خالد السوية على كل هذه الإيضاحات فيما يخص اللقطات التحكيمية إلى حد الآن في مونديال. نرحب بعماد البثوري التحق بنا في المباشر. عماد أهلا وسهلا بك.
5: وبيك عايشك، مرحبا بك ومرحبا بالمخيان المستمعين في إذاعة الشباب.
1: يعطيك الصحة، حكينا بكري شوية على التصريح نتاع فيرونا رونالدو الصحفية، أول خليك ناخذ عليك ناخذ منك تعليق فيما يخص إيرفي رونار وقدومه للمنتخب الوطني التونسي، كيفاش ينجم يعطي الإضافة بعد خروج سابريلا موش؟
5: إضافة الحقيقة من ترجوش منه إضافة كبيرة، توا المدة قصيرة، الملعبية ما يعرفهمش، ما يعرفش الأجواء متاع تونس، الرجل لازم وقت، توا شيونس معناتها قصيرة باش يعمل على الخبرة متاعه أكيد، يعني سالف الملاعب الكل وجال وعنده خبرة كبيرة، ما نجم يعمل كان على الخبرة متاعه، وإن شاء الله الملاعب يعاونوه، يعني فماش علم لي الدنيا، معناتها إن شاء الله يكونوا الملاعب حاضرين لجورجي، هذاك هو ما ثمن ترجوش منه اضافه كبيره الحقيقه.
1: بون كيما نمشي نتفق معك انه ربما بدنيا ما يجيش فيه حتى كل شيء صار، لكن على المستوى الذهني على المستوى التكتيكي بالنسبه لي هو كي يعني خاصه انه لعب برشا في اسيا ويعرف المنتخب الياباني.
5: اكيد باش تكون عنده البصمه نتاعو من الناحيه التكتيكيه. باش يكون في 90 دقيقة فوا دو يعني في لي دو ماتش اللي مازالوا باش يكون عنده تأثير تكتيكيا، لأنه يعني الراجل كما قلت لك صاحب خبرة يقرأ الماتشات مليح. في حاجة أخرى ما نتصورش أنه باش يكون عنده إضافة كبيرة
1: بالنسبة للعبية التونسية خاصة بعد الهزيمة الأولى 5-1 اليوم مدرب جديد تكونك ردة الفعل الرجة النفسية بالنسبة للعبية
5: الكل. شوف احنا التونسية راهو معروفين بردة الفعل يعني. اكيد باش تكون فما رياكسيون من الملاعبيه ولكن الحقيقه الامور صعبه يعني ما نتصورش انه باش يكون فما يعني نتيجه الحقيقه ما تقولش ماهوش متفائل، ولكن حسب اللي شفناه في الماتش الاول وحسب المشاكل اللي نسمعوا فيها في وسط المنتخب ما نتصورش انه باش تكون فما حاجه كبيره باش نكونوا خير من الماتش الاول، ولكن
1: اسوأ من
5: ما نجموش نكونوا اسوأ من هكاك ولكن مش بشرة وحاجة كبيرة الحقيقة.
1: لكن إذا كان فندك توا عماد إذا كان على ما هوش على مستوى النتيجة حتى على مستوى الأداء نجم نشوفه أداء خير
5: نجم نراه أداء خير، ما نجمش نراه نتيجة خير من هكا الحقيقة. بالحق

0: التونسي يغير المدرب خلال النهائيات بعد أوريكاس بارسيك سنة 98، صبري اللاموشي إيرفي رونار. اليوم تشوفش أنه خلينا نكونوا متفائلين شوية، بما أنه اليوم الناس كل تنتقد هل النقد هذا، اليوم جبنا مدرب نجم نقوله ثاني أحسن مدرب بعد روجي لومير.
1: تشوه هو المدرب، منيش نحكيه على الكفاءة نتاعه، ما نجموش يعني نشكوا في الامكانيات نتاع المدرب والكومبيتونس اللي موجوده عنده. والاكيد كما معناتها قلت لك بكري، الاداء باش يكون خير، من ما نجموش نعملوا حاجه اخيب من هكا.
0: فهمتك،
1: في كره القدم ما تنجمش ترى ماتش كما اللي عملته تونس اخيب من هكا، دونك المردود باش يتحسن او مش ترى حاجه كبيره، لانه مش في 36 ساعه ولا في 72 ساعه المدرب باش يغير، والا الملاعبين باش تفهم المدرب والمدرب باش يفهم الملاعبين.
2: سي نورمال،
1: سي نورمال، هو جاي على الشيونس هذه حسب المعلومات اللي موجوده، انه جاي على الشيونس هذه، ومن بعد باش يعاودوا يتفاهموا معاه وكذا، وباش يعملوا برمجه. اكيد انه اذا كان هو يحط البرمجه نتاعو اكيد باش يكون فيها عندها تاثير، وباش ترى المنتخب
0: على المدى البعيد.
1: سي نورمال، راجل عنده خبره يعني، ما نجموش شكوا فيه المدرب هذا الحقيقه،
0: لكن ماهوش جا في وقت خايف.
1: سي نورمال،
0: سي نورمال. باهي ان شاء الله بالحظ والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي مباراته القادمه من المنتخب الياباني، نذكر نهار الاحد 5 نتاع الصباح. باش نحكيو عماد البثوري ضيفنا، باش نحكيو على المنتخب الجزائري البارح امام المنتخب الارجنتيني 3-0 مقابل 0، ونجم نقولوا انه ما كناش نتصوروا النتيجه 3-0 مقابل 0، بالرغم انه المنتخب الجزائري عنده لاعبين في قيمه كبيره.
1: شوف المنتخب الارجنتيني يعني كان نرجع بالتاريخ شويه، تقريبا ما غاب على حتى شانس في الكوب يوم،
0: وصاحب النسخه الفارطه
1: كما قلت انت، وكان ناخذوا الملاعبيه بالواحد بالواحد ونعملوا كومباريزون ما بين الملاعبيه،
0: فرق كبير،
1: فما فرق كبير الحقيقه في الامكانيات الفرديه. هذا انا اللي راه فيه اللي اثر البارح في الماتش في النتيجه 3 بلاش، هو الامكانيات الفرديه اللي موجوده عند الملاعبين نتاع الارجنتين والملاعبين نتاع الجزائر. الجزائر ماهيش خايبه، ولكن الارجنتين قويه برشا الحقيقه،
0: وخاصه الثلاثيه سجلها ليونيل ميسي، معناتها شفنا كيفاش الفرديات اللي
1: تبيع. هذا فاش نحكيو يعني الفرديات، اذا كانت تكون مجموعه فيها فرديات كيما ميسي ما تنجمش تخرج نتيجه بخلاف هذا يعني الحقيقه. فهمت
0: به المنتخب الفرنسي، المنتخب السنغالي 3-1 للمنتخب الفرنسي، بالرغم انه الشوط الاول المنتخب السنغالي كان افضل، ما ثم تقريبا ولا فرصه في الشوط الاول المنتخب الفرنسي، ضيع عديد الفرص المنتخب السنغالي. الشوط الثاني شفنا تقريبا المنتخب الفرنسي ردت فعل قويه وسجل 3 اهداف.
1: هو البدايه نتاع المنتخب السنغالي ما كانش سيئه في الشوط الاول، ولكن خلينا نقسموا الشوط الاول على 3 مراحل. في الكاز مينوت الاولانيين كانت البوسيسيون ديال لابال عند المنتخب الفرنسي، نعرفوا القيمه الفنيه نتاع الملاعبيه نتاعهم، ولكن وكور دو ماتش قد ما قاعد الماتش يمشي قاعد المنتخب السنغالي قاعد ياخذ ثقه في روحه. اذا كان ناخذوا الاستاتستيك، المنتخب السنغالي عنده فرصتين، المنتخب الفرنسي ما عنده حتى فرصه. نحكيوا على الفرص الواضحه راه. من بعد اون دوزيام ميتون تغيرت الامور، وكانه يعني المنتخب الفرنسي غير في النسق، والحقيقه ما نجمش المنتخب السنغالي يجري النسق نتاع المنتخب الفرنسي بالامكانيات نتاع الملاعبيه اللي موجوده. شوف يعني حتى لي شونجمون اللي عملهم لونترنور نتاع فرنسا يعني كيما اكس كيما يغريك،
0: نفس
1: ما فماش فرق الحقيقه يعني. اذا كان ترى افكتيف فيه 17 18 ملاعب كلهم بنفس الامكانيات، من نجم يكون كان منتخب قوي.
0: وزيد انت حكيت على انه الفرديات في المنتخب الارجنتيني اللي 3 اهداف لميسي، البارح 2 اهداف لمبابي.
1: الحقيقه ابهرني البارح مبابي بالزابيل نتاعو، الراجل ما يقف سور تيرا يعني الحقيقه، قاعد يبدل في الطريقه تاع لي زابيل نتاعو، واثمر بزوز اهداف يعني الحقيقه. شفتهم بريسك قبل ما يسجل هو الهدف الاول، جاته فرصه بنفس لابيل اللي عامله، ولكن بنفس الطريقه، ولكن اهدر الفرصه، وفي المره الثانيه سجل الهدف الاول.
0: به المنتخب العراقي، المنتخب النرويجي 4-1 للنرويج، بالرغم انه المنتخب العراقي قدم نجم نقولوا في فترات انه قدم مستوى باهي

0: شويه، لكن كالعاده النجوم تاع الفارق تاع الفرديات زوج اهداف لهالاند.
1: واحنا العرب بطبيعه ديما متحمسين الحقيقه. شو هو راه فما حاجه في الكوب دي موند هذا، فما ريفولوسيون كبيره في افريقيا، وحتى المنتخبات العربيه تحس فما تحسن.
0: صحيح
1: نوعا مقارنه بالجيشيونس تاع الكوب دي موند اللي فاتوا، تحس فما ناس نهضت بالكوره نتاعها، ناس قدمت، ناس خدمت وعطت الثمار نتاعها، ولكن مش بالساهل. راهو يلزمنا يلزمنا يلزمنا برشا وقت. نرجعوا للمنتخب العراقي، المنتخب العراقي معروف الملاعبين نتاعو من اول الدنيا يلعبوا بالحماس، ولكن الحماس وحده راهو ما يكفيش في كره القدم.
0: ما ينجمش
1: مباراه 90 دقيقه تنجم تكون متحمس ولكن
0: ما دخلتش.
1: فما دي بارامتر في الفوتبول راه ما فيهمش، راه لازمك تكون حاضر فيزيك ما تكتيك ما تكنيك ما مونتال ما. هذه الفرق اللي موجود ما بين المنتخبات العربية أو الإفريقية أو المنتخبات الأخرى الأوروبية أو الآسيوية.
0: منتخب الأردني منذ قليل أنهى المباراة منهزم 2-1 أمام منتخب النمسا. ما ثمش فرق كبير شفنا بين المنتخب النمساوي والمنتخب الأردني.
1: الأردن الحقيقة في كأس آسيا الفارد قدم مستوى يعني متميز. ناس قاعدة تقدم، ناس قاعدة تقدم على رواحها، قاعدين يجنيوا في الثمار، وأنا متأكد اللي راهو في الليجيشيونس القادمين اللي بيشترى الأردن خير من هكا برشا، لأن الناس قاعدة تحب تخدم على رواحها وقاعدة تتحسن.
0: الوقت يداهمنا عماد، خلينا ناخذ من عندك في الأخير كلمة ختام. إلى حد الآن المستوى نتاع الكأس العالم هذه كيف تشوف؟
1: أنا نرى فيه قدم الحقيقة مستوى يعني تحسوا أنه شكل كرة القدم فما تغيرات في كرة القدم الحقيقة. يعني كان ترى تاول نحكيه شوية تكتيك تولي زيكيب معناتها تحس كل عامل على البلوك ديفونسيف، ومع البلوك ديفونسيف فما ترانزيسيون بعد تكون رابيد الحقيقة. قاعدي تحس فما تحسن على الشيونس الأخرين. تحس ان لي زيكيب الكلها محضره مليح البلوك ديفونسيف نتاعها، عارفين قاعدين يعملوا، عارفين يدافعوا ب 11 ملاعب قاعدين يدافعوا،
0: وتكون
1: في الهجمه كونديشن. تكون هجمه سريعه.
0: به عماد البثوري الوقت دهمنا، هكا وصلنا ل كافي امريكا. عماد البثوري المدرب، عماد خلينا ناخذ تو الفرق، عندك عروض ما عندكش؟
1: والله ان شاء الله ربي سهل. ان شاء الله فما برنامج في الاردن ان شاء الله ربي يسهل فيه.
0: هيا بي
1: تنعاونونا اولاد الحلال كما فماش انا قاعدين في تونس.
0: يعطيك صحة عماد البثوري المدرب واللاعب السابق للنادي الافريقي على كل هذه المعطيات. هكا نوصل نهايه كافي امريكا، موعد نشره اخبار 7:30 على موجات اذاعه الشباب. الى اللقاء.

0: الماتينال جون.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جون
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: مش كما كل يوم.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: خلال زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان، رئيس الجمهورية يعاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغاربة، ويؤكد أن العمل مستمر من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي. غدا انطلاق عملية التسجيل في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وزارة الداخلية تطلق خدمات جديدة لتيسير استخراج جوازات السفر للتونسيين بالخارج والطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراساتهم بالخارج. أسعد صباحكم جميعا ومرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ولكم التفاصيل. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس زيارة إلى ولاية القيروان، حيث عاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. كما تحول رئيس الدولة لسور مدينة القيروان الذي استكملت أشغال ترميمه بالكامل.
6: تم في الأشغال السور تم ترميمه والحمد لله، زاد في وقت قياسي بشرف الهندسة العسكرية. تونس تشعل العالم بالرغم من الناس اللي تخذوا، الناس اللي ما يعرفوش قيمة تونس، ولكن تونس يجب أن تشعل العالم وليعلم العالم كله أن تونس منارة في كل المجالات، وستبقى إن شاء الله تونس أبية عصية على كل جهة. القروان تم اغتيال التراث فيها، التهيئة العمرانية كانت المفروض تكون متناسقة مع القروان، ولكن امتدت للأسف في عديد المناطق الجمهورية دون أي تهيئة. تم الاستيلاء على الملك العمومي والفوضى اللي تعرفها في عدد من الأحياء، العمل الجاري وتوفير الاعتمادات في كل المجالات، أما الاختيارات تكون موفقة بالنسبة للتناسق والتناغم بين كل المكونات. إن شاء الله كل المشاريع لابد من إزالة كل العقبات أمام تحقيقها في أقرب الأوقات، لأن الكثيرين يضعون العقبات باسم الإجراءات وعدم تحمل المسؤولية. اللي يتحمل المسؤولية داخل الدولة لابد أن يتحملها كالجندي على جبهة القتال.
5: هذا والتقى رئيس الجمهورية أمس خلال هذه الزيارة بعدد من المواطنين وسمع لمشاغلهم، مؤكدا أن العمل مستمر دون انقطاع من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي في كل القطاعات وفي كل المجالات. في الشأن التربوي، وبداية من يوم غد يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا تسجيل انطلاقا من الساعة 10 صباحا في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائجهم وفق ما أعلنت وزارة التربية. وأضافت الوزارة أنه يمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم في الدورة الرئيسية عن طريق الإرسالية القصيرة التسجيل بهذه الخدمة، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 ثم ترك فراغ على النحو التالي: ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. انطلقت أمس عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنين فيام إلى المندوبية الجهوية للتربية، استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 من جوان الجاري وفق ما أفادت وزارة التربية. وترشح لاجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام 175,424 تلميذا، أي ما يمثل 18% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة التاسعة، فيما ترشح 5381 تلميذا لاجتياز امتحان التعليم الأساسي التقني للسنة الحالية وفق معطيات إحصائية للوزارة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم السادس من جويلية القادم. بهدف تعزيز فرص تشغيل الشباب ودعم ريادة الأعمال بالمناطق الداخلية. افتتح أمس بمدينة سيدي بوزيد مركز إلي في التكنولوجي لتكوين الشباب وربطهم بفرص التشغيل، ليكون المركز الخامس ضمن شبكة المراكز التقنية التابعة لمؤسسة تونس للتنمية. سفيرة فرنسا بتونس آن جيين والمزيد من التفاصيل.
7: تدشين مركز أليف في سيدي بوزيد وهو المركز الخامس لبرنامج أليف باش يستفيد منه تقريبا 1000 شاب وشابة سنويا. هذا المركز مركز تكنولوجيا ومركز تكوين مهني يجسد شراكة نموذجية بين فرنسا وألمانيا وفونداسيون تونيزي pour le développement وتخدم المستقبل، تخدم الشباب، تخدم التنمية المستدامة وتخدم العدل الاجتماعي والعدل الجهوي في تونس.
5: ومن المنتظر أن تتولى مؤسسة تونس للتنمية اليوم افتتاح مركز مماثل في ولاية توزر لتبلغ شبكة المراكز التابعة لها 6 مراكز موزعة على ولاية سيدي بوزيد وتوزر وسليانة وباجة والكف وجربة. في إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت أعلن عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الرامية لتسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر، مؤكدا أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي. وأكد معز ثابت أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية، مشيرا إلى أن أجل الحصول على الجوازات لا تتجاوز نصف ساعة، كما تشمل هذه الخدمة الطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج. وأضاف أن الإدارة خصصت أيضا مكتب استخراج جوازات سفر على متن الباخرتين التونسيتين قرطاج وتنيد بالتعاون مع شركة تونسية للملاحة. إلى أخبار العالم، أعلن قادة مجموعة السبع دعمهم اتفاق الولايات المتحدة وإيران بما يمنع طهران من امتلاك السلاح النووي ويفضي للسلام والأمن بمنطقة الشرق الأوسط، ودعوا إلى فتح مضيق هرمز من دون رسوم، في حين أبدوا عزمهم تكثيف الجهود لإنهاء الحرب في أوكرانيا عبر زيادة الضغوط على روسيا، وذلك في بيان تم إصداره أمس بعد قمة المجموعة المنعقدة شرقي فرنسا. وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف عناصر من حزب الله. بهذا الخبر نصل إليكم مستمعين إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. خلال زيارة غير معلنة إلى ولاية القيروان، رئيس الجمهورية يعاين تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغلبة، ويؤكد أن العمل مستمر من أجل تحقيق مطالب الشعب التونسي. غدا انطلاق عملية التسجيل في خدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. وزارة الداخلية تطلق خدمات جديدة لتيسير استخراج جوازات السفر للتونسيين بالخارج والطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج. انتهت النشرة، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق او تسب وتشتم شخص او مؤسسه ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
2: شباب.

0: وصباح الخير يا أهل الخير، اون ديريكت سور أونتين في توقيت 7:43 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، رجعنا لكم بعد نشرة أخبار 7:30. مرحبا بكم وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق السماء لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. على ما يبدو أنه درجات الحرارة بتسجل اليوم ارتفاع صغير، وكل التفاصيل بتكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: طقس اليوم،
0: طقس اليوم مع سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سرحان ومرحبا بك.
2: صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بك في هذه المصافحه مع حاله الطقس.
0: اهلا وسهلا بك. دونك حاله الطقس اليوم، ويبدو حسب توقعات المعهد وانه فما ارتفاع صغير على مستوى درجات الحراره.
2: صحيح، يعني الارتفاع هذا مرتقب ومتوقع. ليش؟ على خاطر قاعدين نقرب لشهر جويلية، شهر الصيف بامتياز، وبالتالي درجة الحرارة طبيعي كونها ترتفع، لكن ديما نأمل لكون ما نسجلوش أرقام كبيرة أو قياسية. الارتفاع سيكون بطيء خاصة، والحمد لله محافظين على الرياح الشرقية اللي هذه نوعية هذه الرياح سيم في تلطيف الأجواء، فما نساء تتخلل وسط النهار، لكن تعودنا مع التقلبات الجوية اللي تظهر العشية خلايا رعدية مصحوبة بأمطار اليوم بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تحديدا ولايات القصرين، قفصة وأجزاء من ولاية توزر. رياح كما أشرت من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب، ممكن تثير محليا الرمال والأتربة مع بحر قليل الاضطراب إلى متموج بمنطقة سرات. في الحقيقة العشية فما شوية موجة بمنطقة سرات. الحرارة القصوى بين 28 و 32 درجة قرب السواحل والمرتفعات، ولنا نفهم دور البحر في تلطيف الأجواء أكثر. باقي الجهات بين 33 و 38 درجة، وتقارب 42 بمناطق أقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محلين. غدو في الحقيقة الحرارة تزيد شوية، زيادة ماهيش كبيرة، ولكن أكثر الأرقام بين 30 و 34 قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، بين 35 و 40 في بقية الجهات، تصل إلى حدود 42 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. تعديل بسيط غدوة في العشية في ظهور الخلايا الرعدية بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. اليوم كانت المناطق الغربية للجنوب معنية، لكن غدوة ولايتي الكيف والقصرين هم المعنيين بظهور خلايا رعدية مع بعض الأمطار. في الحقيقة الكميات ما هيش كبيرة. جمعة والسبت استقرار تام في العوامل الجوية، ولكن الرياح تتغير لتصبح من القطاع الجنوبي. نوعية هذه الرياح أكيد تساهم وتدفع بالحرارة إلى نسق تصاعدي. إن شاء الله الأرقام مش باش تكون كبيرة، أكيد مناطق الجنوب باش تكون أسخن من باقي المناطق. المناطق الساحلية عندها البحر، وبالتالي أجواء يعني تكون ما يش سخونة برشا مقارنة بالأماكن الداخلية. إن شاء الله السلامة للناس الكل. مع حالة بحر يعني اليوم تبدأ الموجة تظهر بمنطقة سرات، غزو بحر مضطرب لا محليا، شديد الاضطراب بالشمال، قليل الاضطراب ببقية السواحل. خلاصة السباحة ديما ترفق يرفق الحذر والانتباه، هذه هي نصايحنا اللي نقولوها. بطبيعة الحال كل التحيينات وكل المعلومات موجودة في موقع الويب للمعهد الوطني للرصد الجوي، اللي ديما موقعه محين ويقدم المعلومة للناس الكل.
0: وملاحظة مهمة ذكرتها، وأنه السباحة هو في الحقيقة في كل الوضعيات الجوية ضروري وأنه يرافقها الحذر.
2: الحذر رطوبين على صغيراتنا في الشواطئ، ليل المجازفة، نبلوا رواحنا، توصيات بديهية نعرفوها الناس الكل، ما يجيش
0: والانتباه خاصة بالنسبة للصغيرات. لأنه هذا مهم
2: خاصة للصغيرات، ما نغفلوش عليهم. وردوا بينا فصل الصيف فيه تفريد، نتمدوا يبقى ديما شهر متاع فرحة متاع اصطياف دون فجائع ودون خسائر.
0: شكرا سرحان، يعطيك الصحة. سرحان الرحالي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. 7:47 دقيقة، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا. غدوة بداية من 10 تاع الصباح لجماعة الباك إن شاء الله تبعثوا اس ام اس الفرحة. دونك إذا كان تحبوا طبعا النتيجة نتاعكم توصلكم على الاس ام اس غدوة الخميس 18 جوان 2026 بداية من 10 تاع الصباح، تبعثوا اس ام اس على الرقم 85005 85005 05. دونك شنو اللي تكتبوا؟ تكتبوا باك ثم تخليوا فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. ما تنساوش اللي رقم التسجيل بامتحان البكالوريا راه متكون من 6 أرقام ورقم بطاقة التعريف الوطنية متكون من 8 أرقام. دونك الناس اللي باش تسجل في الخدمة هذه باش تتضمن رسالة فيها كل تفاصيل نتيجة الامتحان، القرار والمعدل النهائي وأعداد مختلف المواد قبل موعد الإعلان الرسمي على النتائج. وإن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله مساج يكون فيه الفرحة، مساج اللي يريح قلوبكم، وإن شاء الله المجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق، لأنه النوفيام والسيزيام زادة اللي باش يعديوا الامتحانات الوطنية. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله المجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق. 7:48 دقيقة، راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، صفحة فيسبوك على ذمتكم، مرحبا بكم.

0: 8:08 على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم حتى للعشرة متاع الصباح ديما في الماتينا الجون. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. غذاء آمن في كل مكان. غذاء آمن في كل مكان هو شعار عالمي يهدف إلى حماية صحة الإنسان من الأمراض المنقولة عبر الغذاء. طبعا الشعار هذا هو ما يزموش يكون شعار فقط، لأنه يتحقق بتطبيق قواعد صارمة، قواعد كبيرة لتشمل النظافة، لتشمل التخزين الآمن، خاصة لضمان وصول غذاء صحي للجميع. في الإطار هذا الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثامن لسلامة الأغذية، باش نظم غدوة تظاهرة علمية وتحسيسية تحت شعار من تقدير العبء إلى وضع حلول نحو غذاء آمن في كل مكان. البرنامج باش يكون فيه مجموعة من المداخلات، وموعد إن شاء الله غدوة بداية من 9 متاع الصباح في مدينة العلوم. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع. مشكور على التدخل معنا الدكتور محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. دكتور صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخير في سامي، مرحبا بك. صباح الخير الناس الكل، يومكم سعيد ان شاء الله.
0: مرحبا بك معنا. دونك غدوه هو الاحتفال باليوم العالمي الثامن لسلامه الاغذيه، تظاهره علميه وتحسيسيه تحت شعار من تقدير العبء الى وضع الحلول نحو غذاء امن في كل مكان. وكنت حكيت قبيله شوي وقلت انه غذاء الامن في كل مكان اللي هو شعار عالمي يهدف الى حمايه صحه الانسان من الامراض المنقوله عبر الغذاء، لكن هذا ما نجم يتحقق كان بتطبيق قواعد صارمه اللي تشمل النظافه وتشمل التخزين الامن لضمان وصول غذاء صحي للجميع، هكا ولا؟
1: وهو كذلك كلامك صحيح، انت لخصت كل شيء. ثاني تعرف انت اهميه السلامه الصحيه للاغذيه، من ذلك انه المنظمه العالميه للصحه بدات تحتفل سنويا على نطاق عالمي بالسلامه الصحيه للاغذيه بما لها من اهميه في اطار الحفاظ على صحه المستهلك. احنا بالنسبه بمناسبه الاحتفال باليوم هذا واللي هو في نسخته الثامنه، السنة جاء تحت شعار من تقدير العبء الى وضع الحلول نحن اذا امن في كل مكان. وهذا الحقيقه شعار هام وهام جدا، باعتباره انه واحده توا السلامه الصحيه للاغذيه فيها تحديات. تعرف فما تحديات على مستوى التوريد، على مستوى التصدير، على مستوى التغييرات المناخية إلى غير ذلك. يعني الأمور بدلت برشا، وإحنا يلزمنا نتأقلم، باعتباره أنه هالمثل هالملتقيات هذه هي فرصة باش يصير فيها تلاقح الأفكار، باش نشوفوا هكا خاطر الأيام هذه اليوم العلمي هذا أردناها أن يكون جامع في كل شيء، فيه خبراء دوليين، فيه خبراء وطنيين، فيه المنظمات الدولية، فيه منظمات الوطنية، فيه كل المدخلين على مستوى وطني من وزارات، من هياكل، من مجتمع مدني إلى غير ذلك. وهذه الحقيقة كلها باش يتم تدارس فيها هالموضوع هذا. الموضوع هام وهام جدا باعتبار أنه يهم كل البشرية، كل في كامل العالم. احنا الملتقى هذا هو جاي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الصحية للأغذية وحماية المستهلك، وبالأساس ترسيخة المقاربة العلمية اللي هي متكاملة وتقوم على تقييم المخاطر وإدارتها على كامل مراحل السلطة الغذائية. لأنه احنا القانون اللي أحدث هالهيكل الكبير ذي واللي هو مولود جديد لما حالة ما عادش جديد برشا، والهيئة الوطنية للسلامة الغذائية هي يعني مهمتها الأساسية هي حماية الصحة العامة، هي التصرف في المخاطر ذات العلاقة بالأغذية، وهي الإبلاغ عن المخاطر باش تكون في إطار تشاركي، في إطار تحديثي، في إطار توعوي وتثقيفي من أجل الصحة. وهي مناسبة أيضا اليوم هذا باش نتبادلوا الخبرات واستعراض أحدث المعطيات العلمية والحلول المبتكرة في مجال السلامة الصحية للأغذية. وهذوما كما ذكرت أنا هالنخبة هذوما اللي باش يتحاوروا غدوة إن شاء الله كلهم في اختصاصه باش يتم التعرض لاستعراض الأعباء الصحية الأمراض المنقولة عبر الأغذية.
0: هو خاصة على مستوى التخزين دكتور، لأنه وقت اللي نحكي عن التخزين معناها وهذه مرتبطة كلك سوا معناها على مستوى المنشآت، هناك نحكي عن المطاعم والمتاجر وحتى زادة بالنسبة للناس ساعات انكونسيامون، وأنه كيجي كنج الحاجة معناها في الكونجيلاتور يزم تكون عنده ثقافة معناها ثقافة صحية الخاصة بالتخزين، معناها راه مش في أي وقت يتحط التخزين، ماهوش في أي وضعية، لأنه هنا وقت اللي نحكي على ركائز السلامة الغذائية على مستوى السلطات كما ذكرت أنت وجود الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في تونس اللي هي عندها استراتيجيات مراقبة وتقييم للحد من المخاطر الغذائية على مستوى المنشآت، وقت اللي نحكي عن المطاعم والمتاجر وضرورة الالتزام بمعايير التخزين البارد، وعلى مستوى المستهلك زادة لأنه ضروري وأنه يدرك حجم المخاطر واختيار الأغذية الواعية والتعرف خاصة على قواعد حفظ وأعداد الطعام الصحي.
1: يعطيك الصحة، وأنت بالحق أنت وليت أخصائي كبير في
0: جي نخدم معكم أنا في الهيئة أيضا
1: هو بالحق معناه أنت توال اللي حكيته هذاك هو الأساس، لأنه التخزين هو عنصر أساسي في هو مرحلة من المراحل الأساسية للتصرف وحسن التصرف في المخاطر ذات علاقة بالأغذية. يعني الصحة هو صحيح أنا توا اليوم باش نستعرض كل ما يهم الموضوع هذا خاصة هك الأعباء الصحية الأمراض المنقولة عبر الأغذية وشن انعكاساتها على الصحة العمومية، باش نتعرض أيضا إلى أكل شنية الحلول العلمية والابتكارات التكنولوجية الحديثة بما في ذلك تو احنا ولات موضة الذكاء الاصطناعي. كيف كيفاش يتم استغلال الرقمنا ودورها في تطوير أنظمة المراقبة والأنظار المبكر وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر والاستجابة لها، لأنه احنا الهدف مش نخليه المشكل يصير ومن بعد ندخله، لا احنا الهدف هو نستبقه كل ما من شأنه أنه يمس بصحة المستهلك، لأنه إذا كان المشكل صار وقتها هي خيبة المسعى. احنا هذا احنا وكان تلاحظ دواسي سامي احنا هالتدخلات على مستوى الإعلام والبلاغات اللي نصدروها إلى غير ذلك، هي وهذه فرصة الحقيقة باش نشكر الأسرة العالمية لأنك منتم الشريك الأساسي والشريك الفاعل اللي مكننا من إيصال كل ما نحب نوصله للمستهلك أينما كان والمستمع أينما كان. يعني احنا الهدف هو أنه الاستراتيجيات متاعنا والبرامج الرقابية متاعنا الهدف الأساسي هو ما نخليوش الإشكاليات تصير، لانه اذا كان صارت يا خيب في المسعى، ولكن احنا بالنسبه لينا توا هذا ان شاء الله الموضوع اللي باش نتناولوه، وكذلك احنا هذه فرصه باش نسلطوا فيها الضوء على اهميه مقاربه الصحه الواحده باعتبارها اطار متكامل يربط بين صحه الانسان وصحه الحيوان وصحه البيئه، وهذا وقت اللي تكون المقاربه شامله في اطار صحه واحده ما نجم يكون كان يساهم في تعزيز الوقاية من مخاطر الصحية المستجدة. وإحنا إن شاء الله نأمل أنه تفضي أشغال هذا الملتقى العلمي لجملة من التوصيات خاصة توصيات عملية باش تدعم تطوير النظام الوطني متاعنا للسلامة الصحية للأغذية ويعزز الحوكمة والنجاعة بما يرسخ بالطبيعة مفهوم الحق في غذاء آمن وسليم للجميع.
0: واضح دكتور، شكرا ليك، إن شاء الله بالتوفيق ليكم طبعا خلال هذا الملتقى. دكتور محمد الربحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. دونك نعود نذكر أنه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي الثامن لسلامة الأغذية غدوة في مدينة العلوم بداية من 9 متاع الصباح تظاهر علمية وتحسيسية تحت شعار من تقدير العبء إلى وضع الحلول نحو غذاء آمن في كل مكان، وإن شاء الله صحة دائمة للجميع. 8:10 دقائق ألفان سيباي حاضرة بعد شوي بتقدم لكم ستوري تلينجا.

0: 28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم ناس كلها، مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه إذاعة الشباب الماتينا الجون حتى للعشرة الصباح كما تعودتوا. الفنصيب 8:04 تكون حاضرة معكم في فقرة ستوري تيلينغ.
1: ستوري تيلينغ، استضافة لأصحاب القصص الملهمة.
0: الفنسيب صباح النور.
2: صباح الورد سامي، أهلا وسهلا بك.
0: مرحبا بك معنا. دونك اليوم في ستوري تيلينغ
2: نحكي قصة أسماء. من تراب وعرقوب وبين عروق الزيتون تتكتب قصة نجاح تونسية حرة. قصة تفكرنا اللي الطموح والمثابرة مش مجرد كلمات، هما الماء والفاس اللي يحيوا الأرض الميتة. هذه حكاية أسمع وينتي، مرأة من نابل، مهندسة فلاحية وفي قلبها عزم كبير بالتراب والأرض. أسمع ما اختارتش ثنية سهلة، آمنت اللي الفلاحة هي المستقبل وبالذات الفلاحة البيولوجية. خذت فيرمتها في بوعرقوب وشمرت على يديها وبدات رحلة تحدي حقيقية باش تحول غراسات الزيتون للنمط البيولوجي، وعينها على التصدير.

0: أسمى واجهت زوز من أكبر العراقيل اللي نجم يقابلوا أي فلاح، شح الموارد المائية اللي تسبوا في الجفاف والأرض عطشانة، وتستنى قلة الموارد المالية يعني اليد قصيرة والعين بصيرة والمصاريف تهد الحيل. في بلاصتها برشا الناس كانوا ينسحبوا ويقولوا الله غالب الظروف أقوى منا. أما أسمى لا، أسمى من تين تنسى اللي ما يعرفوش كلمة استسلام في قاموسها. المصاعب هي مجرد حواجز باش تتنجز من فوقها مش باش تقف قدامها، وتفنت في الإصرار وخلقت من الشح قوة وبثبات وثقة في ربي وفي حلمها. بدأت أسمى تحول في الصعوبات الإنجازات، حفرت بير غارق، جابت الماء من قاع الأرض باش تروي عطش حلمها.
1: نحلو السونداج نجي نتفقدو البخيسون تاع الماء ونسقي ونستعملو جيبي أخير في السقيان، خاطر الجيبي تعمل الكونوميدو نحافظو بها على الماء.
0: نوعت الإنتاج وغرست الهندي وزرعت الخضرة ودخلت التجهيزات الحديثة اللي تستحقها الفيرما، خلقت علامتها الخاصة في الجودة وسمت حلمتها الريتسو.
1: أنا تجم تقول حلمة ذي ضيعت ريتسو هي حلمة وتحقت بطرق نقولوا احنا حديثة بطرق عصرية.
0: إصرار أسمى ما مشيش خسارة. الفيرما البيولوجية جابت جوائز على المستوى الوطني، جائزة ورا جائزة، ومش هذا برك، الأرض المنسية اللي كانت تعاني من قلة الماء تم اختيارها كضيعة نموذجية في إطار برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستهلات الفلاحية. أسمى أحلامها ما وقفتش على الفيرما البيولوجية، أسمى مازلت أحلامها ما وقفتش وتتمنى تحققها.
1: عندي حلمة، يا حلمة كبيرة، أما إن شاء الله ربي يجي نهار ونعملها. حلمتي اللي نعمل إقامة هنا سياحية تكون في الطبيعة وكل شيء، تكون أغريتوريزم، تكون مزيانة برشا. والحلمة الثانية اللي إن شاء الله يا ربي نكون أنا وصلت ميساج مزيان للمرأة التونسية في بلادي، واللي أنا عملت هذا كل في بلادي، هذا بوان نقول أنا قوة اللي تعمل هذا كل في بلادك. وحاجة أخرى إن شاء الله يا ربي أولادي يحافظوا لي على المشروع هذا، خاطر أنا المشروع هذا تجم تقول حطيت فيه دم متاع أسمعوين.
0: النجاح مش ضربة حظ، النجاح هو عرق وصبر وإيمان اللي الأرض متخيبش اللي يخدمها بقلب ورب. أسمى اليو مش مجرد صاحبة مشروع، هي اللي تمثل المرأة التونسية الحرة المثابرة الحية اللي تصنع من الشح وفرة ومن الحلم حقيقة.
2: شكرا ألفة، يعطيك الصحة وإن شاء الله بتوفيق ليها أسمى بالحق اللي من الحلم اللي كيولي حقيقة. والمؤكد أنه في كل مرة فما مجموعة من الصعوبات، لكن أكيد الإصرار على العزيمة للوصول إلى النجاح تحبله شوية وقت. 8:25 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، من بعد شوية بعد موجز 8:30 اليوم باش نقترح عليكم شنو اللي باش نسمعوه.
3: الماتينال جول مع سامي فرتونة.

ريبريز عبد الحليم حافظ. حاول تفتكرني الأغنية ذي اللي إن شاء الله تسمعوها بعد موجز 8:30 معنا على موجات إذاعة شباب حتى للعشاء تاع الصباح في الماتين الجون. ما تنسيوش اللي صوتكم يوصلنا في كل مرة على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة شباب غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بكم، مرحبا بكل الاقتراحات، تقعدوا معنا في الاستماع. أنا راجعين.

0: لنجي نانجر.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية. إن شاء الله بنجاح للجميع.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: سعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس زيارة إلى ولاية القيروان، حيث عاين بالخصوص تقدم الأشغال المتعلقة بتهيئة فسقية الأغالبة، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للهندسة العسكرية. بداية من يوم الغد يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التسجيل انطلاقا من الساعة 10 صباحا في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم وفق ما أعلنت وزارة التربية. انطلقت أمس عملية تسليم علا بمواضيع امتحان شهادة خادم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام إلى المندوبية الجهوية للتربية، استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري. أعلنت جامعة تونس المنار عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، وذلك في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز موائمة عروبها التكوينية مع تطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل. في إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت أعلن عن جملة من الإجراءات والخدمة الجديدة الرامية لتسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر، مضيفا أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها لفائدة التونسيين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية. كما تشمل هذه الخدمة ما الطلبة والتلاميذ راغبين في مواصلة دراستهم بالخارج. في أخبار العالم، وجه رئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا علنيا نادرا للأساليب العسكرية التي تتبعها قوات الاحتلال الصهيوني في لبنان لاستهداف عناصر من حزب الله. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك
0: تسمع صوتك.
4: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
1: إذاعة الشباب،
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
1: عدل موجتك
4: تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك
0: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة

0: 48 دقيقة ديما على موجات إذاعة شباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا وشكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتين هالجون على موجات إذاعة شباب. نعمل طلع على عناوين جرايد ومواقع اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 في غوفو الماتينال مع رفيق قدرتي.
1: غوفو الماتينال
0: رفيق، صباح النور من جديد.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعينا على إذاعة الشباب. غوفو الماتينال جولة في أهم العناوين الصادرة في الصحف الورقية اليومية وكذلك العناوين الإلكترونية. واليوم باش نبداو بموضوع تربوي. الأيامات اللي فاتوا نعرف مركزين على الرياضة وبالأخص مشاركة المنتخب الوطني التونسي في كأس العالم فيفا 2026. اليوم الأخبار اللي باش نبداو به هو بداية من غدوة وزارة التربية تفتح باب التسجيل للحصول على نتائج البكالوريا عبر الإرساليات القصيرة الاسماس. قداش تعدى سامي على الاسماس؟ 20 سنة بالضبط. في عام 2006 تم إطلاق خدمة الاسماس للحصول على نتائج.
0: هي بدأت بالاسماس عام 2006
2: بالضبط في بكالوريا 2006.
0: قبل 2006 كانت بالإنترنت،
2: كانت بالإنترنت وبالموزع الصوتي. كان الموزع الصوتي كان رقم تطلبه بالتليفون جينيرالمون قبل بصفة عامة التليفون الفيكس. تقريبا الهاتف الجوال بدا ينتشر في حدود 2002-2003 معناها في تونس. كان الموزع الصوتي، ومن 2006 تم إقرار الخدمة هذه، خدمة الإرساليات القصيرة. اليوم سنة تعمل 20 سنة الخدمة هذه. أنا طلعت على الأرشيف سامي، وعلى ذكر الأرشيف راهو في الصيف عنا جديد إن شاء الله في الخصوص هذه. معناها باش نرجعوا شوية كيكة لك سنوات الألفينات معناها وشنو الأخبار وقتها اللي كانت معناها موجودة في الوقت هذاك. إن شاء الله برشا حاجات طريفة معناها باش تسمعوها إن شاء الله. فدونك بداية من غدوة فتح باب التسجيل عبر الإس إم إس للحصول على نتائج امتحان البكالوريا. نذكروا كان السيد وزير التربية نور الدين النوري كان أعلن في الندوة الصحفية وقتها اللي وكبتها أنا وقت قبل الامتحانات الوطنية، كان راه وقال وقت ما تحضر النتائج رانا نبعثه نتائج تحضر منا رانا بس نبعثوهم من هنا. يعني هو اليوم الرسمي اللي تم الإعلان عليه هو نهار الثلاث،
0: نهار 23 جوان بالضبط.
2: لكن معناه نعرفه في العادة ديما الإرسالات القصيرة تتبعث نهار السبت
0: في الويكاند نهار جمعة في الليل مثلا. اللي يقول لك راهو بداو مثلا من الجنوب وهو مازلت باش توصل معناها دوتوت اللي فاسون في الويكاند هذا، ربما ان شاء الله تكون فما حاجة
2: بالضبط. ونسمعوا صغاريت ان شاء الله في الويكاند هذا، وكل التمنيات ان شاء الله بالتوفيق والنجاح ان شاء الله. كذلك نقراو في جريدة الصباح العنوان هذا قريناه، ونقراو من الصفحة الأولى في جريدة الصباح كذلك وزارة الداخلية تطلق خدمات جديدة لتيسير استخراج جوازات السفر للتونسيين بالخارج. في الصفحة الثانية نلقاو كل التفاصيل، ومن بين مثلا المعطيات كونه تم تخصيص فضاء في مقر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب لفايت المقيمين بالخارج. أجل الحصول على الجواز ما تفوتش نصف ساعة، يعني في نصف ساعة في الإدارة العامة للحدود والأجانب في الشباك المخصص للمقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر، باش يكون بصفة فورية في نصف ساعة تاخو باسبورك وتروح.
0: يعني في نص ساعة تنجم تاخذ باسبور
2: بالضبط، تمشي تقدم الوثائق نتاعك في نصف ساعة.
0: نفرحوا والله كي نسمعوا هكا.
2: صحيح سامي، وهذا تأكيد يجي طبعا من السيد معز ثابت، حسب بطبيعة تأكيد جريدة الصباح. سيد معز ثابت مدير الجوازات ووثائق السفر في وزارة الداخلية. كذلك تم تخصيص 12 مكاتب استخراج باسبورات في باخرتي قرطاج وتانيت بالتعاون مع CTN الشركة التونسية للملاحة. الخدمة مثلا مكنة صيف اللي فات من إصدار 800 باسبور على متن زوز سفن هذوما في الزوز مكاتب، ديما في إطار تسهيل مأمورية استخراج جوازات السفر بالنسبة لي خاصة التونسيين المقيمين بالخارج. ساعات يبدأوا مربوطين بأجال العودة وكتساكر اللي تتقصد تبدأ غالية برشا، وساعات ما تجمش تتبدل تساكر. فإذا هذا كله في إطار تسهيل هذه المهمة على المواطنين. نرجع للرياضة، مشاركة المنتخب الوطني التونسي وآخر التطورات من مونتيري. إيرفي رونار البارح يوصل لمونتيري المكسيكية نقطة عالمية ثم إشراف على حصة تدريبية. تقريبا اليوم كل الصحف رجعت على هذا الخبر، وجريدة الصباح كالعادة كما العام اللي كما سامحوني كما البارح إذن تنقل ما دار في الندوة الصحفية لإيرفي رونار. معناها يظهر لي زملاء مشكورين في جريدة الصباح اليوم الصباح معناها بكري عملوا الطبعة. إيرفي رونار يقول لم أفكر طويلا لقبول عرض المنتخب التونسي، التونسي متفائل رغم صعوبة المهمة ضد اليابان وهولندا. هذا لنقرأه من جريدة الصباح في صفحات الرياضية. المنتخب الوطني المدرب الجديد يشرع في الإعداد لمواجهة اليابان. شفنا إيرفي رونار البارح وقت ما وصل لمطار مونتيري لبس الشاشية التونسية بالعلم التونسي وكأنه معناها حطوه في الإطار. رانا أعطيناك شاشية ولبسناك شاشية أنت توا عندك مهمة أكيد كونه هذا العنوان اللي نقراوه في جريدة الشروق في إطار المهمة ذي. شنو مهمته؟ إطفاء الغضب حسب جريدة الشروق تقول استنجدت به الجامعة لقيادة المنتخب التونسي غنار لإطفاء الغضب. ونقرأ وكذلك في جريدة الشروق كل التفاصيل في علاقة بإذن هذا المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي إلى حدود كأس نهاية كأس العالم. كذلك لوكوتيديان تكتب ديرنيير تروفاي دو لا اف تي اف، الحل الأخير لجامعة كرة القدم وإيرفي رونار انجاجي دورجونس بور رامبلاسي صبري اللموشي على بسرعة وبصفة عاجلة. إذن الاستنجاد بإيرفي رونار لتعويض صبري اللموشي في تدريب المنتخب الوطني التونسي. كذلك من بين العناوين اللي نقراوها في جريدة الصباح، نرجع لجريدة الصباح في علاقة بإذن توظيف في الخارج، نقراو نحو انتداب أكثر من 2500 من الخريجين للتوظيف بالخارج في أفق 2030 مرحلة جديدة في مقاربة انخراط مراكز التكوين المهني في دعم الهجرة الآمنة. تلقاو كل التفاصيل في صفحة الثالثة لجريدة الصباح الصادرة اليوم. كذلك نقرأ من بين العناوين في جريدة الشروق، احنا حكينا قلنا في الأول على نتائج امتحان البكالوريا، ونقرأ في الشروق الغش الإلكتروني في البكالوريا. تكتب الشروق يستفحل في الصفحة الرابعة، نلقاو كل التفاصيل. أوراق الإصلاح تفضح المستور، هكا كتبت الشروق في الصفحة الرابعة. إذا نلقاو كل التفاصيل، وعلى ما يبدو حسب معطيات جريدة الشروق كونه تم التفطن لعمليات غش بعد إجراء امتحان البكالوريا. ونعرفوا يا سامي راهو إذا كان حتى يثبت الغش حتى بعد اجتياز الامتحان راهو ذا يعرض مرتكبه للعقوبات. راهو المترشح اللي يقوم بعملية غش إذا كان ما تمش التفطن ليه في القاعة، فأنه حتى التفطن ليه في الإصلاح لا ما يخليهش في معزل من العقوبات والإجراءات التأديبية والترتيبية. وذا صار في عديد الدورات معناها قبل كونه يتم التفطن لعمليات في أثناء الإصلاح، يعني تكون مثلا الأوراق متشابهة ولا يكون فما تشابه معناها كبير برشا في صياغة الموضوع على ورقة الامتحان بين مثلا مترشح ولا أكثر يكونوا في نفس القاعة. راو كل شيء متبع راو في البكالوريا سامي، معناه كل شيء نيميروتي، كل شيء معروف، معناه المترشحين يعرفوهم في أما قاعة موجودين، حتى ترتيب الطاولات راو هذا. أنا وصلتني معطيات حتى قبل كونه راهو يبدأ فما قدام الأساتذة ساعات ترتيب التلامذة كيفاش قاعدوا في قاعة الامتحان، معناه في كل حصة يبدأ فما موجود عبارة كيما الشيما كيما البلان، كل تلميذ وين قاعد بالضبط. وإذا كان يتفقدوا معناها ويشوفوا الأوراق تكون مثلا زوز تلامذة مثلا بحظة بعضهم وإلا قراب لبعضهم ونفس الأوراق متشابهة، فإنه هذه تعتبر شبهة غش ويستدعاهم لمركز الإصلاح. هذا نحكي لك في تجربة معناها صارت قبل، يستدعاهم لمركز الإصلاح اللي موجود فيه لجنة الإصلاح متاع الامتحان هذاك. نعرفه بصفة عامة إجراء ما نعرفش مازال المفروض مازال معبول به تبادل الولايات، يعني ولاية مثلا تتصالح اختباراتها في ولاية أخرى والعكس بالعكس، معناه يستدعوهم لمركز الإصلاح ويثبتوا معهم، وإذا كان ثبتت عملية الغش فإنه هذا تترتب عليه إذن إجراءات تأديبية وترتيبية معمول بها في مثل الحالات هذه. فمعناه موضوع للمتابعة في وتلقاوه إذن في الصفحة الرابعة لجريدة الشروق الصادرة اليوم. نكملوا في بقية الأخبار اللي عنا في غوفيو الماتينال الصادرة في صحفنا الورقية. البارح كان الحدث في مدينة القيروان زيارة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد اللي اطلع على تقدم أشغال ترميم فسقية الأغالبة بالقيروان. وكذلك تكتب الصباح رئيس الجمهورية عاين سور المدينة العتيقة بعد تأهيله. إذن مشروع يحرز فيه تقدم كبير، وإن شاء الله الراو فسقية الأغالبة في القيروان في حلتها الجديدة إن شاء الله. أكيد كانوا بشي تم المحافظة على كل الصبغة التراثية والفنية والمعمارية لهذه الفسقية مع تعهدها وصيانتها. كذلك تكتب جريدة لابريس ريستوراسيون دي باسان دي زاغلابيد أن أن أبري سي ديريكتيف قيس سعيد انسبكت لو شونتيي دو كيروان. زيارة إذن تفقد لرئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد لفسقية الأغالبة سنة بعد إصدار التعليمات بتعهدهم وصيانتهم. فتلقاو إذن في الصفحة الثالثة لجريدة لابريس كل التفاصيل. نقرأ وزيدة من بين العناوين الصادرة في جريدة الصباح الصادرة اليوم في الاقتصاد: نجاح استراتيجية تنويع الأسواق والصادرات التونسية تحقق نموا قياسيا 110% نسبة ارتفاع صادرات تونس نحو مصر و60% نحو السعودية. نقرأ وزيدة من جريدة الصباح: ضرورة توفير الأدوية والتلقيح لحماية الثروة الحيوانية في الصفحة الثالثة كل التفاصيل. الأخبار الدولية موجودة في صحفنا اليوم: اتفاق أمريكا إيران، تكتب الجريدة الصباح في علاقة بحسابات المرحلة الثانية من هذا الاتفاق، وكذلك تكتب عنوان في علاقة بهذا الاتفاق. تلقاو كل التفاصيل في الصفحة العاشرة من جريدة الصباح الصادرة اليوم. كذلك نقرأ من جريدة الشروق: لمواجهة تحديات الطفولة المتأخرة، طالبتان تحولان الألعاب الشعبية إلى مشروع تربوي. كل تفاصيل في صفحة 12 لجريدة الشروق الصادرة اليوم. هذا شعرنا سامي حتى التوى في ريفو الماتينال بالنسبة لليوم.
0: شكرا لك رفيق، نجيك من بعد شوية طبعا في فقرة الانفوت. رفيق الثانية ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينال جنة.

0: التسعة ودقيقة على موجات إذاعة الشباب، دخلنا في الساعة الأخرى من الماتينة الجون حتى للعشرة متاع الصباح ديما على موجات إذاعة الشباب.
1: انفو ترافيك،
0: حالة الطرقات مع رفيق الدريدي. رفيق،
2: صباح الورد من جديد سامي. حركية كبيرة واكتظاظ كبير توا في المدخل الجنوبي للعاصمة، ننصحكم بتفاديه بما أن الاكتظاظ يتواصل على امتداد كيلومترات يبدأ من مستوى مركز الإصابات والحروق البليغة في بن عروس إلى حدود منطقة لاكانيا في جنوب تونس العاصمة، ويمكن استعمال الطريق الوطنية رقم 1، ولا يمكن استعمال زاد طريق بن عروس شارع الجمهورية ثم منطقة سيدي فتح الله جبل جلود ثم تونس العاصمة بالنسبة للي مستعجل وماشي الوسط البلاد. بالنسبة للطريق الوطنية رقم 1 فما اكتظاظ طوى على مستوى المدينة الجديدة وشوشة رادس في اتجاه تونس العاصمة. نمشيو لشمال تونس، حاليا الوطنية رقم 8 اكتظاظ كبير زاد على مستوى أريانا يبدأ من قبل المفترق المعروف برومبوان ليسكالي تواصل إلى حدود مدخل مدينة أريانا من جهة البطوار، المنطقة المعروفة بالبطوار شارع طيب المهيري. ذاك علاش ننصحكم بتفادي استعمال هذا المحور إذا كانكم جايين من بنزرت ولا من المناطق الشمالية في ولاية أريانا. الوطنية رقم 9 تونس المرسى حاليا حركية عادية باستثناء كثافة مرورية على مستوى البحيرة 1، لكن ما فماش اكتظاظ مروري. في المقابل في الضاحية الشمالية مفترق معرض الكرم فما اكتظاظ بالنسبة للي جايين من الجهوية 23 حدائق كارتاج، وكذلك اللي راجعين من منطقة الأنشطة بخير الدين ما يعرف بلاكتروا في اتجاه حدائق كارتاج. بالنسبة للمناطق الغربية حاليا خفت شوية الحركية المرورية في الشعاعية اكس، لكن مازال فما اكتظاظ الحقيقة موجود على مستوى خزندار وكذلك منطقة بورتال حيدر، وكذلك يرجع الاكتظاظ في النقطة المعتادة بين حي التحرير حي ابن خلدون الى حدود التقاطع مع ليكستروا في الشعاعيه اكس، ديما نحكيو في اتجاه المنارات واريانا وتونس العاصمه. نشوفوا الطرقات السياره تويكا حاليا شنو احوال الحركه المروريه فيها. طريق السياره A1 تونس حمامات سوسه حركه عاديه باستثناء اكتظاظ مروري وكثافه مروريه بين منطقتي نفيذه وبوفيشه وين فما اشغال. بالنسبة لطريق السيارة A4 تونس بنزرت حركية عادية. بالنسبة للسيارة A3 تونس مجاز الباب وادي الزرقاء بوسالم حركية عادية باستثناء كثافة مرورية نسبية في بياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق، يعطيك الصحة. بعد شوية باش نحكي عن المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. المنتدى هذا اللي ينظموا المرصد الوطني للشباب، وبعد شوية بعد لحظات إن شاء الله سي فؤاد العوني مدير عام المرصد الوطني للشباب بيكون حاضر معنا وبش يعطينا أكثر تفاصيل فيما يخص هذا المنتدى اللي بش يبدأ تقريبا اليوم ويتواصل على امتداد نهارين 17 و 18 جوان 2026.

0: التسعة وثمانية دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بيكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. وقلت قبيلة شوية ونبش نحكي عن تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب، اللي هو محور منتدى وطني اللي بش يكون الموعد متاعه غدوة بالعاصمة، واللي نظمه المرصد الوطني للشباب وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. مشكور على حضوره معنا سي فؤاد العوني، مدير عام المرصد الوطني للشباب. مرحبا بك سي فؤاد، نورتنا في استوديو 2، الاستوديو الخاص بإذاعة الشباب.
1: مرحبا، صباح الخير سامي، شكرا على الاستضافة. صباح الخير للسادة المستمعين، نقول لهم كل عام وانتم بخير بمناسبة يعني العام الهجري. كيف نتقدموا لكم زادة بالتهاني وانتم في يعني في قلب التحول الرقمي، باعتبار وان اليوم في
0: الاستوديو الجديد،
1: الاستوديو
0: اللي يجيب الخطاب
1: وصالح اشغام. فألف مبروك للإذاعة الشباب وسعداء بهذه الاستضافة.
0: مرحبا بك سيدي. دونك المرصد الوطني للشباب اللي باش ينظم هذا المنتدى الوطني شباب والتحول الرقمي، طبعا التظاهرة هذه اللي تجي في إطار المساهمة في بلورة رؤية وطنية استشرافية لحماية الشباب من التهديدات في الفضاء السيبرني.
1: أي بالفعل، هو في حقيقة الأمر كما تفضلت وقلت، هو المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، هو بتنظيم يعني ثلاثي، شراكة ثلاثية بين المرصد الوطني للشباب والوكالة الوطنية للأمن السيبرني واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. هو الحقيقة في حقيقة الأمر المسألة يعني تتعلق بمشروع متكامل احنا انطلقنا فيه منذ اكثر من سنة ونصف، يعني مسألة حماية ووقاية الشباب من التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف. فقمنا بانجاز عديد الدورات التكوينية ورشات عمل اقليمية لفائدة معناها المنشطين في قطاع الشباب اللي هم يشتغلوا في المؤسسات الشبابية، لفائدة شباب المجتمع المدني، واليوم يعني تتويج للمسار هذا، وأيضا في إطار تقاطع استراتيجيات ثلاث اللي هي يعني الاستراتيجية الوطنية للشباب اللي فيها محور مهم جدا يتعلق بوقاية وحماية الشباب من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. أيضا نلقاه الهدف الثاني من الاستراتيجية الوطنية الأمن السيبرني 2025 اللي يخص التوقي من التهديدات السيبرنية ويعني تعزيز القدرات الوطنية. ونلقاه أيضا الهدف الأول من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 23-27 تتعلق بتحسين المجتمع التونسي وتقوية مناعة المجتمع من أشكال العنف والتطرف العنيف. واليوم كما تعرف احنا أمام جيل رقمي بامتياز، يعني تقريبا نسبة يعني الإبحار على النت المدة فوق حتى 6 ساعات نسبة مرتفعة جدا، يعني تنجم توصل 76%. وتعرف اللي احنا يعني معناها مجتمع كونكتي، يعني يستخدم درجة كبيرة جدا الانترنت، وخاصة منها المواقع معناها المواقع وخاصة الفضاء الافتراضي والشبكات شبكات التواصل الاجتماعي اللي يعني كما فيها معناها فرص أيضا فيها مخاطر. اليوم المنتدى هذايا
0: اليوم بالانترنت فما مواطن شغل وليت
1: أكيد جدا، وهذا باش يعني باش نجيو عليه. كما باش نتحدثوا على التهديدات السيبرنية والتهديدات نحو التطرف، وباش يعني يكون فما في جلسات المنتدى يعني مداخلات وحوارات حول واقع التهديدات السيبرنية، معناها تشخيصها، تحدياتها، كيفية الوقاية منها، كما باش يكون أيضا هناك يعني حديث عن التهديدات أيضا في اتجاه العنف وفي اتجاه التطرف العنيف وكيفية الوقاية والحماية من ذلك. أيضا سيقع تسليط الضوء على التجارب والنماذج الناجحة وأيضا الفرص ذات يعني اللي تنجم ينجم الفضاء الافتراضي ينجم يحثو مثل أحداث جوستومون معناها شركات ناشئة يعني قصص نجاح من خلال العالم الافتراضي وهذا يعني باش يقع تسليط الضوء عليه من خلال تقديم مجموعة من التجارب الناجحة يعني حتى تكون قاطرة للشباب أنه يعني الجانب الرقمي والجانب الافتراضي يكون رافعة للتنمية.
0: قبل ما نحكيه على البرنامج هو في الحقيقة معناها أنتم اخترتوا موضوع الشباب والتحول الرقمي استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف. ما هي التهديدات السيبرنية وما هو التطرف العنيف عفوا معناها من تصور المرصد الوطني للشباب؟ يعني ما معنى وقت اللي نقول التطرف العنيف في الاستعمال السيبرني ما معنى؟
1: كما تحدثنا على يعني التحديات ذات العلاقة بالتهديدات السيبرنية يعني هو معناها هناك مجال للتحيل للابتزاز للتنمر للاستقطاب بما وما يعرف يعني بالهندسة الاجتماعية وممكن أنه الجماعات العنيفة والمتطرفة يعني تستقطب اليافعين والشباب عبر ألعاب إلكترونية عبر يعني طرق في التواصل
0: اليوم قبل ما نصل حتى لليافعين فما الأطفال
1: أي
0: فما الأطفال بدرجة بالضبط. أولى معناها وإذا كان معناها ما تمش مراقبتهم هنا زاد يتطرح مشكل كبير
1: بالضبط وهنا هذاك علاش البرنامج يعني خذا بعين الاعتبار كل المتدخلين وكل الوزارات ذات العلاقة وكل الوزارات والهياكل اللي عندها علاقة بالتنشئة الاجتماعية يعني شوف باش يتم توفير المجال ولا فسح المجال لكل المتدخلين سواء كان علم النفس علم الاجتماع الفنيين والخبراء في مجال الأمن والسلامة السيبرنية وأيضا كما قلت لك تقديم النماذج الناجحة لشباب كان ناجح باستعمال التقنيات الحديثة
0: والاستعمال الآمن والاستعمال الإيجابي
1: والإيجابي ولا وممكن أنه يكون كما قلت لك يعني العالم الافتراضي نجم يكون رافعة للتنمية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب يعني الاستثمار لهذه التقنيات في اتجاه إيجابي وقلت لك باش قدموا نماذج ناجحة حتى تكون قاطرة يعني يمكن الاستئناس بها لفائدة الشباب ولكن أيضا في مستوى التحديات ذات العلاقة معناها الأمن السيبرني وذات العلاقة بالتهديدات اللي تشمل العنف والتطرف العنيف أيضا هناك يعني العديد من الوزارات نذكر منها وزارة التربية وزارة شؤون المرأة والأسرة وزارة الشؤون الدينية وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الشباب والرياضة يعني كل وزارة تكنولوجيا الاتصال كل الوزارات ذات العلاقة والمتداخلة أيضا في مسألة التنشئة الاجتماعية بالإضافة أيضا إلى ما تبذله يعني الجمعيات والمنظمات في اتجاه تأطير الشباب التأطير الإيجابي والمرافقة الإيجابية للشباب يعني وترشيد استعمالات الفضاء الافتراضي حتى يكون استعمال إيجابي ويكون إبحار آمن.
0: في برنامج اليوم شنو اللي فما تمارين قلت لي معناها
1: بالضبط أي. هو البرنامج يحتوي على جزئين جزء أي. ينطلق اليوم العشية وهذا معناها الاستثمار في الكفاءات الشبابية باش يكون فما تمارين سيبرنية تشرف عليها الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللي هي الحقيقة معناها تقوم بنشاط حثيث جدا في اتجاه يعني في اتجاه تنبيه المستعملي ومستخدمي الشبكات الافتراضية من كل هذه التهديدات سواء كان كما قلت لك في مستوى التحيل ولا المواقع المشبوهة ولا غيره فتمارين السيبرنية باش تشرف عليها باش تشمل تقريبا معناها في حدود 70 شاب وشباب وشابة من معناها الشباب المتمرس اللي هو شباب طالبي واللي هو أيضا شباب جمعياتي في علاقة بالمسائل الافتراضية وبالاستخدامات التكنولوجية الجاية. التمارين هذه باش تتواصل معناها الليلة وغدوة بشكل دون انقطاع تقريبا لمدة 17 ساعة، وباش يكون هناك يعني فائزين في التمارين في المسابقة هذه، ويتم يعني تتويجهم غدوة بمناسبة المنتدى مع كل الشركاء.
0: به سي فؤاد، قبل ما نكمل معك في الحقيقة مازالوا عندي أنا زوز أسئلة معناها من خلال المنتدى هذا. المؤكد وأنه باش تكون فما مجموعة من المخرجات هكا ولا لا معناها خلال المنتدى، هل فما إمكانية وأنه المخرجات للمنتدى وأنه تتحول إلى آليات تنفيذية اللي تحمي شباب تونس على أرض الواقع الرقمي؟ لأنه اليوم نشوفه حتى في المؤثرين وصناع المحتوى، فما عباد عندها محتوى به بالحق، وفما مؤثرين ما نجموش يكونوا مؤثرين، بالعكس معناه تأثيرهم سلبي اللي قاعد يوصل معناها يعني للشباب كلكسو في استعمال مصطلحاتهم وإلا في استعمال المواضيع. اليوم في المخرجات هذه ممكن وأنه تولي عنا في تونس آليات تنفيذية اللي تحمي الشباب على أرض الواقع الرقمي.
1: بالضبط أنت سي سامي تحدثت على المؤثرين في معناها في الفضاء الافتراضي.
0: أيه.
1: احنا باش نحاولوا غدوا نقدموا كما قلت لك نماذج ناجحه لبعض المؤثرين اللي عندهم محتوى يعني محتوى ايجابي جدا يعني وخطاب بديل للشباب. بالضبط، ولما نتحدث على استراتيجيات نتحدث على برامج عمل، ويعني لما نتحدث على برامج عمل مشتركه نتحدث على آليات مشتركة اللي يعني يتم رفعها حتى تكون آليات عملية لحماية ووقاية الشباب واليافعين في عينو الشباب من التهديدات السيبرنية، وتلتزم بها يعني كل الأطراف. هذاك علاش كل المتدخلين معناها باش يكونوا موجودين مع بعضهم لوضع يعني هذه الآليات وتدارسها، وحتى تكون يعني حتى يكون فضاء كما قلت لك فضاء افتراضي آمن يعني، ويكون معناها الشباب في مأمن والمجتمع معناها في تحسين الشباب ومرافقته. المرافقة الجيدة هو تحسين للمجتمع.
0: نعم، هل هناك مقاربة استباقية باش يتبناها المرصد لرصد التهديدات هذه معناها دون المساس ربما نقول بحرية التعبير؟
1: هي مراقبة، هي معناها مقاربة شاملة ومقاربة وطنية يعني. أي. فيها كل المتدخلين. لما نتحدثوا على مقاربة نتحدثوا على مقاربة شاملة.
0: أي.
1: يعني كل المتدخلين يعني يساهموا فيها كما قلت لك من خلال معناها من خلال درس مختلف المقاربات، من خلال النظرات المتقاطعة التي معناها سيتم طرحها غدوة، سواء كانت كما قلت لك معناها جوانب فنية ولا اجتماعية ولا نفسية، وألا أيضا من منظور مختلف البرامج وآليات الوزارات المتدخلة وذات العلاقة.
0: نعم، شكرا لك سي فؤاد، نورتنا برشا في الاستوديو الخاص بإذاعة الشباب. شكرا لك على حضورك معنا سي فؤاد العوني مدير عام المرصد الوطني للشباب. دونك نذكر وأن تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب هو محور منتدى وطني اللي باش ينطلق هو اليوم من خلال معناها تمارين، لكن عموما باش يكون الموعد بتفاصيل المداخلات ان شاء الله غدوه 18 جوان 2026. دونك من المنتظر وانه اشغال المنتدى ستفضي الى جمله من التوصيات والمقترحات الراميه الى تعزيز مناعه الشباب التونسي وترسيخ خاصه ثقافه السلامه الرقميه. شكرا لك على حضورك مره جديده معنا في الاستوديو.
1: شكرا على
0: السلامه. شكرا، مرحبا بك. 9:21 دقيقة، بعد شوي نستقبل الفانسيب طبعا في المتابعات ديما معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: هذايا شنو باش تقدموا للعباد اللي بجي تشارك؟
1: تعمل برنامج تاعنا. اول حاجه باش التظاهره هذه تصير نهار 21 جوان نهار الاحد
0: تاعنا
1: ان شاء الله. باش يكونوا فيها اساتذة مختصين في التوجيه. باش يعطوا اكثر نصائح للتلامذة، كما تعرف التلامذة بعد الباك يبداوا حيرين في الاختصاصات نتاعهم، في التوظيف نتاعهم، في كل شيء. بس يكونوا ثم اساتذة مختصة، باش يكونوا ثم فرصة نجاح سوري، باش يعطوا التجارب نتاعهم في المسيرة نتاعهم نتاع الباك، كيفاش فات وين وصلوا وكيفاش نجحوا لهم الأسرار نتاع النجاح نتاعهم، وباش يختاروا المسار الصحيح.
0: كان تحاول عنا صوتي يتقطع، تبدل البلاصه شويه باش نجم نسمعوك بالباهي.
1: لحظه
2: لانه باش تكون حتى نوعيه الصوت واضحه. باهي تفضل سي بهاي. اي
1: تفضل.
2: اي تفضل. مرحبا بك، كمل معك.
1: وبالطبيعه باش يكونوا عنا دي كاستيون ريبونس باش نجاوبوهم على استفسار اللي يحبوا يعرفوه،
0: ونحن
1: نقدمكم ان شاء الله.
2: فوالا هذه اي تفضلي.
1: كما نعرفوا انه برشا عباد برشا داخلين بعضهم، وكل هدف من التظاهره هذه هو باش يعلموهم اكثر باش يختاروا الاختصاص نتاعهم الجامعي. وعندنا دي عندنا غرف ونقاش ورش عمل متنوعه بالاسترخاء والتطوير الشخصي باش يساعد التلامذة باش يكتشفوا الذوات نتاعهم بشكل افضل. وعندنا انشطه تستلمهم باش يحسبوا السكور نتاعهم واختيار مسارهم المهني واكتشاف الوظائف وفرص تناسب مع مؤهلاتهم.
0: واضح كيف
2: اي ان شاء الله. ان شاء الله كل حل بالتوفيق للجميع. شكرا ليك بهاء على كل التفاصيل، الف يعطيك الصحه لانه هذا مهم وقت اللي نحكيو على تلاميذ البكالوريا. ان شاء الله بالنجاح والتوفيق يا ربي. ها محمد عبدالله بدا يحفلها بالريتم شويه. نتلاقاو بعد موجز 9:30 حتى 10 تاع الصباح في المدينه الجديده.

0: le matinal jeune.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
2: اسمه معنا في إذاعة الشباب
1: خذ فرصتك
2: فرص التكوين والتشغيل وبعث المشاريع أتسنى فيكم
1: في برنامج خذ فرصتك
2: من 10:30 للـ11:30
1: عد الموجتك ورد بالك ضيع فرصتك

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. بداية من يوم غد الخميس يمكن للمترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا التسجيل انطلاقا من الساعة 10 صباحا في خدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج وفق ما أعلنت وزارة التربية. انطلقت أمس عملية تسليم علب مواضيع امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام إلى المندوبيات الجهوية للتربية استعدادا لإجراء الاختبارات الكتابية أيام 18 و19 و20 جوان الجارية. جامعة تونس المنار تعلن عن التحيين والتطوير الشامل لبرامج التكوين بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس في إطار عملية الاعتماد الجامعي للبرامج وسعيا منها إلى تعزيز موائمة عروضها التكوينية مع تطورات الأكاديمية الحديثة واحتياجات سوق الشغل. في إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية عن جملة الإجراءات والخدمات الجديدة الرامية لتسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر. ومن أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه انتقادا للأساليب العسكرية التي تتبعها إسرائيل في لبنان لاستهداف عناصر من حزب الله اللبناني، قائلا إنه ليس من الضروري قصف مباني سكنية بأكملها لملاحقتهم. نهاية الموجز، في أمان الله. إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح،
2: الصباح رباح،
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح،
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
0: الماتينال جول
1: مع سامي فرتونة

0: 39 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. رفيق دريدي باش يكون حاضر معنا في فقرة بيتك طبعا، ومعه هو الجولة اللي باش تكون في آخر المستجدات التكنولوجية.
1: بيتك صباح الورد من جديد سامي. رسميا نتفليكس تعلن على إطلاق لعبة كأس العالم فيفا لونش إديشن، نسخة الإطلاق حصريا عبر خدمة نتفليكس جيمز. يمكن برشا عباد يعرفوا ولا يتصوروا كانوا نتفليكس يقتصر على المشاهدة فقط، ما فيه مجموعة من الألعاب ما فيها اللعبة هذه الرسمية اللي توا ممكنة على نتفليكس. فيفا وورلد كاب لونش إديشن ذي هو اسم اللعبة. الإطلاق ذي جاء تزامنا مع انطلاق منافسات كأس العالم فيفا 2026، ويمثل العودة الرسمية للعلامة التجارية فيفا للساحة الرقمية بعد الانفصال التاريخي على EA Sports عام 2022. نذكروا كونه اللعبة اللي كانت تسمى سابقا بفيفا واللي تاو تتسمى FC Football، وسنة في 2026 وبعد 4 سنين رجعت إذن فيفا للألعاب. دونك فيفا World Cup Launch Edition موجودة تاو على نتفليكس بداية من 11 جوان من غير تكلفة إضافية للمشتركين. الشركة تقول كون اللعبة تجربة جديدة تهدف لنقل أجواء المونديال مباشرة للمنازل بطريقة مبسطة وسريعة الوصول. يمكن للمستخدم كونه يخدم اللعبة ذي على التلفزة ولا لورديناتور وإلا سمارتفون، زادة كوحدة تحكم يعني يستعمل سمارتفون متاعه كمانيت جويستيك، ينجم يلعب دونك بالمانيت هذية وتبدأ اللعبة موجودة على التلفزة. اللعبة ذي تقدم وتتيح الإمكانية لاختيار واحد من المنتخب بيت 48 اللي تشارك في كأس العالم، الملاعب الـ 16 المستضيفة للبطولة، أكثر من 1200 لاعب يمثلوا المنتخبات المشاركة، ما يعطيها طابع رسمي مرتبط مباشرة بالحدث العالمي. اللعبة تصمت بطريقة سهلة وسريعة الاستخدام وتستهدف جمهور أوسع من عشاق كرة القدم ومش فقط اللاعبين المحترفين. نتفليكس إذن فيفا World Cup Launch Edition متوفرة من توا على منصة نتفليكس. نمشي ونحكيو على أبل اللي تستعد لإجراء تغيير مهم على واحدة من ميزات الخصوصية في آي كلاود، اللي هو تعديل ينجم يخلي من السهل كون التطبيقات والمواقع الإلكترونية تكتشف المستخدمين اللي يعتمدوا على عناوين مخفية وربما منحهم من التسجيل. نحكيو على خاصية Hide My Email المستركي اي كلاود بلاس اللي تخلي لهم الامكانيه باش يعملوا ديزادريس ايميل عشوائيه ومؤقته لاخفاء عناوينهم الحقيقيه وقت التسجيل في التطبيقات والخدمات المختلفه. نعرفوا فما دي سيت ويب ساعات يطلبوا ايميل ويبدا المستخدم اذا بيه ما يحطش الايميل نتاعو الرسمي فكسيت هذاك، يمكن يخاف مكا ليزيميل اللي ساعات يكونوا موجودين بصفه متواتره والا يخاف من السبام. فهذاك علاش اي كلاود بلاس دونك هوني عمل الخاصيه هذيا باش يعطيك ديزادريس ايميل عشوائيه ومؤقتة تنجم انت تعمل بهم الانسكريبسيون السبسكريبشن نتاعك في اي ويب سايت ولا في اي بلاتفورم، ومن بعديك بيان سور يتفسخوا لي زيميل هذوما اذا كان نحكيوا على الدخول المؤقت لوحده من لي بلاتفورم هذيا. دونك الميزه هذيا حاليا متاحه بالنسبه لي كل مشتركي اي كلاود بلاس حاليا باش ينجموا دونك هوني يخبيوا لي زيميل نتاعهم وبهكا ينجموا يهربوا من عديد الامور كالسبام ساعات ولا كلي زيميل اللي يبداو ساعات باراشوتي هكاك ساعات يجيو ويقلقوا ينجموا المستخدم. نحكيوا زاده على السيارات الكهربائيه، نظام شحن آلي جديد من تشاومي للسيارات الإلكترونية، وهوني نلقاو الروبوتيك دونك تدخل في الموضوع. ونظام الشحن ذا يعتمد على أمبرادو روبو، هو ذراع لروبو قادر على توصيل وفصل كابل الشحن تلقائيا. دونك هوني الكهرباء تتشارجة، الروبو يسل الفيشة من الكهرباء وتكمل إذن عملية الشارجمون من غير ما نستحقوا كانوا مولى الكهرباء يقعد يستنى ويتبع وقتاش معناها بشتوفة. إذا كان كهرباء تشارجيت الروبو واحد واحد ينحيها من الشارج وبهكا تكون الكهرباء جاهزة للذهاب والانطلاق نحو وجهتها.
0: بخيبين شكرا رفيق، يعطيك الصحة. احنا ديما معاكم حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون على موجات إذاعة الشباب.

0: Imagine Dragons.
1: اصبح رباح
2: اصبح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: سباحنا بالمسك فواح
1: سباحنا بالمسك فواح
2: سباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك 9:46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. نكملوا معاكم المتينة جون حتى للعشرة متاع الصباح. مرحبا بكم وين ما كنتوا. وتعرفوا خلال فصل الصيف والعطلة الصيفية تكثر الملتقيات الوطنية الخاصة بالشباب، بسياحة الشباب، بترفيه الشباب. باش نحكي عن الملتقى الوطني للرياضة للجميع تحت شعار من ساحة العب إلى بناء المجتمع في دورته الخامسة. الملتقى الوطني للرياضة للجميع في الحقيقة اللي بدأ من نهار 16 يعني من البارح ومازال متواصل حتى 19 جوان 2026. والملتقى هذا طبعا اللي تنظمه الجامعة التونسية للرياضة للجميع، ومشكور على تدخله معنا الدكتور مروان الشيب رئيس الجامعة التونسية للرياضة للجميع. دكتور صباح النور ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
3: صباح الخير وشكرا على الاستضافة دائما لإذاعة الشباب في النواد.
1: مرحبا بك معنا. دونك الملتقى الوطني للرياضة للجميع هذه الدورة الخامسة، وشعار الدورة الجديدة هو من ساحات اللعب إلى بناء المجتمع.
3: أي صحيح، احنا اليوم موجودين في مركز الاستياف أثير جربة، دونك وين موجود معنا أكثر من 60 مؤطر وممثل عن جمعية ومدربية جمعيات الرياضة للجميع اللي قاعدين يتلقاو في دورات تكوينية ضمن فعاليات الملتقى الوطني للرياضة الجميع تحت شعار من ساحات اللعب إلى بناء المجتمع، من فيه الألعاب الرياضية بين التقليدي والمستحدث. أيضا دخلنا الذكاء الاصطناعي، معنا خبراء في المجال الذكاء الاصطناعي والألعاب التقليدية اللي قاعدين يأتيوا في دورات تكوينية متنوعة للشباب باش إنهم يزيدوا يثريوا أكثر معارفهم ويزيدوا أكثر يطوروا أنشطة الرياضة للجميع في مختلف جهاتهم. دونك الحقيقة مع بعضنا قاعدين نكونوا في جيل إنه جيل مؤطرين، جيل منشطي رياضة للجميع اللي هما كيف ما قلت لك حاضرين معنا من 24 ولاية وين يكتسبوا معارف جديدة باش يوظفوها في نشاط جمعيات الرياضة للجميع في مختلف ولايات الجمهورية، وانطلاقة مشروع رياضي للجميع جديد اللي هو بين الألعاب التقليدية والذكاء الاصطناعي والألعاب المستحدثة، وكيفاش يتخرج الشاب معناها وتدمجه مجتمعيا أيضا اقتصاديا.
1: ولا دونك هذه هي الدورة الخامسة لهذا الملتقى، الملتقى الوطني للرياضة للجميع. دكتور شنو اللي يميز الدورة هذه مقارنة بالدورات السابقة؟ هل أنه عدد المشاركين، لأنه في الملتقى هذه فما 150 شاب وطفل اللي مشارك، 60 شاب من الجنسين من الإناث والذكور من مختلف ولايات الجمهورية، يعني ما الذي يميز الدورة الجديدة مقارنة بالدورات السابقة؟
3: الحقيقة احنا في الجامعة التونسية للرياضة للجميع هدفنا هو نشر ثقافة ممارسة النشاط الرياضي للجميع بمختلف الآليات بمختلف الوسائل، وأيضا نتمشاو مع العصر ونتمشاو مع المستجدات كيف ما نعرف توا الناس الكل تحكي على الذكاء الاصطناعي ومخاطره وإيجابياته وسلبياته، احنا حبينا نوظف الذكاء الاصطناعي لصالح الشاب وأيضا لصالح الرياضة. معنا خبير في المجال اللي قاعد يتطوع كيفاش عن طريق الذكاء الاصطناعي يمكن الدخول إلى سوق الشغل الرياضة للجميع، يمكن أيضا إدماجهم وتطويحة لفائدة الشباب. معنا 60 مؤطر اللي قاعدين يتكونوا كيف ما قلت من 24 ولاية وممثلي جمعيات الرياضة للجميع و150 شاب.

0: 9:53 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، نكملوا مع ألفانسين في فقرة فلاش كولتور.
1: فلاش كولتور.
2: نبدأ فلاش كولتور متاعنا اليوم برنامج اليوم من أيام 77 المسرحية بالسينما دار اللي باش تبقى متواصلة حتى نهار السبت 20 جوان مع مساعتين باش نلقاو الماستر كلاس مع الفنانة المصرية منى سبان. 7:30 باش نلقاو مسرحية بونو بإشراف معز القديري، وبعد مسرحية بونو باش نلقاو مسرحية نوستوس بإشراف زادة معز القديري. برنامج اليوم من مهرجان صفاقس لمسرح الطفل وفنون العرائس اللي باش يبقى متواصل حتى 24 جوان. بعد شوية مع 10 باش نلقاو ورشات في فن العرائس موجهة للطفل بالباهو السفلي المسرح البلدي، والسبعة متاع العشية باش نلقاو مسرحية الكبوت بالمسرح البلدي بصفاقس. المهرجان الدولي لفنون الفرجة بالقيروان تحت شعار فنون الفرجة فضاء للحلم والحوار في دورته الـ11 باش يكون أيام 19-20-21-22 جوان. باش نلقاو في البرنامج تربصات، عروض تنشيطية، عروض سينمائية ومسرحية، عروض فروسية وشعبية وماستر كلاس. تظاهرة قطاف للنوادي قطاف الثمار الفنية للنوادي التنشيطية بالمهدية في دورتها الخامسة باش تكون أيام 19-20-21 جوان بالمركب الثقافي بالمهدية. باش نلقاو فيه عروض فنية وعروض تنشيطية. تم الإعلان البارح عن الدورة 39 لمهرجان نيابوليس الدولي لمسرح الطفل بنابل، وفتح باب الترشحات للمشاركة في المهرجان اللي باش تكون نورمالمون من 21 حتى 28 ديسمبر 2026، وآخر أجل لتقديم الترشحات باش يكون 30 أوت 2026. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور.
0: شكرا ألفا. سكوبيت على المهرجانات
2: ما فماش حتى شيء اوفيسيال
0: رسمي، مازال ما فما حتى شيء.
2: اي ما فماش حتى شيء اوفيسيال.
3: التسريبات شحال اخر باش تعمل ندوات صحفيه المهرجانات بكل اقل حتى
2: نجم نعطيو معلومه طلع في الاخر غلط. يا خويا نبعدوا،
0: كل واحد يتحمل مسؤوليته.
2: كل واحد يتحمل مسؤوليته.
0: راكم هنا معناها في اذاعه، معناها مهنيا يلزم
2: يلزم تكون حاجه اوفيسيال.
0: فوالا يلزم تكون رسمي. سي نجم دي بسالم نورتني يا سيدي، مرحبا بيك. حاضر معنا بعد محمد عنتول في الاخراج التقني، فوزي البيتري ويسرى شيبوب كانوا حاضرين معنا في الاخبار. ميرسي رفيق.
4: ميرسي سامي
0: يعطيك الصحه. اي شكرا
3: لك. ميرسي ميرسي ميرسي سامي يعطيك الصحه. ميرسي اولفا الناس كل اللي كانوا معنا اليوم والناس اللي تابعونا.
0: تشكرات افندينا.
3: تشكرات افندم جوريحي.
2: شكرا تشكرات
0: الفنسيب. ميرسي بوكو يعطيك الصحه.

0: مرة طبعا تنورونا.
1: خلينا نقول لك تشك تشكورات.
2: تشك تشكورات.
1: شنو برشا تشكورات؟
0: تشك تشكورات؟
1: برشا تشك.
2: تشجع في تركيا في الكوب دي موند.
0: أنا نحكي لك شك فاتح معناها برشا
2: فوالا
0: تشكورات. معناها بوكو باهي يعطيك صحة.
1: تيلف الثقافات لا يفسد الودي قضية.
0: ثقافتك تركية.
2: ثقافتها هي كيكة. قاعدة تفرج لأمانة. حتى هو الحلقة تقعد ساعتين قالت في المسلسل التركي ساعتين ونص.
0: حتى ال 100 جرام قلوب توف.
2: والله العظيم.
0: ما يخلي حتى شيء فيها.
1: أما احنا التوانسة الحلقة نتاع مسلسل تركي نردوها 10 حلقات.
2: يا لطيف.
0: عليه.
1: نقسموها نفتحوها.
0: عليه تلمو معناها.
1: ليه؟ هي الحلقة نتاع مسلسل تركي تقعد ساعتين ونص تقريبا. احنا مسلسلات تقعد تقريبا 15 دقيقة.
2: بالضبط تجي تلم المشاهد كل تنحي الإشارة تنحي كل
0: يا خويا أغزلي فما المسلسلات التونسية في الإعادات زاد محلى.
2: بالضبط صحيح. ما تبرحش منهم.
0: أي ما تقلقش منهم. البارح نتفرج في الخطاب على الباب يا سيدي هي لقطة البارح في الخطاب على الباب تذكروا وقتها شاد لي التمار مشى للكري نتاعه وقالت له ولدي يقرا في الحقوق ومشي ولا يدز في
1: بالرب
0: عاد البارح في استديو في الفيسبوك قال له بربي السيد هذا تخرج محامي ولا يدز في الفلوس دونك المسلسلات التونسية بالحق فيهم برشا جو اي سيدي ميرسي رفيق ميرسي ألفا يعطيكم الصحة سامي فرتونا يقول لكم بقية متابعة طيبة لبرامج ذات شباب باي باي
2: نهاركم زين
3: الصباح رباح
4: الصباح رباح
3: وعلى موجاتنا
4: صباحنا بالمسك فواح
3: صباحنا بالمسك فواح
4: الماتينال جون
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك

ناسيني ناسي الحنين عشرة سنين ناسي روحي عيني طلع بعيني لبعيد وديني يا أحلى إشي.

عجلب ندور ع شجر التين والسنين يابا يا استكانين عالحجر كل شي انحفر يا ام الحنين.

0: إلى موجز الأخبار، أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون بداية من يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني 9 التي تتواصل أيام 18 و19 و20 جوان الجاري. ويمثل المترشحون للامتحان نحو 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، البلغ عددهم 175,024 تلميذ. هذا وتقدر طاقة استيعاب المعهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3,750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. وزارة التربية تتخذ جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين ذوي الاحتياجات الخصوصية، تمثلت في تمكين 14 تلميذا من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الاختبارات بخط البراي لفائدة مترشح واحد، إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل 67 مترشحا. ومن المنتظر الإعلان عن النتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية المقبل. من أخبار العالم، مقتل وإصابة أكثر من 1250 عسكريا روسيا خلال 24 ساعة الماضية في أوكرانيا وفق ما أعلن الجيش الأوكراني اليوم. أفاد قادة مجموعة الدول السبع اليوم في بيان مشترك أنهم متحدون في دعم أوكرانيا وسلامة أراضيها ومتفقون على تجديد العقوبات على روسيا. نهاية الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
2: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
3: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، تحية لكل من اختار موجات إذاعة شباب في هذا العدد الأسبوعي اللي استنستوا بيه معايا أنا أسبوعي، يا سينو بأخذ فرصك تلقاوها كل يوم تقريبا بخلاف الويكاند، وكل مرة يتم تسليط الضوء على مواضيع معينة، تكون عنا استضافات مختلفة، واللي الفيكس القار في حصتنا محمد الدراوي غاب علينا جمعتين واليوم يعود. أي رجوع بقوة في استوديونا الجديد.
2: مبروك على شباب الإذاعة الكل، على شباب التونسي الكل. كيف
1: عايشك محمد؟ مرحبا بك ديما، وانت من ابناء اذاعه الشباب، وسعداء انك تكون ديما معنا، ترافقنا وترافق المستمعين بالنصائح نتاعك اللي تقدمهم كل مره، تفيقنا يا ربما بحاجه تحللنا عينينا على مواضيع
2: فرص تكون متوفره، ولكن الشاب التونسي ما يكونش مطلع عليها، فيكون مجال باش نرجدوه، نوريه كيفاش يستغل الفرص هذه، كسوسو عن طريق قوانين متوفرة عبر آليات الدولة، وإلا عن طريق فرص كيف يطرحها القطاع الخاص للشباب دون.
1: هذا هو باش نحكي اليوم زيادة على الأنشطة، ومعاك كده تو تفسر لنا أهمية الأنشطة في حياة أي طالب، أي متكون في حياة الشباب بصفة عامة. كنا عرجنا على الموضوع هذايا قبل، من بعد مشيت الباجة الأسبوع الفارت، خدمنا خديكة من معهد اللغات، ولقيت شباب ناشطين في النوادي غديكة، وحكيوا لي على الفرص اللي حاجات اللي تعلموها من النوادي ذيك والأنشطة هذيك، وشنو البيبان اللي تفتحت.
2: فقلت انت نظري هو الموضوع طرقت له توا في وقته بالقديه، خاطر ماك تعرف توا ثم لي صوت نونس نتاعهم، برشا شباب يشخذوا شهادة نتاعهم زاد كيف ثم شكون مازال ما خذاش بلوتو الدبلوم نتاعو، اليوم جاي وسيف دونك فرصه باش صيفه دائما يضيعوش. دونك ان شاء الله باش نحكيو بالكدا شنو الفرص متوفره للشباب دوما اللي خذا الاجازه نتاعو ولا الماستر نتاعو، وحتى كيف اللي مازال يقرا فينا الموصيف ينجم يستغلوا بالكدا.
1: بالضبط نحكيو في هذا، وباش نحكيو كذلك عن المهرجان الوطني الثقافي والرياضي لشباب التكوين المهني، وبعد شويه تلتحق بنا السيده فاتن لشهب مديره خدمات المتكونين بالوكاله التونسيه للتكوين المهني، وكذلك مدام صفاء ساكر اللي هي مكلفة بتنشيط الحياة الجماعية بوحدة المبيت والمطعم بأريانا، باش نحكيو على أنشطة هذوما، على أهمية الأنشطة هذوما، وعلى الاختتام الجميل لهذه السنة اللي تعرفنا فيها على برشا مراكز، على برشا أنشطة واختصاصات كذلك. برشا حديث اليوم، خليكم معنا على موجات إذاعة الشباب، نشوفكم بعد هذا النغم في خذ فرصتك.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا، سعداء انكم تابعوا فينا وسعيدة جدا باستقبال كل من السيدة فاتن لشهب مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني والسيدة صفاء ساكر. ونعاود نقولوا مدكم كل كطويل فيها خدمات وفيها تنشيط وفيها
1: مكلفة بتنشيط الحياة الجماعية بوحدة المبيت والمطعم بأريانا.
0: قد قد باش تحفظها؟
1: والله برشا والله طويلة.
0: ما حليها الامبيونس معناتها ملي قابلتكم شفت الضحكة والابتسامة فعرفت كيفاش يتعدى العام. والحقيقة هذه مش غريبة على ابناء الوكالة الكل معناتها صدقا وقت اللي يجيو بحذينا ديما كانوا فاهمين بالحيويه، فما برشا محبه هم يحكيوا على المراكز، يحكيوا على وليدهم المتكونين المتربصين والكل.
2: اي طلع علاش؟
0: فعلاش؟
2: خاطر ديما في احتكاك بالشباب، الانسان اللي يبقى ديما في احتكاك بالشباب يبقى ديما شباب.
0: فقط انا نخدم معاك عام كامل
2: انا شايف انا اكثر في كل شيء، اما القلب مازال شباب.
0: انت زاد تحتك بالشباب بطبيعه انك
2: مش نقعد نقول ديما اللي يحتك بالشباب ويسمعهم ويشوف افكارهم ويشوف كيفاش زاد طموحاتهم صعيب ياسر باش يكبر وصعيب ياسر كما يقولوا باش يبتعد عن الحياه.
0: علاقتك بالطلبه محمد كيفاش الحقيقه؟ معناها
2: علاقه ممتازه جدا ما
0: نجمش معاهم تضحك.
2: هما اسمع شوف هكاك باش نكلم لك حكايه 300 طالب نقري فيهم في عده جامعات يجيو يحكيوا لك بالواحد بالواحد كيفاش نتعامل معاهم. انا السيونس تتعدى معاهم في معناها في جو كبير دو فاسون مده 3 سوايع ولا ساعه ونص فهمتني ولا ما نقلقوش من بعضنا. دونك المعلومة تعدل فلويدمون فهمتني ولا دونك قريب لهم رانا في عمرهم مش بعيد برشا فينا المهم مانيش كبير عليهم برشا دونك ثم بيناتنا حكاية 15 20 سنة دونك
0: حكاية فير
2: اي فوالا ونحن نبقى نقول لك رانا من الجيل الذهبي جماعة الثمانينات نحن الجيل اللي ما نكبروش فينا المهم
0: ثمانينات بعد برشا عليا فما نعرفش وما نحبش نحتك بجوج ثمانينات معناها احنا جيل الالفينات
2: صغار اي فوالا
0: صغار بكل ذكالي تعدى المدام فات
3: من غير ما ندخلوش في الثانوي انا شاطر برشا الراي في الموضوع هذا الشباب وما ادراك ما الشباب وخاصه نحن في الوكاله دونك عندنا نحن في الوكاله عندنا اكثر من 50,000 متكون موزعين على كامل تراب الجمهورية في مراكزنا داخل أسوار المراكز وفي الوحدات المبيت والمطعم أين يتم تجميعهم للإقامة والإعاشة حسب المراكز اللي اختاروها وحسب بعدهم البياسور الجغرافي على مكان الإقامة متاعهم. دونك أنا نمثل الإدارة المركزية في الوكالة اللي تعنى بخدمات الموجهة للشباب وعنا في مراكزنا دونك زملاء سيدة صافي اللي هما دونك الاسم طويل لكن هذيك هو معناها تنشيط الحياة الجماعية. دونك تلقاه في مراكز تكوين أو في الوحدات المبيت والمطعم. دونك وهي من بعد نعطيها خاطر هما الدينامو نتاع
2: الحياة الطلابية
3: فوالا الجماعية في المراكز. دونك نحن اليوم بتيتر سبيسيالمون باش نحكيو على المهرجان لكن المهرجان اللي نختتموا به السنة التكوينية اللي هو وصل معناها وصل للماتوراسيون خلينا نقولوا 47 معناها هذه 47 إديسيون اللي السنة باش تحط الرحال في تبرق دونك كل عام خليني ديما هكا نبدا كل عام الوكاله تختار ولايه تحط فيها الرحال الولايه هذه هي اللي باش تحتضن المهرجان دونك عمناول كان في نابل وعمناول في مستير سنة برقه ديما المراكز اللي موجودين نتاعنا في الولايه هذيك السنه معناها في جندوبه دونك باش يحتضنوهم مراكز برقه التقنيات الفندقيه والصيانه شكرا التقنيات الفندقيه بتبرقه والصيانه الفندقيه بتبرقه دونك هما اللي باش يحتضنوا المهرجان ولايه جندوبه هي اللي باش تكون دونك المستضيف بنت برقه وين دراهم
0: شكون شفحوا بينا بخليف جماعة السياحة معناها
3: الكل الولاية ككل دونك تحت اشراف
2: اختيار ممتاز يعني تبارك
0: الاختيار ممتاز
3: دونك نحن عندنا ثلاثة مراكز باش ما نكونش المراكز الزوز في التكنيك معناها التكنيك اوتولير والمانتونونس اوتولير نتاع تبرقة هما اللي اعطينيهم معناها خذوا المسلم والمشعل على نابل عمناول باش يحتضنوه دونك على 3 ايام 19 20 21 وداير المدام جوست تكمل المداخله هذه وتشد الرحال الى تبرقه باش يحضروا دونك تحضيرات لكن مع العلم اللي المراكز غادي بالزملاء والمديرين هما اللي قايمين بالعمليه هذه كلها مش سهله يل ساجي دو بلوس كو 800 ابرونون باش يتوجه لتبرقه اليوم العشيه دونك اليوم
0: حفله
3: برقه
0: اليوم
3: هو سا سرا لو 19 ريالمون دونك التجميع باش يكون لو 19 بيسكو فما جهات دونك مختلف الجهات اكثر من 53 مركز مشارك دونك نبدا لك قبل البرنامج المهرجان نبدا لك كيفاش نوصلوا للمهرجان باش نختتموا به دونك اول ما تنطلق السنه التكوينيه ينطلقوا في الزملاء في بعث النوادي يبعثوا النوادي الثقافية
0: يعني قد يخدمنا مع مراكز نحكيوا على الاختصاصات نحكيوا على الافاق وكل ما حكيناش على
3: جوستمون هذايا دونك انا نقولوا بكل بالحق انديبوندامون اللي انا بنت الوكاله تونسيه التكوين المهني ولا لا لكن راهو عندنا جانب هي لا بروميير فوكاسيون دو لا دو لا تي اف بي دونك دو لاجونس تونيزيان دو لا فورماسيون بروفيسيونيل سي لا فورماسيون خلينا نقولوا تكنيك لكن سي با معناها مش هذيك الفوكاسيون تاعنا الوحيده عندنا فوكاسيون سوسيتال وحنا فخورين ان نخدموا فيها دونك عندنا وليدات لازمنا نأطروهم
0: طبعا
3: قلت لك عندنا 50,000 ما ينجموش يكونوا توقيتهم كان ورشة بين ورشة وبين مكون دونك فما أوقات فراغ فما بخليفة تعبئة الوقت الفراغ بالأنشطة الهاتفة وداير جايبين معناها أهل الذكر إطارات خارجين معناها اللي هي تم بعد تعرف باختصاصاتهم معناها تكوينهم خاص مش إنهم يقوموا بتأطير هالشباب هذية دونك فما زيدا أكل التدعيم سيفي متاحهم يتم عن طريق هذوما الكلوب بمختلف التوجهات متاحهم والأهداف متاحهم دونك نتخفاي لسوفت سكيلز ونخدموا سورتو المبادرة دونك ثقافة المبادرة باش يخرج استاجير من جهه عنده التقنيه دونك تكنيكمون عنده الصنعه عنده لا تكنيك غدوه باش يدخل لسوق الشغل بالميتي للميتي اللي باش يخدم فيه لكن او ميم طون عنده ارسنال اخر ينجم يدخل به معبي لسوق الشغل دونك يعاونوا هذا باش يخدموا في كل عامين كانوا تقني مهني ولا في عامين ونص كانوا تقني سامي باش يخدموه عن طريق هالنوادي اللي يتم بعثها بعد دخلنا مشينا في توجه انه هالاندي النوادي هذوما ما نخليوهمش حكر على كل وحده المبيت والمطعم والا المركز خليهم يصير فما كل كومبيتيسيون بيناتهم يحتكوا ببعضهم يمشيوا ويجيوا فما كالتنقل كل ليكيب دونك لا كرياسيون ليكيب لا فيدير معناها الفيدير ليكيب نتاعو للجهه نتاعو يمثلها عن طريق هال كومبيتيسيون انتر سنتر في جهه بعد نقولوا نمشيو للإقليمي كالجهة تولي الجهة متاعهم تولي ولايات دونك تصير تصير التصفيات الإقليمية اللي باش تهزنا لي فيناليست اللي هما ماشيين لتبرقة باش يلعبوا لي فينال لي فينال في مختلف الاختصاصات دونك عندنا في الرياضة دونك الرياضات الكل الفوتا 6 الفوتا 11 الفولي الباسكيت البيتونك كرة الطاولة دونك هي بعد تضيف لي كان انا نسيت حاجة دونك هذوما الرياضات الفردية رياضات برينسيبالمون جماعيه وفما الفرديه زاده من بعد فما الجانب الثقافي اللي هو الشعر الفصيح الشعر الحر
0: العزف
3: الفردي العزف الجماعي التعبير الجسماني الغناء الفردي غناء المسرح الفنون التشكيليه دونك بلوزيغ ديسيبلين اختصاصات لهنا لا فوكاسيون ساعات انه المنشط الحياه الجماعيه هو اللي يختار يمكن يخرج بفكره الكلوب لكن الاكثر انهم هما الوليدات يوجهوهم تلقى ارتيست دي تكنيسيان معناها هما ارتيست في روحهم معناها هو يقول لك قولها مدام بار اكزومبل عم نحب نعملوا كلوب كيما هكا دونك كل هما يقترحوا في التصفيات الاقليميه لهنا يدخلوا معنا اطراف اخرى اللي هما وزاره الشباب والرياضه وزاره الثقافه باش نجموا نامنوا هكا التصفيات دونك وليداتنا ينجحوا المراكز تخرج النخبه نتاعها يمشيوا يتبراوا في الولايه معناها في الولايات الوسط الجنوب والشمال دونك الوسط الصناعي احتضنوا ديما فما مركز يحتضن دونك حتى كديناميكيه للمراكز وللجهه اللي تشرف دونك الوكاله تحط الرحال غادي كنخدموا لا كومونيكاسيون بور لاجونس اي او ميم طون فتصير ديناميكيه لك المراكز هذوكم على جميع المستويات يستقبلوا الوليدات استاجيرات يتنقلوا يمشيوا ويعرفوا بجهاتهم يعرفوا بمراكزهم يتنافسوا في اطار دونك ترسيخ التنافس الباهي هذيك غدوه باش معناها نخدموا به كل شيء ونسي دانجيكتي بوكو تشوز في نشاط ثقافي او رياضي. دونك التصفيه تتم بحضور قلت لك لي جوري واللي زاربيتر والكل من عند يا اما شباب الرياضه يا اما الثقافه. دونك اذا كان في الانشطه الثقافيه سي با نامبورت كي دونك ديما سي اهل الاختصاص واهل الذكر ونايو فنانين
2: يعني
3: كبار
2: تنسيق مهني
3: والثقافه فوالا الشباب والرياضه والثقافه دونك هما اهل الاختصاص. نحن ما نجموش نكونوا جوجي بارتي اون بليس هما يعاونونا باش انهم يحضروا لهم يحضروا مثلا الوصله الغنائيه اللي باش يعملها المسرح يصلحوا لهم يكون معناها يكون فما اضافه من عند اهل الذكر واهل الاختصاص. هنا يدي زارتيست كبار معناها في التصفيه الاقليميه وزيد ان شاء الله سنه ويكونوا من الجهه اون جينيرال. دونك كان في الشمال باش يكون نحاولوا تو مثلا كيما اليوم نحاولوا في تبرق باش يكون سي علي الخميري واسماء اخرى باش من هكا ما ننساش الجماعه والكل. دونك في كل جهه نحاولوا انه يكونوا اهل الذكر واللي لي بلو غران ارتيست هما اللي باش يكونوا فيك الليجان هذوكم. ولهنا نشكر بالحق الوزارات المداخله اللي هما الشباب والرياضه والثقافه اللي نحاولوا معناها الخدمه سنه تكون معرفتك اللي هذا التوجه نتاعنا اللي هما يساندونا في الاختصاصات هذه اللي ابريتو ماهيش نتاعنا سي با نوتر بروميير فوكاسيون.
2: لانه في النهايه هو مشروع متكون ماهوش
3: هو شباب هو شاب ونحن كديز انستانس نعنى بالشباب وتاطير الشباب والنائب بهم الى بر الامان هذاك دورنا الكل دونك نخرطوا الكل في نفس الهدف به. دونك الوسط قلت لك متنين الشمال في وحده المبيت والمطعم كمرت هي اللي احتضنت دونك الكلهم يجيو ويتبارون فيما بينهم والجنوب كان في صفاقس دونك وحده المبيت والمطعم بصفاقس هي اللي احتضنت. خرجنا باللي فيناليست اللي باش يمشيو يتبراو يتنافسوا في تبرقة باش يكون الاختتام لو 21 تحت اشراف وزير التشغيل والتكوين المهني باش تشهدوا تبرقة. دونك المركب الدولي بعين دراهم هو باش يشهد معناها الاختتام واللو 19 كما قلت لك دونك ينطلقوا الوليدات يحطوا الرحال في تبرقة اقامتهم باش تكون في مراكزنا غادي ومن بعد باش يكون فما لو 19 اون سواري في الكورنيش كما قلت لك. دونك نحبوا نعملوا حتى لو كوتي فينونسمون دو سو دونك نتاع المهرجان خاطر فما فيه مصاريف كبرى خلينا نقولوا لا لوجيستيك تحتضنها الجهه اللي ديناميكيه الجهه ما تخدمش لهنا في السنترال.
2: اذا كان نحكيو على 800 مشارك يعني من عده
3: انت باش تفهم فوالا دونك تصير الجهه هي اللي تكون دونك نمتعوا اهل الجهه في كل شيء باش انهم اكل الفليسات اللي ترصدت للمهرجان تتصرف غادي في الجهه اللي نظمت اللي احتضنت فوالا. دونك هدايا
0: المشاركين
3: من مراكز الكل اكثر من 53 لي فيناليست مع المرافقين نتاعهم بيان سور. دونك باش يمشيو لو 19 ابارتير من 3 نبداو دونك يلزم الكلهم يكونوا موجودين خاطر فما ناس باش تجي من الجنوب من الشمال من الوسط. دونك يلزمنا لا سواري ال كومونس بعد ما يركحوا ياخذوا بيوتهم ويتسلموا دونك اون لي ريسبونسابيليز بيان سور فيها العمل الثقافي والرياضي لكن او ميم طون اون ايساي دو ترافايي سو كوتي معناها هاني كيما قلت لك سوفت سكيل ترافاي اون ايكيب اديري للتوجه نتاع المرافق معناها فما دي معناها حاجات باش نخدموا عليهم تو لونك ثلاث ايام باش يمثلوا جهتهم باش يمثلوا مراكزهم باش يتباريو في كنف روح الرياضيه وكل يقبلوا الخساره ويقبلوا الربح وتكون معناها ثلاث ايام هايلين يتعداو بقدره ربي. دونك لو 19 لو سوار في الكورنيش باش تصير فما هذه نحب نحكي عليها شويه بالحق خاطر سي اون اكتيفيتي نحن بون اسمها اس فوردي سي لو سبور بور لو ديفلوبمون سي اون ابروش دونك تخدمت عند عامين بمشاركه وزاره معناها عندك لانيتي دونك التشغيل ولا لا تي اف بي دونك اللي نحن تحت نفس الاشراف نتاع وزاره التشغيل والتكوين المهني. دونك هما عندهم لي زانيماتور هما نحن عندنا لي زانيماتور هما عندهم مكلفين بالاعلام عندهم دونك اللي يرافقوا لي جون وطالبي الشغل واحنا بالمنشطين الحياه الجماعيه وزاده فما المنشطين نتاع وزاره الشباب والرياضه. دونك انخرطنا في نفس البروجي اللي هو دونك لو سبور بور لو ديفلوبمون. دونك البوان دونتري هو السبور هي تحكي عليها اكثر مني تكنيكمون. دونك لو سبور بور travailler les soft skills comme un levier. Donc le sport يكون هو le levier pour travailler beaucoup de choses بما فيهم donc le تشجيع على التشغيليه والامبلويابيليتي toute une approche موجوده في العالم. دونك هي تحت معناها بدعم جيزات. دونك وانا علاش نقول فرحانين بها لاول مره معناها التجربه تشرك الناس الكل في نفس دونك ايزون يو دي فورماسيون مع بعضهم الكل وتعديت على 3 سنوات دونك نحن تو ان شاء الله في الاختتام نتاع التجربه هذه. السنه باش نعملوا في الكورنيش تاع تبرقه النهار الاول لو 19 باش نعملوا سهريه اس 4 دي يدخلوا فيها الجميع المتداخلين هذوما
2: دونك انا كنت سوا باش تشارك
3: اي مرحبا بكم الناس كل هو للامانه معناها بالحق هو شو المهرجان بالحق باش بعد نعطيك ما نحتكرش الكلمه المهرجان نعرفوا به بالوكاله شنو تنجم الوكاله ماذا تقدم وزيدا اللي ما يتعرفش على الوكاله داخل الاسوار قلت لك المراكز وداخل الاسوار والمبيتات والمطاعم شنو الخدمه اللي قاعده تتخدم من تاطير ومرافقه خاصه لك الشباب هذاك
0: والاهداف
3: كبيره برشا كبيره ميزا بار التكوين نحن نقولوا ساعات راه يجيك ماهوش بتيتر سي با اول حاجه هي انه ياخذ شهاده يجي عنده ظروف خاصه وظروف قاره بتيتر سي با معناها الهدف الاول ليست الشهاده هدف
2: اللي هما
3: اللي سي دو كروزي في شخصيته دونك عندنا معناها بخلاف المناشطين الحياه الجماعيه فما مرافقين اللي هما دي بسيكولوج دونك مكلفين بالمرافقه دونك موجود مختلف لي بروفيل في وسط الوكاله في وسط الديسبوزيتيف يعنى بالمرافقه الخاصه تامين مسار التكوين من نهار الاول يقول السلام عليكم لنهار اللي يخرج للي نهار يخرج من المركز يكون اولا يتخافاي حتى في الكلوب دونك فما دي كلوب دو سيتويانتي دونك نخدموها على جميع الاصعده باش يخرج غدوه مواطن يحمل برشا يحمل دي فالور اون ايسي دو لي هكا لي انكولكي في وسط المسار
0: هو ينجم
3: ياخذ
0: الشهاده نتاعو مع التيميديتي اللي فيه ربما
3: بريز دو بارول يقف على الركح باش يوصل حاجه الثقه في النفس الثقه في النفس باش انه يقول لي انا فيولونيست انا فما طفل اللي ترشح من عندكم من مبيت اريانا يقول لي انا مغروم لكن نحشم قدامهم عرفتك جايين مختلفه التعايش راهم جايين من كل جهات معناها تلقاهم جميع دونك بثقافتهم بعقليتهم بطريقتهم في العيش دونك اك التعايش اللي هو مش سهل دونك يتعلموا انهم يكون عندهم هدف واحد انهم يكون مثلا يستحفظوا على المكان اللي يعيشوا فيه يعاونوا الاداره على تذليل صعوبات مثلا حتى انهم ساعات دخلهم يطيبوا ويشربوا دونك فما حياه جماعيه هو المهم حياه جماعية. كامله
0: هذاك هو في الحياه الجماعيه نحيلوا كلمه دمنا
3: لا
0: شديتها انا الحياه الجماعيه ما تنسيش الجماعيه ابدا
1: هو الحقيقه ساعة خليني نعرف بروحي صفاء ساكر منشطة بالأساس معناها خريجة المعهد العالي للتنشيط والثقافي ببير البي دونك نخدم في وحدة المبيت والمطعم بأريانا هو باش ديريكت باش نحكي على الأنشطة المتوفرة عندنا في الوحدة موفرين لهم حاولوا لماكس ان نوفروا الأنشطة الثقافية والرياضية بالمبيت متاعنا باش يكون الشاب يخرج منك اللي يروح الخمسة من القراية ديجا وقتنا مختلف شوي يروح 8-9-10 تاع الليل يلزمنا نبقى معاهم حتى بعد وقتنا وكل شيء باش يخرج منك القلق وانهم بعيد جاي من جربة جاي من توزر جاي من الجنوب جاي من الشمال الغربي معناها يلزمنا نخدموها الخدمة كاملة عندنا الأنشطة الثقافية متاعنا هي فيش تتمثل عندنا النادي الفنون التشكيلية عندنا نادي المسرح عندي نادي الموسيقى عندي نادي ريادة الأعمال عندي نادي بيان سور الرياضة تاو نحكو عليه عندنا نادي الموسيقى شنو آخر ربي المسرح السبور كما كانت تحكي مدام فات المختلف خرجتوا هل التجربة الجديدة هذه هي الاس فور دي ما عاش نخدمه في السبور العادي اللي هو أبار بيان سور الفوت والباسكيت واني نخرجهم يعملوا دي كومبيتيون البرة ولا انه يخرجهم مثلا نهزهم لدار شباب ولا نهزهم المركز اخر يلعب كونترها وكل شيء فوت عندنا هو هذاك سبور الكلاسيك توا عندنا سبور الاس فور دي هذه الرياضه من اجل التنميه هي سبور هو التخرج فيه التخرج من الشاب الكومبيتونس الموجوده من داخل اللي هو ما ينجمش كي تحكي معاه توا ما ينجمش يخرجها اللي كان في السبور كومبيتونس هي الثقه في النفس، هي انه يعول على روحه، هو هو فض النزاعات، فض المشاكل، وانت تلعب معاه في لعبه سبور، حاجه معناها في في في جو بسيطه، تحكي تخدم معاه المره الاولى، وبعد تبدا تحكي معاه شنو تجربتك من اللعبه، شنو تعلمت، شنو الكومبيتونس اللي اللي تعلمتها وانت تلعب، شنو الكومبيتونس اللي باش باش باش توفرها نهار اخر في حياتك العاديه، كلك سوا في حياتك الجامعيه، حياتك المهنيه.
0: كل شيء مدروس، كل شيء مدروس،
1: كل شيء مدروس، وهم اسئله ديجا باش تسالهم له هو يلعب من بعد. معناها تعمل ميزون بوز، معناها تعمل بوز وتسالهم له بعد تكمل تلعب، تخرج منه انت ديجا، وانت ديجا معناها ديجا تخدم على الكومبيتونس معينه جايه بها من الحصه قبل ما تبدا كل شيء، وديجا تخرج ثلاثه ولا اربعه معناها دي كومبيتونس.
0: بالحق قديش مهم انه يكونوا اهل الاختصاص في في في المركز هذاك، معناتها في المراكز هذيك. مهم جدا، خاطر ومدام صفية تحكي تذكرت حادثه صارت لي.
2: اي كالعاده عندك حوادث، وهي حاجه تفرحني الحقيقه.
0: نسكن في الفوي في حياتي الجامعيه، اول نهار في رمضان الناس كل تبكي، اللي ما نجموش يروحوا لديارهم مش عادي اول ليله في رمضان.
2: انت تصورك فرحانه
0: يا اخي. يا اخي عملوا لنا تنشيط في المبيت. اي تنشيط يهبل، اول غنى يا ريت يا امي
1: تولوا تبكوا الكل وقت.
3: اي مش بالحق شفت
2: الاختيار ما غير موفق، النيه طيب ولكن الاختيار غير موفق.
0: وقت تاكدت اني فمش حتى حد من اهل الاختصاص اكيد موجود في البلاصه هذيك. فكلم مدام صفية تكون هي ساعه خريجة المتقارية قاريت التنشيط وكل
2: الاختصاص نتاعها. أنا في الوقت نتذكر وخطر جامعي أنا بتبيعتي، نتذكر وقت اللي عملوا الاختصاص هذا في أوائل الألفينات، حطوه معنا في النيول، ليه كان مطلوب جدا جدا جدا لنقص معنا كما يقولوا الكفاءة، الكفاءات في الإدارات التونسية في الاختصاص هذا. نتذكر بالقدي الاختصاص نتاع التنشيط الشبابي والطلابي في النيول، ليه مطلوب جدا جدا، ولكن ما عندناش ناس قارية الاختصاص هذا ولا عندها شهادات مختصة في الشيء هذا ولا نجم ولا خدمت فيه. فينالمون نرجع ونقول انه الاختصاص نتاعك مازال مطلوب لليوم. وبالحق معناها بالحق من اكثر حتى من الاختصاص التقني.
3: صحيح.
2: هذا الاختصاص التقني نجم يلقاه في عده مراكز، ولكن المرافقه النفسيه والتنميه الذاتيه هذه مهم جدا باش نخلقوا شاب وقت اللي ياخذ الدبلوم نتاعو يكون متزن حاضر لسوق الشغل، خاطر سوق الشغل ماهوش طالب كفاءه مهنيه فقط، بل طالب معاه بروفيل.
1: صحيح.
2: والبروفيل هذا يتخدم وقت القرايه.
0: يمشيوا اكثر الانشطه الرياضيه المتربسين.
1: والله لا، عندي برشا، عندي الانشطه الثقافيه يجوني، يجوا نخدم معاهم بالكدا، يحبوا الموسيقى، يحبوا المسرح، يحبوا الفنون التشكيليه، يحبوا الاولاد اكثر شيء يحبوا السبور. اما لاس فور دي جديده هذه اللي تعملت، هي ماشي جديده عندها 3 ans براتيكمون، هي الهدف نتاعها انك تشارك البنات والاولاد مع بعضهم وتخرج. انا قلت لك لي كومبيتونس هذوما، نشر ثقافه مثلا فض النزاعات، تعزيز النفس، نشر قيم المواطنه في اللحظه ذيك وهو يلعب، تخرج ديجا يتبدل هو، انت تعمل معاه حصه يقول لك مدام والله تو نمشي نعملها هك الحاجه ذيك بعد ما نخرج، بعد ما نعملها في كينا نخرج، والله مدام تو نعملها في السوتونس، والله مدام تو نعملها كينا كنروح للدار مع العائله مع اختي. ديجا انت في اول حصه تلاحظ الفرق، ماهيش سبور عادي مطلوب، هو زاد سبور عادي انك تخرج يلعب كوره ولا يلعب الباسكيت هوند، الكره الحديديه، كره الطاوله كل يوم، هذيك تتحل كره الطاوله كل يوم، هذيك ما يلعبوا الالعاب الفكريه زاد مهمه ياسر، ديما عندي حصه في الجمعه ولا في ال 15 يوم الالعاب الفكريه هذيك لازمه نجبد لهم كل شيء، خاطر ولات توال لي جو دو شيك معش الالعاب الفكريه كان الواحد ولات، وانت تلعب وتفادلك، انت تلعب كما عندهم هذيك شو اسمهم اللي فيها برشا الاوراق الملونه لونو هذيك الشيخو عليها هي فيها تخدم مخ وفيها برشا حاجه.
2: اكيد فيها برشا شميته زاد
1: فيها برشا وعندنا مدام الحفلات نعملوا لهم ديما مره في العشرين يوم، مره في الشهر سولون التوقيت نتاعهم وسولون قرايتهم وكل شيء واللي ديسبونيبيليتي نتاعهم، ديما حفله في الليل نعملوها من 7:30 حتى ل 10:30 كيما الجمعه اللي فاتت عملتها لهم بين 7 و10:30 ل 11 باش يخرجوا يشطحوا العاب ثقافيه العاب ترفيهيه فست الواحد تعطيه كادو هيك في وسط الحفله تعطيه
0: مع الغسره نتاع لي سوتونونس
1: مع الغسره نتاع لي سوتونونس اي معناها الخدمه سور تران في المبيتات بيان سور كما قالت مدام فاتن والمراكز مهمه ياسر مع المنشط اللي يلزم المتكون يخرج من منك الجو نتاع القرايه والجو نتاع المترو احنا غادي في اريانا والجو يجو تعبين ويتعشوا كل شيء صدقني يدخلوا للصاله الكبيره يتبدلوا وينسوا معناها ينسوا كل شيء يبدو مدام انا ما نخدمش الاثنين وثلاث مدام بجهرب يقعد اخدم اثنين وثلاث رانا نتوحشوك
0: وكل شيء
1: الاسبوعي لازمه وعندنا رياده الاعمال بيان سور تعلمهم برشا دي كومبيتونس برشا حاجات تخليهم نهار اخر يخرجوا يطوروا بها مشاريعهم المستقبليه وبرشا حاجات رياده الاعمال فيها فولي اخر تحكي على امور اخرى كل شيء يحبوها زاده مدام كيفاش باش نعمل هذيك كيفاش باش نعمل هذيك مستقبل ايه تعلمهم حاجات فيها دي سوفت سكيلز تخليك تخرج يخرجوا بها هما نهار اخر في سوق الشغل
0: مهم برشا محمد تدعيم السي في معناتها لي كلوب هذوما الانشطه هذوما يدعموا لي سي في نتاع المتكونين
2: هي حاجه اليه يعني انت حكيت على دو كونسيبت مربوطين ببعضهم اليا كنقول ان طالب عنده حياه جماعيه فيها يكون يقرا فيها يكون يمارس زاد كيف عده انشطه اخرى فيتكون اكاديميا يتكون في اختصاصه الاكاديمي وفي نفس الوقت يسقل الشخصيه نتاعو اللي باش يكون حاضره غدوه للمجال المهني فينالمون ما نجموش نطلبوا من طالب خذ الشهاده نتاع الباك نتاعو دخل يقرا مده 3 سنين باش ياخذ الاجازه نتاعو ويخرج من غير ما كان مارس ولا احتك بمجموعه اشخاص من عده اوساط باش يحتك بالوسط الطلابي هذه حاجه مفروغ منها ولكن من خلال الانشطه هذه باش يحتك بشكون باش يحتك بمنشطين عندهم احتكاكهم ما بينهم بمجال الشغل باش يحتك بمهنيين يجيوا في نطاق تربصات ولا في نطاق هاكاتونز باش يكون ثم مشاركات في عده معناها يعني منافسات فيها يتطلب يعني دي سوفت سكيلز يتطلب كما نقولوا مهارات رياديه زاده كيف اذا كان اليوم نطلبوا منه باش يعمل مشروع تاسيس مؤسسه هو واصحابه فينالمون باش يدخل شويه ويمس فعليا ما يسمى كما نقولوا المهارات نتاع السوق او يمس كما نقولوا متطلبات السوق فريت الطالب راهو بالضروره فهمتني لازم كيما يتعدى في السنوات الدراسه نتاعو بالانشطه هذه مهم ياسر باش يكون عنده سي في متنوع باش حتى قدام الشركه نهار اخر يلقى روحه في اونترتيان وهذه راهو حاجه نجربوا فيها بالملموس فرق ما بين طالب عنده حياه جامعيه نشطه وبين طالب عنده حياه جامعيه مقتصر على الاكاديمي فقط فرق كبير وشاسع جدا فانا اليوم يعني شديد برشا البوستور نتاع مشغل نفرق ياسر ما بين طالب كانت عنده حياه جامعيه نشيطه وبين بين طالب عنده حياه جامعيه مقتصره فقط على الدراسه وامشي ويجي وروح لروح كذاك هو دونك ثم فرق كبير وفعلا السي في يتبدل برشا
3: يفرق المتكون متكون كما قلت يجينا انا نقول كل لك الشيء يجي بروت يخدم يتسقل مش كان بالتقنيه التقنيه فينا المو كما قال لك كمشغل غدوه ولا انا واحد باش يعمل لان اونتروتيان باش يلقى هذا عنده نفس الدبلوم لكن أكيد. الفرق يوزن دونك فما ارسنال يجي بيه اكل العمل التطوعي اللي خدمه المشارك غير كانه شارك مثلا في مهرجان وتنافس وعتلي مثلا وخذ مرتبه اولى ولا ثانيه وساعات حتى المشاركه انا نقول لهم الكلكم ربحين لو انك تخرج ومن التيميديتي ومن القوقعه نتاعك ومن الزون دو كونفور تروح تقرا وتروح تشد بيتك وكهو ما تعمل حتى نشاط او تروح طول لداركم ما تخدم حتى نشاط انت فوتت الفرصه لكن انك تقرر انك معناها تنخرط في نشاط المدام دونك انا جوست نصور لك اللي نحن عندنا قاعات تنشيط في دونك ومكلف بالتنشيط يحاول انه الى بورد لي جو سي توت ان ترافاي دو لي ابوردي راهو يجي ومعناها يجيب مشاكل ويجيب البعد يجي خايف من من من, من نظره الاخر فما خدمه كبيره معناها تتخدم ساعات راهو الحياه الجماعيه في وسط المبيت هي اللي تكون سبب وهذا وعينا نحن به معناها هما حاجات مع بعضهم يتخدموا دونك وعينا من انه حتى بوغ اتر اتراكتيف او نيفو فورماسيون بروفيسيونيل بوغ لي مانتوني خاطر اليوم الانقطاع راهو في برشا مجالات مش معناها عندنا وفي في في حتى في التعليم العالي وفي اماكن اخرى
2: أكيد.
3: اليوم يلزمنا نجيبه الانقطاع راهو سي بوغ ان وي بوغ ان نو ينقطع مترو بعيد ودرشه
2: وما يجمش اكبر ينقطع. مشاكل معناها اللي هي تكون مسبب الانقطاع هي إيه؟ عدم القدره على الاندماج.
3: صحيح.
2: طالب ما يندمجش في الوسط الجديد، راهو نحكيه على طالب يعني
3: ولا متكون،
2: يعني تكسح ولا متكون يعطيك الصحه الفتره التلميذيه كلها يعديها في بلاده بين اهله وناسه، من بعدكش يتوجه في ولايه اخرى باش يبدل عليه سوكيسيور انفيرومون، ما عادش كما نقولوا في وسط اهله، فعدم الاندماج باش يخليه ما عادش يرغب في التعلم.
3: اي علاش قلت لك المرافقه المرافقه ويخدم له الادابتابيليتي التاقلم،
1: تحفظ هذيك خدمه المكلف. هذيك هذيك خدمتي انا، اي خدمه صعيبه برشا وباش تنتجريه وتدخله وتخرجها من كل القوقعه اللي كان فيها. ساعات تلقى واحد هكا تلقاه بعد الجامعه يلعب في السبور، معناها سيس وتخرج منها كلي كومبيتونس هذوك وما كل مهارات، ثم برشا مهارات فينا
3: روحو ما يعرفهم
1: انت توا في اللحظه هذه.
2: تتذكر حكيت لك عليها مره، حكيت لك عليها قلت لك ما ثماش عبد ما عندوش مهارات.
3: لا
2: كل انسان عنده مهارات دافينه ما يسمى بالياقوتات الدافينه،
1: ثم دي دي
3: علميا علميا رانا كاشخاص عندنا لو ايني، الناس كل عندها
2: ايني
3: يلزم تحير عليها كتراب
1: هذيك
3: تبربش عليه توت ان ترافاي. فما لاكي دونك نحنا نخدموا على كليني اللي عنده ونزيدوه لكي تزيده له يزيد يتشبث. فما وليدات يحبوا تعجبهم الحياة الجماعية ويكون مش مقتنع بالتكوين انتر اوتر الاختصاص هذاك، نحاول وقتها اون باسكول اون ترافاي اون اوتر سبيسيالي. هي في لهنا كي تخرج له اكل هو شي يحب هو بزبط. شنو تعمل له ان اوبجيكتيف يتعدى ريادة الاعمال مثلا، يولي يتموقع حسب المهارات اللي عنده شنو ناقصه يفهم روحه كاينه يعمل قراءه روح. لكن اذا ما يمشي يعملها شاب في الخمس، نحن سورتو رانا عندنا مستوى معناها اعمار متفاوته، رانا من 16 سنه من 15 سنه نقبلوا معناها في الوليدات. دونك باش تفهم ال ال ال ال
2: ال انا لهنا نحب نسال بعد اذنك مدام، شنو اكثر المشاكل النفسيه اللي تقابلها في الشباب هذوما في الفئه ذي؟ يعني نحكي من 16 سنه حتى 22 23 سنه نتصور
1: اكثر شيء هو المشاكل هي الانقطاع على الدراسه المبكر. مشكلة وضع. عنده هذيك هو عنده مشكلة، وكي يجي للتكوين يلقى حاجة أخرى، يلقى روحه كأنه قرأ في الجامعة وفويه وظروف ملائمة ماكلة باهية نظافة فويه باهي كل شيء، يحس روحه
3: سيئة أنشطة
1: وصحيح كما كنت تحكي على فينا احنا في الفويه قبل نبدو نستنوا في حفلة وقت يجي هما تاو براتيك مو كل 15 يوم حفلة وهيك مهرجان يبدأ من أول العام تخدم الوكالة يبدو يخدموا ويشدوا الرحال من أول سبتمبر وهما يشاركوا في السبور وهو أنشطة ثقافية، يحسوا رواحهم أبار الأنشطة اللي يعملها المكلف بالحياة الجماعية في وسط في وسط العام. يعني هو يخرج ديجا منها هذيك ومعايش يمشي شوي للمركز نتاع للقراية وكل شيء المؤسسة مهمة ياسر إنك تمشي
2: يعني عبارة نعود ونخلق فيه الرغبة من جديد في بناء مستقبل.
1: هذيكم اللي سوفت سكيلز اللي باش تخدم عليهم وهذوكم المهارات اللي باش تخدم عليهم، إنك تقول لها راك باش تقرا باش تكمل عامين تك تك بريفي تمشي تدبر في خدمه كذا،
2: وهذوما هي نحكيو على اعاده بناء الشخص
3: جوستمون.
2: يعني العبد انقطع قلت لك مع الدراسه في النيولي يحس بروحه كانه خرج على النسيج الاجتماعي جمله واحده، يحس بروحه كانه منبوذ، وبالانتجراسيون بالبروسيس هذا كله يعاود يبني الشخصيه نتاعو ويعاود يحس بوجوده مره اخرى في المجتمع نتاعو. فمهم جدا جدا
3: ينجم ينجح خاصه اللي هما اللي في الانشطه زاده يجيب معناها نجيبوا كل سكسس ستوري اللي راهو خرج جاي كيفك ما عندوش
1: وشكتوش ولا
3: صحيح تخافايي سور ان بروجي بروفيسيونيل با فورسيمون. ريت نحنا داير نقولوا متكون او متربص، عندنا كلمه متربص.
2: متربص
3: ماهوش معناها طالب او تلميذ، متربص أكيد. متربص للحياه العمليه للشغل غدوه باش يخرج بالتكنيك اللي هو ما يقلش اهميه، لكن زاده بك اللي معناها
2: المهارات اللينه ولا اللي مطلوبه جدا جدا جدا
3: اللي مطلوبه واللي تصنع الفارق. راهو كونت يلفا كومونيكي كي تخدم معاه بارتي، يعني كاينك باش تحط ديكوش. هو سي فري غدوه راهو في سوق الشغل باش يخدمها اكثر، باش تكون برشا فرص اخرى انها باش تخدم بتبيع. لكن نحن نحطوا كالكوش الاولاني نحطو باش النجم غدو يخرج افيك دي بريغوكي ما يخرجش فارغ. وفما اللي وليدات زادا اللي جاو باختيارهم، يجاو مثلا بكالوريا واختار اختار انه يكون التكوين
0: نتاعو
1: بالباك جاها بالباك برشا عندنا برشا ناس
3: عنده هدف هذاك يجيك حاضر عنده هدف يمكن هذاك التعامل معاه اسهل، لكن زادا لكن لازمك تزيد تعزز له بك الثقه نتاعو هذيك تخدم له برشا، تخدمه على اكل لو سيتويان ناجح غدوه بورتور دو بروجي كو سوسوا في يجي يقول لك هاول واللي ما عندوش فكره وواحد يجبد واحد ريتك لو طراي ساعات اليوم توا ماشيين في حتى نحن لا فورماسيون معناها لي كلاس انفيرسي ما عاد شكل ماشيين في تقنيات في التكوين اللي ما عاد شكل اوني ديريكسيون معناها فورماتور او استاذ وهو يعطي هو صاحب لو سافوار
2: تلقين لا عمليه تعليم انتراكتيف
3: جوستمون
2: ولا الكوري تبني مع بعضنا ما عادش نعطيو الكور
3: هذا حتى في الجامعه لي كلاس انفيرسي دونك الهوما اللي يكون سورتو اللي فما نحاولوا ان نبينوا يخرج لي ليدر دونك ليت المكون او المكلفين هذوما في مختلف الاختصاصات يحاولوا انهم يريبيريو يل ريبير دي لي لي لي لي ان لي جون اللي المؤثرين
2: لي
3: تالون الباهي اللي غدوه خاطر سي او كي فون انفلونسي معناها قد ما نحن نحبوا علاش انا اليوم نقول ريت كي نعمل كي نعملوا مهرجان باش نخدموا به هذا الكل معاهم زيد حتى نحن ككوميونيكاسيون سو سون نو امباسادور غدوه يقول لك دخلتوا للويكاله عدت عوامين ونص دخل في المراكز جاني روح لي وليد اخر روحت لي بنيه اخرى
1: صحيح
3: هذا الكل معناها وانا غدوه خدمت معناها عملت ان امباسادور غدوه بورتور de toute la philosophie de la TFP. دونك هذا هو الاهداف
0: احنا نحكيوا على الانشطه والاهداف والاجواء هذيا في المراكز مش المراكز الكل فيها مبيتات
3: مش المراكز الكل فيها الانشطه المراكز نحن شو توا التوجه انه سعي انه باش يكون موجودين في كامل المراكز
0: معناها الانشطه فما كان في المبيت
3: لا موجودين في المراكز عندنا
0: حتى المراكز
3: عندنا حتى المراكز
1: فما مراكز فيهم مبيتات
3: فما مراكز ايه هو الوحدات عندنا الوحدات الكبار عندنا 8 وحدات كبار متوزعين على في ولايات الكبرى يصير فيهم تجميع الجروبمون كبير تلقى في الجنوب في صفاقس في الساحل عندنا في تونس عندنا كمان 3 في تونس عندنا اريانا عندنا المرنقيه وعندنا قمرت دونك عندنا اريانا وعندنا قمرت وعندنا في بن عروس دونك وحده ما بيت ومطعم بن عروس عندنا وحده ما بيت ومطعم مرنقيه وعندنا وحده ما بيت ومطعم برج سدري وعندنا وحده ما بيت ومطعم بالقلعه الكبرى وعندنا وحده ما بيت ومطعم بصفاقس وعندنا وحده ما بيت ومطعم بالمنستير دونك هذوما طاقه الاستيعاب نتاعهم تفوت 800 دونك 800 متكون هذا لمويان وعندنا مراكز فيها مبيتات مبيتات لهنا ديما في 200-300 ما فوتوش ل 400 سينو اذا كان فوتنا ل 400 نوليو انشاء وحده تولي لازمها تخرج وحدها فيست معناها معناها لا جيستيون نتاعها تولي اصعب دونك فين فما مقيمين فين فما اوقات من انه للخمسه يكمل التكوين ويمشي لازم يكون عندي منشط حياه جماعي
0: واضح
3: وعندنا زادة معناها دونك موجود في المراكز بخلاف اللي فما معناها تسلسل معناها فما تكاتف بين برشا فما المكلفين بالمرافقة اللي هما موجودين اكثر في المراكز دونك وياخذوا لو غولي يخدموا معناها اون غولي مع بعضهم دونك فكر نحن اكثر المكلف بالحياه معناها بتنشيط الحياه الجماعيه يخدم في الانفورمال خاطر فما خدمة تخدم في وسط الفورماسيون فما الالترنانس التكوين المهني بازي سور الالترنانس اللي هو التداول بين المؤسسة وبين المركز
2: بارتي يتعلمها في السنتر وبارتي يتعلمها في المؤسسة نتاعهم
3: يتعلمها في الواحد دونك نخدموا بالالترنانس بثلاثة شهور يعني ثلاثة شهور مركز ثلاثة شهور مؤسسة ويرجع ونالتر دونك لازم هذاك هو التحضير علاش ما نقولوش لا جاي طالب لا تلميذ ساعات يسألون علاش خاطر هو اون فيت سي اون كاينها تحضير للحياة العملية معناها هو خاطر يعدي شطر العام وهو في المؤسسة ينتمي الى مؤسسه دونك احنا اونتخوتر بوغ ترافايي ليماج نتاع الويكاله لازم نرافقوه مرافقه معناها ريتك اللي نحن ان لاكومبانيومون pour les jeunes اللي هو الهدف اللي باش ننقاو بهم كيما قلت لك من المشاكل ومن السلوكات المحفوفه بالمخاطر اللي نشوفوا في ليو كبار معناها لازمنا معناها دورنا كمؤسسه معناها الدور التاثيري للدوله واجب مع ان نخدموا على انه زاده نحن وليداتنا يكونوا عندهم معناها تكنيكمون يكون اللي كيمشي المؤسسة ينورنا دونك ويعكس الخدمة اللي قاعدة تتخدم والورشات اللي نحن الحقيقة معناها نسعى انها تكون من احدث معنا ومكونينا من احسن ما يكون زادة يكون لا ديسيبلين هكا اللي سوفت سكيلز هذاك الكل ديجا التجربة نتاعهم تصير في الـ في الـ في المؤسسة ويلزم يكونوا يتخدموا بطريقة انه معناها الخدمة في وسط المراكز وفي وسط المبيتات نقول المبيتات خاطر عندهم اكثر الوقت معاهم وعندنا وليدات معناها تعرفوا الظروف والكل ما يروحوش يقرا في أرينا ويسكن في جربة ما يروحش.
0: انا سالت على اللي قاعدين يسمعوا فينا توا ويستنيو في دورة جوان باش
3: تنطلق
0: باش تنطلق وباش يقصدوا ربي معناها المراكز. باش يقول لك انا نحب نمشي كان للمراكز اللي فيهم أنشطة واللي فيهم
3: اكيد اي أكيد.
0: والمراكز الاخرين شحال عملنا فيهم اسكو اولادهم ينجموا يمشيو
3: هذيك اش قلت لك الانشطه الوحدات المبيت والمطعم يضموا توا هي مثلا عندها من المراكز يجي 10 ولا 15 مركز قاعد يسكن فيه المبيت والمطعم اريان مراكز اللي دايره بالمبيت دونك فما فما انه هي تخدم مع برشا وليدات من برشا مراكز لكن في وسط المراكز زاد رانا ماشيين قاعدين دونك الحقيقه مشكوره زيد وزاره الشباب والرياضه دونك دخلنا في اتفاقيه نتاع انه الحق دونك قاعدين في انتظار الريكروتمون اللي باش يصير دونك نحن بيدنا باش ندعمه دونك نحن توا عندنا اكثر من 45 مكلف بتنشيط الحياه الجماعي في وسط المراكز ووحدات من بيت ومطعم وماشيين في الترفيه دونك حتى في المراكز اللي صغار فيهم شبابنا خاطر تعرف التوجه يكون وين اكثر أكثر تجمع شبابي ومتكونين نحطه مكلف اللي هو باش يخدم لك على شوية مراكز اللي دايرين دونك في مستير في مشينا التوجه الأول في الوحدات الكبرى من بعد المراكز اللي الكبرى اللي فيها برشا شباب توا ماشيين باش نعموا على مراكزنا الكل والأنشطة اللي عملوها تكون أنشطة قلت لك نخدموا ياسر بالجهة والإقليم دونك يكون النشاط يلمهم ويكون مثلا السهرات وزيدا ينخرطوا حسب الرزنة مثلا في مهرجان في رمضان عملوا دي معناها كانت الطابع الرمضاني مع دور الثقافة مع الكل دونك خدموا خدمة في سهريات رمضان في سير الأيام يخدموا برشا أفلام ويجيبوا معناها يجيبوا خدمة حسب السنة شنو فيها مثلا مهرجان التراث مهرجان التراث خدموا يخدموا برشا مع الهيكل الموجودة دونك بجنبهم دور الشباب دونك ينخرطوا حتى في برامج دور الشباب أو دور الثقافة اللي معه دونك تعامل مع بعضه وفي المراكز اللي ما عندناش فيها مثالش هذه زادة نقطة مضيئة زادة حتى في ديما نمن بالتداخل معناها التكامل فيت بين الانستانس الكل اللي تعنى بالشباب المؤسسات الدولة خاصة دونك أنا وين ما عنديش مكلف بالحياة بتنشيط الحياة الجماعية جو ترافاي افيك المكلف بتنشيط الحياه الجماعيه او استاذ شنو يسميه في
1: استاذ شباب وطفوله
3: استاذ شباب وطفوله في دور شباب انت تعرف دور الشباب موجودين بارتو موجودين بارتو في دونك احنا عندنا مراكز ديما بجنبهم تلقى دور شباب وفما دور شباب المتنقل دونك قاعدين اون ترافاي افيك معاهم في اطار اننا نعملوا معناها نعموا وجود المكلف في جميع مراكزنا ان شاء الله.
2: هذا اجابه على سؤالك.
0: فيما سبق من وقت محمد واحنا مش على مشارف نهايه السنه الدراسيه والجامعيه والتكوينيه تقريبا
2: ايامات معدوده
0: فباش نصيحتك للي يسمعوا فينا الجون في الصيف شنو اللي يعملوا بخلاف انهم يبحروا كل
2: به تفرهد الساعة والحاجة اللي حقك تعبت عام كامل وقريت ما فينا المو صيف راك نجم تستغله في عدة على عدة أوجه كما كنت تحكي الأستاذة بحذية ثم الأنشطة كما قلت جماعة نصور ثم مرافقة في الصيف زادة كيف وزادة كيف راه المؤسسات الخاصة راهي فاتحة أبوابها للمتربصين يعني إذا كانت تحب بالحق تتكون وكما قلت انت تثري السي في نتاعك السيره الذاتيه نتاعك فما عليك كان تتقدم لعده مؤسسات موجودين كسواء في على مستوى الولايه يعني ما تقولش راه ما لقيتش قدم وراه برش عباد كما نحكي لكم يخرجوا كونجي دونك ماذا بيه يلقى طالب ولا متكون فهمني ولا يجيه في الصيف ياخذ بلاصتك السيد اللي خرج له كونجي اي مثال تعلم في بلاصته يعني الفرص موجوده صيف ما تضيعوش برا تكون برا مارس كما يقولوا وعبي كالسي في نتاعك راه كان كل عام تعمل تربص بشهر ولا بشهرين تخرج من بعدكش بالدبلوم نتاعك وتلقى عندك 6 شهور اكسبيريونس ديجا بروفيسيونيل دونك بالحق تفرهد صحيح تعبت عام كامل من حقك انك تفرهد و يعني تبرد عزيماتك خليك في الحر ولكن ما ننساوش مهم جدا انك تستغل الصيف نتاعك شهر ولا شهرين بحسب مقدرتك حاول كما قلت تلتحق بمؤسسه وتمارس التربص نتاعك في اختصاص قريب ياسر لقرايتك باش حتى نهار اخر في السي في كي تكتب راني عملت تربص في مؤسسه فلانيه يلقاو عندك ديجا اذا كان شهر ولا شهرين يعني على 3 سنين متكمل التكوين نتاعك ولا الاجازه نتاعك تلقى عندك 6 شهور اكسبيريونس بروفيسيونيل تنفعك بالكدا بالكدا هذه نصيحتي لكم بالنسبه للناس هذا كيف اللي باش يعدوا لي سوتونس نحكي على الجامعيين بالطبيعه ما نعرفش يضر حتى متربصين عندهم سوتونس دونك ما تستريسيوش روحكم دونك فينالمون نصيحه

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك، تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم. أكثر من 32,000 مترشح يجتازون بداية من اليوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني 9 التي تتواصل أيام 18 و 29 جوان الجاري. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي يوم 6 جويلية المقبل. تواصل الجامعة التونسية لنوادي السينما تنفيذها برنامجها التكويني لسنة 2026 من خلال تنظيم التربص الجهوي لنوادي سينما الشمال الذي تحتضنه مدينة نابل بمشاركة منشطي ومنشطات نوادي السينما من مختلف ولايات الشمال، وذلك أيام 19 و 20 و 21 جوان الجاري. ويهدف هذا التربص إلى توفير فضاء للتكوين

0: تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين فضلا عن تعزيز كفاءاتهم في مجالات التنشيط السينمائي وإدارة النوادي الثقافية، كما يتيح لهم فرصة تطوير أدواتهم المعرفية والمنهجية مما يساهم في ارتقاء بأنشطة نوادي السينما وتوسيع إشعاعها الثقافية. في إطار الاستعدادات لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، وزارة الداخلية تطلق خدمات جديدة لتيسير استخراج جوازات السفر للتونسيين بالخارج. من أخبار العالم، قادة مجموعة السبع يؤكدون في بيان مشترك دعمهم الاتفاق الأمريكي الإيراني واستعدادهم للمساهمة في تنفيذه، كما يؤكدون دعمهم جهود القيادة اللبنانية لنزع سلاحية جماعة حزب الله اللبناني من خلال وقف فوري وقوي لإطلاق النار في البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
4: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت. كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
5: تربينا بالكريل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، وانا نفكر في CNSS.
6: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدم مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: اليوم اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور،
7: واحنا علينا المزاجور.
8: تونس واخبارها
9: من الاثنين للخميس،
8: من 11:30 الماضي ساعة.
1: تونس اليوم،
7: تونس اليوم.
10: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعادة في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعة مجموعة من الاستضافات والمتابعات والموسيقى تكون حاضرة بتبيعة. نحكيه في تونس اليوم على الأنشطة الترفيهية الصيفية للأطفال، خاصة مع قدوم فصل الصيف وطول مدة العطلة. تم أولياء يختاروا أن يحطوا أطفالهم في النوادي الصيفية، بين اللي يرغب في تعزيز المكاسب متاع الأطفال وبين اللي يلقى الميزانية متاعه ما تسمحش أن يحط ولدوا في نوادي الأطفال الصيفية. نحكيه على الإشكاليات المرتبطة بالأسعار بعد شوية مع دكتور معز شريف، رئيس جمعية حقوق الطفل، لطفي رياحي، رئيس منظمة الترشيد المستهلك، وأيضا يكون حاضر معنا رمزي رحالي، وكيل شركة التنشيط. نحكيه على اليوم الدراسي اللي باش نظموا عدد من المخابر البحث بالاشتراك مع كلية طب تونس ووزارة الصحة، حول التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيا الحديثة، رهانات التواصل الشامل وتطبيقاته. نهار سبت باش يكون حدث هذايا، نحكيه بأكثر تفاصيل في علاقة بهذا الموضوع مع الأستاذة هندة سوداني منسقة التظاهرة هذه والأستاذ الجامعية. أكيد نرجو على زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح إلى ولاية القيروان، أكثر تفاصيل ناخذوها بعد شوية مع زميلنا مكرم الهديجي. من صفاقس تكون حاضرة معنا زميلتنا أميرة تويتي، ناخذ معها فكرة حول حفل التخرج اللي باش ينتظم زادة نهاية الأسبوع في إطار برنامج ستوري تيلينغ فور شانج. نحكيه على التظاهرة هذه واللي تشرف عليها الشبكة التونسية لتنمية الموارد الرقمية للتربية والتعليم. قبل هذا خلينا نقدم تحية فريق البرنامج في الإخراج الرقمي والفنسي بخليل سولة، نجم الدين بن سالم في الهندسة التقنية، بدر عرفاوي في الموارد الخارجية، وليد نويري في الاقتصاد اليوم، والأستاذ عبد القادر حمدوني في التحليل والتعليق، ومعز العويني في التقديم. سي عبد القادر تحية ليك.
11: تحية ليك معز، نلتقي بعد مدة، احنا
10: بعد غياب طويل
11: باعتبارك تفرغت لمهام أخرى دوك.
10: ليس عم قد تقول لي المهام اللي تفرغت بها، أنا خطر أنا مزيت ما في باليش بها.
11: هي جملة تقال وتردد دوك. مرحبا بيك، تحية ليك.
10: تحية ليك عبد القادر. فريود الأخرانية درجات حرارة مرتفعة،
11: لا عاد اليوم به طقس يعني
10: سخونة كمان،
11: ولكن صبت أمطار وكانت سيرتو في بعض الجهات يعني كميات كبيرة في وقت قياسي، وكانت عنده يعني خاصة في بعض المدن كما الكيف يعني وصلت يعني دخل الماء للديار، ومعناها اللي احنا منيش حاضرين يعني المطر يعني، فبالتالي ثم إجراءات راهو نجم نقوموا بهم متكلف حتى شيء، اللي هي التنظيف الدوري، اللي هي اليوم راهو البلاد يزم نعرفه اللي هي طورت سكانيا وحتى في الاحتياجات، فبالتالي ما فيها بيس أنه نعملوا برنامج لإعادة تأهيل القنوات اللي عندنا، مش كان في علاقة بالتطهير فقط.
10: كل سعب القادر في شتاء ربي يعطي خير، وكل عادة ثم فيضانات في الصيف، مش برشا صبت مطر وعاودة رجع
11: يعني في بعض المدن صبت بكميات كبيرة تجاوزت حتى المعدل
10: بالمقارنة مع فصل الشتاء، مش برشا تتسمع
11: ومع ذلك
10: الإشكالية متاع بنية التحتية.
11: الحاجة الأخرى عودة
10: إجراءات الاستباقية،
11: عودة الناموس، راهو كيما ندوش في الوقت، راهي هذه إجراءات حتى في تونس نعرفوها كنا نعملوا فيها، داوي في الوقت والداوي قبل التفريخ، هذاك حتى من حيث الكلفة يكون أقل كلفة من أنك ودو بليس تخلي الناس مرتاح، ودو بليس نفرحوا للناس اللي سيرتو مشيت للبحر يعني.
10: حسك تقول فيها هكا بكل حسرة سي عبد القادر.
11: لا لخطر لخطر حتى أنا مش
10: تعمل مشيه سي عبد القادر، هم السابقون
11: هم السابقون وإحنا هنا جايين. ودو بليس الحاجة الباهية كيما حكيت، ثم أنا نفتخر أني ننتمي للجامعة التونسية، لأنه كي نشوف الطقس هذا والظروف هذه والامتحانات هذه ومجمل النشاطات اللي موجودة في مختلف الجامعات التونسية، التحية لكل القائمين
10: تعكس المجهودات اللي يقوموا بها
11: كل القائمين على الأنشطة هذه، لأنه نعرف صعوبة التنظيم والإمكانيات، ولكن هذا الإصرار يخلي عاشت الجامعة التونسية وعاشت تونس.
10: ومن بين الأنشطة كما قلت سي عبد القادر، فإنه ثم يوم دراسي باش ينتظم من نهار السبت، وتنظم عدد من المخابر البحث بالاشتراك مع كلية طب تونس ووزارة الصحة حول التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، رهانات التواصل الشامل والتطبيقاته. دونك نهار السبت إن شاء الله 20 جوان باش يكون اليوم الدراسي هذا بكلية الطب، باش ناخذوا بعد شوية أكثر تفاصيل معك أنت يا أستاذة هند السوداني منسقة هذه التظاهرة. لكن خلينا نسلم عليك ساعة قبل عسامة، مرحبا بك.
0: مرحبا يعيسك سي معز. حبيت جوست اون بتيت بريسيجن، معايا زميلي الدكتور وليد زيدي، هي الفكرة انطلقت من يعيشك، كانت الفكرة فكرته واقترح علينا ننظم اليوم الدراسي هذايا، وانا اسوسيي لي دو لابوراتوار نتاعنا ودوتخو لابوراتوار دوتخو زونيفرسيتي.
10: بعد شوية نحكيو على البرنامج نتاع التظاهرة مدام هند، ونحكيو على اهميته خاصة في البريود هذايا اللي من المفروض سي عبد القادر الطلبة خرجوا من امتحانات، دونك مهم جدا انو نحكيو على توظيف زادة العطلة لفائدة الطلبة من خلال الانشطة اللي تقوم بها الجامعات نتاعنا. دونك بعد شوية نحكيو معك انت مدام هند أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه، وبعد شوية زاد يكون حاضر معنا زميلنا مكرم الهديجي من القيروان، نحكيه معاه على الزيارة اللي قام بها رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح وتفاصيل الزيارة هذه بعد شوية مع زميلنا مكرم الهديجي.

0: توقيتنا 11:44 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. أولى المواضيع اللي باش نطرحوها معاكم، نمشيو مباشرة مع زميلنا مكرم الهداجي في القيروان ومتابعة لزيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح إلى الجهة. أكثر تفاصيل ناخذوها معك أنت مكرم، بعد ما رحبوا بيك. تحية ليك مكرم. مكرم
1: بانوش،
0: تحية ليك مكرم.
1: مساء النور معز، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الشباب.
2: شو معناه مساء النور يا مكرم؟ ولا فهمت يعني حتى نص النهار ما صليش.
0: مزيد ربع ساعة نص النهار
2: يا مكرم، ما صليش المال مساء النور يا مكرم.
1: الو، اهلا بيك. الصوت مش واضح هذاك عليه.
0: لا لا يظهر لي، احنا نسمعوا فيك مكرم.
2: ما نعرفش الحراره مرتفعه، الحراره مرتفعه في القروان، خليتك ما تفرقش ما بين صباح الخير ومساء الخير.
1: والله
0: دونك مكرم معك انت، خلينا ناخذ تفاصيل الزياره اللي اداها رئيس الجمهوريه قيس سعيد البارح الى ولايه القروان. اعطينا التفاصيل نتاع الزياره هذه يا مكرم، وشنو اهميتها خاصه في الجهه.
1: تحية لك من جديد معز، تحية كل الفريق. بالفعل أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة غير معلنة المساء أمس، تقريبا كانت في حدود الساعة 7:30 مساء، وين توجه فور وصوله ودخوله إلى مدينة القيروان مباشرة. كان توجه إلى فصليات الأغالبة للإطلاع وتفقد تقدم أشغال مشروع تهيئتها وصيانتها من قبل الهندسة العسكرية وتحت إشرافه الشخصي. المشروع اللي انطلق نذكره منذ شهر أوت 2025، وين قدرت مدة المشروع ب 24 شهر، والأكيد بهدف الحفاظ على هذا المعلم التاريخي وجعله فضاء سياحي تاريخي عائلي بيئي يتلائم مع النمط الفسيفسائي والمعماري القيرواني. وإثر خروجه من مقر فصليات الأغالبة مرفوقا بوالي الجهة، حادث رئيس الدولة مع عدد هام من المواطنين اللي جمهروا لاستقباله، وكان استمع إلى مشاغلهم ومطالبهم وكذلك مقترحاتهم اللي تركزت بصفة أساسية حول التسريع في إنجاز عدد من المشاريع اللي انطلقت معتها في المدينة على غرار مستشفى الملك سلمان والمدينة الطبية اللي تحظى باهتمام شخصي ومباشر من رئيس الجمهورية. كما التقى كذلك مع ممثل عن شباب منطقة الرويسات وقدم له مشاغل أهالي المنطقة البيئية ومشكل معمل الإسمنت المتصب بالمنطقة على الأهالي والمتساكنين في المنطقة. كما اهتف الحشد كذلك وبلغ رئيس الدولة باسم فريق شبيبة القيروان والمظالم التحكيمية اللي كانت عرضها خلال الموسم الماضي وساهمت في نزوله للقسم الثاني، وذكر رئيس الدولة بتلك جامعة كرة القدم في تطبيق قانون النقاط وبالملف اللي تم رفعه منذ أيام مباشرة إلى رئاسة الجمهورية. إثر ذلك توجه رئيس الدولة لسور المدينة العتيقة اللي تم ترميمه في وقت قياسي من قبل الهندسة العسكرية بعد تهاكو وسقوط جزء منه تقريبا منذ فترة، وكان معناتها تحت إشراف الهندسة العسكرية وتحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية بعد معناتها تقريبا بضعة أشهر تم تجهيزه سور المدينة العتيقة اللي مقابل معناتها قاعة كرة السلة عزيز ميلاد بالقيروان، وكان رافقه في جولته عدد من المواطنين وكذلك مكونات المجتمع المدني والسلطة الجهوية. ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة عقبة بن نافع والباحة متاعه والرحاب متاعه، ونحظى باستقبال عدد كبير من شباب المدينة العتيقة اللي طرحوا له المشاغل متاعهم خاصة التنموية وكذلك الشغلية. وكان أكد معتها في حديثه أن تونس تشعل العالم بتاريخها وحضارتها الضاربة في القدم، وكان شدد على أن تونس وبلادنا بصفة عامة باش تظل منارة أبية وعصية في مختلف المجالات، وعلى ضرورة إزالة كل العقبات أمام المشاريع بمدينة القيروان، وعلى ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية لشباب الجهة وخاصة منها التاريخية اللي تم كما قال رئيس الدولة اغتيالها من البعض، لكن أكد أنه باش يقف لهؤلاء وأنه تاريخ وحضارة القيروان سيظل ضارب في عمق التاريخ وفي عمق الحضارة وأكيد كانت معناتها زيارة مهمة جدا للشباب ولاية القيروان، معناتها اللي معناتها يأمل في إعادة وفي تحرك المشاريع بالجهة، وخاصة المشاريع التنموية وكذلك الاقتصادية وكذلك الرياضية في جهة ولاية القيروان، ولاقت استحسان واسترحاب كبير من أهالي المنطقة.
0: واضح مكرم، شكرا ليك، يعطيك الصحة زميلنا مكرم الهداجي، شكرا لمجمل التفاصيل اللي قدمتها. احنا باش نمشيو فاصل وبعد شوية باش نحكيو على اليوم الدراسي اللي باش ننظموا عدد من المخابر البحث بالاشتراك مع كلية الطب بتونس ووزارة الصحة حول التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيا الحديثة. أكثر تفاصيل ناخذوها بعد الفاصل مع الأستاذة هند السوداني منسقة هذه التضحية.
3: تونس اليوم، اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور،
4: تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس،
4: من 11:30 الماضي ساعة.
3: تونس اليوم،
6: تونس اليوم.
0: الأستاذة هند السوداني منسقة التظاهرة اللي باش تنتظم كما قلنا نهار السبت 20 جوان، واللي تنتظم بالاشتراك مع وزارة الصحة وكلية الطب تونس، وتنظمها عدد من المخابر حول التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، رهانات التواصل الشامل وتطبيقاته. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مدام هند.
7: مرحبا.
0: دونك خلينا ناخذ فكره على برنامج التظاهر هذه في البدايه مدام، في اي اطار جات وشنو اهميتها، خاصه وقت اللي نحكي وعلى تطور تكنولوجي صاير في مختلف القطاعات. مدام السوداني.
7: اكيد، شكرا، شكرا على السؤال، شكرا على الاستضافه، وانا سعيده اني موجوده معكم في الاستوديو الجميل اللي جوستمون يترادوي، معناتها هو ديجا يترجم الفكره وجود التكنولوجيا الحديثه والتطور التكنولوجي اليوم اللي نواكبوا فيه سريع.
2: حتى في الصوره والصوت ضروري انه نستعمل التكنولوجيات الحديثه، لانه المستمع ولا المشاهد في حاجه انه يشوف يسمع حاجه جيده ويشوف حاجه واضحه، يعني معقول.
7: اكيد بالنسبه اليوم الدراسي الحقيقه هي بدات فكره صغيره مع زميلي وليد زيدي، نشتغل احيانا مع بعض، هو اختصاص لغه وادب عربيه، لغه عربيه واداب، وهذا باش نتغشش علينا لي ارابيزون فوالا، وانا لانغ ليتيراتور فرونسيس، انا ننتمي للمخبر البحث انترسيني، والاستاذ وليد المخبر البحث المباحث الدلاليه واللسانيات الحاسوبيه. قام هو بيوم دراسي اول بالاشتراك مع وزارة الصحة، كان في مستشفى الأطفال في باب سعدون، ومن هنا انطلقت الفكرة أن نعمل يوم دراسي ثاني، وكنا نحب خاصة نتحدث على ذوي الاحتياجات الخصوصية. اليوم نعرفوا اللي نوفل تكنولوجي سهل وحياتنا الكل، وفي البحث أكيد اللي في جميع المجالات، العلوم الإنسانية الطبية، في من غير من يعني الاختصاصات المتعددة سهلت لنا العمل متاعنا، نسق أسرع بلو بروفيسيونيل، يكون يعني الفاعلية أنجع. قلنا وأكيد اللي لنوفل تكنولوجي هذوما سهلوا برشا الحياة ذوي الاحتياجات الخصوصية مهما كانت هذه الاحتياجات. وأي حد منا دايوغ حتى طالب أو غيره كي يتنقل بلاد ما يعرفهاش، مدينة ما يعرفهاش، نحسوا زادة محتاج لبعض هذه التكنولوجيات اللي تسهلوا جوستمون الاندماج في الحياة وفي النسق،
2: حتى قبل الاندماج حتى في التصرف، يعني احنا كي نمشوا بعض المدن اللي ما نعرفوهاش
7: أكيد،
2: يعني كي نستعملوا بعض المعطيات اللي موجودة على الصفحات، يعني أنه نعرفوا خريطة المدينة، أنه نعرفوا الأماكن، أنه سهلت علينا الوصول إلى المعلومة وبفضل التكنولوجيات الحديثة.
0: وزيد على ذلك سي عبد القادر وأستاذة هند، الذكاء الاصطناعي اللي ولا توا براتيكمون موجود في مختلف القطاعات، واللي خلى ممكن عملية الولوج إلى بعض المعلومات أسهل من اللي كانت قبل وقت اللي تعمل الرشاش حتى على جوجل.
7: أسهل بكثير أكيد. دونك الفكرة انطلقت أنا نظم يوم دراسي يكون متعدد الاختصاصات بالنسبة لي احنا اختصاصاتنا مختلفة، وبما أنه يمس أساسا التكنولوجيات وقلنا مدام الاحتياجات الخصوصية فما مجال الطب، توجهنا لوزارة الصحة ولكلية الطب ومشكورين لأنهم رحبوا جدا بالفكرة وكانوا معتها أتاحونا كل التسهيلات باش نقوم باليوم الدراسي هذايا. وراه بدا صغير هو ليفينمون، فكرة بين زوز وملاء وكبر، وللبارح زدنا متدخلين اخرين قلنا باش نعملوها تولي دورية لملاء، يعني نخصوا كل 3 اشهر ولا الى غيره.
2: التجربة حتى للتفاعل معاك استاذ هند انه مربوطة بالليتام، لانه المعرفة شاملة كيت. يعني احنا مش فقط ذوي الاحتياجات الخصوصية، حتى الناس العاديين التكنولوجيات الحديثة سهلت لهم يعني الوصول أو النفاذ إلى المعرفة، باعتبار أنه أنا أتذكر أنه بعض المقالات اللي كانت تجينا من برا ننتظروا أشهر وأشهر حتى نجي طو، يعني كتبت علينا بعض الدقائق نشوفوها فبالتالي يمكن أنه يتطور الموضوع ويشمل حسب الاختصاصات، وضروري أنه لأنه إذا كان نحب نكون أجور نحب نواكب أولا ثم العقلية لازمنا الكلنا نتخلصوا منها، لأنه كلنا كلاسيك تقليديين في التعامل مع التكنولوجيات الحديث. فاليوم كي نحلوا الباب ونحلوا في كل المجالات احنا سويون لينا نكون ايجابيين، تو نشوفوا كل واحد من موقع سي معز انه وين ينجم يستفاد بغض النظر على الاختصاص والمجال اللي يعمل فيه.
7: اكيد، وذاك علاش احنا معناتها ديجا حتى المخابر البحثيه اللي مشاركه من اختصاصات متعدده. بالنسبه لليوم الدراسي باش يكون في 3 جلسات، الجلسه الاولى باش يكون موجود معنا الاكثر مجال الطب، ويكون عنوان الجلسه Sciences médicales et progrès technologiques pour un accès plus équitable au savoir. عندنا ثله من الاطباء الاساتذه في كليه الطب، مانيش متذكر الاسماء باش نخلي تو نخليكم برنامج يطلعوا عليه الاساتذه المستمعين، نستغلوا التكنولوجيا اللي نجموا تو نوريو المرئي والمسموع.
0: تداري تاع بعد شويه على
7: هيا ولو بروغرام زيد كيف
0: دونك هو دونك مدام انا اللي فهمت انه اليوم الدراسي هذا باش يكون مشاركين فيه اساتذه جامعيين تحت شعار رهانات التواصل الشامل وتطبيقاته.
7: هذا هو.
0: شنو بالضبط تنجم تكون أبعاد هذا الشعار مدام؟ شنو نجم نوصله من خلال الرهانات هذه اللي موجودة مع التطور الرقمي اللي صاير مدام هند؟
7: أكيد كما قلت لك الجلسة الأولى اهتمينا خاصة بهذا التطور في مجال الطب. اللي مثلا كي نقرأ عنوان الأستاذة حميدة مغراوي le développement des compétences pédagogiques en simulation pour les enseignants chez les enseignants، معناتها كيفاش المدرس في الطب ولا في عدة مجالات، يعني هذا مثال لكن ينجم يتعمم على كل المجالات، فيش نبداو بالسيمولاسيون للي نمشيو للبراتيك. عندنا زيدا بار لا سويت شاركنا زيدا لي بسيكولوج العلم
2: النفس.
7: علم النفس باش يكون معانا لي دو بسيكولوج نتاع جامعه منوبه باش يحكيو لنا جوستمون على هما في العمل نتاعهم في انهم يكونوا محيطين بالطلبه وفي علاقه مباشره معاهم الطلبه وخاصه الطلبه ذوي الاحتياجات الخصوصيه، كيفاش يراو انهم مكبين العصر نتاعهم، اسكو قاعدين ياخذوا في حقوقهم كما يجب بالنسبه للتطور هذا ولا لا. دونك لا سيونس الاولانيه باش تكون خاصه في العلوم الطبيه، وبالنسبه للحصه الثانيه باش تكون اكثر مفتوحه على العلوم الانسانيه. معنا أساتذة من كلية منوبة، من كلية جندوبة، من سيغاس، باش يحكيوا على حكاية على مسألة التواصل وكيفاش المعرفة نوصلوها للتلامذة، باش نبداو يعني احنا من التلميذ العادي للتلميذ ذوي الاحتياجات الخصوصية. شنو هو يتاح للتلميذ مسيو تو الموند اللي بطبيعة في التعلم في هو التمكن من هذه المهارات والتعلمات، شنو سهلته التكنولوجيات الحديثة، وأكيد أن التكنولوجيات تكون يعني أكثر وجودا وأهمية بالنسبة لذوي الاحتياجات الخصوصية اللي كان لازم يكون أسيستي. توا ينجم هو وحده يحضر درس يواكبوا يناقش يكون مستقل بذاته اكيد. هذا يعني باش يكون في الجلسه الثانيه. في الجلسه الثالثه باش نشوفوا التطبيقات حقيقيه استعملت مع لي سوميي مع لي نونفويون اللي تسهل لهم ما تنجم يحضر ندوه ويكون يعني هذه لا كوميونيكاسيون انكلوزيف الاتصال الشامل اللي يولي مش مارجيناليزي مش على جنب مش لازم حد يوصل ولا يهزو. وراهو معنا زادة الأستاذة عبير نحييها شاركت في آخر معناتها قبلت في آخر وقت تشارك معنا حابينها تكون معنا خاطرها هي مهندسة في جيني سيفيل باش تحكينا على كيفاش لا جيستيون دو لسباس جوستومون. واحد جاي من بعيد حتى طالب معناتها مش ذوي احتياجات خصوصيه وما يعرفش المدينه ولا مهما كان الاحتياجات الخصوصيه وكما قالت هي نجم اي حد منا يكون من ذوي الاحتياجات الخصوصيه في العمر عنده ازمه صحيه الى غير ذلك يحتاج ان يكون فما اون جيستيون دو لسباس. كيفاش نعملوا اون سينياليزاسيون كيفاش نجموا باش ياخذ النقل العمومي يدخل القاعه بدون ما انه يحس روحه ضايع ولا تكنولوجيات قد ما هي تري سوفيستيكي على قد ما هي زادة تسهل لنا الحاجات البسيطة واليومية وتخليها متاحة لنا جميعا.
2: يعني هو على عكس ما يقال على عكس ما يقال في أنه هالتطور التكنولوجي يمكن يقضي على الجانب الإنساني. هو بالعكس يعني ثم عديد الخدمات الإنسانية جديبين الإنسانية اللي بفضل التكنولوجيات الحديثة رأوا النجم ونوفروها للناس كل الناس اللي كانت عندها صعوبات في التعلم او في التلقي او في الاندماج او في التنقل وغيرها بالتكنولوجيات الحديثه نجموا هالاشكالات هذه كل نتجاوزوها.
0: ومهم جدا انه نوظفوها سي عبد القادر خدمه للانسانيه. ثم برشا جوانب سلبيه نجموا نكونوا ما حكيناش عليها اما وقت اللي نحكيوا على التطور التكنولوجي اللي صاير كما قلنا بكري شويه مدام هند خاصه على مصطلح الذكاء الاصطناعي اللي توا ولا متداول في جميع الاختصاصات. مهم انه يكون ثم توظيف في جوانب إيجابية خدمة للإنسانية وخدمة للفئات اللي تنجم تكون ضعيفة كما قلنا بكري شوية كي نحكيه على ممكن الأشخاص ذوي الإعاقة أو وقت اللي نحكيه على توظيف مثل هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة ما ينجم كان يخدمهم في مختلف المجالات.
2: يعني هو أنت تورا أي درس أي اختصاص يخطر لك على بالك تنجم تدخله موجود على الصفحات على عديد لي بلاتفورم اللي موجود فيه. فالناس اللي مثلا عندها مشكله في ان حتى تتنقل بامكانها ان تتحصل على المواد هذه بطريقه اسهل. لكن المهم وين انه اليوم الدراسي هذا يمشي على عين المكان ويمشي للكليات ويناقش مع الناس المنخرطه او المشاركه في عمليه التدريس او المعرفه. انا في اعتقادي فيه جانب اخر مهم اللي هو الجانب التوعوي التحسيسي لانه احنا هذاك انت في اول الحصه سلت على الاهداف. انا في اعتقادي انه ثم جانب توعوي تحسيسي تشريكي كي بمثل هذه الايام الدراسيه وباختصاصات مختلفه لانه تعدد المخابر تعدد الكليات تعدد الجامعات يعطينا فرصه للاطلاع على تجارب مختلف وعلى خاصة أنه كي نحكوا على لي كومبيتونس نتاع كل مشارك في يعني الكفاءة والمهارات اللي موجودة عند كل واحد فينا مهم أنها تتلاقح والناس تشوفها لأنه في الأخر لأنه بعد باش نحكوا على مخرجات اليوم الدراسة هذه في الأخر ضروري أنه الخلاصة تخرج وتوصل لأكثر ما يمكن عدد ممكن من الناس.
7: أنا تأكيدا اللي قدمته سي عبد القادر أكيد وهذا مهم جدا وشكرا على طرحه. الجانب التحسيسي مهم جدا. احنا الهدف الأولاني هو الانفتاح على معارف مختلفة يعني فما دي لانجويست من العلوم الفرنسية ولا العربية ولا الطب ولا غيره. هذا الانفتاح علم النفس الانفتاح على مجالات مختلفة ونشوف التكنولوجيا الحديثة شنو أتاحت لكل مجال. وأكيد فما أيضا باش نزيد نحسوا ونوعيوا اللي مش ناس كل عندها نفس الصحة ونفس المهارات نفس الإمكانيات أمام الإسباس والمعرفة. تحسيس بالنسبة لهذا الشيء لهذا المعطى. وأكيد زادا باش نشوفوا أنا جوست بور لانكدوت كيف مشينا شفنا المدرج باش تكون فيه الندوة ودرنا في الكلية وكلية الطب وسألنا السيد العميد إن نشكره برشا لأنه نعرفه عميد كلية الطب أكيد اللي وقته ياسر يعني عنده الكثير من الانشغالات واهتم بينا وقبلنا وراح رحب بهذا النشاط. مشينا شفنا قلنا له راهو عندنا عباد باش يجيو معناتها افيك شيز غولونت منين باش نجمو يطلع ولا دي نوفويون ولا غيره. وشفنا ديجا اللي المكان ما يتيح المكان لذوي الاحتياجات هذيا. كيف يبدا فما معناتها ان كور كلكونك كيفاش هو نجم يتنقل كيفاش نجم يدخل للسباس هذيا. وكان مهم وقفنا على بعض مثلا نقائص ولا الحاجات اللي نجمو نبدلوهم ونغيروهم ونحسنوا فيهم حتى في مؤسساتنا الجامعيه.
0: واضح. شكرا لك استاذه هند السوداني منسقة التظاهر هذه نهار 20 جوان دونك بكليه الطب بتونس. باش نلقاو اليوم الدراسي هذا اللي باش يكون حول التواصل والنفاذ الى المعرفه بواسطه التكنولوجيات الحديثه تحت شعار هنيه التواصل الشامل والتطبيقات. وبالتوفيق لكم استاذه يعطيكم الصحه.
7: انا اخر نقطه باش نقول راه مفتوح للجميع. مرحبا بالناس الكل اللي يحبوا يجيو يحضروا كليه الطب يوم السبت ابتداء من الساعه 9 صباحا.
0: موافقين مره اخرى استاذه هند السوداني. شكرا ليك. شكرا لمجمل الاذاعات اللي قدمتها لنا. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم حتى الماضي ساعه. راجعين مع الانغام.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.
3: توقيتنا نص نهار وثمانية دقائق، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. مقيد سي عبد القادر باش نحكيو على مختلف البرامج نتاع العائلات التونسية، خاصة في العطلة المدرسية ومع قدوم فصل الصيف. برشا أولياء يختاروا أنه يحطوا صغارهم في الكلوب دي تي، وثم اللي يختار أنه يحطوا مثلا في نشاط رياضي، ولا اللي هو احنا باش نحكيو بصفة خاصة على
4: برشا ويصحى يعني مربوطين برشا بالتليفون ومربوطين برشا، لانه احنا ما عملنا لهمش برنامج، هو ما عاونناهمش باش يعملوا برنامج. خاطر زادة انا يهمني انه تعطى الاولويه في الاختيار للطفل في علاقه بشنيه الحوايج اللي يحبها كانشطه صيفيه.
3: اذا كان ما يمارسش نشاط سي عبد القادر، كيفاش باش يختار معناها هو النشاط هذاك؟ معناها الصغير نتاعك اسكو هو يميل نشاط معين رياضي، ولا مثلا نحكيو سباحه، نحكيو رياضات فرديه، دونك يلزموا النشاط هذاك باش يفهم روحه.
4: معز الصغار، الناس بدات في دخلت الصغار في دروس صيفيه، دروس جدي بيان، دروس صيفيه، يعني العطلة مشيت، ما بقاش ثم عطلة يعني، ودخلنا في الدروس الخصوصية، ثم ضغط غير عادي على صغارنا، يعني جدي بيان على صغارنا، لأنه كل واحد منا مساهم بدرجة صغيرة كبيرة، ولكن حتى ما هوش قابل فرض عليه الأمر الواقع لأنه وليت معطيات. لكن أنا في اعتقادي أنه العطلة بإمكان الصغير أنه والعائلة أنه صغيرها يستغلها في حوايج تنمي عنده مواهب، تاخذ وقته ونعبوه بحوايج مفيدة ليه، ولكن كيف يزمو زادة راو يزمو يرتاح ويزمو يتفرهد ويزمو يلعب، لأنه تقريبا ما يتعلق باللعب عند الصغار قليل عليه.
3: بعد شوية بشي جاوبنا الدكتور معزز الشريف رئيس جمعية حقوق الطفل على كيفاش نجم نوظف الوقت متاع العطلة دكتور للصغيرات متاعنا، وهل أنه النوادي الصيفية نجم تكون حل باش صغير يفرح بالعطلة متاعه ولا لا؟ لكن قبل ذي خلينا نمشيو لرمزي رحالي، هو وكيل شركة تنشيط. خلينا ناخذوا فكرة على النوادي الصيفية هذه، شنو الأنشطة اللي نجموا نلقاوها موجودة، وحقيقة ارتفاع الأسعار خاصة سي عبد القادر، وهل يتماشى الأسعار اللي يطرحوها مع المقدرة الشرائية نتاع المواطن ولا لا؟ سي رمزي تحية ليك، مرحبا على موجات إذاعة شباب.
5: مرحبا بك ومرحبا بجميع المستمعين وشكرا على الاستضافة.
3: شكرا لك سي رمزي. اعطينا فكرة على النوادي الصيفية هذه، شنو الأنشطة اللي نجموا نلقاوها موجودة في النوادي هذه، وكيفاش ممكن يتم التعامل مع مختلف الفئات العمرية للأطفال؟
5: النوادي الصيفية هي نوادي يعني تقريبا نوادي محدثة، يعني ظاهرة النوادي الصيفية منذ يمكن حكاية 10 سنوات بدأت الظاهرة نتاع النوادي الصيفية. علاش معنى الظاهرة هذه تخلقت؟ لأنه كانت يعني في غياب الدولة كانت فما منظمات وطنية تنشط بالقدا كما الكشافة كما المصايف، يعني معناتها المنظمات هذه معناتها خلت الدور كما نقولوا للقطاع الخاص، ولا القطاع الخاص هو مستثمر يعني في النوادي الصيفية لعدة أسباب. يعني سبب الأول هو سبب اجتماعي عائلي بحث، يعني الأولياء توا في الصيف يخدموا، يعني تلقى الوالدين يخدموا زوز مع بعضهم، والصغير يعني بعد الدراسة ما يلقى وين يحطوه، دونك تخلقت هذه ظاهرة تاع النوادي الصيفية باش الصغيرات يلقاو يعني متنفس، يلقاو فضاء يحميهم، خاصة مع يعني توا الظاهرة متاع وسائل الاتصال الاجتماعي والهواتف الذكية والشاشات، ويعني تخلقت يعني الظاهرة هذه متاع النوادي الصيفية باش نهربوا الصغار.
3: سي رمزي، يعني هل أنه ثم قانون ينظم النوادي الصيفية ولا لا؟
5: والله ما حد علمي ما فماش قانون. أنا كمثلا نحكي على روحي كشركة، يعني عندنا كراش شروط يعني نتبعوه في عدد الأطفال، في شنو نوعية النوادي، في الاختصاصات، يعني نتبعوه بحذافيره. ما فماش قانون، ما فماش قانون حد علمي، ما نعرفش ما تفهم قانون ولا ما عنديش حتى فكرة ما تفهم قانون ولا دونك ما نعرفش اسك حسب علمي فما كراشات شروط نوادي صيفية ولا سوا في رياض الأطفال ولا في المحاضن المدرسية ولا يعني حتى في شركات تلقى شركات خاصة عندهم فضاء متاع كل ما هو اجتماعي يعني وداديات وينظموا حتى
3: هو للأسف سي رمزي ساعات نلقاه حتى على شبكات التواصل الاجتماعي ثم بعض النوادي اللي قاعدة تنشر واللي تطرح أنشطة ما نعرفش إذا كان في ظل غياب قانون ينظم النشاط وإلا الجمعيات تدوم كيفاش البارون ينجم يكون مطمئن على صغيره وقت اللي يهز ولده ولا بنته لنوادي صيفية كما تحكي أنت توا سي رمز.
5: كيفاش مش يطمئن؟ هو أول حاجة مش يسأل على أول حاجة على الفضاء، مش يسأل على المؤطرين، مش يسأل على شكون المنظم يعني الهيكل المنظم يعني للنوادي الصيفية هذية. للأسف يعني منذ مدة وجيزة ومعتها كثرة النوادي الصيفية وما تفهمش شكون ينظم وشكون يعني أنا نعرف مثلا جمعيات يعني جمعيات يديروها ناس موظفين دولة تلموا القانون لا يمنع باش موظف دولة يكون في جمعية ولا يعملوا يعني ينظموا نوادي صيفية طوري ترافير من هنا وهناك وما تفهمش شكون معتها والمؤثرين كيفاش معتها يصير الولي فهمت
3: واضح. بالنسبة للأسعار بالنسبة للأسعار نلقاو في بعض الأحيان ثم أنشطة صحيح يقوموا بها لفئات الأطفال تكون أدابتي للأعمار متاعهم أما أمام طول كي نلقاو أسعار خيالية متاع النوادي هذوما بما لا يتماشى مع المقدرة الشرعية متاع المواطن هل هذا معناها نجم يكون منطقي سي رمزي؟
5: والله ما هوش منطقي للأمانة ما هوش منطقي يعني علاش ما هوش منطقي خاطر يعني فما للأسف بعض النوادي أو بعض المنظمين للتظاهرات هذه يعني ما يشوفوا في الولي فلوس يشوفوا فيها كصغيرة ذاك ما هوش استثمار المستقبل ولا يعني حتى العملية الترفيهية هي عملية ترفيهية أكثر منها عملية يعني كما يقولوا تربوية فما نرى أنا في مدارس صيفية للغات مثلا اللي هي حاجة نراها عبثية يعني صغير من ذلك يكمل القراية
4: سي رمزي صباح الخير اولا هو النوادي هذه تشتغل على عقليه الولي كيفاش تشتغل على عقليه الولي يعني الولي يحب ولده به في اللغات يحبوا به في الحساب يحبوا به في عنده مشكله نتاع خط يعني انا شفت نوادي نتاع خط الحصه ب 70 وتوصل حتى ل 100 دينار يعني على الخاطر يعرفوا اللي بعض الاولياء صغارهم عندهم مشاكل في الكتابه ثم صغار عندهم مشكلة في الحساب يعملوا لهم نوادي الحساب الذهني وبدون رقيب ولا نظير ونفس الشيء كما حكيت أنت في اللغات باعتبار أنه الناس كل تحب صغارها باهية في الفرنسوية والإنجليزية والإسبانية وكان لازم حتى الإيطالية والألمانية فهما يتعاملوا مع العقلية متاع العائلة متاع الأولياء وعبر الصفحات يروجوا للأشياء هذه وفي لحظة حتى الأماكن وفات حتى الناس اللي تحب تحجز وفات يعني فبالتالي ثم سوق متاع هالنوادي هذه والمشكلة أنه كما حكيت أنت لحد الآن ما نعرفوش أسكو هي مقنة أسكو هي منظمة أسكو هي محمية أسكو هي مأمنة فكل الأسئلة هذه اللي مع بعضها ضروري أن نجاوب عليها.
5: نبدأ معك قلت لي أنت الولي هما يعني النوادي مستثمر في عقلية الأولياء عقلية الأولياء هي كما تفضلت سيادتك وقلت عنده مثلا ولي مشكلة في الخط مانيش أنا مثلا طفل الولي نحكيه بصفة عامة الولي هربنا يعني في قطاع الطفولة مشكلة الخط سكنا كلا موتريسيتي فين هذية يعني ظاهرة ولات كثيرة برشة مع تصغار ما يشدوش القلم بالكدا ما يلوش بالكدا هذه باش احنا اكتسبناها قبل في صغرنا باقي الالعاب وبنلعبوا نلعبوا يدنا ديما تتحرك موتريسيتي فين والخط هي كل ما هو صوابع واليد مانيش نحكيوا على السيكوموتريسيتي
3: هو ممكن من خلال سي رمزي ما عادش عندنا برشا وقت الحقيقه، ومن خلال العشتة الصيفيه هذه تنجم تكون في جوانب ايجابيه نوظفوا من خلالها
5: اما جوانب ايجابيه.
3: وميم طون كمهنيين انتم سي رمزي دعواتكم الى انه يتقنن معناها المجال هذايا، وبالتالي نحميو ارواحنا كمهنيين ونحميو زاد اطفالنا، ويكون الولي بطبيعته متمان يعني على الاطفال نتاعو. في 30 ثانيه ونختموا معك سي رمزي.
5: أنا شنو اللي ننصح به؟ ننصح به الأولياء يثبتوا قبل ما يحطوا صغارهم شنو قاعدين يعملوا، وماذا بيه ما يقصوش برشا على الصغار، معناتها الصغار ما يدخلوهم في اللغات وفي كل شيء، ويحبوا الانجلي ويحبوا الفرنسي ويحبوا يعني يولدوا يكون، لا خليه يلعب، ماذا بيه يلعب الصغير، خليه يمس بيده الطين، خليه يعمل التلوين، هذيك هذيك هذيك تعالج مشكلة الخط، ما نعطيهوش يكتب ديريكت، نحكي لك معناتها هكا أمور تقنية شوية، يعني العملية هي عملية ترفيهية. الولي يلزم يثبت شكون وشكون المؤطرين وشكون الإطار المنظم، يعني
3: اللي يشرف على المنظم
5: اللي يشرف على النادي هذيك، والمكان خاصة المكان، حتى فما بعض الأماكن تلقى صغار يعني مجموعة فيها 40 صغير في مؤطر، يعني حاجة غير معقولة،
4: غير ممكن أصلا
5: مع الأسوام يعني المرتفعة.
3: واضح سي رمزي، واضح، يعطيك صحة، شكرا ليك رمزي رحالي وكيل شركة تنشيط، شكرا لمجمل لضحات اللي قدمتنا. دكتور معز شريف، كنت تسمع في المداخلة متاع سي رمزي واللي تحدث فيها كما قلنا على النوادي الصيفية، الأنشطة اللي نقاوة موجودة، وكيفية توظيف الوقت الذي متاع العطلة لفائدة الأطفال، ونحب من خلالك أنت تعقيب على الإشكالية المرتبطة بغياب قانون ينظم النوادي متاع الصيف عند الأطفال. دكتور معز شريف،
6: أولا نحب نقول لساعة شكرا للاستضافة، مبروك عليكم الاستوديو
3: الجديد، أو الاستضافة حاضر معنا في استوديو جديد دكتور،
6: صحيح مبروك عليكم الاستوديو الجديد، مبروك على الإذاعة كلها، ما هو إلا صوت الشباب إن شاء الله باش يكون يوصل إلى كامل أنحاء الجمهورية، وإن شاء الله حتى خارج أنحاء الجمهورية. شوف معز، إذا كان فما عطل موجودة في كل المؤسسات التربوية العالمية، هذاك اعتراف أنه هي مقاربة بيداغوجية، وأنه التواتر ما بين الأوقات متاع التعلمات والأوقات متاع الترفيه هو لازم للتوازنات متاع كل الأطفال عبر كل العالم، وصغيراتنا ما همش خاطين أصغار في كل العالم. أولا، ثانيا التوقيت، نعرفوا اللي الدولة قاعدة تشتغل على الموضوع هذية بالإمكانيات اللي متوفرة عندها، لكن قاعدين نحطه في استراتيجيات، لكن ما فهمش تنسيق معز. إذا كان وزارة التربية تقول إلو بقانون الصغيرات يقرأوا حتى لنهار 30 جوان، هو النجم ونراو اللي بالواقع من أول شهر جوان صغيراتنا في الشارع، معناها بقية المؤسسات متاع الدولة وقت اللي تشتغل في الشراكة ما بين كل الوزارات والتنسيق، ما تحذر البرامج والأنشطة الصيفية إلا من أول جويلية، معناها فما فراغ في كل شهر جوان اللي صغار الكل في الشارع. واحنا وقت اللي نحكيو على حقوق الاطفال عندنا في الذهن نتاعنا الطبقه الهشه اللي ما عندهاش الامكانيات باش توفر العائلات حلول بديله للتوقيت المدرسي، وقت اللي حتى في التوقيت الاداري الدوله التونسيه التوقيت نكملك، حتى في التوقيت الاداري في نوع التنسيق الاداره التونسيه ما تدخل التوقيت الصيفي الا من 1 جويلية، معناها فما ترابط في السياسة متاع الدولة متاع مع المقاربات الكل، هالتنسيق هذايا غايب وقت اللي وزارة مهمة كما وزارة التربية اللي تحتها 2 ملايين أطفال يتردوا عليها، كيف نحطوا صغيرات في الشارع من أول جوان شنية الحل؟ شنو الحل؟ أنا 25 نقطة استفهام نكمل نمشي معها.
4: لا خليك في النقطة هذه باش على خاطر كاين على خاطر وزارة التربية تتعامل مع 30 جوان وعندها في البرنامج عندها السيزيام والنوفيام والبكالوريا اللي هما يصيروا في المؤسسات هذه، يعني يلزم تفريغ المؤسسات هذه باش تصير فيهم المناظرات الوطنية، يعني بالتالي راهو إذا ما يصيرش، أنا معاك، إذا ما يصيرش تنسيق كامل في البرنامج، احنا ما هو جدول خليش نعقدوا فيها، سيتان بروغرام جدول، عندك جدول حط وقتاش هو يخرج وقتاش كامل وقتاش المناظرات، عمليا تقريبا من الاسبوع الاول نتاع جوان التلامذه خرجوا من المدارس والمعاهد، باستثناء ما نحكيش على السيزيام والنوفيام والبكالوريا، البقيه يعني موجودين في الشارع، يعني احنا اللي هما الاغلبيه، يعني احنا ما حطيناش في البرنامج او في عين الاعتبار انك انت هذوك وين؟ وفي نفس الوقت عندك الولي نتاعو يخرج الستة يوصل الثمانية للداء.
7: سي عبد القادر الإشكالية علاش ديما نربطوها بالهيكل العمومية؟ احنا ما كي نحكيو مثلا على الولي هل أنه واعي
6: على خاطر على خاطر هي المؤسسات المؤسسات العمومية المؤسسات العمومية هي اللي تستجيب للواجب للواجب الدستوري معز وللواجب القانوني. وقت اللي فرق الدستور التونسي يقول لك حق الطفل على والديه وعلى الدولة هو يعطي مسؤولية على الدولة في غياب التوقيت اللي الأولياء يشغلوا بقانون اللي نص على التوقيت بتاع الشغل بتاعهم الأطفال ما نجموا يكونوا إلا تحت رعاية الدولة. واللي كان يقول فيه سي عبد القادر صحيح هذاك علاش أنا باقي نقول الأطفال ما همش أطفال وزارة التربية. إذا كان هذه واقع بالنسبة لوزارة التربية
4: هو
6: أين هو التنسيق مع بقية المؤسسات متاع الدولة باش
4: معزف كما حكيت أنت بالضبط رأى النص يتحدث قانون عن قانون الدولة
6: يعطيك الصحة
4: على الدولة ما حكيش على وزارة التربية
6: دوك احنا نحكيو على هذي
4: يعني أنا طفل صغير
6: كمل نمشي معاك وقت اللي نحكيو على الهشاشة نعطيك معلومة اللي 30% من المعتمديات التونسية ما عندها حتى مؤسسة اللي تنجم تأوي الأطفال سواء كان تبع وزارة الشؤون وزارة الثقافة ولا وزارة الرياضة الشباب ولا شباب والرياضة ولا وزارة المرأة ولا كل المؤسسات اللي لهي بشأن الطفل تفتقر إليها. دونك احنا وقت اللي نخزروا لك 30 معتمدية اللي صغار متاحة يلندرا ينتميوا إلى الدولة التونسية وتحت التغطية والمسؤولية متاع الجماعية حتى قدم مسؤولية جماعية ومسؤولية مجتمعية. نزيد نمشي هذاك وقت اللي نقول لك انا راهي مسؤوليه الدوله انا نقول معك اكثر من هذا كي نقول له مسؤوليه الدوله ما انت مسؤوليه قطاع عام وقطاع خاص تسمعوا بالمسؤوليه المجتمعيه نتاع المؤسسات اللي هي مفترض منها اللي فما استراتيجيه وطنيه للمسؤوليه المجتمعيه نتاع المؤسسات الحره اين هما المؤسسات الحره من المسؤوليه المجتمعيه وقت اللي انت موجود في منطقه اللي عندك فيها معمل وتشغل في مواطنين وعندك تستثمر منها وعندك استثمارات أين هي المسؤولية المجتمعية متاعك للأطفال متاعك العمال اللي يخدموا عندك مبدئيا مسؤولية متاع الأطفال مسؤولية مجتمعية. ديما احنا نقوله ما هوش كان الدولة باش تضوي على الناس كلها لوزارة الشؤون الاجتماعية ولا وزارة الثقافة ولا وزارة الكذا به عنا تغطية بلدية اللي عاملة على كامل تبرى الجمهورية أين هي مسؤولية السلطات المحلية من الأطفال وقت اللي نراو اللي حتى قبل نقول لهم أين الدكتاتورية أجبرت البلديات على إحداث
4: رياض أطفال
6: مش رياض أطفال أجبرت على مجلس بلدي للأطفال اللي هو باش نجم يتدخل مع السلطات المحلية باش يقول لهم رانا ما عندناش وين نلعبوا رانا ما عندناش وين نمشيوا رانا باش تكون هي السلطة المحلية تكون هي الصوت متاع الأطفال عبر الممثلين متاعه باش تنجم تنسق

0: على خاطر الأولياء في أزمة والأطفال قاعدين نسيبوا فيهم ونراه وقت اللي الوقت متاع الفراغ متاع الأطفال عنا في مجالات واحد أخرين نحكيوا عليهم اللي هو استقطاب الأطفال لكل السلوكات المحفوفة بالمخاطر للدخان للحاشيك وحاشا القدر اللي يسمع فينا كل الهملة لكل أن نراه فيه اللي قاعد يقتحم في الفضاء العام في البلاد متاعنا اللي ولا هو مهوش فضاء آمن للأطفال.
1: وبالتالي دكتور معاذ الشريف بالتالي كيفاش نجمو نحميو صغارنا؟ كيفاش نجمو على الاقل
0: لازم خطه لازم خطه وطنيه خطه وطنيه اللي تنجم تلم العباد الكل اللي كنت نحكي عليهم هذوما الكل السلطات المحليه السلطات الجهويه البلديات المؤسسات الخاصه والدوله والمجتمع المدني زاد كذلك باش نحطوا خطه وطنيه للمرافقه ولي نتاع الاطفال نتاعنا. من بعدكش ما نبهتوش وقت اللي نراو اللي اعداد بسيطه معز 50% من الأطفال اللي مسجلين في السنة الأولى من الابتدائي يخلطوا للباك، 50% من اللي مسجلين في الباك باش ينجحوا في الباك، معناها عندنا 75% من الأطفال اللي مسجلين في السنة الأولى الابتدائية متاع وزارة التربية اللي تمثل 98% من الأطفال التونسيين حنا فخورين به، لكن فك 98% اللي مسجلين 75% باش يقعدوا على حافة الطريق ومش يكون عندهم حتى مهارة باش نجموا ينسجموا في وسط النسيج الاجتماعي والاقتصادي لتطوير الدولة التونسية. هذا إهدار للمال العام لكل المجهود متاع الدولة التونسية، خطر 25% إيجابيات راو يغطيوا 75% اللي قاعدين نضيعوا فيهم كل عام.
1: واضح سعد قادر.
2: أنا في اعتقادي الطفل يزم نعطوه أهميته نعطوه حقه نوفروا له الإمكانيات، وإذا كان عنا حوايج مش ماشي نرجعوها، وهذا وهذا وهذا دور الإنسان. هو علاش الإنسان علاش يخطط وعلاش يبرمج؟ على خاطر هو وجد لذلك، فبالتالي إذا كان عنا نقاس نتجاوزوها.
0: كنا حاطين أمل كبير على مشروع دستوري اللي هي الوحده نتاع التربيه المجلس الاعلى للتربيه اللي هو باش يكون بالتنسيق مع الناس كل وقت اللي نحكيوا التربيه معز راهو مش تعليم فقط راهو الكل فيه هذا حتى الترفيه والنوادي والصيف وكيفاش عادي واحد مهم. ثانيا نقص الجرس رانا بلاد نتاع شط 1200 كيلومتر توا باش نبداو نسمعوا بالصغيرات اللي قاعدين يغرقوا في الشطوط نتاعنا وهذا كافه
1: ضروره الاحاطه. موضوع مهم دكتور معاذ الشريف تطرح خاصه وقت نحكيو على اطفال قاعده تغرق في
0: هذاك المتنفس الوحيد اللي في في
1: احاطه
0: يعطيك هذاك المتنفس الوحيد لكل العائلات الشط على الاقل باش يتفرهدوا.
1: واضح. شكرا لك دكتور معاذ الشريف رئيس الجمعيه التونسيه لحقوق الطفل. شكرا لمجمل الاضاحات اللي قدمتنا دكتور. زاد ثم العديد من الظواهر اللي تظهر في الصيف ومنها ظاهرة الأطفال اللي قاعدين يخدموا دون سنة قانونية، موضوع للطرح مرة أخرى في تونس صار. اليوم وتكون حاضر معنا موجز أخبار وصنار ونص مواصل معاكم في تونس اليوم حتى الماضي ساعة.
3: تونس اليوم أكتواليتي موسيقى خليكم أجور وحنا علينا المزاجور
4: تونس وأخبارها
5: من الاثنين للخميس
4: من 11:30 الماضي ساعة
3: تونس اليوم
6: تونس اليوم.
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تحديات تحول رقمي وحماية الشباب عنوان منتدى وطني يعقد على امتداد يومين والافتتاح الرسمي غدا بالعاصمة، وذلك ببادرة من المرصد الوطني للشباب والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. مدير عام المرصد الوطني الشباب فؤاد العوني أكد أن نسبة الإبحار على الإنترنت في تونس مرتفعة جدا وتتجاوز 76%، وأضاف أن المنتدى يهدف لتشخيص التحديات والتهديدات السيبرنية وعرض التجارب الناجحة للوقاية من هذه التهديدات. الجامعة التونسية لنوادي السينما تواصل تنفيذ برنامجها التكويني لسنة 2026 من خلال تنظيم التربص الجهوي لنوادي سينما الشمال الذي تحتضنه مدينة نابل بمشاركة منشطي ومنشطات نوادي السينما من مختلف ولايات الشمال، وذلك من 9

0: 19 إلى 21 جوان الجارية. أهالي عمادة الوهرة من معتمد سيدي علي بن عون يعربون عن الحاجة إلى إحداث مدرسة إعدادية بسيدي بوزيد نظرا لارتفاع عدد التلاميذ وتكبدهم عن التنقل إلى مركز المعتمدية أو منطقة المنطقة الرابطة التي تبعد أكثر من 10 كيلومترات لمواصلة دراستهم. من أخبار العالم، رحب قائدة مجموعة السبع بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أن طهران يجب أن لا تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعربوا عن دعمهم لوقف إطلاق نار قوي وفوري في لبنان ولجهود حصر السلاح بيد الدولة. توعد مقر خاتم الأنبياء الإيراني الجيش الإسرائيلي برد قاس إذا استمرت هجماته على جنوب لبنان، مؤكدا أن إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار 84 مرة بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم. نهاية الموعد الإخباري، للقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: توقيتنا نص نهار 38 دقيقة، مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. بعد شوية باش نمشيو نحكيو اقتصاد مع وليد النويري كالعادة، آخر الأخبار الاقتصادية والأرقام الاقتصادية. لكن قبل ذلك خلينا نرجع مع زميلنا بدران عرفاوي ومواكبته الخارجية. بدران، تلمذات يحضروا النوفيام؟
4: غدوة إن شاء الله النوفيام. عسلامة ساعة، مرحبا بك.
3: مرحبا.
4: هو غدوة إن شاء الله النوفيام. أما أنا مشيت نلقى الوليدات معناها تلموا كذاك، اللي يحبوا معناها أمور معنويات وكذا، يهزوا معنويات بعضهم مورال. نلقاهم ملمومين في المدرسة الإعدادية شاد لي قلالة، وحكيت معهم شوية اسكو فما الحقيقة اللي معناها مش معناها مش عامل منه رسمية للكونكور هذا، يعديه جوست باش يقيم روحه ويقيم المستوى نتاعو كتجربة. وفما شكون حسيت عنده الضغط كونه يحب ينجح فيه ويحب يلتحق بالمدارس النموذجية.
3: هو أكثر من 32 ألف مترشح غلوة يبدأوا الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، واللي تتواصل إلى أيام 18 19 و 20 جوان. ومن المنتظر بدران الإعلان على النتائج الامتحانات هذه نهار 6 جويلية المقبل.
4: بالضبط بالضبط.
3: دونك نمشيو معك أنت بدران للروبورتاج التالي.
5: ليبسنا القراية وكهو.
6: أيوة، معناها نفسانين حاضرين.
5: لا جملة.
6: علي.
5: خايفين.
6: هاي عادية خوف، معناها ما تحس في روحك حام حاضرك.
5: أي با.
6: مراجعة عملية.
5: كوكوتي ريفيزيون سافا، ما ستريسي شوية.
6: هي عادية تاع امتحانات. ربي ينجح.
5: عايش.
7: باه. غدا نعدي وي.
6: سافا دومو.
7: صحيح.
6: محضر مليح
7: مليك مليك. عادي مش مسلسل. معناتو وين مش معمل عليه، فهمت؟
6: علي.
7: معناتو هكا نجيب 10 هكا باه.
6: محضر مليح مراجعة مليح.
5: سافا.
6: ماك ستريسي أنت يا.
5: مش برش. عادي. كان نجحت نجحت، كان ما نجحتش ما يسالش. برشا دروس هما صحيح وضغط وكل شيء، ما عادي.
8: الحمد لله والحمد لله.
6: حاضر مليح؟
8: لباس لباس الحمد لله.
6: شنو الدروس كل؟
8: دروس الكل ما يسالش، وحيده وحيده، كل ما كل نهار نشدوا ماتير وكهو باللي نقدروا ديما عادي باللي نقدروا. لباس يعني هي باش تكون تجربه، يعني ستريس كيما ستريس الباك، يعني باش تكون تجربه عادي. شي واحد باش يقيم بها روحه. ما يسالش يعني نوت نجيبها ما يسالش. هو كما نقولوا احنا كما قلت انا تقييم للنيفو نتاع العابد، يعني كنت كيف اي نوت تجي ما يسالش. نحاولوا نطوروا منها، نحاولوا نحسنوا منها في العام القادم ان شاء الله.
3: شكرا ليك بدران. سي عبد القادر، مهم جدا ان يصير تقييم الحقيقه في مختلف المستويات.
9: ضروري، لانه
3: اما الاهم زاد انه ناخذوا بعين الاعتبار المناظرات هذه باش نكونوا هكا في المستوى.
9: انا اي
3: مناظره العائلات،
9: اي مناظره امتحان لازم نتعاملوا معها بجديه، ما نقولش بخوف، لكن امتحان يبقى امتحان. خاطر الدخول زاد، ثم ظهرت هذه الأوراق البيضاء في الامتحانات هذه خاصة في النوفيام والسيزيام، يعني معناها أنه التلميذ هذاك مدفوع أو مجبر أنه يعدي الامتحان، وخاصة من العائلة إذا كان يجب تهيئة، لخاطر تهيئة الشخص. شفنا برشا صفار في الامتحانات هذه، يعني برشا أوراق بيضاء، فخلوه الامتحان نعطوه قيمته. كذلك أنه ثم صغيرات قرأوا واجتهدوا طيلة سنة كاملة وأعدوا للمناظرة هذه. المناظرة هذه المستوى متاعها في السنوات الأخيرة أصبح مستوى عالي وعالي جدا، باعتبار أنه تحس كأنه هي والسيزيام، يعني من تقريبا من سبعة ثمانية سنوات المستوى، واللي إلى درجة الصعوبة في بعض المواد. نتمنى لهم التوفيق، هذوكم خاصة رغم من خيرة التلامذة اللي عنا معادلات يعني مرتفعة مرتفعة جدا، فربي يوفقهم ونقصوا عليهم الضغط. وخلي أنا مع امتحان يصير في بجدية ولكن بدون ضغوطات، خلي للتلميذ يتعامل مع امتحان كما يجب.
4: سي عبد القادر، هي المناظره هذه تخول لهم اللي باش ينجح فيها بمعدل باهي يدخل يلتحق
9: بالمعهد النموذجي،
4: خاطر انا ربما العينه اللي خذيتها هما غدو يعدي. انا مشيت نلقى كعبات معناها جايين ربما هما
9: مش نحكي على هذا، بنحكي بسرعه.
4: اي انا اعطيتك معناها علاش هما ريبورتاج فيه معناها.
9: ثم العائله التونسيه ونتحمل مسؤوليتي يعني عملت انفستيسمون كبير في علاقه بالتعليم وخاصه بالمناظرات هذه، والشيء اللي خلى الساعات الدروس الخصوصيه ترتفع بشكل يعني المبالغ ولات كبيره. ربي يكون في عون العائله التونسيه
3: ان شاء الله، ربي ينجح التلميذات في مختلف المستويات. وخلينا نذكر سي عبد القادر انه بدايه من غدوه الخميس 18 جوان يبدا التسجيل في خدمه الارساليات القصيره للحصول على نتائج امتحانات البكالوريا. نذكروا كيفاش يتم التسجيل، دونك نكتبوا باك ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا بعدها اطوال وبعدها رقم بطاقه تعريف، وبالتالي تكون عمليه التسجيل في نتائج البكالوريا بالطريقه هذه. دونك ان شاء الله بنجاح للتلميذات الكل
4: جميع،
3: وان شاء الله ربي يوفق التلميذات الكل. احنا مواصلين معاكم في تونس اليوم، بعد شويه يكون حاضر معنا وليد نويري في الاقتصاد اليوم.
10: تونس اليوم
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من الاثنين للخميس من 11:30 الماضي ساعة،
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
0: الاقتصاد اليوم،
3: وليد
11: تحية ليك. تحية ليك مواز، تحية لسي عبد القادر اللي يسمعوا فينا الكل. يظهر لي لاحظتوا في الأيام الأخرانية اللحوم البيضاء والدواجن فما تراجع في أسعارها، باهي لمحالة للمواطن، لكن
3: برومو زادة
11: في بالضبط برومو، بما أنه فما وفر في الانتاج. هاو باش نفهموا علاش. رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي كان أكد أنه تراجع أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة كان متوقع، وأشار إلى أنه الغرفة سبق لها وأنه أكدت أنه الأسعار باش تشهد انخفاض في شهر جوان، وهذا نتيجة ارتفاع الانتاج تزامنا مع تراجع الطلب، وهذا اللي حصل. النفزاوي أوضح أنه معدل الانتاج الشهري للدواجن كان في حدود 12,000 طن، لكن المجمع المهني للدواجن كثف من نسق الانتاج وبلغ حوالي 16,000 طن شهريا، وهو رقم غير مسبوق، ومن المنتظر أنه يتواصل هذا المستوى من الانتاج حتى لشهر سبتمبر الجاي. ارتفاع العرض مقارنة بالطلب ساهم في انخفاض الأسعار صحيح، لكن وفرة انتاج ما هيش دائما عامل إيجابي، بما أنه تنجم تلحق أضرار بالمنتجين في حال أنهم يضطروا إلى البيع بأسعار تقل عن كلفة الانتاج. وحسب رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم نفزاوي، وباحتساب سعر التكلفة يفترض أنه سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج يتجاوز مستوى 8 دينارات و500 مليم، وتوقع أن لا يتواصل الانخفاض لفترة طويلة، وأن الأسعار مرشحة باش تستقر لاحقا بين 8500 و9 دينارات للكيلو الواحد، خاصة مع توقع عودة ارتفاع الطلب في الفترة القادمة من فصل الصيف. هذا بالنسبة للدجاج. بالنسبة للعظم، النفزاوي أكد أن الوضعية الحالية تكبد الفلاحين خسائر كبرى باعتبار أنهم قاعدين يبيعوا بأقل من سعر الكلفة، وحذر من أنه إصلاح هذه الأضرار قد يتطلب عدة سنوات، ودعا الدولة إلى التدخل لحماية المنتجين وضمان توازن القطاع. نمشي ونحكيه على السياحة والسياحة في الشمال الغربي. المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة مهدي الحلوي قال بأنه حجم نوال الاستثمار بالمنطقة السياحية برقع عند راهم تقريبا وصل ل 500 مليون دينار. أضاف تزامنا مع وصول أول رحلة سياحية غير منتظمة إلى مطار برقع عند راهم الدولي، واللي جات من مطار براغ على متنها 146 سائح تشيكي. كان أضاف أنه تجسيم المشاريع المبرمجة أو التي هي في طور الإنجاز يتطلب التسريع في الإجراءات وضمان الأرضية المناسبة لشد المستثمرين، واعتبر أنه المصادقة على مثال التهيئة العمرانية يمثل أحد أهم الرهانات اللي ينتظرها المقبلون على بعض مجمعات سياحية كبرى في الجهة، بما من شأنه أنه يعزز الحركية السياحية ويدعم التفاعل مع عدة قطاعات أخرى كالرياضة والثقافة والبيئة، وهي قطاعات يمثل فيها مطار برقة محرك أساسي وإحدى ركائز البحث عن أسواق سياحية جديدة بعد السوق البولونية والسوق التشيكية، وهي الأسواق التي تفضل برقة كوجهة لسواحها. خبر اخر يزيد يفرحنا وهي الشركه التونسيه الناشئه باكو موتورز. الشركه هذه تحصلت على شهاده المطابقه الاوروبيه باش تولي هكا اول مصنع تونسي للسيارات الكهربائيه ينال هذا الاعتراف الدولي. المطابقه هذه حسب ما افادت بها الشركه تؤكد امتثال سيارات العلامة التجارية هذه للمواصفات الدولية الأكثر صرامة في مجالات السلامة والجودة والأداء، وتمنح شهادة المطابقة الأوروبية حسب لوائح لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، وهي تثبت مطابقة السيارات لمتطلبات تقنية موحدة تتعلق بالسلامة والأداء. الشهادة هذه معترف بها زادة من قبل الدول الموقعة على اتفاقية لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا سنة 1958، وتعد ميزة مهمة لتصدير السيارات ودخولها إلى العديد من الأسواق العالمية خاصة الأسواق الأوروبية. للي ما يعرف، شركة باكو موتورز شركة تونسية أسسها المهندس التونسي بوباكر سيالة، متخصصة في تصميم وتصنيع السيارات الكهربائية الخفيفة. الشركة كانت انطلقت سنة 2021 من خلال إطلاق أول سيارة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية، تم تطويرها بكفاءة تونسية. وباكو موتورز تتمتع حاليا بطاقة إنتاج سنوية تقدر بحوالي 300 سيارة، وتهدف إلى المساهمة في تطوير تنقل مستديم وسهل الوصول في تونس وعلى المستوى الدولي. نمشي للبورصة. مؤشر تيونانديكس يوصل حاليا إلى نقطة 18301، تراجع ب 0.69% مقارنة بإقفال حصة نهار الاثنين. البارح ما فماش نشاط في البورصة. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 450 ألف سهم بحجم مالي جملي فات 6 مليون دينار. أهم ارتفاع لأسهم شركة سوتيتيل اللي تسيطر إلى حد الآن على الحصة متاع بورصة الأوراق المالية بتونس. نلقاو عندها أهم ارتفاع ب 6%. نلقاو عندها أيضا أكثر شركة تم تداول أسهمها ب 72 ألف سهم، وأكثر حجم مبادرات أيضا عند سوتيتيل ب 1.158 مليون دينار. في المقابل نلقاو أهم انخفاض لأسهم شركة تيونانفيست ب 4.1%. الأورو 3 دينارات 383 مليم، الدولار بزوز دينارات و 916 مليم. احتياطي العملة الصابحة حتىش لنهار الاثنين اللي فات عن ما يعادل 101 يوم استيراد. وبالنسبة لأسعار الطاقة توصل 76 دولار للبرميل الواحد بالنسبة للنفط الخام، و 79 دولار للبرميل الواحد بالنسبة لمزيج البرانت. كاس العالم ما نجموش ما نحكيوش عليها على المستوى الاقتصادي، والفيفا اللي هي تنظم كاس العالم تحضر في روحها باش تحقق ايرادات قياسيه تنجم توصل ل 13 مليار دولار خلال دوره كاس العالم اللي تمتد من 2023 حتى 2026. هذا كي تحكي الفيفا تحكي باربع سنين، والزياده باش تكون تقريبا 70% اكثر مقارنه بالدوره السابقه في قطر، منها 9 مليار دولار في سنه 2026 وحدها. الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا يتوقع انه يتحصل على 4 مليار دولار من حقوق البث، وتقريبا 3 مليار دولار من مبيعات التذاكر والخدمات متاع الضيافة. لكن تاريخيا الصورة مختلفة للدولة المستضيفة اللي عادة تتكبد تكاليف ضخمة. البرازيل مثلا كانت أنفقت 15 مليار دولار على تنظيمها لكأس العالم سنة 2014. روسيا في 2018 تقريبا أنفقت 11 مليار دولار. بالنسبة لكأس العالم تاع 2022 في قطر أرقام خيالية، هي الكلفة الأكثر في تاريخ تنظيم كؤوس العالم، بما أنه قدرت نفقات البنية التحتية والتطوير بأكثر من 200 مليار دولار، رغم اللي الجزء الكبير من هذا الإنفاق كان مرتبط بخطط التنمية الوطنية الشاملة. في المونديال متاع 2026 الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عندهم نهج مختلف يعتمد إلى حد كبير على استخدام الملاعب والبنية التحتية القائمة بالفعل، على هذاك ما عندهمش استثمار كبير في الناحية هذه. ومع ذلك ما زالت الحكومات تلتزم باتفاق بإنفاق عفوا مليارات الدولارات على الأمن والنقل وعمليات تنظيم الحدث. في الكندا من المتوقع أنه يتجاوز الإنفاق العام لتنظيم هذه الكأس العالمية مليون دولار، 720 مليون دولار، مع تقديرات حكومية تشير إلى إنتاج اقتصادي ب 2.7 مليار دولار. يعني ينفقوا 720 مليون دولار يصرفوهم ويربحوا 2.7 مليار دولار، أيضا زيادة في الكندا في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 1.4 مليار دولار وحوالي 700 مليون دولار من الإيرادات الحكومية. في الولايات المتحدة الأمريكية الإنفاق ما زلنا ما نعرفوش قديش بيوصل إلى مئات الملايين من الدولارات، مقابل أنه تكون عند الولايات المتحدة الأمريكية الحصة الأكبر من النشاط الاقتصادي المرتبط بالبطولة هذه، بما قد يصل إلى ما يتراوح بين 17 و20 مليار دولار. المكسيك الطرف الثالث المنظم لهذه الكأس العالمية من المتوقع أنه يستفيد بشكل كبير من السياحة، مع تقديرات تشير إلى نحو 3 مليارات دولار من المكاسب الاقتصادية.
12: الاقتصاد اليوم.
3: شكرا لك وليد، يعطيك صحة سي عبد القادر. تسمع كم مليار دولار مليار دولار؟
9: هو علاقة وليد بالأرقام يعني علاقة تاريخية. أولا في علاقة بتراجع أسعار اللحوم البيضاء كانت منتظرة، لأنه هذا يحدث عادة بعد العيد الكبير، يعني الناس تأخذ كميات من اللحم فتبقى لي. ولكن أنا اللي مقابل الانخفاض اللي شدناه في أسعار اللحوم البيضاء ثم ارتفاع في سعر اللحوم الحمراء، يعني تقريبا الجزائر محافظين حتى على الأسعار ومحافظين حتى على أكثر يعني.
3: والأسماك زادة سي عبد القادر، الأسماك زادة حدث
9: يعني الحرج. الجزائر يبيعوا بستين دينار تقريبا، رغم اللي هي هذاك السعر اللي وصلوا له بعد، ورغم اللي العلوش يعني تقريبا رجعت كميات كبيرة. فالتفسيرات تطلب السياحة، في اعتقادي أنه رغم الأرقام مهمة، لكن أنا اللي يهمني هي الأنشطة والتسويق لبلادنا خلال الفترات هذه. صحيح ثم في طبرقة رجع المهرجان الجاز ومهم، لكن مش فقط نقتصروا على فضاء صغير، يلزم المنطقة الكل تشد حركة. شركة تونسية مختصة في الصناعات الكهربائية مهم أن تتحصل على المواصفات، أن شهادة المواصفات، لكن في اعتقادي أنه هذا مجال بيمكن أن نشتغل عليه ونحقق فيه نتائج مهمة مهمة جدا. كأس العالم كما حكى وليد شفتوها لأمريكا متصرفش، ودليل ذلك أنه خذي لو كان بلد آخر ما يقبلولوش، أنه ملاعب مخصصة لرياضات أخرى تحول إلى ملاعب لكرة القدم، وكان جيت بلاد أخرى الفيفا ما تقبلش. أما من أمريكا كل شيء مقبول، لأنه هذا خاضع يعني شفنا الأرقام اللي أعطاها وليد، ثم بلدان أخرى اللي قديش صرفت باش استضاف.
3: قطر يظهر لي أكثر دولة صرفت على كأس العالم،
11: مش دخلت حتى دولة أنها تصرف قد قطر. يظهر لك يلموا المصاريف بتاع الدول اللي نظمت كأس العالم منذ بدايتها إلى هذه الكأس العالمية ما يخلطوش للي صرفت.
9: مش كيف حتى مع روسيا، حتى الناس اللي صرفت أرقام كبيرة. لكن شفتوا أمريكا يعني لحد الآن ما نعرفوش كيما حكى وليد مئات الملايين باش ياخذوا مليارات باش يربحوا حتى أكثر من الفيفا نفسها. فبالتالي هذا خاضع، ورغم اللي أمريكا ملتزمتش باتفاقاتها مع الفيفا في علاقة بالدخول، وحتى الظاهر أنه في الحفل النهائي عديد البروتوكولات ستسقط في علاقة بالفيفا، والمسيطر الأول باش يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يتنافى مع لوائح الفيفا اللي تعطي أنه السلطة حتى في الحفل الختامي لرئيس الفيفا والفيفا نفسها. لكن الظاهر أنه في أمريكا
11: معادلات الكل تبدلت،
3: وهذاك علاش ممكن حتى على مستوى التنظيم لكأس العالم هذه ما كانتش في مستوى المأمول، خاصة وقت اللي نسمع تصريحات المختصين. فمانيش مختصين احنا، اما المختصين الكل اجمعوا على انه تنظيميا ما كانتش في مستوى المأمول على الاقل النسخة دي من كأس العالم.
11: تنظيميا ما نعرفش، تنظيميا ربما اللوم موجه بالأساس لسلطات الولايات المتحدة الأمريكية اللي خليت برشا وفود يعني تنتظر في أثناء الدخول متاعها، عملية تفتيش يعني بين ظفرين في مذلة. بعض الأحيان مهينة ومذلة
9: ومقصودة.
11: أيضا عدم إعطاء التأشيرات لعديد الأسماء اللي زمها تكون حاضرة. نذكر أن الوفد الإيراني يقيم في المكسيك ويتنقل الولايات المتحدة الأمريكية في نهار ويعمل المباريات متاعه ويروح. رئيس الوفد الإيراني اللي هو رئيس الجامعة الإيرانية لكرة القدم ما عندوش الحق يدخل للتراب الأمريكي، يبقى معاهم في المكسيك. الحكم الصومالي اللي رجعه هو أحسن حكم في إفريقيا يرجع وما يزفرش في كأس العالم، يعني بكلها إشكاليات تنظيمية. لكن على الأقل إلى حد الآن قاعدين نشوفه في كرة، قاعدين نشوفه في لعب. إلى حد الآن الحضور الجماهيري اللي برشا كانوا يستنوا أنه ما هوش بيش يكون في المستوى، إلى حد الآن تقريبا أكثر من 80% من الكراسي ومن المقاعد يعني مملوءة في مختلف المباريات. مبدئيا نجاح كروي قد يغطي على النجاح التنظيمي.
3: واضح وليد، يعطيك الصحة شكرا لك. سي عبد القادر يعطيك الصحة شكرا لك. احنا نكونوا هكا مستمعينا الكرام، وصلنا لختام حصتنا لليوم. تحيات كاملة للفريق، بعد شوية على كيفك مع كريم الزغبي. بقينا كنقول لكم شيء طيب للجميع، فينا مالنا.

0: تونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: باش تسافر بعيد اتفقد كرهبتك، ارتاح بالباهي ومن بعد شد ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: انت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: لقيت فيه صفحة غيرت مجرى حياتي نحو الأفضل.
2: كلمات هكا نجاح تحسه قريب، بدينا الحاضر والمستقبل واللي قالوا عليه بعيد، الحروف بدينا كتبناها والطريق قدامنا طويل، كل واحد شد ثنية والعين مرشوقة في كلمة منسية، قرينا باش عرفنا تاريخنا، نوعت أحلامنا ما في داخلنا حكاية، تبدلت أقلامنا وكل واحد بس التروية، في بلاصة وين قالوا صغيرة جمع الغرام وفكار كبيرة، الأقدار بدينا نبنيوها والعين بحروفنا نمليوها، كتبنا تعلمنا وقرينا باش نكونوا الساس اللي بيه تلمينا.
3: بعد نجاح الدورات السابقة تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الرابعة من البطولة الوطنية للمطالعة من 25 ديسمبر 2024 إلى 25 أكتوبر 2025. المسابقة هذه تشمل الأعمار والفئات الكل، باش تشارك معانا اتصل بأقرب مكتبة عمومية، خذ دفتر المطالعة مجانا، كونوا في الموعد، جوائز هامة في انتظاركم.
4: إذاعة شباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
8: نشرة الأخبار.
9: وفي عناوينها، أكثر من 32 ألف تلميذ يجتازون بداية من يوم غد امتحان النوفيام، و 3750 مقعدا بالمعاهد النموذجية في انتظار المتميزين. تونس تحتضن منتدى وطني حول الشباب والتحول الرقمي يهدف إلى حمايتهم من المخاطر الرقمية. وإطلاق خدمات جديدة لتيسير استخراج جوازات سفر التونسيين بالخارج تشمل الطلبة والتلاميذ. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم، كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. يجتاز 32,004 مترشحين بداية من يوم غد الخميس الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام، لتتواصل إلى 20 من شهر جوان الجاري. المترشحون يتنافسون للظفر بحوالي 3750 مقعدا في المعاهد النموذجية موزعة على مختلف جهات البلاد.
10: أكد محمد الميلي مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية أن عدد المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام شهد تراجعا بأكثر من 1000 تلميذ مقارنة بالسنة الماضية. وأشار الميلي في تصريح لنجاة حسن خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا، أشار إلى أنه تم توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا الامتحان في جميع مراحله من الاختبار إلى الإصلاح.
11: امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام شهدت هذه السنة تراجع ب 1163 مترشح مقارنة مع دورة 2025، حيث سجلنا هذه الدورة 32,004 مترشحين، من جملة 175,024 تلميذ مرسم بالسنوات التاسع أساسي، أي تقريبا الخمس. بالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام التقني، ترشح هذه السنة إلى هذا الامتحان 203، تقريبا بنسبة 4% من جملة المسجلين 5381 تلميذ. مراكزنا المفتوحة السنة بتكون إن شاء الله 250 مركزاً

0: 24 مركز إيداع، 4 مراكز تجميع و 6 مراكز إصلاح.
1: هذا وتقدر طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 بحوالي 3750 مقعدا موزعة على مختلف جهات البلاد. عدد من المترشحين لهذا الاختبار أكدوا إلى الزميل أحمد بدران العرفاوي أن الامتحان يشكل فرصة لتقييم مستواهم.
2: كوتي ريفيزيون سافا ما ستريسي شوية.
3: حاضر مليح مراجعة.
2: سافا.
3: ماك ستريسي أنت يا؟
2: مش برش عادي، كان نجحت نجحت كما نجحتش مسالش برشا دروس هما صحيح وضغط وكل شيء ما عادي.
4: الحمد لله ولا الحمد لله.
3: حاضر مليح.
4: لباس الحمد لله.
3: شنو الدروس كل
4: دروس الكل مسالش وحيدة كل ما كل نهار شدوا ماتير وكهو بلي نقدروا ديما عادي بلي نقدر لباس يعني هي بتكون تجربة يعني ستريس كيما ستريس الباك يعني بتكون تجربة عادي واحد بشي قيم بها روح تقييم للنظام تاع العاب.
1: وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الممتحنين اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة المترشحين من ذوي الاحتياجات الخصوصية تمثلت في تمكين 14 تلميذا من تضخيم الخط وتوفير مواضيع الاختبارات بخط البراي لفائدة مترشح واحد إلى جانب إسناد ثلث الوقت الإضافي لكل حصة اختبار ل67 مترشحا.
5: هذا ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتائج امتحان شهادة خاتم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام يوم 6 من شهر جويلية القادم، فحظا سعيدا لكل المترشحين. أفادت وزارة التربية أنه بإمكان كافة المترشحين للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرساليات القصيرة الأسماس التسجيل بهذه الخدمة ابتداء من يوم غد على الساعة 10 صباحاً. ويمكن للمترشحين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. المسجلون بهذه الخدمة يتلقون إرسالية قصيرة على الهاتف الجوال تتضمن كل تفاصيل نتيجة الامتحان قبل الإعلان الرسمي عن النتائج. في موضوع آخر، تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب عنوان منتدى وطني يعقد على امتداد يومين والافتتاح الرسمي غدا بالعاصمة ببادرة من المرصد الوطني للشباب والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. مدير عام المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني أكد أن نسبة الإبحار على الإنترنت في تونس مرتفعة جدا وتتجاوز 76%، مضيفا أن المنتدى يهدف إلى تشخيص التحديات والتهديدات السيبرنية وعرض التجارب الناجحة للوقاية من هذه التهديدات.
6: باش نتحدثوا على التهديدات السيبرنية والتهديدات نحو التطرف، وباش يكون فما في جلسات المنتدى مداخلات وحوارات حول واقع التهديدات السيبرنية، تشخيصها، تحدياتها، كيفية الوقاية منها، كما باش يكون أيضا هناك حديث عن التهديدات في اتجاه العنف وفي اتجاه التطرف العنيف وكيفية الوقاية والحماية من ذلك. سيقع تسليط الضوء على التجارب والنماذج الناجحة وأيضا الفرص اللي فضاء الافتراضي نجم يحدث، مثل أحداث شركات ناجئة، قصص نجاح من خلال العالم الافتراضي، وهذا يعني باش يقع تسليط الضوء عليه من خلال تقديم مجموعة من التجارب الناجحة حتى تكون قاطرة للشباب أنه الجانب الرقمي والجانب الافتراضي يكون رافعة للتنمية.
5: الابتزاز والتنمر استقطاب الشباب واليافعين من الجماعات العنيفة أبرز الظواهر التي تهدد المجتمع عبر الفضاء الرقمي.
6: مشروع متكامل احنا انطلقنا فيه منذ اكثر من سنة ونصف، مسألة حماية ووقاية الشباب من التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف. قمنا بانجاز عديد الدورات التكوينية ورشات عمل الاقليمية لفائدة المنشطين في قطاع الشباب، واليوم تتويج للمسار هذا وايضا في اطار تقاطع استراتيجيات ثلاث: الاستراتيجية الوطنية للشباب، نلقاو الهدف الثاني من الاستراتيجية الوطنية الامن السيبرني 2025، ونلقاو ايضا الهدف الأول من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 23-27. هناك مجال للتحيل، للابتزاز، للتنمر، للاستقطاب وما يعرف يعني بالهندسة الاجتماعية، وممكن الجماعات العنيفة والمتطرفة يعني تستقطب اليافعين والشباب.
5: نظمت جمعية أصوات نساء اليوم يوما دراسيا بالعاصمة لتقديم وثيقة الدليل النسوية لإجراءات التكفل بالنساء ضحايا العنف الجنسي. ويهدف هذا الدليل إلى تطوير جودة الاستقبال وتحسين آليات الإحاطة والمرافقة للضحايا، حيث يستند إلى مقاربة حقوقية ونسوية تشاركية تضع النساء ضحايا العنف في صلب الاهتمام. المكلفة بمشروع العنف الجنسي لجمعية أصوات نساء أريج جلاسي تضيف:
7: الدليل هذايا فيه أهم الإجراءات وفي مسار التعهد بالنساء ضحايا العنف، بتبيع الممارسات الفضلة للمتدخلات والمتدخلين لازمهم يقتديوا بها، كيف المشروع اعتمد مقاربة حقوقية، مقاربة نسوية ومقاربة تشاركية، أن الدليل هذايا خرج من المتدخلين وباش يستعملوه المتدخلين. حطينا آلية اللي هي مركز للاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف الجنسي من خلال رقم متوفر لكل الضحايا اللي يحبوا يبلغوا، من خلاله هو يتم التعهد بالنساء جزائيا قانونيا نفسيا واجتماعيا.
5: وأكدت الدكتورة في علم النفس حياة الورتاني في تصريح للزميلة خولة سليتي أن ظاهرة العنف الجنسي السيبرنية في تزايد ملحوظ، وهو ما يخلف ضررا نفسيا جسيما.
8: ظاهرة العنف الجنسي السيبرني قاعدة معناتها ماشية وتتزايد في المجتمع. كل عنف يخلف ضرر نفسي، العنف الجنسي عنده زيادة أضرار خاصة. أهم كونسيبت في العنف الجنسي هو كونسيبت الصدمة لتخوما، وهذا اللي حتى في الدليل ركزنا عليه، أنه في التدخل متاعنا لازم ناخذ بعين الاعتبار هل الصدمة هذية في دعمنا للنساء وفي تدخلنا مع نساء ضحايا العنف الجنسي.
5: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا أعلن مدير الجوازات ووثائق السفر بوزارة الداخلية معز ثابت عن جملة من الإجراءات والخدمات الجديدة الرامية إلى تسهيل حصول التونسيين المقيمين بالخارج على جوازات السفر، مؤكدا أن وزارة الداخلية والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب تواصل العمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة خلال الموسم الصيفي. وأكد معز ثابت أن الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب خصصت فضاء بمقرها لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج لاستخراج وتجديد جوازات السفر بصفة فورية، مشيرا إلى أن آجال الحصول على الجوازات لا تتجاوز نصف ساعة، كما تشمل هذه الخدمة الطلبة والتلاميذ الراغبين في مواصلة دراستهم بالخارج. ينظم المجمع المهني للنظراتيين التابع لكونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية كونكت ولا لقاء مع أهل المهنة لمناقشة الصعوبات التي يعانيها القطاع، والتي يتحدث بشأنها رئيس المجمع بلال فضيلي للأخبار.
9: المهنة هذه تعاني من مشاكل عديدة، باش نحاولوا نناقشوهم نلقاو حلول. ثم ناس باش تحضر معانا من الإدارات المتداخلة معانا، من وزارة الصحة، وزارة التجارة، صندوق الضمان الاجتماعي. أبرز الصعوبات اللي تعانيها المهنة وهو السوق الموازي. الحقيقة هي تقلق المهنة وتقلق حتى المواطن، لأنه وقت اللي يجيك مواطن متضرر من نظارات اقتناها من السوق الموازي تتسبب له في مشاكل صحية، هذا من ناحية صحية، ومن ناحية التجارية كيف لأنه قدرة شرائية للمواطن تسمح تشجعوا بشي يتوجه للنوع هذا من السلع اللي ماهيش محبذة. معناه عنا بزيدة بعض الاشكاليات في كل ما يخص مثلا الكنام لورمبورسمون متاع البرستاسيون دو سيرفيس متاعنا، عنا بزيدة في كل ما يخص الكايت شارج كرة الشروط المنظم للمهنة اللي ما تحورش من السبعينات، رغم وان المهنة هذه اتطورت وتغيرت.
5: نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: أكثر من 32 ألف تلميذ يجتازون بداية من يوم غد امتحان النوفيام، و 3750 مقعدا بالمعاهد النموذجية في انتظار المتميزين. تونس تحتضن منتدى وطنيا حول الشباب والتحول الرقمي يهدف إلى حمايتهم من المخاطر الرقمية. وإطلاق خدمات جديدة لتيسير استخراج جوازات سفر التونسيين بالخارج تشمل الطلبة والتلاميذ. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة القصوري.
10: إذاعة الشباب،
11: عدل موجتك
10: تسمع صوتك.
12: إذاعة الشباب.
10: من تونس.
11: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
12: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: عد موجتك تسمع صوتك.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: مساء الخير مساء النور، ماضي ساعة و43 دقيقة، أهلا وسهلا، تقابلوا معكم في على كيفك في المعادلة السنية هذه حتى لما ثلاثة. شكرا لكم، بارك الله فيكم، تحياتنا لكم المقاعدين تسمعوا فينا اليوم الأربعاء 17 جوان 2026. تحية للكيب الكل اللي حضر معنا اليوم، والفنسيب وخليل اللي نسلموا عليهم في الإخراج الرقمي، نسلموا على نجم الدين مسالم في الإخراج التقني، كريم زغبي يعطيكم تحية الناس الكل على كيفك حتى لما ثلاثة. بعد شوية نعملوا طلة مع كوثر البديوي على آخر أخبار الرياضة في تونس وفي العالم، سيرتو في العالم، وخاصة وأنه نحكيه على كأس العالم لكرة القدم 2026، أكيد آخر النتائج وأيضا آخر أخبار المنتخب الوطني التونسي. بعد شلة مع ساعتين وشوية نعملو طلة على فقرة بون بلون مع الشيخ محمد بن حمودة، فقرتنا أيضا فقرة أوت أوف ذا بوكس، فقرة الميتيو، كلهم موجودين حاضرين حتى لما ثلاثة. موزيكا نون ستوب، مرحبا بكم الناس الكل في على كيفك حتى المطلثة.

0: هذا روف ماهر عربية، وصلنا لماضي ساعة وثمانية وأربعين دقيقة وإحنا معكم في على كيفك حتى لماضي ثلاثة ديما. السلام عليكم على الناس كل، شكرا لاختياركم وجهتنا تلتحق بنا زميلتنا من قسم الرياضة كوثر البديوي. مرحبا كوثر.
1: أهلا وسهلا كريم،
0: شو أحوالك كوثر؟
1: الحمد لله، شوية
0: ناقصين نوم. شوية ناقصين
1: نوم. ماتشوات مخر البارح، شطر ماتش.
0: شطر ماتش، شو شطر ماتش؟
1: ميتون كهو كمل ميتون حد الجاي، شو الأرجنتين
0: ونزيل الأرجنتين الجزائر. قرب شويه ميكرو كوثر، صوتك يبدا 5-5. الارجنتين ولا الجزائر؟ الارجنتين اللي تقريبا بميسي تضرب الجزائر،
1: ماهيش فان كارير،
0: ماهيش فان كارير رغم اللي برشا يحكيوا على انا اخركم دوموند بالنسبه لميسي، ولكن البارح يثبت انه مازال موجود، مازال حاضر.
1: 22 البارح سانسيرمون،
0: اربع بونتو، البونتو اللي تنحال والبونتو الاولاني. اون توكا نتائج المنتخبات العربيه تقريبا فيها وعليها،
1: فما أداء ولكن النتيجة ما مشيتش أغلب المنتخبات.
0: شو اللي عندك كوثر؟
1: عندنا باش متبيعة الحدث المونديال، مونديال 2016، باش نحكيو على ماتشوات اليوم، لافيش اليوم كريستيانو دون في سادس مونديال، ننتظروا منه زادة رياكسيون، ريفاليتي تنجم تكون مع ليونيل ميسي. باش نحكيو على، نرجعوا على النتائج المباراة الأمس. بتبيع المنتخب الوطني التونسي اليوم كانت أول حصة تدريبية مع الجديد فيرونار. باش نحكيو كذلك على أخبار النوادي التونسية قبل عودة التدريبات للموسم الجديد، وكذلك برشا أخبار عالمية،
0: برشا أخبار عالمية، برشا أخبار تهم المونديال، تهم أيضا الأندية التونسية. تدسويت في توب سبور
2: على كيفك. توب سبور،
1: مرحبا بكم مستمعينا من جديد. نبداو بتبيعة ببرنامج اليوم. اليوم الجولة، مباريات الجولة الأخيرة اليوم، وبعد أكيد نبداو في الجولات الثانية واللي بعدها. البرنامج اليوم 6 متاع العشية على ملعب إنرجي في تكساس، 6 البرتغال الكونغو، 9 متاع الليل كذلك لقاء المنتخب الإنجليزي المنتخب الكرواتي، لقاء كذلك نستناو فيه برشا كرة على ملعب أتنتي ستاديوم بيدالاس. النص الليل في ملعب ستاد تورونتو، غانا مع بنما المنتخب الافريقي كذلك الاخير اليوم في السباق. وماضي 3 في ملعب استيكا في المكسيك، اوزباكستان يواجه المنتخب الكولومبي. ذكر بنتائج الامس، ايران البارحه تعادلت مع نيوزيلندا 2-2، فرنسا فازت امام المنتخب السنغالي 3-1، النرويج فاز امام العراق 4-1، الارجنتين فازت امام المنتخب الجزائري 3-0. وكما قلنا ميسي يلتحق بالالماني ميروسلاف كلوزو في ترتيب هدافي المونديال اللي مسجل 16 هدف كلوزو، وميسي مازال موجود، ربما يكون وحيد بالرقم القياسي من ناحية الأهداف. والنمسا البارح كان فاز أمام منتخب الأردني النشمة 3-1. منتخبنا الوطني بفارق التوقيت أشرف اليوم المدرب الجديد فيرونار تقريبا مع ماضي 3 متاع الصباح بوقتنا على أول حصة تدريبية المنتخب، وقبلها كانت ندوة صحفية خاصة تقريبا كانت بالصحفيين التوانسة، وأصداء على أجواء تفاؤل داخل منتخب الوطني التونسي قبل بتبيعة لقاء الجولة الثانية ضد المنتخب الياباني نهار لحد. أخبار فرقنا التونسية، ترجي جد عقد ثنائي حمزة جلاسي ومحمد بن علي، وروماني ريد كامب هو المشرف على تدريبات الترجي في الأيام القادمة، وعدم إتمام صفقة عيسى العيدوني لخير البقاء مع فريق الوكرة القطري. النادي الأفريقي غدوة العودة للتدريبات، تحضيرات الموسم الجديد للبطل اللي يلعب فيه السيا على 4 وجهات بطولة، كأس تونس، كأس السوبر، وكذلك تشامبيونز ليج الافريقي. ترجي الجيس فرط في مدافع السنغالي باب مامور ديالو لصالح فريق المدينه الليبي. وفي الرابطه الثانيه زوج جلسات عام انتخابيه نهار 27 جوان الجيري لمستقبل القاسرين وكذلك للشابه. منتخبنا الوطني للكرة الطائرة نغير الاختصاص من القدم للكرة الطائرة، واصل تحذيراته للاستحقاقات الدولية القادمة. يلعب اليوم 5 في إيطاليا مباراة ودية ضد منتخب إيطاليا قل من 22 سنة، ولقاء ثاني بشكون نهار الجمعة ضد نفس المنتخب. ومنتخبنا الوطني لكرة السلة للأكابر يحضر للنافذة الثالثة المؤهلة لمونديال قطر 2027، يلعب زوز وديات ضد المنتخب الإيفواري الأولى اليوم 6 في قاعة مزالي بالمونستير، ونهار الجمعة اللقاء الثاني في نص النهار كذلك في قاعة المونستير. نذكر نافذة ثالثة باش تكون في لواندا العاصمة الأنغولية من 2-5 جويلية، ونافذة رابعة باش تحتضنها تونس من 27-30 أوت القادم. الشبيبة القيروانية جدد عقد لاعب نيجيري فرانسيس لموسم إضافي أختم بمتفرقات عالمية بعد كوكوريا. ثاني صفقات ريال مدريد هو برناردو سيلفا، عقد اللي أنهى عقده مع فريقه المان سيتي، عقده مع الريال زوز مواسم، والنادي الملكي كذلك جدد عقد مدافعه الألماني أنطونيو روديغير لموسم إضافي. الشقيقات فينيس 46 سنة وسيرينا 44 سنة، نحكي على نجمات التنس، تلقاو دعوة للمشاركة في دورة ويمبلدون، مش يلعبوا في الزوجي أكيد في انتظار بتبيعة المنافسين متاحهم. أختم بأم رياضات ألعاب القوى في رادس، فعاليات اليوم الثاني من الجائزة الكبرى لبارا ألعاب القوى، مشاركة 64 دولة و1200 عداء وعداء. ونبقوا مع ألعاب القوى، منتخبنا الوطني قال من 16 سنة وقال من 23 سنة بيشارك في البطولة العربية من 20 حتى 24 جوان بالقاهرة، وفد يضم 12 عداء و15 عداء. هذوما هما أهم الأخبار. أكيد سبور مازال متواصل على موجاتنا بعد شوية ما ثلاثة كلوب مونديال مع هادي الجبلاني.
0: ولا شكرا كوثر، تقريبا جولة في أهم الأخبار سواء اللي تهم المونديال تهم المنتخب وأيضا بقية الرياضات. وكعمل بكم جولة بين أخبار الكرة الطائرة أخبار التنس وألعاب القوى. شكرا كوثر، تقابلوا فقرة الأوقات والسبور ديما مكمل، وموزيكتنا زادة كمل على موجاتنا في على كيفك حتى المثلثة، رجعين بعد لحظات. توب سبور على كيفك.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
4: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
4: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء.

0: هذا يا محمد الجبالي مع اسم المنور، شو السر اللي فيك؟ وصلنا لماضي ساعتين وثمانية دقائق وإحنا معكم في على كيفك حتى لما ثلاثة. ديما جدو تحية للناس كل، شكرا بارك الله فيكم على الاستماع لاختياركم وجيتنا. إن شاء الله ثنية زينة زوينة ومزيانة لكم أنتم علي في الكهرباء علي في الراديو. ديقة ديقة توصلوا سلامات وين خاصدين ربي. نجمتي بن سالم مازال معنا في الإخراج التقني، نسلم على خليل اللي موجود في الإخراج الرقمي والفنسيب. كريم صغبي سلام عليكم الناس الكل. تو دسويت نمشيو مع فقرة بون بلان.
1: بون بلان بون بلان
0: بون بلان. كالعادة منورنا الشيخ محمد بن حمود اللي نكونوا سعداء ديما بوجوده معنا. سي محمد مرحبا. ألو
2: سوي، أهلا بك.
0: أهلا بك سي محمد.
2: مرحبا سيدي،
0: شو أحوالك سي محمد؟
2: الحمد لله.
0: الأمور لاباس. خمسة على خمسة وصلت للدار. افترت افترت عندك نورمالمون سويعة سويعة وأكثر شوية إذا كان عملية حسابية. أي سيدي سؤال العادة سي محمد، شو فطور الشيخ اليوم؟
2: الفطور اليوم ملوخية في اللي احنا فين يا رأس عام.
0: أيوي
2: رأس العام كالعادة. نسكو شهر مبارك علينا وعليكم.
0: أمين يا رب.
2: كل وعلى المستمعين الكرام، الكسكسي بالقديد والعظم وما إلى ذلك، معناها كما هو مع متعارف عليه في العديد من ولايات الجمهورية وأيضا ولايات الشمال، نحكي على بنزرت باجة نابل تونس، هذوما كلهم يعملوا الملوخية ثاني أيام العيد ثاني أيام رأس العام.
0: ثاني أيام رأس العام
2: ومعاهم حاجة جارية كما نقولوا برغل، وإلا يعملوا شيش ولا يعملوا حلال في بنزرت.
0: شو الحكمة سي محمد؟
2: يقولوا بشي العام يبدا جاري والقسم
0: يتعدى في ساعة في ساعة.
2: القسم يتعدى في ساعة في ساعة، ماذا بينا يعملوا يطيبوا معقودة.
0: يطيبوا معقودة خاطر بطبيعته قاعد يتعدى في ساعة في ساعة.
2: ديجا قاعد يجري في جاري معناها بن جونز.
0: أما تقول أنت على القسم الجاري.
2: جاري القسم.
0: آمين. ربي جاري قسمنا الناس
2: الكل. يقول لك ربي جاري قسمه وكذا. داخلنا في التفاؤل وتفاؤلوا خيرا تجدوه، هذا هو العادات والتقاليد متاعنا اللي مبنية على الطاقة الإيجابية، أنه عام أخضر بالملوخية. والملوخية زادك كيف من خاصيات الشمال هنا يعملها نعناع، نعناع أخضر مشايح
0: زادة
2: النخب الكل لازم رشة نعناع تعمل 66 كيف مع 88
0: بيتوكي. 88 أي
2: ولا من الحاجات اللي معناها تخلي زادة الملوخية زادة بنا على بنا، أنا قد ما تبيت قد ما تولي أبن.
0: صحيح
2: معناها الملوخية بالعكس كده تكون من غدوة أبن. ديجا تطيب على نار باردة، هم يطيبوها على الكانون معناها وتتحط من أول الليل باش الصباح هكا تفوح الريحة متاحة تقر زيتها. وقت ما تقر زيتها وقتها يحطوا لها اللحم اللي يفوحوه معناها، ويكون اللحم بقري معناها غالبية، وتحب الثوم جدا الملوخية من الحاجات اللي تحبهم. الثوم ومن أسمائها أسماء الملوكية، معناها الملوكية معناها طعام الملوك. كانت قبل خاصة بالملوك وكانوا اللي كارتاجينوا يهديوها للفراعنة والغادي وصلت لمصر. حتى طريقة التطيب مش كيف كيف معناها، مش احنا هم يأكلوها خضرة معناها من حشيشها مش تشيح وتتهرس كما احنا معناها. الطريقة الوحيدة اللي يطيبوها الطبيها الملوكية التونسية معناها فريدة من نوعها في العالم العربي. البقية كل طيبه ملوخية حشيش.
0: حشيش وفي مصر الملوخية بالأرانب هم.
2: بالأرانب بالفراخ بالدجاج. احنا مش من ثقافة.
0: أما من من من شكلا سي محمد ما نعرفش، أنا الحقيقة ما ذقتهاش. نحكيه على الملوخية في مصر.
2: أنت
0: أما من من الشكل ومن بعيدة برشا.
2: أنا رأني ظاهرة بك ملوخية. معناها بكل مع كامل احتراماتنا للذوق
0: المصري.
2: العربي والمصري والشرقي واللي هو حتى في سوريا وفي لبنان يطيبوها كيكا. عبارة ما يميز احنا نقوله، احنا لازم تقف على زيتها ذيك ملوخية بالحق. وفما شكون هي ملوخية حلوة اصلا، فما شكون يحط لها قرفل، فما شكون يحط لها بصل، فما شكون يحط لها الكمون. اللي يميز الولايات بتاعنا انهم خاصة نحكي على الوطن القبلي والشمال أنهم يتفنوا في طبخ الملوخية، والملوخية معناها تقعد ديما في الرطاء معناها سيدة الطبخ. الطعام في رأس العام وسعيدة الطعام في الربيع وفي الصيف. معناها حاجة سيرتو في النهار وكما معناها فطور ما يتعشوهاش خاطر فيها برشا زيت وفيها برشا شحومات لأنه فما شكون عملها بالكرشة وتقعد ديما معناها هني قلت لك أنا ذقتهم الكل نتاع سوريا ونتاع مصر ونتاع تونس.
0: تقعد نتاع تونس حاجة أخرى مطعم آخر
2: بكل
0: تواضع
2: موضوعية وتواضع تواضع هذاك على تونس خاطر ما شاء الله عليها الطبخ في المغرب العربي والموضوعية أنا ما نكون مانيش متحيز من فئة إلى فئة.
0: الحاجة الباهية سي محمد الحاجة الباهية اللي في التوانسة اللي حتى كي نجبدوا مثلا أصناف نتاع مأكولات أوكي نعطيه ديما المصدر ونعطيه منين المنشأ نتاع الأكلة هذيك وحاجة مش تونسية نقولوا عليها مش تونسية بكل زادة موضوعية. فما البعض واللي تلقاه معناتها حاجات ظاهرين حاجة تونسية يحبوا بالصيف يركبوهم وينسبوهم ليهم واللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يوليوا عندهم شويه موضوعيه كما اللي عندها.
2: ما هو كما قال شو اسمه اذا خلى لك
0: الجو
2: ولا الجو فبيضي وفارخي هو يبيض وفرخه اذا خلى لهم جو لكن في الاخير معناها في حاجه عندنا اثار وعندنا اشياء معناها حجر ما تكذبش وما تنجمش انت تفسخها معناها هذاك هو ونلقاو في الفسيفسين نلقاو الرمان ونلقاو التفاح ولقينا حتى فسيفسين فيها الفلفل. فما شكون يقول لك الفلفل هو جانا من امريكا ولا جانا بعد اوكي هو طلع الفلفل نتاعنا معناها الهريسه تونسيه قرطاجيه
0: 100%
2: موجوده في الفسيفسين معناها ما نجموش
0: هو حتى هو حتى قرطاجي يحبوا ما نعرفش يحبوا حتى قرطاج ويحبوا ينصبونا لفينيقيين وغيره وغيره على روك احنا عندنا حضارات
2: صحيح. فما شكون يحب يغير التاريخ وديما التاريخ يكتبه المنتصر ولكن فما التاريخ المادي اللي هو اللي كما قلت لك انت الحجر ما ينجمش يكذب
0: ما ينجمش يكذب
2: من البصر والغادي وين نجم نصحوا التاريخ ونلقاو خاصة تويكا فما الزاركيولوج فما حاجات يقيسوا بها عمر الحجرة هذيك وهل هي موجودة وإلا لا وشنو اللي والكتاب هذيك شنية وأحيانا نلقاو حاجات معناها تخص الطبخ. احنا انا نقول لك موسوعة موسوعة ماغو معناها في الوقت هذاك معناها نحكيه على 3000 سنة التالي ولا 5000 سنة التالي فما موسوعة بتاع نباتات كيفاش تعمل النبتة كيفاش تغرسها كيفاش تزرعها وقتاش وكيفاش تسقيها والقطرة قطرة وكيقول موسوعة معناها فما بارش كتب كتبوا قبل الكتب هذوكم باش وصل الواحد يخمم انه يعمل موسوعة خاطر الموسوعة هذيك لا سيريز سور لو جاتو معناها بعد
0: نذكر انه ماغون هو قائد عسكري وميم طون عنده في علم الزراعه وهو قائد قرطاجي
2: عالم من علماء هو اللابوراتوار تاعهم قبل بيت الحكمه تاول يعني قرطاج فما بيت الحكمه فما الكوان هذاك المخبر بتاع ماغون منه الحرب والتو تلقى فيه معناها اشياء وبيت ماغون اللي هو كان يعمل برشا تجارب كانت موجوده في الوقت هذاك وكان العلم الكارتاجي متطور الى درجه حتى كي باش تحكيوا على الفلسفه وغيرها كنا نبعثوا فلاسفه من كارتاج يمشيوا يقريوا في روما يقريوا في اليونان معناها وعندنا برشا فلاسفه
0: وتمت حتى ترجمه الموسوعه بتاع ماغون اللاتينيه وغيرها من الـ من الـ من اللغات في الوقت هذاك
2: للعديد من اللغات ومن غادي يتعلموا حاجه اسمها موسوعه ما كانوش يعرفوا شو معناها موسوعه كما ما كانوش يعرفوا شو معناها سباله عموميه كما ما كانوش يعرفوا شو معناها مرحاض عمومي في الوقت هذاك كما ما كانوش يعرفوا كاتريام ايتاج في الوقت هذاك كما ما كانوش يعرفوا السفينه في الوقت هذاك
0: كما ما كانوش يعرفوا الميناء أوكي شويه دروس في التاريخ لمن يريد ان هكم حبي يدخل شوية ويغوص في التاريخ راه موجودة الدروس التاريخية التاريخ بطبيعته موجود موسوعات تاريخية موجودة ويظهر لي كما قلت أنت سي محمد الحجر ما يكذبش
2: ما يكذبش كما في سقيط الأغالبة ما يكذبش اللي يطاو احنا مش نمشيو للقروين والتحية كبيرة للهندسة العسكرية قاعدة تقوم بعمل جبار في إعادة ترميمها لأنه احنا هذيك الوحيدة من نوعها مش في العالم العربي الوحيدة من نوعها في العالم باش تبقى زوز فسقيات بالطريقة هذيك وكيفاش استغلال الماء في القيروان يعني بلاد ماهيش ساحلية ماهيش بلاد شبه معناها مناخ يقرب برشا للجنوب كيفاش عملوا الفسقيات هذوكم في الوقت هذاك وشنو وقع اكتشاف وتو احنا في التصليح وقاعدين جاوا حفروا بعدها لقاوا اثار اخرى معناها فهمتي بلادنا قداش معبيه بالاثار وكان يزيدوا يحفروا حتى تودو تور نتاع باش نلقاو نحكيوا على 1400 سنه
0: اي ما خاطر تقريبا تم تشييدها في 860
2: حاجه كيكا ما بعدناش برشا وقروان في ماي جاي تعمل 1400 سنين مدينه كامله معناها تاسسها عقبه ونافع من جمله الاشياء الجميله والجميله جدا هو كيفيه استغلال تلك الفسقيه اللي هي للمنظر وايضا لل معناها كزينه وكاستغلال حوض نتاع ماء معناها كبير
0: خزان كبير نتاع ماء مع المسفات اللي فيه سي محمد مع السهريج معناتها سيستم كامل راهو الفسقيه معناتها مش نحكيو على حاجه راهو معناتها مجموعه من الاحجار وكاو لا راهو نحكيو على مصفات وخزان وغيره تفضل سي محمد تفضل
2: هندسه معماريه تعمل 66 كيف و88
0: لا في هذه 88 في هذه 88
2: 88 كيف تقول انت العباد هذوكم كيفاش خموا في الوسط هذاك في الوقت هذاك مع شح الامطار ويخموا في مشروع ضخم كبير يسقي بلاد كامله راهو نحكيوا على عاصمه وقتها
0: وي
2: العاصمه كما نقولوا تونس تويكا وقتها القيروان هي العاصمه ويجيوها الناس من كل حدب وصوب ويقع توفير الماء على عام 12 وهما بيدهم المهندسين هذوكم مشاو للاندلس وعملوا زاد كيف نقله نوعيه في حكايه الماء وحكايه انه الاسود هذه تلقاهم في غرناطه اللي يخرجوا الماء من فم من فم الصيد للفم الصيد بلاته 3 متر من غير ما فما موتور ما فماش موتور يحرك الماء معناها فما الكل يدروليك كله ماء ماء في ماء كيف كيف معناها تشوف انت طريقه الماء انه يمشي لبعض البيوت في القيروان كيفاش يتضم غاديك من غير ما يتفجر من غير ما يتكسر حتى راهو الماء راهو مش حاجه اقوى من الماء
0: وي
2: الماء وقت اللي يحب يتسرب يتسرب راهو ما كيفاش بناوه كيفاش حافظوا عليه وفما هندسه فما حسابات فما حاجات تعمل
0: بريسيون تاع البريسيون تاع الماء في الفسقيه فوالا ضغط الماء سي محمد عنده طريقته زاده باش يقيسوا بها راهو من الجدران من برا ومن الاعمده اللي موجوده من داخل معناتها حاجه علميه راهو بشكل كبير برشا
2: الكل محسوب نحكيو على اكثر من 1000 سنه التالي شكون هم العلماء هذوما علماء تونس مهندسين تونس نفتخر بتاريخنا بحضارتنا كسوا في القيروان وإلا في المهدية ولا في تونس ولا في كل بلاصة في تونس معناها خطر أي مدينة في تونس راهو وراها حضارة تحكي على كيف نحكيو على ماسينيسا وما إلا في غرطة تحكي على قفصة نحكيو على الحضارة القدسية نحكيو على هنا تو عدا 10,000 سنة تالي نحكيو على أول إنسان في العالم دجن الحيوانات معناها عمل رب العلوش ورب الحصان الحصان كان جالي والعلوش كان جالي وردهم يعيشوا في مزرعة وقاعة استغلالهم وبدت الزراعة في قفصة مش في بلاصة أخرى نحكيه على أول نقطة طلعت في كانت بعد العصر الجليدي والأرض كانت كلها ماء أول منطقة يابسة تطاوين نقولوا تطاوين نقولوا الجنوب نقولوا لفوسيل معناها ونقولوا الديناصورات ونقولوا أشياء عظيمة وعظيمة جداً كيف كي تقول جابس كي تقول جربة كي تقول جرزيس كي تقول صفاقس كل منطقة في ولايات تونس بصفة عامة إلا وتحتها أثار وتحتها تاريخ الحاجة اللي نأكدها لك هذه أنه الأثار الموجودة تو اللي قاعدين نشوفها بالعين المجردة أقل من 10% من الأثار الموجودة تحت الأرض يقول قايل علاش ما نحفروش ونطلعوهم لأنه زادة فما أنه كي يبدأ مغطي بالتراب أفضل من أنه يتكشف وما يقع خاطر لازم صيانة ولازم برشا فلوس باش نحافظوا عليهم فلعل يجي وقت وتولي استغلال السياحة هذه سياحة الأثار والأماكن الجميلة والجميلة جدا
0: الجميلة والجميلة جدا
2: واللي ما نجمو كان نفتخر فيها في هذا البلد اللي هو صغير جغرافيا ولكن
0: كبير بتاريخه في حضارته
2: والحضارات الكل تعدوا من هنا وكلهم قال لي سأقف قليلا كلهم وقفوا قليلا هون في تونس على مر العصور وبكل اللغات إلا وتلقى البصمة ما زالت موجودة والحمد لله وهذا كل نلقاوها احنا في عيادنا وفي حياتنا وفي كلامنا وفي لغتنا وفي اللهجه نتاعنا. تلقى الكلمه الالمانيه والكلمه الانجليزيه والكلمه الايطاليه والكلمه الاسبانيه والكلمه الرومانيه والكلمه البيزنطيه والكلمه الامازيغيه والعربيه، كلهم موجودين في لهجتنا وفي لغتنا. ما نلقاوش اشياء موجوده معناها في لغات اخرى كما موجوده في لغتنا اللي هي اللغه أو اللهجة التونسية اللي تعبر على برشا حضارات، كيف العقل التونسي اللي هو يعبر على برشا عقول وبرشا حضارات. على هذاك كي نشوف المنتخب نتاعنا من نجمه كان نقولوا إن شاء الله ربي يوفقهم الأولاد في قادم الأيام، لأنه التونسي راهو مهوش هكاك مش مانيش ورانا برشا حضارة ورانا برشا تاريخ.
0: ماناش جايين من فراغ ورانا برشا حضارات. فوالا
2: الهزائم هكا متتاليه تو ما نحبوش احنا نقولوا معناها فما الهزائم وفما ما هي الا كوره ما هو الا مسابقه من المسابقات، ولكن وقت نقولوا احنا قبل خرجوا زوج جراو من كارتاج وزوج جراو من مصر باش يرسموا الحدود، معناها نحكيو في الزوز التوانسه خلطوا فاتوا ليبيا معناها قبل ما ياخذوا المصريين يخرجوا من مصر كما الألعاب الأولمبية وغيرها اللي كانت الألعاب الفردية اللي زادها كيف عنا فوسي فوسي وعنا أشياء تثبت قديش كنا عنا ميداليات وقديش كنا متطورين في تلك الرياضات اللي التوى زادا نحييه برشا رياضات فردية. وانت على سيد العارفين سواء في السباحة ولا في
0: التنس
2: ولا في القوة ولا في حتى في الملاكمة كانوا عنا
0: ولهنا لهنا فما البلبولي وفما غيره هذا كل تأريد سي محمد. يمكن هالحضارات هذه كل تخلي ضيف مبجل كيف كنت يعمل بينا جولة. بدينا من الملوخية والكسكسي بالقديد، وصلنا للألعاب الأولمبية، وإحنا عملنا جولة في وسطها بين مختلف الولايات مرورا بفسقيت لغالبة وصولا لقابس ومدنين، وهذا الكل تقريبا كما قلت بفضل الحضارة التونسية والتاريخ التونسي وبفضل اطلاعك انت زادة الهام على التاريخ سي محمد.
2: والله نفتخروا برشا ببلادنا وبحضارتنا، وكان تقول مسارعة كيف عنا في المسارعة ما شاء الله، وكان تقول الحاجات معناها فن شنو تحب نحكيه، احنا موجودين
0: التربية
2: القيروانية زادة كيف اللي هي في وقت من الأوقات فاتت السجاد الإيراني الفخار التونسي، أشياء معناها كبيرة وكبيرة جدا ما نجمو كان نفتخروا بها. وان شاء الله كل عام وانتم حيين
0: ربي يفضلك سي محمد
2: ونحييو جيان تسمع فينا في دريد
0: سلموا عليها غايبه شي فوالا فاتتها برشا حاجات برشا حاجات ما نعرفش راهي تاكل في اوكليت على المذاق او على المطعم الفرنسي، ولكن هذا ما يعطي حد شيء وما يجي حد شيء بارابور لشويه الصحين ملوخيه شويه الجاري
2: الفرنسية وما الى ذلك من الحلويات،
0: ولكن لا يساوي شيء مع المطعم التونسي
2: مع كريم يبدا غات في الحال ملوخيه
0: فوالا وشويه الجاري فوالا واللي هو تقريبا قاسم مشترك بيني وبينك سي محمد حتى لا اكون وحيد فقط في
2: المطعم. لا نحبوا انا والتونسي بصفه عامه راهو مش اكل، اما يحب الماكله يحب الماكله الزينه ويحب الديسير، هذه راهو ثقافه راهي موجوده حتى تلقاه فقيره ومن افقر الفقراء ماذا بيه برج بطيخ ولا حتى معناها طرف حتى برج
0: بطيخ
2: كعبه برتقال اما هو مهم فما عندي سير معناها هذا راهو من قبل فقط

0: جايين مكملين معاكم حتى لما ثلاثة في على كيفك.
1: على كيفك.
2: على كيفك.
1: ما تخليش لحظة تفوتك.
3: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك.
1: على كيفك.
3: على كيفك. على كيفك. الموسيقى والغناء.
1: على كيفك.
2: دبارة الصحة والهناء.
1: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة.
2: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
3: اتبعنا بكل وفاء.
1: على كيفك.
3: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل مجدك.
3: عدل مجدك.
1: تسمع صوتك.
3: تسمع صوتك.
4: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
5: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
1: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار
6: من إذاعة الشباب نحييكم في هذه المواد الإخبارية. افتتحت مؤسسة تونس للتنمية اليوم بمدينة توزر سادسة مركز لها مركز إلي في التكنولوجيا من جملة 10 مراكز تحمل على أحداثها على مستوى الوطنية. ومن المنتظر أن يسهم هذا المركز في أحداث قرابة 1000 موطني شغل سنوياً على مستوى الجهة على مراحل عبر مختلف البرامج التي يوفرها للتكوين والتأهيل وبرامج بعث المؤسسات وتفعيل برامج جديدة موجهة للشباب لتشجيعه على الانتصاب للحساب الخاص. والمركز يقدم خدمات مجانية تتطلب من الشباب فقط الانخراط والاستفادة من هذه البرامج المخصصة لهم. نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم بمدينة العلوم بتونس يوما تكوينيا وعالميا حول الإحداثيات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله. يستهدف المختصين في التوجيه الجامعي من مستشاري الإعلام والتوجيه بوزارة التربية وممثلي الجامعات بمختلف جهات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد لدورة التوجيه الجامعي لسنة 26 و 2027. وأوضحت المدير العام للشؤون الطالبية أحلام الشاطر أن هذا اليوم الذي جرى تنظيمه بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والتربية والدفاع يهدف إلى دعم منظومة التوجيه الجامعي من خلال تزويد مختلف المتداخلين بالمعلومات الدقيقة والمحينة حول مستجدات التوجيه، وخاصة فيما يتعلق بعروض التكوين والمسارات الدراسية وأفاقها الجامعية والمهنية، إضافة إلى تمكينهم من التفاعل المباشر مع الإدارة العامة وأهل الاختصاص والإجابة عن مختلف الاستفسارات بما يساهم في تحسين جودة الإحاطة بالناجحين الجدد في البكالوريا. وفيما يتعلق بالمسارات التكوينية الجديدة، أوضحت المدير العام للشؤون الطالبية أنه سيتم الإعلان عنها ضمن النسخة الأولى من دليل التوجيه الجامعي المقرر صدورها يوم 23 من جوان الجارية، على أن يتم تحيينها بعد الإعلام عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة، كاشفة أن الدليل سيتضمن أكثر من 1200 عرض تكوين جديد أو تم تجديده، مع التركيز على الاختصاصات الواعدة التي تستجيب لحاجات سوق الشغل على المستويين الوطني والدولي. تشارك الكشافة التونسية في فعاليات المؤتمر العالمي 39 للمرشدات وفتيات الكشافة المنعقد بمدينة سيام ريبا بكمبوديا، الذي انطلقت فعاليته من 13 من جوان الجاري وتتواصل إلى غاية 19 من ذات الشهر، وذلك بمشاركة وفود تمثل مختلف الدول الأعضاء في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. المنتدى العالمي للشابات يعمل على بحث دور الشابات في صنع القرار وتعزيز القيادة النسائية ومستقبل الحركة الإرشادية والكشفية على المستوى الدولي. تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بعد غد الجمعة جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون عدد 73 لسنة 25 و2000 المتعلق بتنقيح أحكام عدد من فصول المجلة الجزائية. ومن أخبار العالم، منظمة أطباء بلا حدود كشفت اليوم عن مضاعفات

0: عفات صحية خطيرة تهدد حياة الأطفال في محافظة حجة الواقعة تحت سيطرة الحوثيين شمالي اليمن. منظمة التعاون الإسلامي حذرت اليوم من مخططات الإسرائيلية ضد مدينة الخليل والأماكن المقدسة فيها. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم، تجمع وتضم. إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
3: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
3: وبسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
3: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
3: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
3: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: على كيفك
1: على كيفك
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: عطيهم ريتم نتاعهم يا سيدي.

هذه أمينة فاخت في كوكتيل تونسي. وصلنا مع لي ساعتين وعلى 40 دقيقة. نجد لكم ديما تحية انتم في الاستماع لإذاعة الشباب على كيفك مكمل حتى لما ثلاثة. تحية لكل من التحق بنا توا في الاستماع. إن شاء الله معتين معنا جو مزيان. سمعنا قبل الموجز الشيخ محمد بن حمود اللي عملنا معاه تقريبا طلة وجولة في مختلف جهة الجمهورية على التاريخ الثقافي والمخزون الثقافي سواء في الأوكلات وإلا في المعمار وإلا في الهندسة المعمارية. عملنا تقريبا جولة على مختلف مناطق الجمهورية. كملنا نعمله أيضا طلع على موسم الحصاد في تونس, موسم حصاد الحبوب بمختلف الجهات اللي تواصل وسط مؤشرات إيجابية بشأن الصابة المرتقبة لسنة 2026. تقريبا رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضوئي في تصريحات عالمية أكد أنه نسبة تقدم موسم الحصاد وصلت إلى حد الآن 20%, وأكد أنه الظروف الجوية خاصة الأمطار اللي شهدتها ولايات الشمال والشمال الغربي ساهمت في تأخير عملية الحصاد ببعض المناطق خاصة في معتمديات الكاف والسليانة. كما أكد أنه بعض المناطق السقوية خاصة في القيروان والسيدي بوزيد وال أيضا في القاسرين كانت سجلت تراجع في الإنتاج في حدود 30 قنتار مقارنة بالتوقعات. وأكد أنه فما عدة عوامل من بينها النقص المسجل في بعض الأسمدة وأيضا تأخر وصول البعض الآخر خلى النسق يتراجع شوية سرتو في فترات حاسمة من الموسم الزراعي. كيف كيف رئيس النقابة التونسية للفلاحين الميداني الضوئي كان أكد أنه ودعا لتفادي اعتماد التصنيف اللي يخضع له القمح عند القبول, واعتبر أنه تقريبا تساقطات المطرية الغزيرة في الفترة الأخيرة تنجم تؤدي لتفتت الحبوب وإدراجها ضمن أصناف تؤثر على سعرها النهائي. هنتوكا السعر تقريبا لو نعطيكم التوى في سعر قبول القمح الصلب وصل 140 دينار للقنتار, والقمح اللين وصل 110 دينار, فيما تم ضبط سعر الشعير في حدود تقريبا 90 دينار بالنسبة للقنتار. وحتى للفلاحة والفلاحة الشبان زاد اللي قاعدين يسمعوا فينا ياخذوا فكرة حول أسعار قبول سواء القمح وإلا أيضا الحبوب بصفة عامة. كملين احنا معكم حتى الماضي ثلاثة بعد شوية نعمل طلع الميتيو, شوفوا حالة طقس اليوم والأيام القليلة القادمة. في الانتظار كملوا على موزيكا شيرين ريميكس أنا مش بتاعت الكلام ده, واحنا معكم حتى الماضي ثلاثة في على كيفك.

0: هذا ميشيل تيلو برا برا الريتم تاع البرازيل سيرتو انا عايشين على لقاء المونديال وصلنا الماضي ساعتين و 49 دقيقه وحنا مكملين معكم حتى لما ثلاثه وقايد باش نعملوا طلع على زملائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي من خلال فقره الميتيو. ميتيو الميتيو اليوم حاضر معنا مدام سعيده بن صلاح. نسلم عليها مدام. مرحبا. الو
1: الو
0: وي مدام مرحبا.
1: عايشك وبيك خويا كريم. لاباس؟
0: شنو حوالك؟ صافا لاباس
1: الحمد لله. الحمد لله.
0: شنو عمل فيك السخانه؟
1: والله صافا اليوم ما زلت اكسبتابل.
0: اليوم مازلت على الاقل بارابور للدرجات الحراره اللي شفناها في الايامات اللي تعداو. عندنا نهارين تقريبا الطقس مقبول نسبيا هكا ولا مدام؟
1: صحيح اليوم زاد مقبول الطقس تقريبا مش بعيد برجع المعدلات العاديه لشهر جوان. منتظروا حرارة ترتفع تدريجيا بداية من يوم الجمعة والسبت والأحد يكون يعني ارتفاع ملحوظ.
0: ملحوظ ستادير؟
1: ستادير اليوم مثلا 32 دقري في تونس، غدوة ننتظروا تقريبا 33 درجة، ابتداء من يوم الجمعة والسبت يعني ننتظروا من 37 درجة إلى 38 درجة في تونس العاصمة تقريبا.
0: واضح. بالنسبة لليوم العشية يظهر لي باش تتواصل درجات الحرارة في نفس النسق، فما إمكانية لنزول أمتار ولا مع ال...
1: صحيح، فما خلايا رعدية تو قاعدين نتبعوا فيها تتشكل في المرتفعات الغربية للوسط، ننتظروا أنها تشمل تدريجيا يعني جست المناطق الغربية، مش تفرع برشا المناطق الشرقية مع أمطار يعني متوسطة إلى ضعيفة. اليوم البحر قليل الاستيراب لما تموج بمنطقة سرات، كما قلنا الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات. بالنسبة لبقية المناطق كما قلنا الطقس مغيم جزئيا، جزء المناطق الغربية عنا فيها خلايا رعدية قاعدة تتكون تدريجيا وننتظر معها بعض الأمطار. يعني بالنسبة للغدوة تكون سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد، تتكون زيادة نفس الوضعية الجوية غدوة، ننتظر خلايا رعدية في المناطق الغربية للشمال والوسط مع بعض الأمطار. غدوة البحر يعني مضطرب إلى محلين شديد الاستيراب بالشمال على خطر الريح قوية نسبيا في محلين قوية قرب السواحل الشمالية والجنوب، وبقية السواحل يكون قليل الاستيراب إلى متموج بخليج جبس. غدوة كما قلنا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة في السواحل والمرتفعات، وبين 35 و 40 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بأقصى الجنوب. بالنسبة ليوم الجمعة والسبت كما قلنا ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة، نتوقع يعني ارتفاع مقارنة بهذه الأيام، يكون طقس عامة صافي إلى قليل السحب.
0: واضح. والدرجات الحرارة القصوى ديما نحكيو سيرتو قرب السواحل المرتفعات باش توصل ل 38 درجة، باش يبدا العباد الكل في بالها.
1: فوالا
0: شكرا مدام بارك الله فيك. فوالا مرسي. هذه فكره حول حاله الطقس المنتظره بالنسبه لبقيه اليوم الاربعاء 17 جوان 2026 ولا ايضا الايام القليله القادمه. نكملوا احنا مع الموسيقى راجعين بعد شويه في على كيفك حتى لما ثلاثه. مرحبا بكم والمقعدين تسمعوا فينا.

0: هذا يا شيخ خالد تريغليسي المرسل قبل الاخير اللي حضر معكم في حصه اليوم. على كيفك بعد لحظات كلاب مونديال مع هادي الجبلاني كوثر البديوي. هادي بحضانا، مرحبا هادي.
1: اهلا وسهلا بك كريم، مرحبا.
0: صباح الامور.
1: الحمد لله.
0: اجواء المونديال
1: الحمد لله. كريم عملت حاجه البارح لاول مره.
0: صبحت
1: صبحت
0: فوالا، شو احساسك
1: اليوم؟ ليه ما نجمش نكمل بنسق هذيا باش تبع كاس العالم. البارح حديت فرنسا السنغال، ما نجمش راتي الارجنتين الجزائر. ومن بعد مشيت شويه التليفون، تبعت المؤتمر الصحفي نتاع فيرونار، نلقى الخمسه جات برا، قلت نشوف الاردن والنمسا. سبعه عملت غمضه، قمت مفرعس ولت مفرعس
0: فوالا. واليوم حاسس روحك اللي انت بالاثنين،
1: حاسس روحي ضايع والله بالحق. صعيبه كريم بالحق
0: فوالا، معناتها بصراحه هو المونديال هذا الإشكالية الكبيرة اللي موجودة التوقيت. مباريات ماضي ثلاثة وماضي ساعتين، أوكي صيف وغيره، ولكن زاد البدن يظهر لي من هنا 19 جويل صعب شوية الحكاية.
1: ليه صعيبة؟ بتجمش تكمل هكا، لازمك روزنامة وتحدد مقابلتك.
0: فوالا، وتحدد مقابلتك.
1: ولي مثلا ما تفرش فيه في الجولة الأولى، تفرش فيه في الجولة الثانية.
0: الجولة الثانية باش تنجم تقيم شوي، رغم أن الأمور تتبدل. ما تنساش اللي مباريات من بعد هذه، مباريات الأدوار المتقدمة، دونك تولي بار أوبليغاسيون، فما دي شوك باش يكونوا. ما تنجمش ما تفرش مثلا كي يطيح لك الأربعة ماتش، ما نعرفش أنا البرازيل وفرنسا مثلا في الدور، شنو تعمل؟ لازمك تسب،
1: لازمك تسب هذاك، ما فيش كلام.
0: فوالا فوالا، ماتش منتخب تونسي 5 تاع الصباح باهي توقيت ولا شنو بالضبط؟
1: لا باهي الوقت، باهي 5 تاع، فما برشا ناس وأنا ماتينال نقوم
0: 5 نورمال.
1: باهي الخمسة تبدا من نهارك، ان شاء الله نبداو بريزولتا باهي على الأقل بريكسيون كريم.
0: وريت خذيت كلمة نبداو هادي، وكأنه فسخنا الماتش هذاك، ندخلوا في نبداو
1: الماتش هذاك. الوجاعة مازالت كريم، أما توا نحكي معاك كمحب.
0: وجاعة أداء ولا نتيجة ولا زوز؟
1: لا ما نطمعش في الزوز برشا، نطمع في الأداء. نحب الراكورة كريم، نحب الرا جوارات تكور، مش معناتها راني انا نزاهم، اما نحب الراعبات تجري وتكور،
0: تجري وتكور،
1: نحب الراعبات تكور بالفي
0: مريون شويه
1: والله. بعد النتيجه بو امبورت، اما بالطبيعه مش 5-4 و3 ما عملنا شيء.
0: فوالا تكهناتك بالنسبه للماتش تونس اليابان، نعرف مش وقت تكهنات، ونعرف الفيرونار ما يبدلش برشا، ولكن
1: واحد واحد ولا واحد بلاش اليابان
0: صراحة. معك. أوكي. أوكي أوكي أوكي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يكذبوا توقعات التوانسة الكل، خاطر التوانسة الكل على الأقل نقولوا الأغلبية متكهنين بريس كيف كهدي الماكس نيول، نوليو عملنا حاجة باهية، خسارة بأقل نتائج. إن شاء الله المنتخب علاش لا المفاجأة، علاش ما نبداوش المونديال من ماتش اليابان انتصار نبداو منا.
1: واحنا هولندا واليابان عملوا اكس، يعني
0: مازلنا نلعبوا على بلاس
1: عندي الثانيين بون ولا صعيبه، ما الثانيين مثلا من بعد ماتش هولندا تجيري. شفت ديما نحلموا كريم، اما الواقع حاجه غير صحيح.
0: فوالا اوكي، نقعدوا ديما عايشين في الحلم ان شاء الله مع الماتش الثاني بعد شويه. هذه اكيد باش تحكي في المواضيع هذه كلها مع الضيوف. ايش عندك بعد شويه
1: ان شاء الله؟ اكيد بعد شويه باش نعملوا تنقيز المونتيري مع مبعوث التلفزه الوطنيه وزميلنا انيس الماجري، باش نسالوا شو احوال المنتخب، خاطر اليوم فما حصه تدريبيه نشوفوها مفتوحه ولا لا، الجمهور باش يتبع ولا لا. باش نحكيوا على نتائج اليوم الصباح بصراحه، كيما الاردن اول هدف تاريخي في المونديال، عمر علوان هذا اسمه دخل التاريخ رغم انه الهزيمه ضد النمسا. نرجع على ديفيت الجزائر بصراحه غير منتظره، 3-0 ضد الارجنتين بمردود باهت، ولو في الشوط الاول الجزائر كانت خير. ماتشات اليوم ابرزهم اكيد 9
0: الجزائر، يمكن بدا الحديث برشا على نفس الاشكاليه يمكن اللي عندنا شويه في الدفاع وفي حراسه المرمى وفي تركيبه
1: حراسه المرمى. ما تهنيش كريم،
0: لوكا زيدان تقريبا عندهم بومبوت اللي معدي سيزون كامله ولاعب تشامبيونز ليغ، دونك ما نعرفش هذه اختيارات بيتكوفيتش.
1: فما ديريه في الباجيت كريم يحكيوا على مبلحي، يعني شو مجيب مبلحي لزيدان.
0: فوالا
1: دونك زيدان حتى من الحسيل. واليوم الافيش نتاع كرواتيا انجلترا،
0: ماك الحسيل اللي تخبي برشا حاجات وبرشا كلام وبرشا
1: ليه بالحق، خاطر الجزائر انا اعتقد باش ما الجزائر ناقصه برشا في حراسه المرمى بصراحه. زيدان ما يهنيش 9 نتاع ليفربول،
0: حتى لو انه ميسي هو اللي ماركي معناتها في الاخير، اللي تير نتاع ميسي شكون قادر انه في جاردي
1: البونتو الاول كريم تنجم تنشد، خاطر هو تو نحكي
0: لا تحكي على الثاني، يمكن انت على الكره اللي رجعت وتماركيت البونتو الاول تير من عند ميسي.
1: البونتو الاول نحكي عليه تير من عند ميسي، هو مشى بزوزيدين ومشى في سويبا. تو نحكي لك كريم، نسمع راهو في مدربين حراس وحراس قدامى، فهمت؟ ينجم يعمل مخير. البونتو الثاني شاف كفارغ او مندي مكسر لورجو. البونتو الثالث راتير وكافوياش قدامه، ما هذيك الفازه نتاع ميسي ما يشدها حتى حد.
0: فوالا هذاك اوكي.
1: وكرواتيا انجلترا ان شاء الله اليوم التسعه ماتش هذوما نتاع زوز منتخبات اللي مرشحينهم كصداره المجموعه الاخيره 12، وبعدها نص الليل غانا بنما، وما ثلاثه نتاع الصباح باش نكتشفوا منتخب اوزبكستان اللي يدرب فيه فابيو كانافارو ضد المنتخب الكولومبي، وسته نتاع العشيه اليوم اكيد كريستيانو رونالدو مع البرتغال في مواجهه الكونغو الديمقراطي.
0: فوالا هذوما الكل باش نلقاهم بعد حضرات المواضيع هذوما، وخاصه اخبار المنتخب من مدينه مونتيري بعد شويه مع انيس المجري مع هادي الجبناني والكيب الكل. شكرا هادي، خليكم هلا مع هادي. شكرا كوثر، شكرا نجم الدين، شكرا مجدولين، شكرا خليل كريم. يعطيكم موعد غدو ان شاء الله في نفس التوقيت في على كيفكم هالغادي. باي باي ناس كلها.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
3: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
5: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، ما 3 أو 5 دقائق صحة فطوركم. معكم هيدي جبنياني في مجلة المونديال أو في كافي مونديال، سويعة من زمان ولا حتى أقل شوية. تبدأ خفيفة مزيانة، نحكيه على آخر مستجدات كأس العالم لكرة القدم. أكيد البداية ما تنجم تكون كان بآخر أخبار المنتخب الوطني التونسي اللي هو حديث كأس العالم الحقيقة، لكن مش من ناحية النتائج أو الأرقام الإيجابية، من ناحية الخماسية خسرناها مع السويد. إن شاء الله جينا ماتش اليابان وننساوها في الساعة هذه ولا وجعة كبيرة. وأيضا من ناحية مدرب جديد، يعني البارح ريتوه خذي باجاجو واستقبلوا زملاء الصحفيين في المطار، ما حبش يتكلم إلا ما عمل ندوة صحفية بعد. نحكي على إيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني التونسي اللي شالهم بعد، ونعود ونسمعوا تصريحه شنو قال. ما قالش حاجة جديدة البارح، ولكن قال اللي لازم يتقال، أعتقد ترميم المعنويات وتحذير اليابان. وكان خليني يقول كيف يقولوها الكلمة، مش متعاون، يعني كان متفاهم مع صبري اللاموش، يعني حاسس بصبري اللاموش اللي صار له على خاطر إيرفي رونار. أي متعاطف هاي كده الكلمة، على خاطر إيرفي رونار صار له هذية قبل. على كل ما بينا من توا حتى الأربعة تفرجوا فينا على صفحة الفيسبوك غاديو جون باج أوفيسير، أيضا موقعنا على الويب غاديو جون بوانت إن، الابليكاسيون تاعنا في تليفوناتكم الإذاعة التونسية غاديو تونيزيان. ومعكم هيدي جبنياني، كوثر اللي بديوي في الاعداد، وسعيد جدا باستقبال ضيوفي كالعاده المدربين اللي قاعدين يتابعوا في مقابله كاس العالم. سيراز العوني مساء الخير، مرحبا.
6: مساء الخير هادي، ومرحبا بك ومرحبا بمستمعي اذاعه الشباب، مرحبا بمتابعي كاس العالم اللي معناها هي كاس عالم والعالم الكل يتابع فيها، مش كان نحن بركه. وان شاء الله قدموا اضافه في الحصه نتاعك هذول.
5: شكرا لك. وسي شكيب مهاوش مساء الخير، مرحبا سي شكيب.
7: مساء النور هادي ومساء النور رياض، سعيد جدا ديما هادي بتواجدي معك. ومرحبا بيك ومرحبا مستمعي اذاعه الشباب.
5: شكرا لك. يلا نبدا قبل كل شيء بصوره من المونديال.
8: صوره من المونديال،
5: صورة من المونديال، فقرتنا الأولى في مجلتنا هذية. سيراز العوني، إلى حد الآن بالماتشوات اللي تلعبوا، بالأهداف، بالكواليس، بالهوامش، باللي ريتو في تليفونك، في التلفزة، باللي سمعته وانت تقعد في القهوة مع أصحابك، شي يقعد لك أحسن صورة في النهارين هذوما في كأس العالم، وربما حتى صورة سلبية ما عجبتكش؟
6: والله هذه صورة سلبية معناها تخصنا نحن بصفة خاصة، معناها الشعب التونسي أحباء المنتخب، معناها الشعب التونسي الكل وراء المنتخب، صغير كبير، معناها الناس كل هذيك الحاجة اللي وجعتنا. معناها الخسارة كانت خسارة ما نقولوش مذلة، أما خسارة قاسية برشا على المنتخب متاعنا اللي ما لعبناش معناها ضد منتخب قوي برشا، وإلا عنده لاعبين معناها قويين برشا، وإلا فريق معناها قومي سويدي معناها مش بك القوة الكبيرة. نحن خلينا معناها عطيناه الوقت باش يعمل فينا الشيء هذاك. نحن أغلاط اللاعبين، أغلاط الإطار الفني، معناها الأغلاط كلها مشتركة هذي. أنا ما نجموش نسبه نحن تاو الناس كلها، معناها سبت الغضب الكبير على المدرب. صحيح حتى كان المدرب غلط، ما شفناش روح هادي راك حتى تشوف. أنا البارح تفرجت في العراق حتى منهزمين 4، معناها 4 أهداف، قدموا مقابلة طيبة. حتى الجزائر خسرت 3 مع الأرجنتين، قدموا الأداء موجود، أعطينيك الجرينتا، أنا أعطينيك الروح متاع الإكيب. هذه الحاجة اللي موجودنا هيش هادي في ماتش متاع تونس. شفنا مصر، شفنا المغرب، معناها شرف الكرة العربية، قطر، السعودية، شفت عبيد تلعب معناها على قليب وعلى العلم.
5: انت الصورة متاعك كان حصرتها مع المشاركة العربية والإفريقية.
6: انا تو نحكي كان على المشاركة العربية، خاطر نحن معناها كي باش نقارنوا احنا قارنوا واحنا بالعرب اللي معانا مشاركين معناها ذوكم اللي نحنا معناها يلزمنا نكونوا كيفهم والا احسن منهم نحنا معناها نجم نكونوا كنا اتعس فريق عربي في كاس العالم هذيا معناها هذي كذا كيفاش نحكوا معناها على شكون عمل حاجه بها نحكيوا على المغرب قدمت مقابله ممتازه جدا ضد المنتخب البرازيل معناها اللي هز 6 كوب دو موند ولا 5 كوب دو موند نحكيوا على الكاب فير اللي وقف اسبانيا معناها اللي اول مشاركه عنده في كاس في كاس العالم
5: ماتش الكاب فير واسبانيا مانيش مصدق نسبه امتلاك الكره
6: لاسبانيا
5: 74% اسبانيا 26 كاب فير يعني الكاب فير ما عملتش زوز تمريرات فوق بعضها
6: اي معناها
5: وشدت روحها وجابت
6: صحيت فما انضباط تكتيكي راه كي نقولوا انضباط تكتيكي معناها راك الملاعبيه يبداو يلعب كانك انت تلعب واحد ولا يلعب بزوز المدرب معناها يحضر الملاعبيه نتاعو مونتال عرفوا روحهم اللي هما اول لقاء كاس عالم نتاعهم في حياتهم وعرفوا اللي المنافس نتاعهم معناها من اصعب الفرق الفريق الاول عالميا معناها منتخب اسبانيا معناها مش حاجه سهله راك تتعادل مع اسبانيا في اول افتتاح تجيب نقطة وإلا مثلا مصر زادة مع بلجيكا اللي فازت علينا نحن 5-0 معناها مصر كانت تربح ببلجيكا 3 بلاش فاسيلمون معناها راهو على الفرص اللي أهدرتها مصر حتى الهدف اللي سجلوه راهو ضد مرماهم هما الناس كل حاطين لوكاكو ماركا مش محمد هاني محمد هاني هو الظهير الأيمن
5: هو لوكاكو فرتهم
6: صحيح هو دخل بيناتهم فجحهم أما نحكيو فما فرق قطر زادة كيف معناها قبلة اللعب مع سويسرا اللي تسمى من أقوى الفرق الأوروبية قبلة اللعب ومن بعد حافظت على كل هدف مقابل صفر وخليت أمل معناها وعدلت في 94 دقيقة ولا في 95 ولا السعودية معناها ضد اليوروغواي معناها اليوروغواي من أقوى الفرق متاع أمريكا الجنوبية
5: واضح سيريا فهمت مساجك يعني عملت مقارنة بين تونس وبين النتائج الحاصلة لحد الآن فيما يخص المشاركة العربية والإفريقية شكيب
7: با يمكن مانيش باش نختلف برشا على رياض جوست صوره المونديال انه احنا المنتخبات العربيه والافريقيه كل مركينا هدف كل يعني مش نشوفوا تونس وماركيت هدف قطر هدف
5: المغرب هدف الاردن هدف السعوديه هدف
7: كل يعني كل ماركيو في
6: كوت ديفوار مع كاب فير معناها هي اللي ما سجلتش
7: وفما هدف ايجابي في الكوب دي موند هذيا وفما هدف للامانه هدف سلبي ومن الصور زاد اللي رأيناها بها هي بتتر ما نعرفش أحكينا على تنظيم كاس العالم هذا اللي الصور الخايبة اللي بديت بها كاس العالم الحكم الصومالي اللي ملتحقش كيف بعض الصور بتتر اللي كيما تنجم تنجح الكوب دي موند كيما تنجم تنجحهاش لكن بعد دخلنا في أمور الفنية وكرة القدم بعد الشعب التونسي كل يعني ما عادش مركزين مع الكوب دي موند والمنتخبات بقينا مركزين كان مع المنتخب الوطني التونسي وخيبة الأمل واللي هي الريزولتا صراحة ما هيش بالنسبة لي أنا قراءة فنية جوست الريزولتا كانت الريزولتا خايب هذي
5: واضح هذه صورة من المونديال والصور عديدة الحقيقة طبعا بعد نحكيه على ميسي لمرة أخرى يضرب بقوة يدخل التاريخ ويحط رقم قياسي جديد في عمر 38 سنة و 131 يوم مش نحكيه على عمر علوان اللي هو مهاجم المنتخب الأردني كيف اسمه يدخل التاريخ بما أنه سجل أول هدف للأردن في أول مشاركة لها في كأس العالم مبابي أيضا حتى رقم قياسي جديد
7: حارس مرمى المكسيك زيادة مسلير المكسيك
6: اي مسليره ما لوروغواي
5: وشو
6: المكسيك احتياطي اما مسليره هو حارس لوروغواي
5: ولو ميسي البارح كان ريتوه يعني لعب في كتفه فما الشعار منحته له الفيفا اللي هو سادس مونديال ليه كيما رونالدو في المقابل وتشوا مش باش يلبسوا على خاطر فما مونديال موجود اما ما لعبش
6: يعني ولا لازم يشارك
5: دونك المريول ما عنده كان ميسي وما عندوش الحق يبدل بيه ميسي المريول
6: كريستيانو باش اليوم يكمل ويخلف عليه
5: يكمل اليوم ميسي اللي على بعد هدف بركة باش يولي افضل هداف تاريخي لكأس العالم ويتجاوز الألماني ميروسلاف كلوزو اللي هو عنده 16 هدف نعمل ترتيحة مع الموسيقى صغيرة ومن بعد مشيوا مع عرفات الحمروني إلى مونتيري المكسيكية ومن بعد باش نكلموا خبير التحكيم خالد السويح اسكو ميسي فوق راسه ريشة ولا لا يخو حمرة ولا ما يخوش حمرة هو وضحها النقطة لكن احنا باش نرجعوا لها ونحكيوا خاصة على طاقم التحكيم الروماني اللي باش يدير مباراة تونس واليابان

0: اهلا وسهلا بكم، رجعنا بكم من جديد في كافي مونديال من توا حتى الاربعه نتاع العشيه مباشره الى مدينه مونتيريا المكسيكيه. امريكا مباشره، ومعنا مراسل الاذاعه التونسيه عرفات الحمروني. نقول له صباح النور، مرحبا عرفات. عرفت صباح النور من مونتيريا المكسيكيه، ما 18 دقيقه عن احنا يظل هو عنده مش حاضر معنا. عرفت باهي ميسير شاتون كلموهم بعد. عرفت مش مشكل، هيت في الاثناء نحكي واحنا على المؤتمر الصحفي للمدرب الفيرونار مع رياض العوني ومع شكيب مهاوي. شكيد بعد مغادرة صبري لاموشي ومقال جريدة ليكيب الفرنسية اللي يعني ظهر وانه المعلومات الكل جايه من عنده هو، يعني هو ولا ستاف نتاعو
1: انا مي بروش
0: اي ظهر يعني بالحكي هذيك. على كل احنا خلينا نجي نحكيو في جديد ونسمع شو قال ايرفي رونار في تصريحه الاول في خلال المؤتمر الصحفي.
2: Bien sûr je connais Sabri personnellement et lorsque ça arrive à un coach je me mets toujours à sa place déjà parce que je l'ai vécu dans ma carrière il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs et ça fait très mal. Son ego en prend un sérieux coup. On se sent coupable. Et puis, quand on quitte une compétition comme il vient de le faire, je pense juste qu'il faut lui rendre hommage. C'est lui qui a payé les pots cassés de ce premier match raté. Je suis persuadé que les joueurs le savent, ressentent un sentiment de tristesse pour lui. Mais on dit toujours cette formule, on ne peut pas virer l'effectif. Et donc celui qui prend, c'est le coach. Voilà, donc une pensée pour lui et son staff. Et puis à nous de bien continuer cette compétition.
0: هادي يقفوا في التصريح هذايا معك رياض العوني، رسالة تضامن من مدرب إلى مدرب، حزن اللاعبين، يعرف شنو اللي صار على موشي صار عليه قبل إرفيرونار. وعموما شنو رأيك في كلامه إرفيرونار؟
3: معنى كلامه هادي هو ما حبش يدخل في معناه في ديتاي كما نقوله نحن زايدين، معناه حاجة باهية اللي هو متعاطف مع مدرب مهما كان معناه يكون زميل وكيف ما هو صارت عليه معناه صارت. وقال اللي الملاعبية معناه حاسين حتى بالمدرب كي تنحى فما ما خاطر ديما المدرب كي يتنحى تلقى ملاعبية متعاطفين معاه معناه يحبوه لقاوه معناه عجبهم. قال حتى الملاعبية معناه متعاطفين هو حاجة باهية اللي قالوا هيرفي رونار معناه ما على صبر اللموشي وهي مفانت كومنت هادي هذيك الكورة.
0: تتصور فما مكالمة هاتفية نجم تصير بين لاموشي ورونار؟
3: نجم خد فما في التو في الكورة العصرية كيما باساسيون في الخدمة. انت مثلا باش تعدي لزميلك باش ياخذ بلاستك في الخدمة تعدي له باساسيون تقول له هاوش عندك هاوش ما عندكش هاوش كذا هاوش خدمت انا كان تحب تتبع وتتبع وما تحبش اما سير فما باساسيون بيناتهم هادي معناها هما من فرد البلاد
0: وزعما لاموشي يحكي له كوره ولا يحكي له كواليس ومعاملات مع اعضاء الجامعه وخفايا.
3: هو اذا كان ما خرجش صبري لاموشي وما حكاش على الخفايا اللي صارت ولا اذا كان فما مشاكل خاطر نحن حسب انا كخبرتي ككوره فما مشاكل هاد فما مشاكل ما نعرفش معناها مع الاطار الفني مع اللاعبين مع الاداريين اللي باين فما مشكل فما مشكل معناها تحس اللي فما حاجة في المنتخب. ذكر أنا الأول زوز لقاءات ودية لعبناهم مع هايتي ومع كندا شاهدنا منتخب ممتاز وممتاز جدا في خروج الكرة في اللعب في التحول الدفاعي للهجوم برشا حاجات باهية. ملي لعبنا ماتش مع النمسا ومن بعد لعبنا مع بلجيكا المنتخب
0: قلبت
3: المعطيات اللي ليس القدام النمسا يمكن عملنا 100 لو ومن بعد دوزيام ميتون وقت اللي هي تلعب ناقصة معناها عندها ورقة حمراء ونحن ما عملنا حتى شيء.
0: بيه نعود نجرى مع عرفات قبل ما نمشي لشكيب. مرحبا عرفات. ألو سهل عرفات ميسيرش بيه طون كلموهم بعد عادي جدا يسيروا لحكايات هذية. نسمع تصريح ثاني لإيرفي رونار وبعد نرجع نخو تعليق سي شكيب مهيوش. توز جي رونار وعن الجابون جي شو بشعمل إيرفي رونار؟
2: La fédération m'a contacté, j'ai pas hésité une seconde, puisqu'il reste deux matchs dans cette phase de groupe. Et le football, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis c'est une Coupe du Monde, c'est un événement exceptionnel. J'ai eu la chance d'en faire déjà deux au niveau masculin. Et je sais la passion qui entoure cet événement et la motivation qu'on doit apporter dans un tel événement. Donc c'est ce qui m'a motivé à venir et surtout également, c'est un challenge qui est pas facile, mais c'est un challenge qui est motivant. Bien sûr, j'ai regardé très attentivement le match contre la Suède. Le score est lourd, mais tout n'est pas jeté. Mais on retient que l'essentiel, c'est-à-dire le résultat final. Lorsque j'ai rencontré les joueurs il y a à peu près une heure, bien sûr, je suis exprimé pas très longtemps, donc pour l'instant, je n'ai pas parlé individuellement avec eux ou quoi que ce soit. Je leur ai juste dit il faut relever la tête, il faut avancer. Vous êtes ici pour représenter le pays, la Tunisie. C'est un honneur, c'est un devoir. Et on se doit de faire beaucoup mieux que que le résultat du premier match. Pour l'instant, on se focalise sur le match du Japon et ensuite viendra le troisième match. Mais pour l'instant, on en reste là, c'est le plus important.
0: اللي لازمه يتقال قالوا دبلوماسي وواقعي في كلامه، يعني نحى الكواليس الكل ونحى الجوانب الأحداث الجانبية، فوكس على التيران، فوكس على الماتش. قال باش نحكي مع الملاعبية على انفراد كل ملاعبي، حكاية على قيمة المباراة الثانية، وبطبيعة إذا فما حياة فما أمل كما قال هو الفيرونار. ترى الثلثة الثابتة إن شاء الله مع عرفات الحمروني يسمع فينا من مونتيري ولا لا؟ بيه تنكلموهم بعد إن شاء الله بعد موجز أخبار ما 3:30. أي شكيب الفيرونار أكيد ما عمره ما يجي مدرب عنده حصة سحرية، أما هل ستتغير الأمور مع على الأقل في الماتش الأول هذايا؟ راهو ديما نحكيه واقعيا، راهو مدربين أنتوما وعندكم معطيات وتعرفوا الوقت وتعرفوا كي تنهار معنويات منتخب وتعرفوا الكواليس في هذا الكل، كيف يبدأ يخدم رونار؟
1: بون الفيكو نتاع هيرفي رونار، يعني حتى حد من نجم يشك في لي زيكسبيريونس اللي عملهم في المنتخبات اللي دربها، ونجح بريسك فيهم الكل، يعني حتى كان فما خيبات ماهيش خيبات كبيره برشا. اخر منتخب دربه المنتخب السعودي في مينين وماسكولان كما كان يحكي هو. الخروج نتاع صابري لاموشي بتتر باش نحكي عليها ولو مش برشا شويه، وذا كلام يخصني انا كفني ومدرب وقناعاتي الشخصيه. الناس كلها تحلل في المقابلات، بلاتوات، راديوات، كل واحد شنو يقول شنو يحكي. هي منذ البدايه الاختيار نتاع صابري لاموشي في القائمه اللي باش تمشي للكوب دي مونت فيها شويه اخلالات للامانه، يعني كان من المفروض فما لاعبين كانوا نجموا يكونوا موجودين في المنتخب الوطني التونسي. ديما نقول بتتر المباراة اللي كنا نجمو نبنيو عليها بالباهي بعد خروج سامي ترابلسي هي المباراة ضد المنتخب البرازيلي، اللي للأمانة عملنا برستاسيون باهية بلاعبين ذو جودة واكسبيريونس ولاعبين زاد صغار وعندهم طموح كبير برشا. في التشكيلة اللي لعب ضد البرازيلي يمكن في الموجود تويكا فما 4-5 لاعبين ما همش موجودين، اللي هما كانوا موجودين من الأساسيين فرجاني سيسي، العيدوني، رجيعة، جبالي، وحارس المرمى رفيعة وحارس المرمى بشير بن سعيد. كي تغيرت بعض الاختيارات للأمانة، يعني الناس كل كنا اللي هو ناخب وطني ومن حقه بشي يهز اللي يعرفه موجود واللي معدي أنا نقول شامبيونة باهية واللي معدي باركور باهي في الليكيب متاعه. لكن في اللي تروى ماتش ميكو اللي تعمله صحيح رينا حاجة باهية، أما ما كناش في كاس، ما مركيناش، ما كانتش عندنا الجوده نتاع المنتخب الوطني التونسي في المقابلات السابقه. دخلنا الكوب دي موند قبلها بماتش اميكال كونتر بلجيكيا اللي رينا فيه خيبه كبيره برشا وتشنج كبير برشا، هذاك اللي خلى انا نقول الناخب الوطني والمساعدين اللي معاه واللي دار تدخل فيهم الدوت، ومهم حتى ما عادش مركزين، الكونسنتراسيون غابت على صابري لاموشي حتى في المقابله الرسميه اللي ضد السويد، تحسوا يعني مدرب تعدى كوتي، يعني برسم تكتيكي ماهوش عارف شنو باش يعمل بيه. اللاعبين الموجودين واللي بدا بهم التشكيله كان بينه وبين روحه، واللي تحس فما حاجات تفرضوا، فما لاعبين انت تقول ما عندوش مكانه في المنتخب للامانه، مردود محير ومحير.
0: شكون ما عندوش مكان في المنتخب؟
1: راني الخضيرة رالي الوجود متاع فرجاني ساسي يعني يهرب به برشا العيدوني كيف كيف يعني الكمبارتيمو ميديوم هذايا اللي هو عول على البوليفالونس متاع اللي جوار في اللينيو اوفنسيف اللي كان ينجم يعمل عليهم في وسط الميدان وينجم يعمل عليهم على الأجنحة جوست شوية فنيا راو كي نجيو نختار واحنا تشكيلة باش نمشيو بها نقولوا احنا ايفكتيف نتاع ماتش 20 جوار 11 لاعب ديما نختاروا لي دوبلور في لي بوست الكل احنا لي دوبلور ما اخترناهمش كان في اللي ميديوم واللي هو صعيب وصعيب جدا عندنا كان زوز لاعبين بركة اللي هما راني ولياس صخيري يعني كي تشوفوا دو سنتينيل عندنا دو سنتينيل

0: فيهم ريزولتا. الريزولتا حتى حد ما ينجم يتكهن بالريزولتا، وعلى الورق صعيبه برشا امام منتخب ياباني ومنتخب هولندي من افضل المنتخبات في كاس العالم صراحه. دونك حتى حد توا ما ينجم يقول حتى كلمه عن المنتخب. ننتظروا زوز مقابلات لجورجي باش نشوفوا شنو ينجم يصير.
1: موجز اخبار ما 3:30 ثم نواصل في كلوب في كافيه مونديال حتى الاربعاء.
2: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
6: من إذاعة الشباب نجدد لكم التحية في هذا الموعد الإخباري. أكدت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر اليوم أن الوزارة تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 26/2000 من خلال تطوير منصة التوجيه الجامعي وتعزيز إجراءات تأمين الولوج إليها عبر اعتماد رقم المترشح في امتحان البكالوريا وكلمة عبور شخصية يتم الإعلان عنها رسميا من قبل الوزارة عبر الإرساليات القصيرة التي ترسل عبر الهاتف إلى المترشحين، وذلك لضمان سرية المعطيات وحسن سير العملية التوجيهية. المديرة العامة لشؤون الطالبية أعلنت أنه سيتم تنظيم حملات عالمية وتوعوية حول التوجيه الجامعي خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر جويلية إلى غاية أواخر ذات الشهر، إضافة إلى تنظيم أيام جهوية ووطنية للتوجيه الجامعي بمشاركة مختلف الهيكل الجامعية ومؤسسات الإرشاد التربوية بهدف تقريب المعلومة من التلاميذ الناجحين الجدد في البكالوريا. هذا وأوضحت أحلام الشاطر أن هذه الأنشطة ستتواصل أيضا لفائدة الناجحين في دورة المراقبة في إطار برنامج إعلامي وتوجيهي يضمن الإحاطة بجميع المترشحين وتقديم المعلومات اللازمة حول الاختيارات الجامعية وأفاقها. وفيما يتعلق ببرنامج التوجيه الخاص بالمتفوقين، بينت المديرة العامة للشؤون الطالبية أحلام الشاطر أنه يتم تنظيم دورة مخصصة لهم خلال بداية شهر جويلية تمكنهم من القيام باختياراتهم في إطار مسارات موجهة نحو الدراسة بالخارج على غرار ألمانيا وفرنسا، وذلك وفق شروط ومعايير يتم تحديدها بناء على النتائج والاختصاصات المتاحة. احتضن المركب الشبابي والثقافي ببن عروس اليوم فعاليات افتتاح مهرجان التعبير الجسمانية الذي نظمه نادي الأطفال المتنقل ببن عروس ومركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل ونوادي الأطفال العمومية بالجهة تحت شعار عن تراثنا نعبر. وأفاد مدير نادي الأطفال المتنقل ببن عروس أنيس بوعليان هذه التظاهرة التي تتنزل في إطار عرضية إبداعات الأطفال ترمي إلى تحفيزهم على تنمية حسهم الحركي وإبراز مهاراتهم وطاقاتهم الإبداعية وترسيخ مفهوم التراث والهوية الوطنية لديهم. برمجت الشركة التونسية للملاحة 149 سفرة بحرية على متن سفينة تايتانيت وقرطاج خلال الموسم الصيفي 26/2000 الممتد من 15 من جوان إلى 15 من سبتمبر المقبل، مقابل 145 سفرة خلال الفترة ذاتها من السنة المنقضية. ميناء حلق الوادي برمج 240 رحلة بحرية خلال موسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج لسنة 26/2000 تربط الميناء بعدد من المواني الأوروبية، وذلك في إطار الاستعدادات لتأمين حركة مكثفة للمسافرين خلال فترة الذروة الصيفية. ويتضمن البرنامج 50 رحلة من وإلى باليرمو الإيطالية و44 رحلة مع كل من جنوى الإيطالية ومارسيليا الفرنسية و17 رحلة مع تشيفيتا فيكيا الإيطالية، بالإضافة إلى 3 رحلات مع ميناء جرجيس. وفي أخبار العالم، شن جيش الاحتلال غارات وقصفا مدفعيا على بلدات عدة جنوب لبنان، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض عدد من الصواريخ واستهداف مقاتلين من

0: حزب الله. قال التلفزيون الإيراني إن 3 نقلات نفط إيرانية في طريقها عبر مضيق هرمز إلى وجهتها التجارية. وأردف التلفزيون الإيراني أن السفن العالقة في مضيق هرمز لا تزال تنتظر حصول على إذن من الحرس الثوري للعبور. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
2: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال.
3: رجعنا معكم من جديد في كلوب مونديال. اهلا وسهلا بكم الناس الكل، من توا حتى الاربعة نتاع العشية، نصف ساعة اول حكينا فيها على المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، سمعنا تصريحات الفيرونار، حكينا على صورة المونديال. نذكر معكم كوثر البديوي في الاعداد وهيدي جبريني في التقديم، مجدورين معنا في ديجيتال وكوثر البجاوي في الاخراج، ضيوفي سيرياض العوني. مساء الخير سيرياض من جديد.
4: مساء الخير.
3: ومرحبا بسي شكيب مهاوش من جديد. يلا شباب نحكيوا شوية على اللي صار بين الفجر هذا اليوم وبين شوية اللي استنيوا فينا. اليوم جربت نصبح، كملت ماتش الأردن والنمسا، أما ملتوى انفرعس يعني، رقدت مع 7 وقمت مع 9:30، مانيش فاهم اللي كلمني ننطر عليه متغشش برشا، ما عادش باش نعاودها. يظل
4: هما يعاودوهم غير الماتشوات هذه، معناها حتى كيفوتك ماتش تنجم تعاودوا جوست بعد ساعة ولا ساعتين.
3: يمين نحب المباشر
4: يعني، أنا دخلت للقهوة الصباح
3: ماني منتفعلش كيبدا ماتش الروتي،
4: مو على الوقت وخدمة بتاع وقت بتاع واحد بطال يتفرج ويصبح راقد يصبح بالحق. أما اللي يخدم، نحن تو خدمة وظيفة عمومية وكذا، 8:30 لازم تبدأ في الخدمة. ماتش تونس كملته، ماتش تونس كملته بالسيف أنا ويحرز. أنا نحكي لك بالضبط، بعد كنت الربع رقدت خليتها 4-1، أنا رقدت خليتها 4-1، قمت صباح نلقاها 5. والله كما نحكي لك هذه 4 ساعات.
3: لا انا نحكي، انا البارح عملت فرنسا السنغال
4: اي بكري، هذاك 8 اي تم بيه، وال11 زاده مقبوله العراق
3: ومن بعد العراق 11 ومن بعد لازمني مراتيش الجزائر الارجنتين ومن بعد شويه فيسبوك وشويه ايرفيرونار المؤتمر الصحفي، بديت النمسا والاردن برخ نكمل نتفرج وما ندمتش. اما صعيبه ما عادش نعاودها.
4: هما اللقاءات الكل هذه اللي كانوا ممتعين وكانوا معناها ممتازين، حتى كوراسو هذيا ولا كوراسا ولا الجمعيه الجديده معناها الجزيره هذيا اللي اول مره يذوني في حياتها ترشح
3: كوب دومون، اول مره
4: معناها حتى كي خسرت 7-1 معناها تحس جمعيه مسكينه على مش لعبت مع المانيا، معناها تحس فما الجمعيات اللي على قدهم، اما قدموا معناها كيما نوفيلزيلاند. انا قلت لك المره اللي فاتت، قلت لك معناها باش تكون هي اتعس واحده في الكوب دومون، معناها توصل هي متقدمه على ايران وايران تعدل، معناها نوفيل زيلاند هايتي كيف كيف خسرت هدف مقابل صفر، معناها فمش
3: نحكيو شويه على ماتشوات البارح. دونك المجموعه 10، 3 بلاش الارجنتين امام الجزائر، تريبلي ليونيل ميسي، ميسي 38 سنة 131 يوم، البارح مرك تريبلي يرفع رصيده إلى 16 هدف، أصبح يشارك ميروسلاف كلوزو في المرتبة الأولى في الهدافين التاريخيين للمونديال. أيضا ليونيل ميسي يصبح أول لاعب يعني كبير في السن يسجل ثلاثية في كأس العالم متجاوز رونالدو، يعني حتى من الرقم القياسي متاع رونالدو. البارح ليونيل ميسي اللي كما قلنا عنده في ماريولو شعار 6 كؤوس عالم.
5: الأرجنتين على فكرة المرشح الأبرز،
3: ولا خلينا نحكي ساعة زير البارح اسكوراتيت الماتش متاحة، ولا الأرجنتين فرضت النسق متاحة منذ البداية بقيادة ليو ميسي.
5: كما كما انت هادي بكري تحكي تفرجت في برشا مقابلات وساعات واحد يبدا يهز فيه النوم، هذاك الغرام تاع الكره. فما برشا ناس تو في الكوب دو مونت تبدا في القهوه ما يتفرش، والله نبقى باهت انا يعني يبدا ماتش نتاع كره كوب دو مونت وقاعد ماهوش يتفرج بالتليفون و
3: يزرسو كي يجي البونتو.
5: بيزار غريبه شوي، مش كيمنا احنا المغرومين وكذا ما تحب تفلت حد شيء. تزير للأمانة يعني ما كانش ماهوش المنتخب الجزائري العتيد، يعني نقول اللي عنده صحيح عنده لاعبين ممتازين وعنده لاعبين محترفين بيتم عن الكلمة، لكن صراحة المنتخب الأرجنتيني كان أفضل على الميدان في كل شيء. يعني قولوا احنا ربح ثنائيات متاعه ليونيل ميسي في التوب متاعه، صراحة تحس اللي هو لاعب صغير ماهوش 38 سنة. بلغتنا احنا تقول مشيت مع الكوره في اول مقابله في الكوب دي موند 3 اهداف مش بسهل، ما ينجم يعملهم كان لاعب كبير. والاهداف راه ماهمش اهداف خايبين، اهداف ممتازين. مازال ليونيل ميسي يتمتع انا نقول بالرابيد، الفنيات نتاعو مازالت موجوده كما هي. الدوري الامريكي ما اثرش عليه صراحه رياض، نعرفك باش تفاعل في
4: باش نتفاعل، معناه باش نتفاعل خاطر صحيح ميسي احسن لاعب في العالم اما انا كمدرب نخلي لاعب كيما ليونيل ميسي يحوس وحده ويخو كره مرتاح ويدو فما شكيب فما انا اي انتم هما عالميا هو كيلعبوا ضد جمعيات في العالم تلقى ديما واحد
5: كونسيني فما دي كونسيني
4: واحد زوز ديما عينيكم يقول له انت تشوفوا البارح كيفاش خدي الكره من السونتر وكيفاش دار معناها الباس لولا فسخت الميليو تيرام تاع الجزائر الكل والباس تاع خذا الكره بدار ديفونسير الكل ما جا حتى واحد حتى الجارديان مقدم معناها هو كان جا الجارديان
5: حتى حارس مرمى يتحمسوا ليه
3: البارح ما نتوش نحكيوا على حارس مرمى زيدان بصراحه
4: نحكيوا بعيد برشا انا تو
3: البونت الاول اعتقد نجم تتبوكس الكره
4: تتبوكس هو حتى كي مسها
5: ما فهمتكش يا هادي يعني الحارس ما يتحملش مسؤوليه
3: لا بالعكس انا البارح ما ريتش
4: قالك ما تلومش عليه معناها مش حارس كبير
3: انا البارح ما ريتش حارس يطمن في الشباك الجزائري
4: حتى المدافعين هادي معناها يوسف ميسي ياخذ كره كيما هكاك وما تمشي لوش رغم هما في العالم في ريال في الانجليز حتى كيلعبوا ضد البرسا ولا كذا يقولوا ديما عينك عليه معناها ما تخليهوش وحده وديما عندك زوز هما توا نحن نشوفوا فيهم لوكاكو نتاع بلجيكيا نحن كيلعبنا
5: تولي بثلاثه
4: كل جمعيه حتى كيلعب في السيتي ديما يحطوا له ثلاثه
3: هو البارح عيسى مندي في تصريحه من بعد تكلم قال يعني بتلعب ضد احسن لاعب في العالم يعني صعيب
4: هي ما تعمل عليك
3: عيسى مندي اللي هو كسر الرجوع نتاع البونتو الثاني وخلى ميسي
4: يمر زيد غير الكره اللي خذاها نتاع البونتو الاول ايزي باس من السونتر فسخ بها الوسط الكل وخذاها هو الكره ودار وما جا حتى مدافع معناها ركع وشاط خذا الوقت نتاعو معناها كان قلقوا اي واحد كان باش ينجم هو يعمل لك التسديده هذيك والا ما ينجمش
5: هذه جوست نقطه مهمه يمكن في ثلاثه مقابلات اللي تلعبوا البارح السنغال وفرنسا العراق والنرويج والجزائر والارجنتين صراحه احنا اونتر بارونتيز راهو السذاجه نتاع ليكيبات نتاع افريك دو نور والعرب ما تراهش في جمعيات في اوروب السنغال وقت اللي تحس اللي هي تنجم تمركي الاهداف لكن ماهمش ممنين يعني فما مونك نتاع بيرسوناليتي تنجم تفرض في التيران عكس المنتخب الفرنسي اللي يفرض في ستيل دو جو نتاعو يفرض في طريقه اللعب نتاعو وشاك فوا وين يخلط قدام في 18 متر يعني تحس اللي اي اتاك ينجم يعملها تجيب هدف
4: لا لا معناها السنغال باش نحكي البارح معناها كمدرب اي لا بريمي ميتون
5: ضيعت كانت نجم
4: تعديت باش نبلح اما الشوط الثاني شاكيب معناها عملوا لهم الكره الاولى اوليزي مدها لمبابي في ظهرهم
3: وضيعوا حتى زيتونا لفرنسا باش نفوشوا
4: على ماتشات البارح انت
3: خلينا نبداو بالماتش خلينا نبداو الساعه سكرنا مع الارجنتين نحب ناخذ كلمه على الجزائر يعني هل خيبت الامال الجزائر ولا لا البارح او سؤالي مش ما نطولوش
5: خيبت امل في
3: خاطر الدخله نتاعها كانت واحده
4: لقاء هولندا اللي فاز فيه واحد بشيء غلطها برشا الجزائر.
3: باه وانت شكي بشنو رايك؟
5: سولون الكاليتي نتاع اللاعبين نتاع الجزائر خيبه امل صراحه.
3: كي ترى الشيبي البارح ترى مازا ترى قويري
5: خيبه امل كبيره برشا خاطر شي النيفو نتاع اللاعبين والنيفو اللي يلعبوا فيه لاعبين المنتخب الجزائري ما يسمح لهمش صراحه باش يعني ينهزموا بالطريقه هيك.
3: باه دونك الماتش هذا خلى ميسي اكيد يعني فوق سحاب شيخ بالارقام القياسيه. مادام نحكيو على الارجنتين البارح مايك تايزون الملاكم العالمي تعرفوه بوست تصويره مريول الارجنتين مسحها فيه ميسي المريول وكان اعلن انه هو باش يكون اول مشجع وفي للارجنتين في كاس العالم هذايا. نتصور انا ميسي عنده بودي جارد هو معاه اما كان جاي تايزون بحذيه تولي حكايه اخرى.
4: ما عادش يدور بيها حتى حد. شنو هو؟ ما عادش يدور بيها حتى حد.
3: وين نجم يجري تو تايزون ولا
4: لا؟ سي على بلاصته.
3: على بلاصته. يلمسي يده من غادي تمشي. نحكيو على الماتش الثاني في المجموعه العاشره.
5: حتى البودي جارد اللي عنده تو عنده ما يخرجش.
3: تونسي تونسي هو ياسين.
5: ما شاء الله طلعوا له الكوتا نتاعو.
3: ما شاء الله عليه. ليه تبارك الله تو ولا نجم حتى تو يتصوروا معاه ويعمل في فيديوهات برشا. النمسا البارح ربحت دونك لوردون 3 اهداف مقابل هدف. اعتقد ماتش كان متوازن الحقيقه. انا شاهدت المباراه في الاخر يعني اللي يسمع سكور 3-1 هما البونتويت تتمركيو في الاخر خاصه الهدف الثالث اللي جاي من ضربه جزاء. من ضربه جزاء. اما البارح الاردن اكيد كتبت التاريخ مع المهاجم عمر علواني اللي هو اصبح اول لاعب يدخل التاريخ سجل اول هدف للاردن في كاس العالم. حتى البارح يعني رينا في مسرح عمان العربي المعروف اكران جيان الاردنيين الكل كانت فرحه كبيره برشا البارح. ولقطه ايضا تعودنا بها من الجمهور الياباني زاد البارح الجمهور الاردني نضربوا به المثل وانه البارح نفوا بلايصهم الكل. فما برشا فيديوهات قاعده تدور نفوا بلايصهم الكل من المدارج بعد نهايه المقابله. نذكر بطبيعه الاردن اول مشاركه لها في كاس العالم. شكون يدرب فيها؟
4: سلامي
3: سلامي المغربي. سلامي المغربي يدرب فيها مع التعميري يعني احسن لاعب وعنده حارس مرمى يخوف شويه زيد هذاك. اما تحس كوليكتيف مش حاجه كبيره اما وفق مع بعضهم.
4: انا هذه حسب ما شفته منتخب ممتاز لورتون. كاول مشاركه معناها في كاس العالم ما تنجمش تطلب منهم اكثر من هذاك معناها ما يكونوا واضحين. وحتى النمسا مش فريق معناها كيما نقولوا الفرق المتواضعه نتاع اوروبا معناها من احسن الفرق الاوروبيه النمسا معناها مش لعبنا لها نحن لقاء ودي وشفناها معناها تلعب ناقصة واحد وربحتنا واحد هدف مقابل صفر معناها كاردن تسموا شرفوا دولتهم ودافعوا على العلم نتاعهم وشفنا اللي فما روح وفما قليب هذيك الحاجه اللي ديما تبدا مطلوبه هذه
3: به. قصة أخرى مزيانة شكيب منتخب النرويج منتخب الفايكينغز اللي كيد ربح العراق 4-1 منهم بونتو هالاند
4: دوبلي هالاند
3: هو أصبح أول منتخب في تاريخ كأس العالم اللي يجمع 3 أباء ثم 3 أبناء في نسختين مختلفتين من المونديال في واحدة من أكثر القصص العائلية تميزا في تاريخ البطولة. ما نعرفش كان فهمتني ولا لا
5: جينيراسيون دو جينيراسيون.
3: كي تاخذ كأس العالم 94 في النرويج فما سورلوث جوروان سورلوث
4: بو سورلوث
3: هذا بو
5: يعني ثلاثة أباء وثلاثة أبناء موجودين
3: صحي.
4: أنا لعبوا في كوب دو موند
3: تلقى إلف إينغ هالاند اللي توا ولده إيرلينغ هالاند عدول
4: البارح
3: وتلقى تورشتافت اللي هو زاد
5: فايكينغ صحيح هذا
3: فايكينغ صحيح داير حتى ريتو الجماهير كيفاش
5: حتى
3: كانوا قاعدين يشتموا
4: يعني فك الواحد
5: حتى في
4: عصام الشوالي يحكي قال انا راني شنو نعمل
5: حتى في الصوره في الصوره في الصوره الرسميه البريزونطاسيون نتاعهم قبل الكوب دي موند تعملت راهي صوره نتاع فايكينغ
3: عملوا ثلاثه تصاور شكي برافو على الريفليكس عملوا بالفايكينغز وعملوا بمريول في رقهم الام يعني من اللي بداوا
4: في اللي بداوا في الليجن معناها في
3: ال
5: ثلاثه صور انا سجلتهم في التلميم يعني من الصور القليله اللي تنجم تشوف فريق يعمل بريزونطاسيون هذيك. وفي المقابله هذيك تفرجت في المقابله هذه العراق والنرويج على فكره العراق كان ممتاز. شوط اول شوط اول قبل الهدف نتاع منتخب النرويجي العراق كان ممتاز على كل المستويات صعود بالكره لي دويل
4: تحكم في الكره
5: تحكم كل شيء
4: بوسيسيون عملوا اللي حبوه هما
5: قبلت ومن بعد تعدل في دقيقة 44 بهدف زادة، عمل ممتاز
4: ممتاز جدا
5: وخدمة كبيرة برشا، وهدف زادة متاع الديتونت متاع أتاكون يعني ما ممتاز، هدف ممتاز
4: ثلاثة مدافعين
5: ثلاثة مدافعين وسجل هدف، لكن بعد هادي تشوف الهدف الثاني متاع المنتخب النرويجي كيفاش تسجل
4: الغلطة هذيك الأغلاط
5: بدل
4: هذيك الأغلاط
5: مام حتى المعلق يعني في قناة البين الماكس الثالثة من عرش شوالي ولا
4: شوالي عداه هو الماتش
5: يعني كان يحكي على العراق، يعني كنت متفاجئ بمنتخب عراقي ممتاز بعد
3: تقلبت المعطيات
5: تقلبت المعطيات.
3: نحكيه أيضا على ملاعب قاعد يحطم في الأرقام القياسية هو كيليان مبابي الفرنسي، أكيد كما تعرفوا مركة دوبلي في مرمى مندي
5: هو يركض يركض يقوم كان في الكوب دي موند مبابي
3: أذوكم اللي أعتقد مهاجمين الكبار
4: بصراحة
5: ما عندش موسم ممتاز في ريال مدريد
4: في صحيح. صحيح. حتى في لقاء السنغال بيغح شاوت أول إني إكزيستون مش موجود مبابي ما نجح في حتى
5: لكن بلغة الهداف في شم في رائحة البنتويت
3: أما تحس في لحظة ما ينجم
5: جور بويسون
3: صحيح. دونك كيليان مبابي شباب البارح فات اوليفي جيرو اللي هو الهدف التاريخي نتاع فرنسا، عنده 57 هدف اوليفي، اصبح عنده 58 هدف كيليان مبابي وعنده توا 14 هدف، يعني يحب زاد هو يفوت كلوزو ويفوت ميسي وباش يفوتهم
4: حتى يفوتهم مازالت عنده كوب دو موند اخرى وفرنسا تنجم توصل في الكوب دو موند هذه معناها اقل حاجه ديمي فينال والا فينال، معناها هو الوحدات الكل عنده هو معناها الاشارات الكل تشير اللي هو باش يفوتهم
5: مبابي وراه ليزي تشوف شنو يعمل يا هادي في المقابله تشوف لي باس انترلين يعني فسخ بها دو كومبارتيمون ولي باس الكل يوصلهم يعني بالملي يعني
3: مبابي شباب او حاضر مونتيري توا لخين برا قالوا لي سي بون ناخذ عرفات الحمروني من مونتيري ومباشره بعدها كوثر ناخذ خالد السويح خبيرنا في التحكيم. مرحبا عرفات، اهلا وسهلا بيك.
6: صباح الخير هادي.
3: صباح النور، كي وينك يا عرفات؟
6: تابعينا على هامش اللي ذاعوا ثاني تو 9 نتاع الصباح تقريبا بوقت مونتيري. منعش تو عندكم معناتها
3: الاربع غيدرجي تقريبا هكا الاربع غيدرجي
6: بالضبط.
3: عرفت خويا صباح النور، مرحبا بك، مانيش نطولوا عليك برشا اكيد بين السق عالي وان شاء الله بالتوفيق، ونذكر بطبيعه فيديوهاتك عرفت الحمروني موجودين تفرجوا فيهم على صفحه الاذاعه الوطنيه وصفحه اذاعه الشباب والاذاعه التونسيه عموما. شي استنى فينا اليوم حصه تدريبيه الجماهير الاجواء في مونتيري مع اقترابنا من مواجهه اليابان.
6: قبل ما نحكيو على برنامج اليوم هذه خلينا نعملوا ريكاب صغير على اللي صار البارح. اللي صار البارح الفيرونار بتبيعه جه هنا لمدينة مونتيري، الطيارة كان المفروض أنها توصل ماضي ثلاثة، عملوا ترتار وصلت مع الخمسة ونص، الفيرونار يهبط في المطار مع الخمسة ونص، يتحول مباشرة المقر إقامة المنتخب الوطني التونسي، ومن غادي يتحول مع سبعة ونص تقريبا بدأت الكونفرنس دو بريس ولا النقطة الإعلامية الخاصة بالفيرونار، بعدها درب الفريق. يعني إلى حد الآن الفيرونار ما لقاش وقت كيما حكى في الـ في الـ في, الـ في كيما صرح البارح، ما لقاش وقت باش يحكي مع الملاعب. دونك اليوم بالنسبه للبرنامج اليوم هادي بالمنتظر ايرفيرونار يقوم بسلسله من الاجتماعات بماراثون نتاع اجتماعات مع مختلف اللاعبين ومختلف المسؤولين للتعرف اكثر على المجموعه، بما ان البارح ما كانلوش وقت كافي باش يحكي اكثر مع المجموعه. هذا بالنسبه للبرنامج اليوم. فما حصه تدريبيه اليوم مع 8 نتاع الليل كالعاده في الباريار لوس رايادوس. منتخبنا الوطني التونسي ما بدلش من اللي جاء من اللي وصل للاراضي المكسيكيه لليوم، ما بدلش لا مقر اقامته ولا مقر تدريباته. ديما
3: بربي في كلمه البارح تفرش في لو تسمح في الاكستريم تاع الحصه التدريبيه، يخي الضوء طايح ولا الضوء عادي يعني نتاع التدريبات؟ سامحني،
6: لا هو الضوء يعني نسبيا يعني عادي بالنسبة للحصة التدريبية، لكن ممكن هنا الإشكال بالنسبة للصعوبة اللي يقوم فيها نحن والمصورين أنه اللاعبين بعاد شوية على مكان التصوير، يعني في الجهة الأخرى من الملعب، بالتالي ممكن التصويرة تظهر ما هيش واضحة شوية، لأنه كما قلت يعني الزملاء الصحفيين والمصورين في الجهة الأولى تاع الملعب والملاعبية تقريبا من الجهة الأخرى تاع الملعب، بالتالي هذه تغير شويه في البارامتر نتاع التصوير وتخلي الصوره ممكن تظهر ناقصه شويه ضوء، تظهر ممكن ناقصه شويه كاليتي. هذه فيما يخص النقطه هذه كما قلنا اليوم فما حصة تدريبية مع 8 متاع الليل في الباريال في لوس ريادوس معقل نادي مونتيري. فيرونار مطالب أنه في ال 48 ساعة الجايين يفهم أكثر مجموعته، يحكي أكثر بصفة فردية ولا حتى بجماعية، هو بطبيعة أدرى بخدمته مع المجموعة، يحاول يرمم المعنويات باش منتخبنا يكون حاضر للمباراة المنتظرة نهار السبت الجاي. علاش نقول منتظرة هذه؟ خاطرها باش تكون مباراة العدد 1000 في تاريخ كأس العالم، والفيفا عندها تحذيرات خاصة للمباراة هذه بما يخص تنظيم المباراة، بما يخص مدينة مونتيري. المباراة باش تكون بحضور عدة مسؤولين بارزين سواء من المكسيك ولا حتى من الفيفا، نحكي على جاني انفانتينو اللي باش يكون حاضر، حتى من تعيينات الحكام المنتظر انه حكام المباراة هذه يكون من احسن الحكام نتاع المونديال من بين اكثر الاسماء المطروحه لاداره المباراه هذيا. هادي نقول الحكم الروماني استيفان كوفاك، الحكم هذايا ادار نهائي تشامبيونز ليج اوروبا بين الانتر والبي اس جي في الموسم، مش الموسم هذايا، الموسم
3: هو
6: اللي
3: رسمي،
6: قبله،
3: هو الحكم
6: وادار
3: الذي
6: عده
3: سيدير
6: مباريات مهمه
3: المقابله.
6: يعني منها ليفربول والريال ومنها البارسا والاتليتيكو في الموسم هذايا. فبالتالي فما تحذيرات خاصه من الفيفا للمباراه هذه، والعينين الكل باش تكون على مباراه تونس واليابان بصفتها مباراه تاريخيه في المونديال.
3: يعطيك الصحة، شكرا لك مراسل الإذاعة التونسية عرفات الحمروني. طبعا إن شاء الله نسمع صوتك تباعا في مجلاتنا وأخبارنا المتعلقة بكأس العالم لاحقا. مباشرة إلى التحكيم، وما أدراك ما التحكيم اللي كمل به عرفات. نبدأ به مداخلتنا مع خبيرنا في التحكيم الحكم سي خالد السويح. مرحبا خالد.
7: مرحبا يا سي الهادي، مرحبا بكل ضيوف الكرام سي رياض وسي شكيب، مرحبا بكل متابعي راك شباب.
3: شكرا لك. باش ناخذ كلمة على طاقم تحكيم مباراة تونس اليابان استيفان كوفاتش الروماني، وسمعنا قيمة المقابلة عدد 1000، وأكيد مباراة لازم طاقم التحكيم يكون في المستوى نظرا للشخصيات اللي باش تكون حاضرة ولقيمة المباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال.
7: نتواصل مع اللي قاله اخويا عرفات الحمروني، ناكد المعلومات اللي قالها، وخاصه انه نهائي 2025 بي اس جي الانتر، كذلك اوروبا ليج 2024 نهائي ما بين اتلانتا ليفركوزن، اوروبا كونفرنس ليج روما فاينورد 2022، يعني من ابرز الحكام الاوروبيين في السنوات الاخيره، دولي منذ 2018، كاس العالم الثانيه حكم معناها تقريبا معدل أوراق صفراء 5 في المقابلة، حمراء في كل 3 مقابلات، ضربة جزاء على كل 3 مقابلات، يعني حكم صارم وما يتسمحش مع الاحتجاجات، وحكم من أبرز الحكام الأوروبيين في السنوات الأخيرة، ويعرف الدوريات العربية بحكم أنه أدار بعديد المقابلات في الدوري السعودي السنة 3 مقابلات أو دوري المحترفين الإماراتي. على فكرة طاقم التحكيم اللي معاها روماني، ولكن النقطة الوحيدة هي الحكم المساعد، الحكم مساعد الاحتياطي والحكم الرابع هم بيدهم اللي كانوا في مقابل تونس والسويد من كوستاريكا، خوان كارلوس مورا وخوان كارديرون.
3: واضح، هاتيك الساعة. فقط نحب ياخذ في كلمة في دقيقة لو تسمح حتى أقل، ميسي يستحق حمرة ولا السؤال هذا لازم نلقى إجابة عليه سي خالد؟
7: يستحق حمرة بحكم أنه استخدم أسفل القدم نتاعو لدهس منطقة حساسة وغير محمية، وبالتالي ورقة حمراء، وعدم تدخل الفار كذلك كان خطأ من الفار وخطأ من حكم الميدان. الحكم البولوني ماشي مياك صاحب الخبرة الكبيرة وصاحب نهائي قطر 22،
3: وذي الحمراء كان خذاها أنا وقت في الماتش
7: في الوقت في الدقيقة 31 وقت اللي كان فيها 1-0، وبالتالي لقطة مؤثرة على المقابلة
3: بالطبيعة، يعني بعد ماركي دوبلي هو يخرج ماركي تريبلي في الماتش.
7: شكرا. ناقصة ميسي من الدقيقة 31 معناها تعرف القيمة.
3: اي حمرة مباشرة يعني ياخذ زوز ماتشات ولا ماتش؟
4: زوز
7: حسب العقوبة نتاع اللي تحب معناها حطتها الفيفا. في اعتقادي وأن يكون على الأقل زوز مقابلات، تعرف زوز صفر هما يمثلوا مقابلة واحدة.
3: أي.
7: حسب البرامج اللي حطته الفيفا.
3: يعطيك الصحة، شكرا لك سي خالد سويح خبيرنا في التحكيم، بارك الله فيك. خذينا فكرة هامة جدا على طاقم تحكيم مباراة تونس واليابان استيفان كوفاتش الروماني. ناخذ كلمة أخيرة معاكم تكهناتكم اليوم إن شاء الله في البرنامج اللي يسمعوا فينا 6 متاع العشية، الكونغو الديمقراطية آخر بلد إفريقي مع غانا، خاطر يلعبوا زوز اليوم، الإرديسية تلعب ضد البرتغال، رونالدو أيضا باش يدخل اليوم ما شاء الله. الماتش كيف تشوفه سي رياض؟
4: لا، هي الكونغو عنده فريق ممتاز وممتاز جدا،
3: كونغو قد فيه سيباسيان دو سابرا،
4: والبرتغال معناها كما مسمينا برازيل متاع اوروبا، معناها عندها ما شاء الله لاعبين يلعبوا في اقوى جمعيات،
3: برناردو سيلفا صح في الريال،
4: اي معناها كان تحب عليه برشلونه يتحركوا عليه معناها برونو
3: برشا برشا نيتو روبن دياش الفيس
4: ليا وليا كريستيانو ما كل بورتغال.
3: وانت يا شكيب؟
5: ان شاء الله انا اقول منتخب افريقي ينتصر.
3: تقول انت يكملوا في سلسله حظ النقاط في الجوله الاولى
5: خلي يدخل تدخل المنتخب يفوز.
3: مجموعه 11 دائما قبل الاخيره ماضي ثلاثه نتاع الصباح اكيد باش تقوموا شكيب الماتش هذا. انت اوزباكستان كولومبيا تحب ترش في اوزباكستان؟
5: انا فما ماتشويت وكاوي
3: اوزباكستان كانافارو راني فيها وكولومبيا كالعاده مدجه بالنابيه
5: نتاع نجم نجم تفرش في ميتون.
3: دونك شكون يربح كولومبيا اوزباكستان؟
5: كولومبيا.
3: وانت سرياض؟
4: كولومبيا.
3: وتسعة متاع الليل يتنجم تكون حتى فيش متاع فينال ولا دومي فينال كرواتيا انجلترا في المجموعة الثانية عشر والأخيرة. سيرياض العوني
4: انجلترا.
3: وانت سي شكيب انجلترا. ونص الليل غانا بنما. بنما نعرفوها غانا نعرفوها
4: غانا
3: غانا و
5: غانا
4: يمكن غانا باش تفوز بأول بلد إفريقي باش يفوز بوا هي فاز الكوت ديفوار قبل الناس كل. أما غانا زادا بنما مش من جمعيات كنا نتذكر لعبنا معها نحن 2022 يمكن تاو تحسنت من أربع سنين من كل وقت ذاك الوقت ذاك.
5: هذه في الركاب ما حكيتش على المروك جملة.
3: ليه المروك عاد حكينا عليه خذت وقت وطول نرجع لها تيبيع عن الشارع.
4: المروك ما يعنى لي.
3: يعطيكم الصحة شباب نشكركم برشا على الحضور سي رياض العوني سي شكيب مهيو شكيد يبقى الفضاء مفتوح باش نحكيو أكثر ونتوسعوا أكثر في كأس العالم. كان معكم هيدي جبريني في التقديم كوثر البديوي في الإعداد مجدورين البراهمي في الديجيتال وكوثر البديوي في الإخراج. توت سويت صوت الطلبة مع ألفا الوسلتي. باي باي.
8: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. كلوب مونديال. إذاعة الشباب من تونس.
9: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
10: معلومة الوافية.
9: نفس الروح نفس الإحساس.
10: نفس الإحساس.
9: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
10: من القلب للقلب.
9: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
10: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: عد الموجتك تسمع صوتك.

0: صوت الطلبة مع ألفة الوسلاتي.
1: As usual صوت الطلبة مع ألفة وسلاتي من توا حتى الخمسة نتاع العشية. لو سهلا بكم ناس كل وين ما كنتوا، تحية طلابية الكامل الأسرة الجامعية. مازال شوية أيامات قاعدين نكملوا في الامتحانات في البروجي فان دوتود، دونك جود لاك للناس الكل. قاعدين زيدا نتواصلوا مع مختلف الأحداث والمستجدات في الساحة الجامعية، خاصة على مستوى المؤتمرات البحثية والعلمية. وشوية آخر ضيفنا في استوديو إذاعة الشباب، استوديو صالح شغام، ونجيب الخطاب، الدكتور عبد السلام العيساوي، رئيس مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية. وكما غلطش يغزر لي من برا هكا حابين درسنا قد دونك شوية خير يكون حاضر معنا الدكتور عبد السلام العيساوي. تحياتي كوثر البجاوي، ترافقني في الجانب التقني ومجدولين إبراهيمي في الديجيتال. أهلا وسهلا بكم ناس كل، عودكم ديما بصوت مارسيل خليفة. لحظات مع مارسيل وراجعين.

0: صوت الطلب معكم متواصل على موجة إذاعة شباب توقيتنا 4:10. أهلا وسهلا بكم الناس الكل وين ما كنتوا، نجدد التحية للجميع. كوثر البجاوي في الجانب التقني ومجدولين إبراهيمي في الديجيتال، وفرحانة برشا أنه يحضر معايا في استوديو إذاعة شباب الدكتور عبد السلام العيساوي العميد الأسبق لكلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، وأيضا رئيس مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية. أهلا وسهلا بيك، نورتنا في استوديو صلاح جغام ونجيب الخطاب، أول ضيف معايا.
1: مبروك مبروك عليك استوديو جديد هذا، ومبروك على الجميع العاملين معاك معناها في الاستوديو الجديد هذا، وهذا من شأنه أنه يحفزكم باش تخدموا أكثر وباش تبذلوا أكثر وباش تقدموا
0: توا المراهنة على المحتوى. عندك الحق، توا يظهر لي الأرضية متوفرة والآليات كلها ما شاء الله، دونك المحتوى هو اللي يجمعنا، وأكيد زيدا صوت الطلبة على مستوى المحتوى اللي نراهن أنه دائما يكون حيني، يكون متابع للشأن الجامعي. باش نحكيه شوي آخر على حدث مهم على مستوى هذا المخبر، نتحدث على الحدث اللي نظمه مخبر المباحث الدلالية والسنيات الحاسوبية بالشراكة مع مخبر انترسيني بكلية 9 أفريل وكلية الطب بتونس، يوم دراسي موضوع التواصل والنفاذ إلى المعرفة بواسطة التكنولوجيا الحديثة، رهانات التواصل الشامل وتطبيقاته. قبل هذايا هي تخليني ناخذ صورة إذاعية معاك على المخبر الساعة، خلينا نعطيه حظه وفرصته.
1: بارك الله فيك. المخبر كما تعرف هو مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية، في السنة الفارطة كان قد صنف الأول في تونس في العلوم الإنسانية، وهو مخبر نشط يضم العديد من الباحثين والأساتذة الجامعيين والطلبة، فيه تقريب 267 باحث. هو مخبر كبير له العديد من المشاريع العلمية،
0: من أكبر المخابر في بالي على مستوى المؤسسة الوطني الجامعية الوطنية،
1: على المستوى الوطني يشتغل على مشاريع علمية كبرى، وعندنا مجموعة عندنا فرق بحث تشتغل معناها على المشاريع هذه، ومنظم تنظيم إداري وجيد، وقاعدين ننشره، عنده مجلة أيضا هي مجلة المباحث الدلالية، وهو أول مخبر أيضا يهتم مسألة المعالجة الآلية للغة، يعني اللسانية ما يسمى بجزء منه ما يسمى باللسانيات الحاسوبية.
0: أنتم ما بديتوا فما تطور ولا محالة، أنتم ما بديتوا بالمباحث الدلالية ومن بعد مشيتوا للسانيات الحاسوبية،
1: معناها للبرمجة إلى غير ذلك، وعنا اتفاقية تعاون مع جامعات تونسية، مع مخابر تونسية، ومع مخابر بحث أجنبية في الجزائر والمغرب وفرنسا.
0: نذكر حسب التاريخ من 2018 تعمل المخبر هذايا، 2018 اليوم 2026، دونك
1: عنده برشا تجربة.
0: انجازات تجربة كبيرة إفكتيفمون. عندكم أنشطة كما قلت أنت، فما أنشطة على امتداد كامل السنة، نلقاو
1: أيام دراسية،
0: أيام دراسية فوالا،
1: وثم مؤتمرات،
0: فما مؤتمرات،
1: فما المؤتمرات. الأيام الدراسية هذه هي أيام تساعد وتساعد المشاريع البحثية التي ننجزها، والمؤتمرات في كل سنة عنا نختار موضوع من المواضيع وننظم مؤتمرا دوليا يحضره معنا أساتذة وباحثون من تونس ومن خارج تونس بطبيعة الحال.
0: دغنيغمون عملتوا مؤتمر اللغة العربية، نتذكر في ضوء التكنولوجيات الحديثة، عملتوا زيدا اللغة وصعوبات التعلم لدى الطفل، هذا كان زيدا يوم دراسي بالشراكة مع مستشفى
1: الأطفال،
0: مستشفى الأطفال فوالا في باب سعدون، دونك
1: تحت سمي إشراف السيد وزير
0: الصحة، فما تعاون كبير مع وزارة الصحة تو نحكيو عليه. خليني بالله قبل ما نمشي لليوم الدراسي هذايا، مازلت نحب نعطي المخبر حظه، حسب ما نتذكر إنه كنت وما زلت عندك مشاريع نموذجية، المشاريع هذه مثلا الأطلس اللساني التونسي، نذكر وقتها بديتوا فيه، فما مشاريع أخرى بالموازات، وين وصلتوا في المشاريع الكبرى هذه؟
1: المشاريع الكبرى عنا الأطلس اللساني اللهجي التونسي، هذا قاعدين معناها نشتغلوا عليه، ما زلنا معناها في المراحل الوسطى، وفي نوفمبر أظن سننظم في نوفمبر سننظم مؤتمرا دوليا بالتعاون مع مخبر جيوماتيك بكلية الآداب بمنوبة، وهو مخبر سنحاول وهو معناه يوم دراسي مؤتمر سنطبق فيه الجيولوكاليزاسيون معناها بالرادار معناها الاستعمالات المحلية للهجة التونسية في كل مكان في كل منطقة. سنحاول معناها دراسة لهجة خاصة بك المنطقة هذيك بك الجهة هذيك اعتمادا على بالتعاون مع المخبر هذا، ثم كارتوغرافي وثم أشياء معناها دقيقة ستستعمل في هذا الوهم. وعنا معناها استضفنا مجموعة من الأساتذة الذين سيشاركون معنا في هذا الوهم. هذا بالنسبة للأطلس اللساني اللهجي. عنا الأطلس أو القاموس الموسوعي للدلالة العرفانية بعدين أيضا متقدمين فيه بشكل جيد، وصلنا تقريبا نسبة 70-80% من المصطلحات. وعندنا مشروع آخر، مشروع المتلازمات المعجمية في القرآن الكريم، هذا أنهيناه وهو قيد المراجعة ثم سننشره عن قريب، وهي قراءة للنص اللغوي القرآني قراءة جديدة بين ظفرين. سنضع تقريب ما يشبه النظرية في مقدمة القاموس. هذا هو قاموس سنقدمه بمئة صفحة تقريب، وهو أول مرة معناها يحدث هذا في تاريخ.
0: إن شاء الله نكونوا في الموعد ونقدموه في إذاعة الشباب.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. عندنا مشروع آخر، مشروع المصطلحات الأدبية، مصطلحات الأدب خاص بالأدب التونسي هذا في القافي الفترة الأخيرة. وعندنا مشروع آخر، مشروع مصطلحات النقد الأدبي والتداولي في آن واحد. هذا أيضا مشروع قاعدين نسير فيه معناها بخطى حثيثة إن شاء الله.
0: ان شاء الله
1: هذه مشاريع كبرى اللي عندنا معناها في
0: رغم الصعوبات
1: وعندنا رغم الصعوبات
0: خاصة على مستوى الفلوس على مستوى التمويل.
1: عندنا تطبيق وصلنا عملنا تطبيق الى حد الان من الانجازات معناها التي وضعناها تطبيقة الإيقاع، تطبيقة العروض، وهي أول مرة جاهزة وموجودة الآن. لم نعد معناها نقطع البيت الشعري تقطيعا بالطريقة التقليدية، وإنما هناك تطبيقة وضعنا تطبيقة تقطع الأبيات الشعرية وتعطينا الوزن وتعطينا الأغاني التي تناسب هذا.
0: حلو برشا. الحدث هذا الأسبوع تحديدا نهار 20 جوان باش يكون في كلية الطب بتونس، باش يكون فما يوم دراسي كما قلت بالشراكة مع مخبر انترسيني بكلية 9 ابريل وايضا كلية الطب بتونس. الموضوع نتاعو التواصل والنفاذ الى المعرفة بواسطة التكنولوجيات الحديثة، رهانات التواصل الشامل وتطبيقاته. فكرة عن هذا اليوم، اهم الاشكاليات اللي باش تم طرحها في اليوم هذايا. وعجبني برشا التواصل بين اللسانيات والعلوم الحقيقة.
1: هو التواصل عادة ما يكون تواصل لغوي، واللغة عندها الوظيفة الأساسية نتاعها هي التواصل. نحن نحد اللغة من خلال التواصل، من خلال وظيفة التواصل. لكن التواصل فيه تواصل طبيعي فيه تواصل اصطناعي. احنا باش ننظروا إلى النوعين هذوما من التواصل، التواصل الطبيعي والتواصل الاصطناعي، من خلال التكنولوجيا الحديثة، من خلال تطبيقات تكنولوجيا حديثة. ووجدنا خير شريك معناها في المسألة هذه هي كلية الطب بتونس. وكلية الطب معناها تعرفين أن اللسانيات الحاسوبية والتطبيقات الموجودة تستخدمها كلية الطب. حبينا نشاركوا معهم معناها في اليوم الدراسي هذا. أولا هناك انفتاح معناها للمخبر على المحيط الثقافي والعلمي في تونس. وثانيا كلية الطب معناها هي كلية الطب والطب بصفة عامة، سنقدم لهم نحن معشر اللسانيين نقدم لهم نظرة أخرى، زاوية أخرى، زاوية النظر إلى التكنولوجيا الحديثة أو ما يسمى بالنفاذ إلى المعرفة والنفاذ إلى المعلومة. بواسطة معناها اللسانيات الحاسوبية والتطبيقات الجديدة. وتعرفين اليوم معناها هناك العديد من العمليات تجرى عن بعد، فهمتني؟ فمعناها إجراء عملي عن بعد هو نفاذ، هو في حد ذاته نفاذ إلى المعرفة، نفاذ إلى المعلومة، هو تطبيق لتكنولوجيا حديثة، هو نوع من التواصل اللغوي المشفر معناها. فهذا من شأنه معناها أن يقدم للسادة الأطباء معناها للزملاء الأطباء زاوية نظر أخرى، ونحن أيضا اللسانيون سنستفيد مما يطبقه الأطباء وعالم الطب بصفة عام.
0: مهم برشا والله بالتقديم اللي قدمته دكتور عبد السلام العيساوي، ونتمنى انه الباحثين من مختلف الاطراف سواء كان في المجال علوم الانسانيه او نتحدث معناها على مجال العلوم الطبيعيه انهم يكونوا موجودين وانهم يتابعوا الحدث هذا، خطر مهم برشا اللي قلته موضوع راهني بامتياز. اذا احنا نحبوا نسيروا الثوره التكنولوجيه ونسيروا زاده الاستعمال الايجابي للذكاء الاصطناعي، فهذا مهم جدا.
1: صحيح صحيح، أنا هذا هي تجربة أولى، والتجربة إن شاء الله باش تكون ناجحة، والمخابر البحث لابد أن تتواصل وتنفتح معناها على اختصاصات أخرى غير الاختصاصات الدقيقة، معناها ما نقعدوش كان في اللسانيات.
0: هو الحدث كله بالشراكة، معناها الحدث هذا كله بالشراكة هو في إطار انفتاح المخبر على المحيط نتاعو. المشاركين في هذا اللقاء باش نلقى من الجانبين، معناها
1: من الجانبين، هناك من اللسانيين وهناك من الأطباء الاستشفائيين، هناك رؤساء مصالح، رؤساء مصلحة التصوير بالأشعة، رئيس مصلحة الطب الاستعجالي، مصلحة رئيس مصلحة الطب علم النفس، فهمتني، سي حبيب الميزوني، حميد المغراوي، وغيرها من الاساتذه.
0: مثال قول شكون اخر، معناها نعطيوهم حقهم بالحق.
1: هو عندنا زوج جلسات، الجلسه الاولى ستكون للاطباء الاستشفائيين، والجلسه الثانيه ستخصص للسانيات، يعني للتواصل عبر اللغه الطبيعيه.
0: برافو برافو برافو برافو،
1: سنمجد بين هذا. واليوم الدراسي هذا باش يكون تحت اشراف السيد وزير الصحة، وتحت اشراف السيد رئيس جامعة المنار وعميد كلية الطب بتونس ومديرة مخبر الترسيني وانا وبعض الزملاء الاخرين معناها باش نشاركوا في الحدث
0: ان شاء الله بالتوفيق لهذا الحدث، وان شاء الله زيد الطلبه يكونوا موجودين في القاعه، خاطر يهمني برشا زيد الطلبه انهم يكتسبوا اكثر ما يمكن معرفه على المستوى التطبيقي. اكيد الاكاديمي قاعدين ياخذوا في المعلومه، لكن مهم زيد ياخذوا المعرفه على المستوى الاكاديمي. سي دكتور عبد السلام العيساوي، انا نحس انه برشا خدمه قاعده تتخدم، برشا نضال زيد رغم الصعوبات.
1: والله حب البحث العلمي وحب المعرفة وحب تونس هو اللي خلينا نخدمه، معناها صعوبات كبيرة
0: رغم النجاحات البحثية، إلا أنه ما زلت عنا برشا عوائق في البحث العلمي، خاصة على مستوى التمويل، على مستوى تغيير العقلية لدى القطاع الخاص أنهم يستثمروا في العلوم، يستثمروا في البحث العلمي.
1: صحيح هذا موجود، ونحن معناها نشتغل بشكل مستمر من أجل تحقيق أهداف وغايات علمية بحثية رغم مثل ما قلت الصعوبات، ورغم من المنبر هذا ندعو معناها أولا ندعو الوزارة نتاعنا وزارة التعليم العالي أنها تلتفت أكثر إلى العلوم الإنسانية، لأن ثم تركيز على العلوم ما يسمى بالعلوم الدقيقة والصحيحة. نحب معناها من المنبر هذا أن وزارة التعليم العالي تلتفت أكثر وتساعد أكثر المخابر التي تشتغل على ما يسمى بالعلوم الإنسانية، لأنها مهمة، ولا يمكن أن تتطور العلوم الصحيحة إلا بواسطة العلوم الإنسانية، بواسطة ما يسمى الإنسانيات بصفة عامة.
0: نجم نعتبرها رسالة مشفرة وضوء أحمر على خطر كما أنا متابعة على شأن البحث الشأن الجامعي والبحث العلمي. أنت زادة ولد المنظومة هذية دونك متابعة أنه فما توجه نحو تقليص على مستوى الشعب في العلوم الإنسانية، لأنه زادة ما ننسى وزادة عدد الطلبة في العلوم الإنسانية نقص. هذا يخلي زادة من شأنه أنه سلطة الإشراف تفكر ربما في أنه تقلص في بعض الشعب. لكن بالنسبة بالك انت ترى انه هذايا ماهوش حل، اللي فهمته من كلامك ماهوش حل، لانه هكا قاعدين نمسوا باهميه العلوم الانسانيه في تكوين الطالب.
1: صحيح، معناها العلوم الانسانيه قلت لك ماهيش لاقيه حظها من خلال الموارد الماليه. المخبر نتاعنا احنا، المخبر نتاعنا احنا نعلمه في الاعلاميه، معناها اللسانيات الحاسوبيه هي اللسانيات الاعلاميه. فالمخبر نتاعنا بشكل عملنا ايام دراسيه و وأيام تكوينية للطلبة وكان الإقبال كبير، فنحن نهيئ الطالب للاشتغال على معناها لامتلاك أدوات تمكنه من دخول عالم سوق الشغل بغير معناها المعارف القديمة الصبورة وكذا وكذا. فنحن نهيئ، ثم العديد من البرامج التي يمكن أن تساعد الطالب على في تكوينه، وأن يكون من معناها صاحب الإجازة في الفرنسية ولا في العربية ولا هو يمتلك معناها أدوات غير المعرفة معناها النظرية، يمتلك أدوات من شأنها أن تمكنه إلى بالدخول إلى الوحل. ونحن في عصر الرقمنة ولابد معناها أن نواكب،
0: وللأسف الرقم ينقص برشا في العلوم الإنسانية. معناها حكا نرجعوا بالذكرى وقت في أزمة الكورونا لقينا الدوكيمون للسيونتيفيك، ما لقيناش الدوكيمون للتغير. معناها فهمت كيفاش تلقى الأستاذ الجامعي، مع احترامي زيدة، تلقى الأستاذ الجامعي نقول أنا من الرعيل الأول مدمدم اللي نفتخروا بهم، لكنه ما هوش مسير الثورة، ما عندوش درس مرقما.
1: صحيح،
0: دونك هذا
1: وهو ما يعرفش التعامل حتى مع الادوات
0: مسارات زيده، مسارات تربصات زيده للاساتذه الجامعيين، دورات تكوينيه زيده في المجال التقني. هذايا زيده المفروض الوزاره تاخذه بعين الاعتبار. باش نختم معك بسؤال هو تصريح انت صرحت وانا في حوار عملته لك يظلي في سنه 2019، قلت لي ليس لدينا باحثين في تونس. ما زلت مصر على التصريح هذايا؟
1: والله ما زلت مصر.
0: معناش باحثين في تونس؟
1: عندنا موظفين أكثر من باحثين في الجامعة التونسية. شنو المقصود بالباحثين؟ يعني ليس لدينا من ينظر للمعرفة، من يقدم نظريات في المعرفة إلى غير ذلك. فعندنا باحثين لكن الاشتغالات والبحوث التي معناها

0: على اللغة وعلى النظرية
1: اللسانيات.
0: وعلى اللسانيات وعلى النقد الأدبي وكذا وكذا. فليس لدينا
1: ليس
0: من
1: لدينا
0: وضع نظرية،
1: باحثين.
0: من وضع نظرية، منظرين ما عندناش.
1: شكرا لك، نورتني دكتور عبد السلام العيساوي، العميد الأسبق لكلية الآداب وأيضا رئيس مخبر المباحث الدلالية واللسانيات الحاسوبية والفوز ليتي. تقول لك نورتني في استوديو صالح جغام ونجم الخطاب.
0: شكرا لك انت على الاستضافة اللطيفة هذه، ويعطيك الصحة وإن شاء الله ديما تبقى متألقة كالعادة، فهمتني، ومن نجاح إلى آخر.
1: شكرا لك. موجز أخبار رابعة ونصف، راجعينا.

0: سليجي. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نجدد لكم التحية في هذا الموعد الأخبارية. المدير العام لشؤون الطالب أحلام الشاطر أعلنت أنه سيتم تنظيم حملات إعلامية وتوعوية حول التجهيز الجامعي خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر جويلية إلى غاية أواخر ذات الشهر، إضافة إلى تنظيم أيام جهوية وطنية للتوجيه الجامعي بمشاركة مختلف الهياكل الجامعية والمؤسسات الإرشادية التربوية بهدف تقريب المعلومات من التلاميذ الناجحين الجدد في البكالوريا. كما أوضحت أحلام الشاطر أن هذه الأنشطة تتواصل أيضا لفائدة الناجحين في دورة المراقبة في إطار برنامج إعلامي وتوجيهي يضمن الإحاطة بجميع المترشحين وتقديم المعلومات اللازمة حول الاختيارات الجامعية وفيما يتعلق بالمسار التكوينية الجديدة، أوضحت أنه سيتم الإعلان عنها ضمن النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي المقرر صدوره يوم 23 من جوال الجاري، على أن يتم تحيونها بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتها الرئيسية والمراقبة.
3: بالنسبة للمسارات الجديدة، هو باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، ومن بعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة. عنا حوالي 1204 من تكوين جديد، وإلا تم تجديده بمراجعة برنامج التكوين، وتم تركيز أن يكون إدخال العديد من الاختصاصات الواعدة اللي فيها آفاق تشغيل وتستجيب لسوق الشغل وحاجية متاعه على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
2: يحتضن حي هلال الواقع بمنطقة الملاسين بالعاصمة من 19 إلى 28 من جوال الجاري فعاليات الدورة الأولى لتظاهرة حي هلال أوربان فاست، وهي تظاهرة ثقافية وفنية مجانية ومفتوحة للعموم، وستتحول هذه التظاهرة على امتداد 10 أيام الفضاءات العامة، المدارس والمقاهي والملاعب الرياضية بالحي إلى منصات ثقافية مفتوحة، وذلك بمبادرة من جمعية سينما دور في إطار برنامج في الحومة وبدعم من سفارة هولندا بتونس. ويعتمد برنامج المهرجان الذي تم إعداده بالتعاون مع متساكني المنطقة على 5 محاور رئيسية تشمل السينما والمسرح والتصوير الفوتوغرافي والموسيقى والرياضة. تزامنا مع موسم الحصاد لزراعة الكبرى، تنتظم أيام 19 و20 و21 جوان الجاري فعاليات الدورة السابعة لمهرجان السنابل الذهبية مهرجان القمح بباجة، وفق ما أعلنه رئيس جمعية منتدى تنمية التراث والبيئة محمد بن يعيش الذي وذلك خلال ندوة صحفية اليوم بباجة. وأوضح بن يعيش أن فعاليات المهرجان تتضمن ندوة علمية بعنوان أي دور للفلاحة الذكية في تحقيق السيادة الغذائية وقرية حرفية، وعرض للمنتوجات المحلية والتراث المادي واللامادي، وأنشطة رياضية وثقافية ورشات نقاش وعرض طهي للمأكولات المحلية. وفي العالم، وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت اليوم أن العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة أسفرت عن مقتل 1005 فلسطينيين خلال الأشهر الثمانية التي تلت التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. الرئيس الفرنسي ماكرون صرح أنه من المهم ألا تستأنف إيران وحزب الله وإسرائيل القتال. نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
4: عدل موجتك
0: تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
5: من 11 جوان ل 19 جويلية 2026،
6: كأس العالم لكرة القدم
5: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
6: أمريكا، الكندا

0: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
1: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
0: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
2: عد المجدك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: السلام عليكم على موجات إذاعة الشباب والفوسليتي، تجدد لكم التحية ناس كل وين ما كنتوا. حديث العائلة التونسية اليوم والليانات هذه الكل هو البكالوريا، ريزلت الباك وقتاش، بعد شو ناوي، شنو ناوي بعد باك، شنو تحب تتوجه. دونك هذايا الكل في الاعتبار، الجامعة التونسية ماخذته في الاعتبار وقاعدين يحضروا الحقيقة على فينا سقط سعودي باش يكونوا في خدمة الطلبة محور العملية الجامعية. البارح حسب بلاغ وزارة التربية انطلاقا من غدوة تنجموا تبعثوا البيانات نتاعكم تمدى لعدي والبكالوريا بيان سور، ويبعثوا ميساج على 85005. جامعة صفاقس القطب الجامعي المتميز واللي تخدم على امتداد كامل السنة الجامعية بدون توقف، وما تلقاش فما ارتجالات الحقيقة، كل حدث تلقاهم حاضرين له من قبل برشا، كيما عملية التوجيه الجامعي. أنا سعيدة جدا أنه ينضم لنا على الهواسي لطفي السلامي كاتب عام جامعة صفاقس، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بيك ومرحبا بإذاعة الشباب، ومرحبا باهتمامكم بجامعة صفاقس وبالجامعات بصفة عامة.
0: منورينا في استوديو صالح جغام وناجي بالخطاب، ويهمنا برشا انكم تكونوا موجودين معنا ان شاء الله مرة اخرى، نكونوا موجودين كما عودتكم، انا ديما نكون حاضرة معكم في الصالون الجامعي. دونك بديتوا في الخدمة اجتماعات استعدادات حثيثة في سبيل انكم تنظمونا معرض جامعي متميز ياخو بعين الاعتبار المستجدات في الساحة الجامعية، وايضا ياخو بعين الاعتبار شنو خدمتوا في الدورات السابقة وانكم تحثوا نقلة نوعية.
1: فعلا هكي كانت خريطة الطريق اللي خدمنا بها. احنا تو يعني نستعد لتنظيم الدورة 28 لمعرض الجامعي يعني اللي تنظمه جامعة صفاقس، وهو معنا موعد سنوي نستقبل فيه الناجحين الجدد في البكالوريا جيستومون للتعريف بعروض التكوين في المؤسسات الجامعية، يعني لربما الجديد بالنسبة للسنة الجامعية الحالية هذه إن شاء الله القادمة هو يعني الشروع في عروض تكوين جديدة بما في الكلمة معنى، يعني تعرض لأول مرة للطلبة وتم الأخذ فيها بعين الاعتبار، يعني حاجيات سوق الشغل، مهن الغد، الذكاء الاصطناعي، التنمية، كل هذه المعطيات تم أخذها بعين الاعتبار لإعداد عروض تكوين تستجيب لسوق الشغل المستقبلي وتستجيب إلى يعني الآفاق الجديدة للمتخرجين. في الواقع يعني احنا على استعداد يوم 15 و16 جويلية 2026 لاستقبال هؤلاء الطلبة الناجحين، ولما لا حتى الناس اللي هما لربما ما خرجتش نتائجهم في البكالوريا النتيجة الأولى، ومعنا لربما يصعبهم حظ في
0: دورة المراقبة،
1: يعطيك الصحة، هذوما مش نستقبلوهم في فضاء معرض صفاقس الدولي. يعني جامعة صفاقس ب 19 مؤسسة معها من الجامعة سيتم استقبال هؤلاء الطلبة لتقديم كل ما يتعلق بالحياة الجامعية، يعني كل ما يتعلق بعروض التكوين، كل ما يتعلق بمشاريع ختم الدروس، وهكذا باش الطالب يتعرف على لربما نتيجة يعني العمل متاعه ودراسته النوع من أنواع المشاريع اللي ربما تم الطالب قادر بإنجازها بعد فترة تكوين 3 سنوات أو ماجستير وحتى الدكتوراه. هذه المشاريع ولات تساهم في التنمية في الجهة، وهكذا نستقبلوا رجال أعمال في بعض الأحيان تستثمر تلك المشاريع لفائدة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية. دونك هنا وقتها احنا منه تفتح المحيط الخارجي هذه الموعد، منه في نفس الوقت يقدم خدماته للطلبة. نعطيه فكرة زيادة على فضاءات النقل التكنولوجي، يعني كيفاش اليوم الإنتاج العلمي في المؤسسات الجامعية قادر باش يساهم في التنمية في الجهة، قادر باش يعطي الإضافة إلى مؤسساتنا الاجتماعية والاقتصادية، مش يكون موجودين بحول الله. يعني بيان سور هذا فضاءات مخصصة للتعاون الدولي، وجامعة صفاقس عرفت يعني بتفتحها على المؤسسات العالمية، واحنا راهو في شراكة كبيرة، وطلبتنا تو يقوموا بحركية كبرى يعني تدوم 6 أشهر إلى سنة للدراسة في مؤسسات أجنبية والرجوع بيان سور إلى مقاعد الدراسة في جامعتنا. وهكذا تم تبادل طلابي كبير الحق في الجامعة في إطار لبروجي إيراسموس بلس، وفي إطار حتى مشاريع ثنائية أن نملا كو ديبلوماسيون على اليونيفرسيتي دي صفاقس، يعني لا دوبل ديبلوماسيون، يعني دوبل ديبلوم ياخذ الطالب في مؤسسة مؤسسة جامعة صفاقس وفي المؤسسات
0: شهادة جامعية مزدوجة أي؟
1: يعطيك الصحة. ولا ثم نعرفوا بالفضاءات النوادي الطلابية والنشاط الطلابي وكذا سي ان اسبي تري اتراكتيف بو لي ستوديون. اليوم الطالب يشوف كيفاش اليوم راهو مش مش يمشي للمؤسسة فقط لي يعني للدراسة، بل هو فضاء زادة باش اليوم يلقى روحه متفرهد ويجم يقوم بأنشطة ثقافية، يجم يقوم بأنشطة علمية، يجم يكون بأنشطة شراكة مع مؤسسات أخرى. الواقع هي حياة كاملة ومتكاملة، يعني ما نسميها بالحياة الجامعية والطلابية. نحاولوا باش من خلال هذا المعرض نعطيه كل هالمسائل هذه وكل هذه الوجهات للطالب هكاك باش تكون جامعة صفاقس جذابة من جهة، وفي نفس الوقت الطالب يقدر باش يندمج بسلاسة مع المؤسسة التي لربما هو مش يشوف فيها روحه أكثر شيء، لأنه كما تعرف يأخذ بعين الاعتبار مسألتين، مسألة السكور يعني مستوى الطالب يعني الامبيسيون تاعو سي تري امبورطون ديت امبيسيو وانك تحب تعمل اختصاص معين، لكن في نفس الوقت ثم ان كونترينت نتاع معدلات. والطالب هنا مش يقع اساتذه ذات كفاءه عليا تستجيب لكل الاسئله التي ستطرح من قبل هؤلاء الناجحين الجدد في البكالوريا. هكاك ان شاء الله يقدروا باش يختاروا الاختيار الحسن، لانه اختيارهم السليم لي يعني لمسالك التكوين هو مش يحدد لهم مستقبلهم في المستقبل.
0: هو جينيرالمون الطالب يختار يا إما حسب هو معناها طموحات ورغبته أمنيته شنو يقرأ، وإلا حسب زيدة كفاءته العلمية وين يرى روحه وينجم ينجح أكثر، ولا زيدة احتمال ثالث هو تأثير العائلة، نحب ولدي طبيب، نحب ولدي مهندس، نحب ولدي أستاذ. دونك تلقى زيدة فما تأثير العائلة. أنا نتصور الصالون هذية مع حضور الوالدين مؤكد وربي فضلهم ينجم يعاونهم في أنهم في ترشيد الاختيار، فوالا انه يكون عنده هو التوجه. نجموا احنا رشدوا شويه بالتونسي، رشكوا شويه معناها نجموا نحسنوا له من الاختيار نتاعو. هذايا مهم جدا. سي لطفي سليمي، فما جانب اخر انا نعتبره من عوامل نجاحات المعرض الطالبي او الصالون الطالبي لجامعه صفاقس خاصه في السنوات الاخيره، هو تميز جامعه صفاقس في التصنيفات الدوليه. اليوم كي نحكيوا على جامعه صفاقس نلقاوها متصدره وطنيا التصنيفات الدوليه على مستوى البحث العلمي، على مستوى الابتكار. نلقاوكم زيد حسب تصنيف تايمز هاي ادوكيشن، حسب تصنيف اتحاد الجامعات العربيه عرب رانكن يونيفرسيتيز. دونك هذايا مهم برشا زيدة، انه خلى الطلبه مش بالضروره من ولايه صفاقس او الولايات المجاوره، لكن من كل ولايات الجمهوريه اليوم تلقى التوجه العين محطوط على جامعه صفاقس.
1: هذا واقع والحمد لله. بيان سور هذا ما يزيد ما كانش احنا اصرار للعمل اكثر ولتقديم الافضل، وهذا ما يجمش يكون بدون طلبه متميزين، ما يجمش يكون بدون بيان سور حياه يعني متكامله ما بين الطالب والاستاذ والمدرس والاداره. يعني ثم تكامل كبير فعلا. احنا نسعى من خلال خدمات الجامعية للتسهيل لإرضاء الحريف الأول، وحريفنا الأول هو الطالب، وبالتالي تحصلت معنا بوجيست في سكوبوزات تنطان دير. احنا اليوم نسبة كبيرة من جامعة من مؤسسات جامعة صفاقس متحصلة على علامة إيزو 21001، يعني والعلامة هذه غايتها هو إرضاء الحريف، والحريف هو طالب. دونك هي اليوم عروض التكوين، طريقة عملنا داخل المؤسسات الجامعية معناها هي طرق تعتمد المعايير الدولية. اليومنا كيفية تصرفنا في المؤسسات سواء كان ذلك في علاقة بإعداد عروض التكوين، في علاقة بالتدريس، في علاقة بالبحث، في علاقة بالمعاملة مع الطالب، في علاقة بظروف التدريس، في علاقة بظروف العمل داخل القسم أو داخل الإدارة، هذا ولا يستجيب لمعايير دولية. والحمد لله بهيك بفضل هذه معنى وجود هذه المعايير والاستجابة لها، يعني تحصلت العديد من مؤسسات الجامعة على علامة إيزو 21001. وطبعا احنا اوني دون فين لوجيك جوستومون داميليوراسيون كونتيني، يعني تطوير مستمر، يعني تحصلنا على العلامة والحمد لله، لكن هذا مش يخلينا ان شاء الله نعمل اكثر واكثر لإرضاء مرة اخرى اهم عنصر في المؤسسه الجامعيه والاريزون داتر نتاع كل الاشخاص اللي موجودين في المؤسسه الجامعيه الا وهو الطالب.
0: مهم برشا. دونك بالتوفيق. نذكروا بموعد المعرض الجامعي الاستاذ لطفي السلامي.
1: الموعد الجامعي كما قلنا ان شاء الله يوم 15 و16 جويليه 2026 بفضاء معرض صفاقس الدولي من الساعة 9 صباحا حتى إلى الساعة 3 بعد الزوال. مش يكون معنا، نحن سنكون بطم طميمنا أساتذة وإداريين وعملاء في معنا في استقبال هؤلاء الطلبة، في استقبال كافة الوافدين علينا. عملنا وحققنا عدد كبير بلغ 30,000 زائر. نتمنى أن يفوق العدد هكذا 30,000، أن نفوق إن شاء الله ستنيلا. وهكاك كما قلت انت، هذا لربما يعود لانه جامعه جذابه، لكن هذا لا يمنع باننا نسعى دائما الى تقديم الافضل الى طلباتنا.
0: هو باش تكون العين الحقيقه على الصالون الجامعي نتاع صفاقس، لانكم حتى على مستوى الاجله راكم سابقين الجامعات الاخرى وسابقين حتى على مستوى سلطه الاشراف على مسؤوليتي، لانه المعلومه اللي عندي مانيش باش نقولها، ما زلت ما خرجتش للعموم، اما احنا نعرفوا اللي عندنا ايام اعلاميه وطنيه للتوجيه الجامعي باش تكون بعد هذا التاريخ
1: ان شاء الله.
0: باش تكونوا موجودين، باش تكون بعد هذا التاريخ. دونك هاكا الوجهه الاولى، المعرض الجامعي في صفاقس، ما تنسيوش 15 و16 جويليا. شكرا ليك سي لطفي السلامي، كاتب عام جامعه صفاقس، هاكا اذاعه الشباب والفا وسليتي ديما معكم في الموعد.
1: مرحبا بك يا الفا، وشكرا لك على هذه المصافحه.
0: شكرا ليك، شكرا ليك من القلب. الانترفيو كامل تلقاوه على الباج فيسبوك نتاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. خليكم ديما برونشي على اذاعه الشباب. دقائق تفصلنا على نهايه صوت الطلبه. نحب نقول للطلبه اللي عندهم حلمه ديما يحبوا يمشيوا يقراوا البرا، عندهم بورس يحبوا يمشيوا يقراوا في فرنسا تحديدا، ويحبوا يسكنوا في دار تونس، دونك تنجموا تمشي. وال البلاغ هبط من دار تونس من البارح، الاجل يتواصل حتى ال 15 جويليا، دونك تنجموا تمشيوا تشاركوا. اذا كان تحبوا من توا تتحصلوا على سكن جامعي في دار تونس، يكفي انكم تدخلوا على الموقع bienvenue.ciup.fr، دونك bienvenue.ciup.fr. إذا كان تحبوا تمشيوا تسكنوا في دار تونس، دونك تنجموا تدخلوا على الموقع هذايا وتعمروا من توا. آخر أجل باش يكون 15 جويليا. من المستجدات في البحث العلمي وحاجة حلوة برشا الحقيقة، إنه جماعة منوبة تعمل إحداث لجنة أخلاقيات البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، أول هيئة تعنى بمراجعة البحوث في هذا المجال مع احترام المعايير الأخلاقية. أكيد فما مستجدات أخرى على مستوى التعليم العالي والبحث العلمي. جامعة تونس المنار فرحانة برشا، الحدث هو إجازة باللغة الإنجليزية. ما نش نحكيه على المعهد العالي للعلوم الإنسانية بنو شرف، نحكيه على إجازة أخرى، لكن التفاصيل إن شاء الله بشكون مع سي معز الشفرة اللي بشكون ضيفنا تغي بيانتو في إذاعة الشباب في صوت الطلبة. صديقنا وكنت ناوية أنه يكون ضيفنا الحقيقة اليوم، تعذر علينا الاتصال، محمد أديب بوفحجة اللي عمل منصة تطبيقية مهمة برشا، فيها اعتماد على الذكاء الاصطناعي ويستفيدوا منها خاصة الفلاحة. دونك إن شاء الله نحكيوا عليها في مناسبة قادمة، ونقول له برافو محمد أديب، وإن شاء الله تنورني في صوت الطلبة على موجات إذاعة الشباب شوية خير يكونوا حاضرين معكم. زملائنا عواطف وبشير في العشوية، ألفا وسليتي، يتمنى لكم ديما أجمل متابعة على موجات إذاعة الشباب، مع الشكر موصول الكوثر البجاوي، ميرسي انفينيمون على البوزيتيف فايبس اللي عديتهم لي من المرايه وانا قاعده نتفرج فيك وانت قاعده معايا لحظه بلحظه، ريت الانتراكشن هذيا اللي تصير وتساهم في نجاح البرنامج. فانا نشكرك برشا كوثر بجاوي، اكيد جريت ثانكس لصديقتي مجدولين البرهومي في الديجيتال، هي معنا في الديجيتال وراء اذاعه الشباب، تنجموا تواكبونا دائما سواء كان اون لايف ستريمين، تلقاونا على لايف ستريمين، تلقاونا زاده لايف فيسبوك. دونك خليكم ديما معنا. يلا ألفا وسليتي تقولكم سليمان إسكول.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
2: ثلاثة دقائق العشوية عشويتكم على موجودات الشباب معكم بشير وعواطف كالعادة كما كل نهار أربعة من توا حتىش لسبعة ونص إن شاء الله في عشوية خفيفة نظيفة فيها برشا موسيقى برشا أخبار وعديد الفقرات المتنوعة كالعادة. عواطف مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا بشير. مرحبا تحية ليك بشير والسادة المستمعين الكل على موجة إذاعة الشباب في العشوية لنهار الأربعاء اليوم الأربعاء 17 جوان 2026 والعشوية القبلة الأخيرة ليوم الأربعاء مع بعضنا
2: قبل
3: لا لا لا الجمعة الجاية وكها. هذا بالنسبة للشبكة الشتاء خريف شتاء وبعد نستقبله في شهر جويليا شبكة جديدة شبكة صيفية على موجة إذاعة الشباب من توحتش لسبعة نص. العديد من الفقرات اللي تأثث حصتنا كما قلنا لكم إذن معكم بشير وعواطف من أمام الميكروفون كوثر البجيبي في التكنيك ومجدولين
2: البراهمي
3: باش ما نغلطوش في اللقب في الديجيتال. طبعا العديد من الإيقاعات والأنغام باش نبداو مع أولى الأنغام.

0: كبرتك على سيدك. هذه أسالة نصري على موجة إذاعة الشباب. وقبلها سمعنا نانسي عجرم. وصلنا بهم للخمسة وحدشنا دقيقة في العشوية.
1: رجعنا معكم إذن مواصلين إن شاء الله حتىش للسبعة ونص كالعادة. نكملوا بالولد سكول. الولد سكول اليوم شكون من اختيارات عواطف الجمعة اللي فاتت عندي أنا الولد سكول. لو حضرنا شوية عواطف شكون أغنية شرقية وردة الجزائرية وردة عبد الحليم
0: مزيد من عرش والله مزيد من عرش حيرة حيرة بين عبد الوهاب ونجيت ووردة ونجيت الصغيرة الكبيرة نجيت الصغيرة ومعني برشا فنانين كبار ما شاء الله حتى توينسة زيدة الكبار
1: في القديم
0: في القديم
1: نعم طاهر غرسة كما سمعنا المرة اللي فاتت. تنشوف الشيخنا محمد بن حمود شو مش حكينا اليوم في شوية من تونس بعد مع الستة غير بعض. احنا حابين نحكي شوية على كاس العالم بما انه توا ماشيين في الديناميكية بتاع الكوب دي موند عديد المباريات والتوينس تتبع برشا في الكوب دي موند وبرشا ناس تسهر هم حتى قهوي قاعدة تسهر تتبع في كاس العالم لكرة القدم. اليوم عنا زمات شوية كبار عنا البرتغال كريستيانو رونالدو تواجه الكونغو الديمقراطية ماتش يبدأ مع 6 أقل من ساعة من توا وعنا مع 9 متاع الليل منتخب انجلترا يواجه المنتخب الكرواتي ذكروا منتخبنا الوطني التونسي في تحضيرات إن شاء الله المباراة القادمة مع إغفي غنار مدربه الجديد اللي التحق البارح بالمنتخب الوطني التونسي استلم المهام وبرشا كلام على فرض الانضباط في المنتخب الوطني التونسي
0: إن شاء الله.
1: منذ اليوم الأول ومنذ الحصة التدريبية الأولى يقعد كلام بتباع بعد في الممارسة لازم تكون عنا التأكيدات من المكان اللي متواجد فيه المنتخب الوطني التونسي مونتيري وملعب التمارين وأيضا نزل إقامة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم إن شاء الله. إذن الماتش الأول اللي عملناه ما نعودوهش ضد المنتخب الياباني في الماتش الثاني إن شاء الله تحسن الأمور وما يكون الصبري لموشي وحده هو المسؤول على اللي صار
0: اللي
1: في المباراة الأولى
0: بالضبط حسينا بها الناس الكل وشعب التونسي الكل. قلت أنت بشير معنا الناس قاعدة تسهر باش تبع المباريات الكبيرة اللعبة الشعبية الأولى في العالم الكل كرة القدم معناتها المحبوبة الأكثر حبا والأكثر جماهيريا بطبيعة وعمالقة في كرة القدم والفرجة معناتها موجودة ما شاء الله معناتها شو كبير وأحباء النجوم الكبار في كرة القدم في العالم يسهروا باش يشوفوا معناتها النجوم متاعهم كما البارح تبعوا ميسي ولا اليوم صباح بكري
1: ميسي صباح بكري ضد المنتخب الجزائري
0: ضد المنتخب الجزائري فوالا
1: أما كان يستحق ورقة حمراء أنا من عشاق ليونيل ميسي أما فما أكسيون كان يستحق فيها الورقة الحمراء ليونيل ميسي
0: أي بكل موضوعية
1: بعد الاعتداء على لاعب جزائري لكن ما خرجت لوش بيجي
0: أنا من حبي كريستيانو رونالدو صراحة
1: بعد الستة شوية تنحطوا تفرجوا في الماتش إن شاء الله
0: أي إن شاء الله
1: تابعوا كريستيانو عنا زمات شوية أخرين في الليل المخر نص الليل غانا بنما ومع ماضي 3 أوزباكستان تواجه المنتخب الكولومبي
0: احنا الكلنا توينسا ونشجع طبعا الفريق الوطني التونسي لكن شكون تشجع زيدا معناتها
1: والله
0: شكون تحبوا معناتها يوصل ادوار كبيره
1: انا نحب اسبانيا مالي ديما تونس معنا تونس من بعد تونس منتخب
0: اي زي خلينا بالعاطفه احنا ماذا بينا تونس يتهز كاس العالم
1: هو ما تهزش لكن ماذا بينا نمشيوا لابعد ما يمكن بيان
0: ان شاء الله يا رب
1: حتى كان ما ربحناش راهو المشكل مش في انك تربح تخسر ربح والخساره في الكوره هذاك هو
0: لا يكون مردود طيب نعدي ومردود مشرف ومردود طيب العب كوره
1: صحيت انا مثلا كونتر نيجيريا في كوب دافريك خسر لكن عملنا ماتش محترم بريمير ميتون ننساوها بعد رجعنا ورجع المنتخب وكور كي خرجنا مع الناس بون لعب المنتخب الوطني التونسي مع كونتر بلجيكا وبعده في الماتش الاولاني كونتر السويد راه فضيحه
0: هي لما حاله هو التلفز الكل والقنوات الكل والاذاعات الكل واذاعه الشباب كل حللنا برشا الماتش وشنو اللي صار لكن الشعب التونسي راهو متغشش كما قلت انت خاصه على مردود
1: الملاعبيه وقت اللي ما تكونش فما روح
0: قبل النتيجه
1: وقت اللي ما تكونش فما روح وقت اللي ما يكونش فما حماس وقت اللي تحس ما فماش كونيكسيون لا بين جوارات بين بعضهم لا بين جوارات والستاف نتاعهم ما تحسش
0: هكا الجرينتا كيما نقولوا احنا بلغه الكوره
1: تحسش اللاعب يعطاه 100% و150%
0: ويغير على المريول وعلى الدراب نتاعو لكن هذا يوصل له وحس به الشعب التونسي راه هو غفرنا له السكور
1: سامحوني في الكلمه ما تحسش اللاعب متملح ما فما عنده حتى مشكل يا العب
0: جوستومون ذاك علاش احنا القهره الكبيره
1: ان شاء الله. الاغلاط الفرديه الاغلاط الفرديه اللي تكررت هي اللي قلقت برشا الشارع الرياضي التونسي. وان شاء الله انتم كان نتفاداو هذايا ما عادش نعاودوا اغلاطنا. ماتش الخايب اللي باش نعملوه ان شاء الله نكونوا عملناه. والماتش وين جايين ولو انه صعب زيادة صعب برشا ضد اليابان وهولندا ما همش نابورت كيل زيكيب
0: مش على بوختي ان شاء الله
1: مش على بوختي ان شاء الله نكونوا احنا في المستوى
0: ان شاء الله. به صيفية وبديناها في بكأس العالم طبعا لصيف العالم بصفة عامة احنا في بداية فصل الصيف. لكن كي نقولوا صيف نقولوا رحلات نقولوا زادة عودة التونسيين بالخارج. فبالنسبة للشركة التونسية للملاحة برمجت 189 سفرة بحرية على متن سفينة تايتاني تقرطاج خلال الموسم الصيفي 2026 بداية من يوم 15 جوان وإلى غاية 15 سبتمبر المقبل مقابل 125 سفرة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. معناتها فما ارتفاع طفيف في عدد السفرات البحرية اللي تنظمها الشركة التونسية للملاحة.
1: يظهر لي لازمنا باتو اخر وقايد وقايد شو نستثمر في باتو
0: علاش ليه والاستثمار في الباتو وهذوما يزيد يعزز المنافسة معناها والخدمات تكون أجود نتصور
1: يعزز الأسطول والخدمات تكون أجود وعدد السفرات
0: إذا فما منافسة
1: وعدد السفرات يكون أكبر وربما حتى تكون السفرة أقل تكلفة من الطائرة إذا كان نحسب على عائلة كاملة. يظهر لي هكا ما نعرفش الحساب كيفاش بالضبط أما إذا كان نحسب على عائلة كاملة وأيضا
0: واللي
1: يجيب اللي يحب يجيب كرهبته اللي يحب يجيب معاه دبش أيضا ديكادول عائلته كذا نتصور تكون أحسن السفرة ولو أطول لكن نتصور تكون أحسن عبر الباخر.
0: ولا دونك كما قلنا بالخبر هذايا شمينا وينو بدينا نستقبلوا التونسيين بالخارج باش يجيو ويعديو عطلة الصيف في تونس في بلادهم وبين عائلاتهم ان شاء الله تكون عودة ميمونة لهم الكل. الخمسة وستاش دقيقة كما قلنا لكم بكري بعد شوية بعد موجز الخمسة ونص يكون الموعد مع محمد شيخنا محمد بن حمودة في فقر شوية من تونس في الاثنين احنا باش نواصلوا مع لقاءات ومع الأنباء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل اليوم بقصر قرطاج محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج الذي حل بتونس، مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وكان هذا اللقاء مناسبة تم خلالها التعرض إلى عديد المحطات التاريخية التي تعكس عمق علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين. رئيس الدولة قيس سعيد أكد حرص تونس واهتمامها بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مبرزا أن تونس كانت من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال موريتانيا ودعمتها في كل المحافل الدولية وساندت انضمامها إلى مختلف المنظمات الإقليمية والدولية. المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام شاطر أكدت اليوم أن الوزارة تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 من خلال تطوير منصة التوجيه الجامعي وتعزيز إجراءات تأمين الولوج إليها عبر اعتماد رقم المترشح في امتحان البكالوريا وكلمة عبور شخصية يتم الإعلان عنها رسميا من قبل الوزارة عبر الإرساليات القصيرة التي ترسل عبر الهاتف إلى المترشحين، وذلك لضمان سرية المعطيات وحسن سير العملية التوجيهية. اللجنة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين ببنزرت تنظم بشراكة مع كونكت ببنزرت وغرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي غدا يوما دراسيا بعنوان بنزرت تتعبأ من أجل الاستثمار لا نحو تسويق ترابي جديد. ويندرج هذا اللقاء في إطار الديناميكية الرامية إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية بالجهة وتشجيع الاستثمار الممنتج وتبادل الآراء حول قضايا التنمية الترابية. تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب عنوان منتدى وطني يعقد على امتداد يومين والافتتاح الرسمي غدا بالعاصمة ببادرة من المرصد الوطني للشباب والوكالة الوطنية للسلام السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. مدير عام المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني أكد أن نسبة الإبحار على الإنترنت في تونس مرتفعة جدا وتتجاوز 76%، مضيفا أن المنتدى يهدف إلى تشخيص التحديات والتهديدات السيبرنية وعرض التجارب الناجحة للوقاية من هذه التهديدات. في أخبار العالم، رحب قادة مجموعة السبع بالأعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أن طهران يجب ألا تمتلك سلاحا نووي أبدا، وأعربوا عن دعمهم لوقف إطلاق نار قوي وفوري في لبنان ولجهود حصر السلاح بيد الدولة. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: 45 دقيقة تحية متجددة لكم الكل وفي إذاعة الشباب اللي تسمعوا فينا على 88.6 وعلى الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال تابعوا فينا النقل الرقمي تمنه لكم مجدوني الإبراهيمي معنا كوثر البجاوي في الإخراج عواطف الورغي معايا في التقديم حتىش للسبعة ونص بشير عواطف كما كل نهار الأربعاء نونسوكم إن شاء الله في طريقكم في ثنيتكم الناس اللي مروحة بيانتو سيونس يونيك بيانتو إن شاء الله باش ندخلوا في الحصة الواحدة قد يقعدوا لها أقل من 15 يوم أقل من جمعتين إن شاء الله تعجبك سيونس يونيك عوض؟
1: لا بيانكو احنا ما تهمنيش ما تعنيناش لكن احنا نتبعوا معناه شو اللي صاير في البلاد احنا مربوطين زد بإدارات مربوطين ب...
0: صحيح
1: إذا اللي عنده صغار باش يخليهم اللي قاعد فما إشكالية للأباء والأمهات
0: وني
1: ايه قاعد نص نهار
0: نوادي الصيفية
1: اي نوادي الصيفية اللي بدوا بكري ويكملوا بكري وإشكالية بالنسبة للأولياء والأباء اللي وقتهم مش فليكسيبل برشا ويمشي يحطوا صغار وزيدا كما قلنا الإدارات اللي تسكر بكري برشا دوك احنا يعنينا شئنا ما بين ربما الخدمة متاعنا بلو فليكسيبل من الإدارات نخدمه بالعكس احنا خدمتنا في الصيف خدمتنا في اللي جوغ فيغي خدمتنا في العيد في الأحد
0: معناش راحات
1: اي معناش لا عنا راحات لكن تختلف عن الناس الأخرى معناتها
0: يعني معناش الأوقات
1: اي تختلف تماما
0: هارت حد ونهار سبت وتبرمج ويكاند وكذا
1: اي الويكاند مش في وسط الجمعة لا بالعكس إن مساعدتني الحكاية برشا وكونترير إذن فقرة شوية من تونس باش تكون مع شيخنا محمد بن حمودة كما عودناكم
2: شوية من تونس
1: شيخ مساء النور
3: أهلا وسهلا عواطف تحية ليك تحية سي بشير كوثر مجدولين وكل مستمعي إذاعة الشباب وين ما كانوا يسمعوا في العشوية وأوفياء فقرة شوية من تونس
1: أيوة عارف وش حكينا اليوم؟
3: اليوم مش حكيه على اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف اللي يوافق كل عام في 17 جوان يحتفل العالم بيوم عالمي لمكافحة التصحر وكي نقوله مكافحة التصحر مكافحة الجفاف وبرش عباد يعتقدوا اللي التصحر معناها مقاومة زحف الرمال وكاولاء هو التصحر هو تدهور التربة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة وأيضا المناطق اللي تتعرض التربة نتاعها للتعرية والإنجرافات هذا الكل يجي ناتج على أنه العباد فما استغلال فاحش للمناطق الزراعية النشاط البشري التغيرات المناخية اللي قاعد نشوفها في العوام الأخيرة وايضا زاد كيف زحف الرمال وتوسع الصحاري احنا الارض 75% منها ماء 25% هو المنطقه الترابيه ولكن المنطقه هذه الترابيه ثلث نتاعها صحراء ثلث نتاعها جاف على هذاك التراجع الغطاء النباتي وانجراف الارض الزراعيه ولا تملح التربه والا ايضا استنزاف المواد المائيه عندنا برشا بلايص في تونس كنا نزرع فيهم السقوي ولات منطقة حمراء شو معناها منطقة حمراء معناها الماء والسدود وغيرها والسسمة المادة المائية بدأت تنقص على هذاك يزم ترشيد الاستهلاك كما قلت لك ثلث المساحة اليابسة في العالم تعاني من التصحر والاستغلال المفرط واستخدام الغير ملائم للأرض وخاصة نحكيه على الحرائق اللي شمت برشا مناطق غربية الأعوام الماضية سواء في أمريكا ولا في أفريقيا ولا في أوروبا زادة فما حرائق قعدت بجمعة وبجمعتين باش تعاود تنبت الشجرة ذيك تحبت لها 20 سنة أخرى القضية مهمة لأنها مسألة عقلية لأنه ارتفاع درجات الحرارة تراجع التساقطات متاع المطر وغيرها من الأشياء اللي تهدد الأراضي خاصة في تونس كي نحكيه على مظاهر التصحر في الوسط وفي الجنوب التونسي هذا كله خطر يهدد الأمن الغذائي يهدد التنمية المحلية على هذاك المنظومة البيئية في العالم وخاصة في تونس عندهم ضغوطات متزايدة نظرا للاستغلال كما قلت لك المكثف للموارد المائية من قبل المعامل ومن قبل برشا عباد هذا في فمش ترشيد لاستهلاك المياه
0: وغير الترشيد شيخنا غير الترشيد أحيانا الاستهلاك يكون غير منظم
3: مش منظمة الصحة والتوسع العمراني زاد برشا بني وبرشا استعمال الماء في عدة أشياء، هذا الكل يؤدي إلى إضعاف القدرة متاع الأراضي المنتجة وهشاشة المجتمعات الريفية.
0: والمخطر شيخ أنه استعمال الماء في إطار غير قانوني، يعني مثلا الناس اللي قاعدة تحفر في أبار أو دي سونداج
3: من غير
0: رخص ومن غير ما يرجعوا للسلطة، هذا قاعد يضر برشا بالميدة الماء
1: نقاو حتى في بلادنا. هذا
3: أخطر من هكا أنه زاد الانعدام الواعز الأخلاقي اللي خلى بعض الفلاحين يستعملوا المياه المستعملة باش يسقيوا بها الطماطم وإلا الخضر. معناها ولينا في إجرام فيما يخص الناس. معناها تخيل أنت إنسان يأكل طماطم ولا غيرها مسقية بالمياه المعادة استعمالها اللي هي متاع الناس اللي ماش معادة للسقي
0: غير صحية
3: غير صحية، والحمد لله فاقوا بهم وقع إتلاف 5 هكتارات في ولاية منوبة. واللي وديما نقول انا ما
1: خفتش، هذا اللي فقنا به معناتها، هذا اللي فقت به الدوله.
3: هنا نحكيو على عقليه ونحكيو على اخلاق ونحكيو على اشكال كبير. نحكيو على وعي واهميه الوعي هذا، وخاصه وسائل الاعلام اللي دورتها دورها كمجتمع مدني، ايضا المؤسسات الحكوميه وحدها لا، الاعلام وحده لا، المواطن وحده لا، مسؤوليه الجميع. معناها تطلب التعاون باش الناس مش كي تراه انت يسقي بالمياه المستعمله تسكت عليه وقاش يمني فيه ومش مشكل. لا ما فماش مش مشكل. نعلم عليه لانه هذاك اجرام في حق المجتمع.
1: اكيد
3: 2026 يركزوا على ضروره انه نراجعوا انماط الانتاج والاستهلاك في العالم، وانه الانسان يعمل التجربه تاعو، والحديقه اللي كانت قبل فيها كل شيء وخاصه نحكي على المناطق الريفيه.
1: الشيخ سامحني باش الفكره انا ما نسيش خاطر ربما تتماشى مع اللي قاعده تقول فيه. زاد فما ظاهره لا ديفورستاسيون توا، الفينومين هذايا نتاع ديستركسيون ولا الكونفيرسيون بيرمانانت نتاع الغابات وبروفيل اللي استعملت اخرى، ما معناتها لوربانيزاسيون والانفراستركتور الى اخره، ما معناتها
3: راهو هذا وداخل في الطماع وداخل في الناس اللي استعمرت الجبال واستعمرت بلايص كانت ملك عمومي ما عندهمش حق يبنوا فيها وبناوا فيها.
1: اي فما حتى هولي راهو في الضاحيه الجنوبيه لتونس فقط عندنا غابات في برج سدريه وحمام شط، فما شكون يجي يسعك الغاب هذيك والله شو يعمل، معناتها ربي يهديهم يحل طريق في الغابه ويقطع اشجار ويبني غاديكا كوخ باش ينجم يعيش فيه. لو كان احنا نسكتوا على هذاك وهذاك وهذاك ما عادش تولي عندنا غابات.
3: فما فيليت في جبال الناظور، فما جبال فيليت تبنات في حتى في المناطق اللي هي سيدي بوسعيد اللي هي آلة السقوط واللي هي ما ينجمش تمشي تبنى فيها وتبناو فيها، ونظرا لانهم ناس عندهم الفلوس عندهم السلطه عندهم الجاه الله اعلم كيفاش بناو. معناها تو تلقى انت جبل كيما وين شفت لاكروت مثلا ولا في رمال ولا في غيرها من بلايص اللي هي ملك دولة كيفاش تبنيه، والقصور هذيك الله أعلم. وتقطعت الأشجار وتقطعت برشا حاجات، معناها فما ضغط متزايد أيضا على الأعلاف وعلى الغذاء متاع الحيوانات، وهذا زاد كيف من شأنه أنه فما أنواع جديدة متاع أعلاف تتزرع في الماء تسهل العلف وترخص أيضا زاد في السوق. نحكيه على 10 مليارات في 2050، هما توا هذه رؤية اللي يشوفوها السنة في 14 جوان 2026 يخموا على العالم شو يوصل 10 مليارات في 2050. شي يلزمهم ماء هذوما وشي يلزم ماء للحيوانات.
0: 10 مليارات نسمة
3: اي نسمة 2050 على هذا يستوجب، معناها قالوا نتبناو أنماط متعايش أكثر استدامة. نحكيه توا على الاستدامة وعلى الODD وعلى ترشيد المواد الاستهلاكية، وأنه نمشيو ديما للطاقه الشمسيه ونمشيو انت ورقه باش تصنعها راهو قداش من لتر ماء، نشوف قداش الكتب هذوكم ولا الاوراق اللي تو باش نمشيو في صناعه اخرى مع تستهلك الماء وغيرها من اشياء باش نكافحوا بها التصحر، اللي هي قضيه مش بيئيه فقط، هي قضيه اخلاقيه كما حكيت بكري عواطف وقضيه زاد تهم الناس الكل، خاطر فيها الامن الغذائي فيها الاستقرار الاجتماعي، خاطر بلاد بلاش ماء وبلاش غابه راهو ما عادش تعيش، يعني لازم نرحلوا منهم شو بلاد أخرى. التنمية الاقتصادية أيضا هذا كله وخاصة الغابات، وأحنا وأنا ديما أدعو إلى أنه نعمل في غرس الأشجار، نزرع 12 مليون شجرة على قد التونسي، معنى كل تونسي يزرع شجرة ليه والأم والبوه والأخت والخوه والناس اللي يحبهم والناس اللي يحبوه في أي مكان، وخاصة شفنا عانينا من برشا حرائق كسوا في جبل النحلي ولا غيرها من الجبال، نعاود ونزرعوهم الأشجار ذوكم ونساهموا. كما قلت أنت خبيلي، حبيت نقول لك أنا في تنمية ثقافة أن يكون عندي برتقانة في الدار، تكون عندي قارصة كاتشيزوت، تكون عندي رندة، تكون عندي في العشرة متر اللي عندي ديما نخلي بلاصة منطقة خضراء.
1: البني ولا ياسمينة ولا فلة، توا وقت الياسمين والفلة
3: وأرانجا زادة ومثعبات نسري كانت تحط، هذا كله راهو كي يخفف من الحرارة، يخفف من استعمال الكليماتيزور، يخفف من أشياء. وقت تولي البني يلصق في بعض وتولي كلها بني، راهو السخانة تكون 30 تولي 40، فقط بك البني هذاك فقط معناها. هذوما كلهم حبيناهم اليوم، معناها نزيدوا نذكروا ب 17 جوان اللي هو اليوم العالمي لمكافحة التصحر، خاصة احنا راهو عندنا الواحات في الجنوب. عندنا زراعة ثلاثة طبقات، معناها تلقى النخلة وبعد تحتها الزيتونة أو الشجرة وبعد تحتها العنبة ولا تحتها الحنة ولا تحتها النباتات الورقية اللي هي زراعة يسميها ثلاثة مستويات، وهذه موجودة كان في تونس وعملها الفلاح التونسي من قديم الزمن. نحاولوا أن نرجعوهم هذوما، وكما قلت نرجعوا حتى نزرعوا حتى محابس في الدار وسجنينة وفي البيكون، معناها يعني بس فيها حتى شوية نوار، فيها حتى حبقة، مش لازم نباتات ولا أشجار اللي هما للأكل، فما الزينة، فما الأكسجين، فما بس حاجات معناها. ونرجعوا ثقافة التيزردان هكا في الدار، ولا تزرع مثلا حاجات تنجم راهو تعمل في السطوح زادة، فما الزراعات المائية، هذا الكل هم راهم في الآخر كما قال بشير عقلية. معناها مش مسألة تاني فلوس وإلا ما عندناش إمكانيات ولا ما عندناش
0: عقلية وذوق. زادة شيخ داخل فيها شوية الذوق،
3: ذوق خاصة
1: الذوق. وتعمل كيف حتى شوية المحابس، حتى لو كان واحد كما قلت يعيش في ان بالكون
3: محبس فيه طرف نعناه وتعمل كويس.
1: والله نعرف شكون في ان بتي بالكون في برتمان زرعة شوية طماطم وشوية فلفل وشوية كذا، فكل الصيف تقول لي والله لا نشري، فما العديد من الخضار ما نشريهاش في الصيف، عندي كجنينة الصغيرة متاعي عاملة عليها
0: تقطف
1: كيف
0: منها.
1: تقطف
3: حتى على الجو راهو بنينة الحاجة كي تزرعها انت وتذوق منها، تعمل محبس في الدار في كلافس، كل ما تعمل شربة طيب تحط منها ورقة ولا زوز، تعمل شجرة متاع
1: هكا حاجة بيو
3: ونظيفة وزيد. ثم حتى المحابس اللي بدأوا في وسط الدار، ثم نباتات تنبت لداخل في وسط الفصالة وغيرها، كيف نرجعوهم هذوكم ونحيوهم وشنو المانع؟ الدار في اللي راهو قال إذا قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلة فليغرسها، قال النبي صلى الله عليه وسلم.
1: شوف معناتها قداش عظمنا هالعمل هذايا.
3: اللي قالك عندك مشلة مش شجرة تنبت، مشلة. وصحيح القيامة قامت تقول قايل ويه تو نزرع فيها مو فيه.
1: وبعد خلت تقوم القيم اي معنى عظمة هذا العمل
3: قائمة، واحنا مازلنا ما غرسنا حتى شيء. معنى الواحد يلزم ان نرجعوها راهو الحكاية ذي وراهو بال كيفاش يقولوا معنى الناس تماري بعضها، معنى يشوفوا واحد اعلامي ولا شخصية ولا مؤثر ولا كذا راهم يقلدوا العباد ويراهو، خاصة كما تو ويهبطوا ويعملوا ريل ولا تولي حاجات ليها وشوف انا شنو زرعت شنو هاي السيريز نتاعي في الدار ولا هاي شنو المانع.
1: المانع
3: الصحات قاعده هكاك معناها ما عملنا فيهم شيء.
1: يعطيك الصحة شيخنا.
3: دي جي في السيزيام ولا في الباك مش هيش يعمل دي جي ويلقى ما يلقين بسرطة فلة في الصح حاجة تعمل كيف اللي كانت موجودة كانت ثقافتها، لا تلقاش دار ما فيهاش محابس
1: ما فيهاش شجرة زيد ما فيهاش شجرة
3: ما فيهاش قارصة لازم تلقى معناها أقلهن قلت لك تعرف محابس فيهم السربب وغيره مثل النوار العشية ولا الحاجات اللي في الحوم الكل راهو ما انا خاطر نحكي على رز ولا حمام لمف ولا هذوكم البلاد
1: وجر البصاع زاده يما نحينا البصاع تو ما نشوف البصاع برشا في الديار مثلا
3: او البني
1: من باب الفضلك بالطبيعه
0: البني والضيق الضيق بحكم انه البني غالي الموبيلي غالي ولا يضيقوا معناها قليل تو تلقى بني جديد تلقى فيه جنينه ولا اسباس فير
3: ما حتى سيدي فكنا من هذاك انت بنيت باطيمه والباركينغ تبدا تتحايل عليهم ما نجمش تخلي بلاصه مساحه خضراء يلعبوا فيها الخمسين دار اللي انت بعت وشوف قديش بعت لهم
0: قليل وين تلقاهم
3: ما فماش منحينها من المخ انت جاردان دونفون اللي مطالبين مساحه خضراء ما فيهاش مساحه خضراء كان روضه ماذا بها بكره قسم مش معقول. مهم هذا هو
1: عقليه نرجعوا نقولوا عقلي. يعطيك الصحة شيخ.
0: يعطيك الصحة شيخنا محمد بن حمودة، مشكور جدا. كانت هذه شوية من تونس في اليوم العالمي لمقاومة التصحر، حكينا على مقاومة التصحر ومنه مشينا العديد التفرعات الأخرى مع شيخنا محمد بن حمودة. بعد شوية تنطلق مباراة البرتغال الكونغو الديمقراطية، كريستيانو رونالدو تحسوا في فورمة كبيرة. المباراة هذه تلعب في ووستون والحكم هو الحكم القطري خميس المري. خميس المري هذا بالنسبة للفار، وبالنسبة لحباء المنتخب الوطني التونسي تنجموا تدخل على باجو في سيل تاع الجامعة التونسية لكرة القدم. منذ لحظات تم نشر أول لقاء لإيرفي غونار مع لاعبي المنتخب الوطني التونسي. شنو اللي صار في الحوار بين إيرفي غونار ولاعبي المنتخب الوطني التونسي؟ تلقاو على الباج نتاع الجامعة فيدراسيون تونيزيان دو فوتبول.
1: شارة بون شانس لليكيب ناسيونال بتبيع. بعد شوية بشير تكون حاضرة معنا سيدة سونيا جرمة بن عياد اللي هي أستاذة جامعية في علوم التصرف، ممبر دو بيرو اكزيكوتيف ناسيونال تاع السيف اللي هي كونسي انترناسيونال دي فام انتربرونور منذ 11 سنة، وهي زادة كوتش بروفيسيونيل، باش تحكي لنا على حوار القيادات النسائية من إمكانات المرأة إلى التحول الاقتصادي. الحوار هذي باش يصير يوم 26 جوان، لكن احنا باش ناخذو أنا فانغو مع مدام سونيا بطبيعة اللي تمثل السيف كما قلنا الكونسي انترناسيونال دي فام انتربرونور. باش نواصلوا احنا مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: وصلنا للستة وستة دقائق على موجة إذاعة الشباب في العشوية، تتراوح الرحلة حتش للسبعة ونص. ديما معكم بشير وعواطف من أمام الميكروفون، كوثر في التكنيك ومجدولين في الديجيتال.
1: مازلنا عنا خمسة دقائق لعب مباراة البرتغال والكونغو الديمقراطية، ودجا تبدل سكور هدف مقابل صفر المنتخب البرتغالي. بونتو مازال كي تسجل المنتخب البرتغالي، خلينا نشوف صاحب الهدف ذولي نيفيس، كان صدقني ربي هو صاحب الهدف بالنسبة للمنتخب البرتغالي. بعد تنزيدو نثبتو إذن 1-0 بعد مرور 6 دقائق لعب فقط.
0: لين باش كما قلت لكم بكري شوية باش نمشيو مع سيدة سونيا جرمة بن عايد، هي أستاذة جامعية في علوم التصرف وعضوة في المكتب الإكزيكوتيف ناسيونال متاع السيف، الكونسي انترناسيونال دي فام انتربرونور. مرحبا بك مدام سونيا. مساء النور.
2: يعيشك، مرحبا بك مدام عواد، وشكرا على الاستضافة في برنامج عشوية، وإن شاء الله تكون وقت حلو، عشوية حلوة.
0: يعطيك صحة. أنا وزميلي بشير خرف الله بالطبيعة في الميكرو،
2: حبيت نهنيكم بالستوديو الجديد، إن شاء الله مبروك وإن شاء الله بالمزيد من النجاح والتألق يا رب.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. باش نحكي على الحدث اللي نستناو فيه باش يصير يوم 26 جوان إن شاء الله، والموضوع هو حول القيادات النسائية من إمكانات المرأة إلى التحول الاقتصادي، هكا ولا؟
2: بالضبط. هو وفات باش يكون حدث هي فعالية متميزة، وستنظم في إطار المبادرة التونسي للاستثمار 2026 Tunisia Investment Forum 2026، وهو يعد من أهم التظاهرات الاقتصادية في تونس والمنطقة، خاطر يجمع برشا مستثمرين وصنع قرار ومؤسسات وطنية ودولية وخبراء ورواد أعمال. وكان من حسن الحظ السنة في إطار هذا المنتدى باش المجلس الدولي للنساء صاحبة مشاريع بالسيت بالكونسي انترناسيونال دي فام انتربرونور، بالشراكة مع وكالة النهوض، وكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي لفيبا تونيزيا، باش نقوموا بتنظيم فعالية موازية ان سايت ايفنت اللي هو بعنوان حوار القيادات النسائية من إمكانات المرأة إلى التحول الاقتصادي، اللي هو The Women Leadership Dialogue donc from women's potential to economic transformation بالإنجليزية، حتى باش يكون هو المنتدى معناها انترناسيونال. فوالا، هذا هو العنوان التظاهرة هذه.
0: حاجة بيها برشا، وأنا اللي شدني زادة خاصة هو حوار القيادات النسائية، وما شاء الله المرأة التونسية معناها تأخذت مناصب كبيرة وقيادات، وهي قدوة وليت توا هكا ولا من دام سوني؟
2: exactement. أنا جست باش معناها للتفكير، هو السيف غني عن التعريف، لكن هكا للتفكير معناها دو باساج
0: شنو هو الكونسي انترناسيونال دي فام انتربرونور،
2: حتى من هنا يخرج التام. هو الفضاء يجمع النساء القياديات صاحبة المؤسسات والخبرات والكفاءات من أجل تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يعمل المجلس على دعم ريادة الأعمال النسائية وتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز القيادة النسائية والمساهمة في بناء منظومة اقتصادية أكثر شمول وأكثر استدامة. ومن هنا كان المنطلق دونك في مشاركتنا في المنتدى التونسي للاستثمار، خاطرنا نمنو ان المراه هي ماهيش فقط شريك في التنميه، هي احد اهم محركاتها. فوالا دونك ودايوغ حبيت جوست نعرج اللي كان عندنا المسيف كان عنده حضور متميز الجمعه اللي فاتت، هذه اخر معناها حدث اللي هي كانت متواجده في لندن. ومعناها كانت نسقت مع مجلس اللوردات البريطانية، معناها House of Lords، كانت نظمت مائدة مستديرة معناها عالية المستوى. الموضوع متاحة هي القيادة النسائية والسياحة المستدامة بحضور سفارة الجمهورية التونسية بلندن. وكانت معناها كان وجود السيف يعني متميز جداً، ومن هنا زاد كيف تم افتتاح فرع جديد في غويوم يوني أوروب، وتم إمضاء شراكة مع الغرفة التجارية البريطانية. هذا آخر حدث نعلن عليه دونك في الإذاعة معكم أنتم ويحسن الشرف. فوالا.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك سيدة سونيا، يعطيك الصحة وإن شاء الله بالتوفيق ومن ليدرشيب ديالوج إن شاء الله. هالإيفينمون هذا باش يكون إن شاء الله يوم 26
2: جوان. 26 جوان على الساعة
0: ما تقولنيش إلا من غير بيبليسيتي للناس. لا
2: باهي باهي، عطيت الوقت واليوم ما عرفش كان تحبوا تاخذوا فكرة على معناها شنو المحاور الأساسية.
0: اوكي لي غران زاكس معناتها هي
2: فوالا لي غران زاكس بيان سور. باختصار احنا عندنا الاكس الاولاني هو باش يكون حول معناها لي فينونس اي لانفستيسمون، دونك الاستثمار معناها امكانيات المرأة معناها الاستثمار والتمويل. خاطر الحديث على الاستثمار اليوم ما عادش معناها ديجا سي تري امبورطون، كيفاش شنو هما الاليات الجديدة وكيفاش نمكنوا المرأة من الاستثمار. باش يكون المحور الثاني اللي هو من المعرفة إلى الابتكار دو سافوار ا لينوفاسيون. ونعرفوا ان بلادنا اليوم معناها نجحت في تكوين اجيال من النساء المتعلمات والمؤهلات معناها، ويمثلوا اليوم نسبه كبيره من خريجي التعليم العالي والكفاءات العلميه والتكنولوجيه، وهذه الاحصاءات معناها تبين، مانيش باش نعطي لي ديتاي، مي بون 70% من الجامعه خريجي جامعه تونسيه نساء، 60% من حاملي الدكتوراه نساء، واخيرا معناها احتلت تونس المرتبه الثانيه عالميا من حيث نسبه النساء المتخرجات في اختصاصات العلوم والتكنولوجيا والهندسه والرياضيات.
0: دونك هنا ممتاز.
2: ورغم هذا التميز نحب نشوفه دونك كيفاش باش نناقشوا كيفاش نحولوا هذه المعرفة إلى ابتكار وشهادات إلى مشاريع، وكيفاش نحولوا الكفاءة إلى قيادة، على خاطر احنا نحب اليوم يكون معناها التميز الأكاديمي يكون بنفس معناها بنفس القيمة نتاعو، تكون المرأة متواجدة زادة بشكل أكثر في المواقع القرار الاقتصادي والإداري بيان سور. وباش نحكيو على التكنولوجيا والكفاءة الذكاء الاصطناعي بيان سور، نعرفوا اليوم معناها نعيشوا ثورة تكنولوجية كبيرة ياسر بيان سور. والسؤال المطروح هو موقع المرأة التونسية في هذه الثورة اليوم، ماهيش باش تكون مجرد مستهلكة للتكنولوجيا، هي باش تكون مبتكرة وباش تكون مطورة وباش تكون زادة صانعة للحلول. دونك وهنا باش نستضيفوا بيان سور نماذج من النساء الناجحات في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وباش نوريو الفرص الجديدة أمام النساء، وزادة باش يكونوا موجودين زادة باعثات مشاريع ناشئة اللي هي ستارت اب. وفي الاخر عندنا اخر محور هو باش يكون القياده والمهارات الانسانيه، على خاطر اليوم نعتبروا التطور التكنولوجي ومعناها ياكد دوليا التقارير تاكد ان المهارات الانسانيه باش تولي اكثر اهميه، كيما القياده، التفكير النقدي، الابداع، التواصل، العمل الجماعي والقدره على التكيف. ونعتبروا اللي دونك هذه ثروه كبيره، والثروات الطبيعيه اليوم تصنع الاقتصاد نتاع اليوم، الكفاءات البشريه باش تصنع الاقتصاد الغد معناها.
0: باهي لي زوتر اكس مدام سونيا.
2: دونك لي زوتر اكس هذوما هما، هذا اخر اكس اللي هو القياده، اللي هو القياده واللي باور سكيلز اللي ليدرشيب. دونك فوالا هذا هو باش يكون اون غرو البرنامج نتاعنا، وان شاء الله تكونوا متواجدين نهار 26 جوان على الساعة الثانية بعد الزوال مع السيف ومع المرأة التونسية خاصة اللي اليوم نحبوها دونك تكون فاعلة في الاقتصاد وتكون صانعة المستقبل. معناها وجودها مهوش باش يكون معناها الاستثمار في المرأة ماهيش باش تكون قضية مساواة ولا باش نحكيو على مرأة، احنا هنا خيار باش يكون خيار اقتصادي، خيار استراتيجي، وكيفاش نحولوا الكفاءات إلى قوة اقتصادية وإلى قيادة وإلى ابتكار. هذا هو هذه الرسالة،
0: هذا هو الهدف الأول معناتها.
2: تتفق.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة. شكرا لك سيدة سونيا، إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة. شكرا على هذه المداخلة وبالتوفيق لكم الأعضاء الكل في السيف وفي هذا اليوم ومن ليدرشيب ديالوج. شكرا لك وإلى اللقاء.
1: احنا نواصلوا مكملين في العشوية
0: نتاعنا، تحضرنا شوية للماتش،
1: قاعدين نتابعوا في الماتش. ربع ساعة لعب 1-0 كما قلت، جواو نيفيس لعب لاعب باريس سان جيرمان هو صاحب الهدف منذ الدقيقة الخامسة في المباراة. من بعد جاو زوز فرص المنتخب الكونغو الديمقراطية، سيدريك باكومبو ضيع زوز فرص، واحدة منهم كانت قريبة برشا من مرمى المنتخب البرتغالي. دونك تابعوا معكم المباراة إذا كان فما جديد، نعطيكم الريزولتا في المباشر.
0: اللعبة هي إلى حد الآن
1: طيبة، مش
0: تبعت أنت أكثر مني خاطر أنا قاعدة تلاقي بالتليفون وأنت مقابلة
1: كبير برشا إلى حد الآن، نسق موش عالي جدا. ربع ساعة مازال لعب، مازال برشا لعب. بعد شوية عن البوينتك عواطف، آخر أخبار التكنولوجيا إن شاء الله قبل موجز أخبار الستة ونص. قعدوا معنا، نرجعوا مع الموزيكا، موزيكا حلوة برشا اليوم من اختيار عواطف، هي نفسها باش تختار لكم إن شاء الله الموزيكا بتاع الولد سكول. I adore you.

0: 26 دقيقة مواصلين معكم في عشويتنا. بشير خلف الله معكم، معكم عوض فلورغي، أيضا كوثر البجاوي في الإخراج، مجدولين براهمي في الإخراج الرقمي. 26 دقيقة وصلنا الموعد بوانتك.
1: بوانتك
0: في البوانتيك متاعنا اليوم باش نحكيو على اخر الاخبار التكنولوجيه، باش نحكيو على شركه جوجل اللي تخطط لتحويل الهواتف القديمه الى مراكز بيانات، ومشروع جديد مدفوع بطفره الذكاء الاصطناعي. برشا ذكاء اصطناعي ديما في اخبار التكنولوجيا، وفي خطوه غير تقليديه تنجم تمنح الهواتف الذكيه القديمه حياه جديده. تدعم شركه جوجل مشروع بحثي يهدف إلى تحويل أجهزة متقاعدة الانتريتيه إلى مراكز بيانات صغيرة قادرة على تنفيذ مهام الحوسبة السحابية. وبرشا باحثين من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو يعملوا على تطوير منصة تعتمد على آلاف الهواتف الذكية القديمة، مع خطط لإنشاء مركز بيانات يتكون من نحو 2000 هاتف من سلسلة بيكسل، من هواتف القديمة إلى خوادم حوسبة. وجوجل اكشف على المشروع هذا عبر مدونته البحثية تحت عنوان منصة حوسبة منخفضة والانبعاثات من هواتفك المتقاعدة، حسب تقرير نشره موقع فون أرينا كالعادة. أيضا من بقية الأخبار، أخبار التكنولوجيا، نحكيه على 6 مزايا في آيفون. المزايا هذه ما تنجم تلقاهم كان في أبل، وما زلنا ما نجموش نلقاهم على أندرويد. ونظام أندرويد يتفوق في العديد من الجوانب المتعلقة بالتخصيص والمرونة، كما تقسيم الشاشة، تشغيل واجهات سطح المكتب، تغيير الواجهة الرئيسية بحرية. لكن نظام iOS مازال يحتفظ بعدد من المزايا اللي يصعب على منافسيه مجاراتها من حيث التكامل وأيضا سهولة الاستخدام. فيما يلي أبرز 6 مزايا تقدمها أبل لمستخدمي أجهزتها، ومازال أندرويد يفتقر إلى بدائل مماثلة لها بنفس السلاسة والاعتمادية، حسب تقرير نشره سلاش أجير. التحكم الكامل في الآيفون من جهاز ماك، هذه المزية الأولى. بالنسبة للمزية الثانية، استخدام أو استخدام ميكروفون الآيفون على أجهزة ماك لاسلكيا ضمن منظومة كونتينويتي، لتسمح أبل باستخدام ميكروفون الآيفون كمصدر صوتي مباشر لأي جهاز ماك قريب. أيضا ثالث المزايا هو وصول متقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتعد إمكانية الوصول إحدى النقاط اللي تفوق فيها أبل بشكل واضح. أيضا عن الميزة الرابعة هي خصوصية أكبر عبر خدمة Private Relay، وتقدم أبل خدمة Cloud Private Relay لمشتركة Cloud Plus، وهي تقنية تهدف إلى تعزيز الخصوصية أثناء تصفح الإنترنت. الميزة الخامسة إدارة عائلية متكاملة عبر Family Sharing، وتوفر أبل نظام Family Sharing ليتيح مشاركة الاشتراكات والمشتريات والخدمات بين أفراد العائلة بسهولة. والميزة السادسة وهي النسخ واللصق بين الأجهزة بشكل فوري، وتعد هذه ميزة Universal Clipboard من أكثر مزايا منظومة أبل عملية. نسخ نص أو صورة على جهاز آيفون يمكن بعد لصقها فورا على جهاز ماك أو آيباد، والعكس دون أي إعدادات إضافية أو تطبيقات وسيطة. إذن هذه 6 مزايا اللي نجم نلقاها في آيفون، ومازال لندرويد نجم نلقاها في الاي او اس، ولندرويد مازال ما لقالهش حل. باش نكملوا مع الذكاء الاصطناعي، اوبن اي اي تكشف حملة تضليل للتأليب الأمريكيين ضد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وشركة اوبن اي اي كشفت عن تفاصيل حملات تضليل إلكترونية استخدمت حسابات مزيفة على منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مضللة حول مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، وتأكد أنها حظرت عدد من الحسابات المرتبطة بالصين بعد تحقيقات موسعة. وضحت شركة أنه فرقها المختصة رصدت 2 مجموعات من الحسابات اللي استخدمت منصة تشات جي بي تي لإنشاء محتوى دعائي، مع وجود مؤشرات قوية على أنه الحسابات هذه تعمل من داخل الصين رغم القيود المفروض على استخدام خدمات Open AI في الصين. كانت هذه إذن بوانتك، وخدوا معنا مازلنا مواصلين معاكم في عشويتنا. بعد شوية موجز الأخبار وراجعين.

0: الجامعي وتعزيز إجراءات تأمين الولوج إليها عبر اعتماد رقم المترشح في امتحان البكالوريا، وكلمة عبور شخصية يتم الإعلان عنها رسميا من قبل الوزارة عبر الإرساليات القصيرة التي ترسل عبر الهاتف للمترشحين لضمان سرية المعطيات وحسن سير العملية التوجيهية. اللجنة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين ببنزرت تنظم بالشراكة مع كونكت بنزرت وغرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي غدا يوما دراسيا بعنوان بنزرت تتعبأ من أجل الاستثمار لا نحو تسويق ترابي جديد. هذا اللقاء يندرج في إطار الديناميكية الرامية إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية بالجهة وتشجيع الاستثمار المنتج وتبادل الآراء حول قضايا التنمية الترابية. تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب عنوان منتدى وطني يعقد على امتداد يومين والافتتاح الرسمي غدا بالعاصمة ببادرة من المرصد الوطني للشباب والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. مدير عام المرصد الوطني للشباب فؤاد العوني أكد أن نسبة الإبحار على الإنترنت في تونس مرتفعة جدا وتتجاوز 76%، مضيفا أن المنتدى يهدف لتشخيص التحديات والتهديدات السيبرنية وعرض التجارب الناجحة للوقاية من هذه التهديدات. في أخبار العالم، كشفت وكالة بلومبرغ عن تفاصيل مسودة الاتفاق الأمريكي الإيراني والتي تتضمن تعهد الولايات المتحدة بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة دون تحديد جدول زمني واضح. كما أشارت أن مسودة واشنطن ستعمل على رفع الحصار البحري إلى جانب خطة مشتركة لإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها قبل الحرب. أرحب قادة مجموعة السبع بالإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدين أن طهران يجب ألا تمتلك السلاح النووي أبدا، وأعربوا عن دعمهم لوقف إطلاق نار قوي وفوري في لبنان ولجهود حصر السلاح بيد الدولة. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: مونديال 2026
5: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
6: كأس العالم لكرة القدم
5: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
6: أمريكا، الكندا والمكسيك.
5: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
6: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
5: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
4: عد موجتك، تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: متر جيمس على موجة إذاعة الشباب نوصلوا به لل 46 دقيقة ورحلة تتواصل حتىش لل 7:30 في العشوية.
1: عشويتنا متواصلة ومباراة البرتغال الكونغو الديمقراطية وصلت لدقائقها الأخيرة دقيقة تقريبا ما زالت
0: في الوقت
1: الولين. الإضافي في الشوط الأول لعبنا 45 الحكم زاد 4 نلعبوا في الدقيقة الثالثة 1-0 بونتو جواو نيفيس منذ الدقيقة الخامسة في المباراة برناردو سيلفا اللي تحول اليوم رسميا إلى ريال مدريد الإسباني قادم من مانشستر سيتي واحد من أفضل اللاعبين حاليا على البيتش على أرضية الملعب في مباراة أغلبها وأكثر ردهاتها لصالح منتخب البرتغال لكن منتخب الكونغو الديمقراطية قاعد يحاول في الحقيقة يعني
0: قلق
1: ماهوش يلعب دفاعي منتخب منظم جيد قبل بونتو بكري لكن إلى حد الآن قاعد يلعب الند للند مع المنتخب البرتغالي
0: واللي يزين أكثر المباريات كأس العالم والرياضة والمدارج ومع الجمهور معناتها فما الكواليس قديش أنا وقت نتفرج في مباراة مش فقط حاب تفرج في المباراة لافون ماتش لابخي ماتش الكواليس الجماهير شنو أجوائها ساعات فما ترايف تصير من الجمهور
1: والكواليس الأمريكان عواطف إلزكسيل في الكواليس يعني هما اللي خلقوا كل كاميرا اللي يركزوا على الجمهور اللي يمشيوا مثلا كوب اللي يبدأوا مع بعضهم ولا أصحاب يبدأوا مع بعضهم ولا واحد يبدأ لابس بطريقة معينة يركزوا معاه يخرج في الإكران متاع استاد يعني هما اللي خلقوا التنشيط
0: وجمال زاد الفتيات اللي تبدأ في المدارج
1: وانت تفرج في سيباستيان دو سابر قلت لي فتيات عليه قولي سيباستيان دو سابر مشي مباشرة يصل بالموضوع
0: لا لا لا لا ولا لا ولا لا سيباسا أما على خاطر عرضني فيديو مؤخرا وأكيد راك تفرجت فيه
1: تداول برشا باللغة العربية
0: لا لا لا لا لا لا فيديو واحد آخر متاع السنة المعلق هذاك قديم الفيديو هذاك على السنة جمال الفتيات هو الجمهور البرتغالي هو الزين والجمال البرتغالي يتجسد في جمال الفتيات هذه في المدارج هذيك الجمهور المغاربي في فتاة مغربية ولا تونسية
1: وهدف تعديل النتيجة سمحني قصيت عليك عواطف كما قلت منتخب الكونغو الديمقراطية اللي يلعب الند للند مع البرتغال ويسجل في الأربعة دقائق وخمسين ثانية يعني تعدينا الأربعة دقائق الإضافية في الوقت الضايع متاع الوقت الضايع متاع
0: هاو اللي نحبوا نشوفوه احنا في الفريق التونسي وفي المنتخب التونسي انه نشدوا صحيح لاخر لحظة انه نلعبوا كورة حتى لو كان خاسرين ما نرميوش معناتها سلاحنا ونلعبوا لاخر الند للند علاش ما عندناش الثقة في انفسنا بهذه الطريقة معناتها
1: ما عندناش الجودة الكافية متاع اللاعبين هذوما ما عندناش مجموعة ربما كمجموعة فما نوعا ما مجموعة لكن ما عندناش الجودة العالية متاع اللاعبين سواء الكونغو الديمقراطية أو كوت ديفوار أو الكاميرون أو غيره من المنتخبات الأفريقية وحتى المنتخبات العربية
0: هذه يزمنا نراجعوا
1: منتخب المغرب في ليفل آخر الحقيقة
0: يزمنا نراجعوا معناتها الكرة متاعنا بصفة عامة من الأداني كان مش حتى من الأصاغر ومن معناتها من ليكول معناتها ليزيكول من التكوين الأولاني وفما موهبة كرة القدم زاد شينا ما بين بالله يفك علينا أنا نحب
1: فرح
0: ايش شو قول به نو كمان
1: واحد واحد إذن معنيات الشوط الأول بين المنتخب البرتغالي والكوت ديفوار وصلنا معكم احنا لل 56 دقيقة
0: اي قصيت لي على فكرتي انت لما حال ما كملتيش الفكرة
1: مش انا بدي صابر قصلك على فكرتك انا خاطين
0: دوك شو الاستياء كبير من كريستيانو رونالدو على قبول هدف التعادل في هذه المباراة حبيت نقول انه المشكلة في الكرة متاعنا ومش انا معني منيش محلل رياضي وإلا خبيرة في كرة القدم لكن نشوف أنا عندي أوليدي ويلعبوا كرة ونفهم في الليزيكول كما سيسباس في الأندية والكل بلي رو فما موهبة كرة القدم رو فما صغير يكون موهوب ربي خلقه باش يكون كوارجي وفما صغير ما ينجمش يكون كوارجي مش بالسيف أمه ولا أبوه خاطر يخدم في الخدمة الفلانية بلي ينحبوا يلعب بالسيف كرة قدم ما هوش موهوب على غالب معناه حتى كان تنجم تخدمه وتسقل معناه توصل به أما لغل من نجمش يوصل
1: ليه خليه يعمل جو يوصل. هو صغير
0: يعمل جو كهو مش يلعب مباريات كبيرة مش يلعب بطولة
1: ليه سالش خليه طفل صغير ينجم يلعب لو فما صغار ينجم في ان سيرتان اج تبدا الموهبه نتاعو موجوده لكن مازلت ما خرجتكم من سدوى
0: والا هو ميولته مش كره قدم ميولته رياضه اخرى ينجم يلعبها للهوايه فقط لكن ما نجمش يوصل
1: اذا كان هو يحب
0: مراتب كبيره اي يحب يكور ما قلناش اي من حقه من حقه اما مش باش يوصل على حساب
1: لا مانيش نحكيو على حساب تو مانيش نحكيو على الدزال تاع
0: اي وصلنا اي وصلنا على حساب اي على حساب على حساب لاعب اخر
1: اي هذاك موجود بالطبيعه
0: اللي هو يلعب خي عنده في سقيمة خير ربي يعطاه موهبة كرة القدم فيجب صقلها فقط باش يوصل
1: قبل صقل الموهبة لازم العين اللي تكتشف الموهبة وهذا زاد نفتقدوه في للأسف في ما نقول ما نعممش فما ربما بعض اللي هم ما نقول لهمش مدربين في أصناف الشبان وفي الصغار نقول لهم مربين أو مؤطرين هما ديزيدوكاتور أكثر منه
0: إيه ما ليلة ينجم يفيق بها الموهبة هذيك ويغض عليها الترف وكها
1: إذا هوني نتحكي على سوء نية هذا الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه
0: والله
1: احنا نحكيه على نحن نحكيه على استراتيجية وعلى خدمة لكن الوقت اللي نمشيه موجود ايه ما قلت لك موجود لكن الوقت اللي نحكيه على سوء نية هوني كما قلت لك الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه يعني حالة شاذ هذا ماهيش حالة معممة للأسف موجود وموجود الصغيرات وهل اللي عنده موهبة وما يتكشفش ولا اللي عنده موهبة وتتقصله بسبب ولد فلان ولا ولد فلتان هذا موجود
0: لكن تخوشيها وتولي راه فيه الفريق اللي
1: تاعنا ليه هذا سبب الرئيس
0: ليه يعني ليه بين الأسباب
1: هذا اللي تحكي فيه موجود في العالم أجمع اللي تحكي فيه موجود في العالم أجمع العالم أجمع يخرج
0: بدرجات
1: احنا اليوم في تونس منذ سنوات ما خرجناش فلتات نتاع كوره ما عناش ملعبيه كوارجي اللي تكنيكمون يدوخك يعمل لك حاجات اللي نجمو ينجم يمشي يلعب مثلا توا
0: ينجم يصنع الفرق
1: مثلا خليل العياري تاع الملعب التونسي علاش خذيته بي اس جي خليل العياري تكنيكمون فنيا فلت مازال يتقل برشا مازال عنده برشا ما يتقل لكن مادام خذيته البي اس جي وهو ورى زاد قبل ما يمشي البي اس جي ورى انه فلت كروي عنده برشا على خليل العيار على ملاعبي بالتوج دو بال هذيك وبالموهبه هذيك وبالشونجمون ديريكسيون وبالعبد يشد لك الكره ويمشي للديفونسور عنده حاجات اخرين ناقص فيهم برشا لكن الناس اللي تركروتي في باريس سان جيرمان شافت انه الملاعبي في العمر هذاك خاصه خاطر نحكيو على ملاعبي سي فات ال 20 سنه يعني سينيور سي بون يعني غير واصغر منه 17 و16 تقام يلعبوا سينيور واصغر منه لامين يامال وهو العرس البيليه نتاع المنتخب الاسباني يعني شافوا انه فما الموهبه موجوده تنجم تتقل وينجم يولي خليل العياري في عام عامين ما نعرفش انا في
0: الاسطوره
1: اسطوره ليه مازلنا ما نعرفوش لكن ينجم يلتحق فريق الاكابر في بي اس جي وقت اللي نحكيو على فريق الاكابر في بي اس جي نحكيو على فريق اللي هو دوبل شامبيون في رابطه الابطال الاوروبيه وماهوش سهل انك تطلع حتى ترينا معاهم وذا حق خليل العياري ان شاء الله نشوفوه مع المنتخب هو فلتة فنيا ان شاء الله مع المنتخب نشوفوه يجسد هذايا لما لا في الماتش الجاي مع المنتخب الياباني بما انه الماتش اللي فات ما كانوش وجود
0: فوالا يعطيك صحة بشير وانا هكا نفهم شوية وكاو منجمش نكون محلة هذا اكيد لكن كيما الناس الكل وتونس الكل يتفرج في الكوب دي موند احنا مش نواصلوا مع الايقاعات ومع الانغام ورحلة تتواصل حتى 7:30

0: رجعنا معكم في العشوية في جزءنا الأخير، مواصلين معكم إن شاء الله حتى شلل 7:30. بش نحكيه في استضافة توقع على We Francis Days تونس 2026. معنا مباشرة عبر الهاتف المسؤول عن التظاهرة السيدة ريم بدوي العائل.
1: مساء النور مدام ريم، أهلا وسهلا بيك، مرحبا بيك على موجات إذاعة الشباب. عسلامة لله.
2: مرحبا عايشة، كيف حالك؟
1: إذن الوي فرانشيز دايز تونس 2026 اللي هي صارت اليوم في الحقيقة هكا ولا لا؟ إذن كان تحكي
2: باش تصير نهار 24
1: بلوتو يوم 24 ريت هي بلوتو يوم 24 شوان يوم الأربعاء آخر نهار سي لافان دو جورني سامحني مدام ريم. أوكي
2: دونك ان فيت احنا فما اليوم طلب كبير على الامتياز التجاري واحنا حبينا نخدموا، احنا لنا 15 سنه نخدموا على الامتياز التجاري خاصه مع شركات التوانسه، وحبينا نخدموا على لي رونكونتر هذوم البي تو بي على خاطر سي دي رونكونتر اللي يشجعوا لي جون انتربرونور والشباب باش يلقاو دي بروجي معناتها على قدهم وصغار ويبداو معناتها يبداو يكبروا باللي بروجي نتاعهم. دونك هذه ماهيش الامتياز التجاري اليوم ماهوش حلمه ولا كونسيبت نتاع حاجه كبيره برشا، نجم تجي للي فرانشيز دايز لي وي فرانشيز دايز وتلقى دي بروجي فريمون ا تاي هومان. عندنا دي بروجي في لي سيرفيس، عندنا دي بروجي في الكوميرس، عندنا دي بروجي في الماكله، عندنا دي بروجي معناتها فريمون في برشا برشا من القطاعات اللي هما يهموا برشا التوانسة واللي يحبوا عليهم.
1: بالطبيعة هو حاجة مهمة جدا كما قلت، بما أنه اللقاء هذايا المهني باش يجمع علامات تجارية تونسية هي في طور التوسع، وأيضا رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء ولي بروموتور بالطبيعة هكا ولا لا مدام ريم؟
2: Exactement. احنا معناتها نشجعوا معناتها لي بورتور دو بروجي اللي بالحق عندهم دي بروجي ودي بيزوان باش يستثمروا، ماهوش فريمون التقاء نتاع دي ستوديون، ماهوش التقاء نتاع عباد اللي ماهمش حاضرين، هذا التقاء نتاع عباد حاضرين يحبوا ياخذوا دي بروجي ينجموا يجيوا نهار 24 جوان. قبل يلزمهم يتقيدوا على لي ريزو سوسيو نتاعنا على خاطر فما دي بلاس ليميتي، دونك احنا عاملين ان ليان دانسكريبسيون يلزمهم يتقيدوا في اللين دانسكريبسيون هذايا يجاوبوا على سؤالات واحنا نعاونوهم باش يلقاو البروجي اللي يحبوا عليه.
1: فوالا شكرا ليك، يعطيك الصحه مدام مريم بدوي العياري، انت المسؤوله على التظاهره هذه وي فرانشيز دايز تونس 2026 باش يصير يوم 24 جوان الجري معناها يوم الاربعاء القادم ان شاء الله. شكرا ليك والى اللقاء. بشير الميتون ثاني يرجع في مباراه البرتغال و الكونغو الديمقراطية،
0: رجعنا 1-1 نتيجة على حالة فما تغيير كونسيساو خذ مكان برناردو سيلفا. برناردو سيلفا دونك يلعب ميتان واحد ضد الكوت ديفوار، نذكروا أنه خذ كارتون وربما كان قريب من الحمراء، ذاك علاش مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي بتاتر حاب يستحفظ على لعبه خرجوا في الميتان تخل كونسيساو 1-1 نذكروا. جواو نيفيس سجل للبرتغال في الدقيقة 5
1: افتتح النتيجة،
0: ودقيقة 45+4 في الوقت الضايع نتاع الوقت الضايع يوان ويسا مهاجم نيوكاسل يونايتد الانجليزي يعدل نتيجة لمنتخب الكونغو الديمقراطية 1-1. إذا نلعبوا في الدقيقة الأولى من هذا الشوط الثاني،
1: وكان عدد الجماهير البرتغالية أكثر من جماهير الكونغو الديمقراطية، هذا اللي ظهر لي في المدارج خاطر الألوان
0: أكثر
1: طاغية على الألوان الزرقاء، ما نعرفش ربما خاطر الأحمر سي بلو فيف.
0: صحيح صحيح
1: بوتيت سي بلو فيف سي بوركوا معناتها نشوف في المدارج أكثر مليانة بجمهور البرتغال. وزي زاد اللي شد انتباهي ديما نحب أنا كما قلت الأفون ماتش لابخي ماتش شنو اللي يصير في الماتش، الألوان الموجودة الجماهير شنو الجو اللي عاملته معناتها والموسيقى اللي تنجم تعملها، ولا ساعات واحد يبدا لبس دون فاسون ان بو بيزار ولا مكياج ان بو بيزار الى اخره، هذا اللي يقعد معناتها اللي نجمو نشدوه من المونديال في كرة القدم بالطبيعة.
0: هذه حاجة من
1: صح عليهم، صح عليهم. نتمنى نهار اني نواكب كأس العالم هكا في قارة أخرى.
0: إن شاء الله علاش ليه 2030 عندك هاو كأس العالم مش بعيدة بحذنا المغرب إسبانيا والبرتغال وشكون سرتين مو كأس عالم استثنائية خاطر الأجواء في البلدان هذه ممتازة جدا في الصيف بلدان باهية وصغيرة وقرب لبعضهم لديستانس
1: وقريب تلنا احنا كتونس مش كما مكسيك وامريكا وكندا
0: مش تتكلفنا هكا يعني احنا كصحفيين مثلا صحفي واحد باش يمشي يغطي كأس عالم راهو التكلفة بتذاكر الطيارات بالإقامة بالإعاشة غاديكا تكلفة نجم توصل لأربعين ألف دينار تونسية يعني نحكيه مش على كأس عالم كامل زاد نحكيه على ثلاثة أسابيع بالنسبة لكأس العالم وذا اللي ينجم يتعب برشا وربما ذا اللي خلى عديد الصحفيين ما تنقلوش إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وأيضا كندا لمواكبة
1: ما عجبتنيش أنا الفكرة معناتها كندا أمريكا المكسيك ما نعرفش
0: ديستانس كبار بعد
1: برشا يتعبوا حتى الفرق المشاركة
0: يتعبوا مثلا في كأس العالم في قطر بعض الجماهير وصلوا تفرجوا في ثلاثة مباريات في نفس اليوم
1: خطر قريبة شنو قطر
0: صحيح الملاعب قريبة لبعضها وجو الناس كل ملمومة هوني
1: على ذكر على ذكر
0: تونس مثلا نلعبوا في مونتيري باش نمشيو لكانساس سيتي أربع سوايع طيارة بالنسبة للمنتخب هذايا نحكيو من مكسيك مونتيري الكانساس فما بالك هذايا منتخب فما بالك الجماهير
1: علاش الاختيار على ثلاثة في القارة الأمريكية ما عليش ثلاثة بلدين عليش كنت تنجم مثلا تنظمها كندا وحدها
0: ولا الولايات المتحدة ولا المكسيك وحدها الأخيرة الكو أورغانيزاسيون هذه التوجه بشوفوا أيضا ثلاثة بلدين أخرى كما قلت في 2030 ربما العربية السعودية 2034 يعني
1: هذه التوجه الجديد
0: توجه
1: على ذكر الملاعب وش قولك إلى حد الآن في الانفراستركتور
0: الانفراستركتور ممتازة لكن تشكيت كبيرة من حالة العشب الكل تقريبا أغلب الملاعب متاع المونديال العشب سينتيتيك يعني عشب اصطناعي بما أنه الملاعب ذي الأكثر تلقى ملاعب متاع فوتبول أمريكان ولا متاع بيسبول ولا متاع غيره
1: ما هيش مجهزة لكرة
0: مش يعني العشب متاعهم هوش هديكوا لممارسة كرة قدم
1: كرة قدم
0: بالتالي غيروا العشب ذيك وحطوا عشب اصطناعي صحيح من جيل جديد العشب الاصطناعي لكن برشا في رقة قلقت مش كيما الجازون الكرة رزينة الباس ما تمشيش كيما يلزم البارح لاعبي المنتخب الفرنسي منهم أدريان رابيو في الزون ميكس كانوا تذمروا من الأرضيات هذه وأرضية ما خلتهمش يلعبوا مباراة جيدة على إمكانياتهم حسب ما حكى أدريان رابيو لاعب منتخب الفرنسي
1: ولا معناها في العشوية حكينا برشا كرة خطر الحدث يفرض نفسه بالطبيعة. حتى لو كان هي عشوية ما هيش عشوية كروية بطبيعة متنوشة شوية منا شوية منا حكينا شوية اقتصاد فن نسمعوا الموسيقى لكن هذا ما يمنعش
0: طبعا بعد شوية يجيكم بالتفاصيل زياد الخياري بعد السبعة ونص في برنامج بوديوم أكيد توب سبور مع انطلاق بوديوم يعطيكم كل الأخبار كل كبيرة وصغيرة على المونديال وخاصة على منتخبنا الوطني التونسي
1: ولا باش ناخذوا نغم قبل فقرة الأولد سكول

0: على السبعة وأربعة على موجات إذاعة الشباب وش نوصلوا الوقت هذية إلى تقريبا ختام حصتنا والفقرة الأخيرة وفقرة الأولد سكول.
1: أولد سكول كله تقول كل عادة عوض اخترت لنا حويجة عربي من القديم
0: شرقي نجد صغيرة في متى ستعرف كم أهواك نخدموا بها حصتنا لليوم من العشوية.
1: حتى وليد عجبته معنا في الخراج تحية ليه وليد اللي جاء مكان كوثر البجاء وأيضا تحية ليه. احنا هكا نكون وصلنا نهاية حصتنا
0: إن شاء عواطف. الله نلتقي الأسبوع القادم
1: إن شاء الله في آخر عشوية
0: في شبكة خريف شتاء
1: إلى شبكة صيفية إن شاء الله. بعد شوية ذكروا بوديوم مع زياد الأخياري 7:30 تلقى فيها كل الأخبار الرياضية كل أخبار كأس العالم. في الأثناء عنا 1-1 بين البرتغال كونغو ديمقراطية نلعبوا في دقيقة 58 بلا شوية كونغو ديمقراطية تضرب كرة على البار باكومبو قاعد يقدم في مستوى محترم جدا.
0: باي باي. إذا نخليكم مع الكبيرة نجم السهل.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
2: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار
4: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرزية عناوينها: رئيس الجمهورية يؤكد لدى استقباله وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج حرص تونس واهتمامها بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات. بمشاركة أكثر من 32 ألف تلميذ غدا انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية نوفيم. وزارة التعليم العالي تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 26 و2023 من جوان الجارية، الأعلان عن النسخة الأولية لدليل التوجيه الجامعي. إلى التفاصيل. أهلا بكم. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد ظهر اليوم بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

0: قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك أنه سلم رسالة خطية من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك في إطار التشاور القائم بين البلدين حول القضايا الثنائية والعمل العربي المشترك والقضايا على المستوى الدولي.
1: هذه الرسالة تدخل في إطار تشاورات منتظمة بين القائدين وبين البلدين حول القضايا ثنائية فعلا، وكذلك أيضا قضايا اللي تهم العمل العربي المشترك والعمل الإسلامي المشترك، وكذلك بعض من القضايا على المستوى الدولي وخاصة القضايا المركزية ما بينها القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف، أيضا من العلاقات الموريتانية التونسية علاقات ضاربة بالقدم لها جذور عميقة بين البلدين، علاقات ثنائية عميقة ومتطورة في عدد من المجالات مهمة. تم أيضا اقتراح قيام فخامة السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني لزيارة لجمهورية تونس الشقيقة.
0: يجتاز أكثر من 32 ألف مترشح بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنيني النوفيام لتتواصل إلى 20 من جوان الجاري. مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أكد في تصريح لنجة حسن أن وزارة التربية وفرت كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا الامتحان في جميع مراحله.
2: امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام شهادة هذه السنة تراجع ب 1163 مترشح مقارنة مع دورة 2025، حيث سجلنا هذه الدورة 32004 مترشحين من جملة 175024 تلميذ مرسم بالسنوات التاسعة أساسي، أي تقريبا الخمس. بالنسبة إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام التقني، ترشح هذه السنة إلى هذا الامتحان 203 تقريبا بنسبة 4% من جملة المسجلين 5381 تلميذ. مراكزنا المفتوحة السنة باش تكون إن شاء الله 250 مركزا، 27 مركز إيداع، 4 مراكز تجميع و 6 مراكز إصلاح.
0: ونشرت وزارة التربية اليوم رزنامة الاختبارات الكتابية مرفقة بجملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة إلى المترشحين، من بينها بالخصوص الحضور إلى مراكز الامتحان على الساعة 7:30 صباحاً والاستظهار ببطاقة التعريف المدرسية والاستدعاء وعدم إدخال الكتب أو الوثائق أو الأجهزة الإلكترونية إلى قاعات الامتحان ومنع استعمال الحبر الماحي أو تضمين أوراق الإجراءات إجابة أي معطيات شخصية من شأنها الكشف عن هوية المترشح. وأكدت الوزارة أن أي محاولة غش أو مساعدة على الغش أو الإخلال بالسلوك داخل مركز الامتحان تعرض صاحبها إلى عقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان من الترسيم لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بالمؤسسات التعليمية العمومية. في شأن متصل، سيكون بإمكان المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من الساعة 10:00 من صباح يوم غد التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائجهم بالنسبة للمنتفعين بخدمة الهاتف الجوال للمشغلين الثلاثة. وتتم عملية التسجيل عبر توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية. أكدت المديرة العامة لشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر أن الوزارة تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 من خلال تطوير منصة التوجيه الجامعي وتعزيز إجراءات تأمين الولوج إليها. وأعلنت على هامش يوم تكويني وإعلامي انتظم اليوم بمدينة العلوم بالعاصمة حول الأحداثات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله أنه سيتم تنظيم حملات إعلامية وتوعوية حول التوجيه الجامعي خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر جويلية إلى أواخر الشهر ذاته، إضافة إلى تنظيم أيام جهوية ووطنية للتوجيه الجامعي بهدف تقريب المعلومة من التلاميذ الناجحين الجدد في البكالوريا. وأشارت أحلام شاطر إلى أنه سيتم الإعلان عن المسارات الجديدة للتوجيه الجامعي في دليل التوجيه.

0: فيها الذي سيصدر في نسخته الأولية عقب الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا.
1: من خلال هذا اليوم التكويني تم مد كل المدخلين في عملية التوجيه بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مستجدات التوجيه من عروض التكوين، من مسارات أفاقة المهنية والجامعية. كذلك تم التفاعل مع المستشارين اللي هما الإعلام والتوجيه وكل المدخلين في عملية التوجيه باش نجيبوا على كل الاستفسارات نتاعهم من الإدارة العامة وإلا من أهل الاختصاص. فعنا كل ما يهم الاستفسارات حول كل ما يهم المنح بالخارج، منح المتفوقين وإلا منح عن طريق التعاون الدولي اللي تهم الناجحين في البكالوريا، محاضرات حول المعادلات خاطر عندنا التونسيين اللي حاصلين على بكالوريا أجنبية ومهتمين أن يكملوا تكوينهم الجامعي في تونس. بالنسبة للمسارات الجديدة هو باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، وبعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة.
0: افتتحت مؤسسة تونس للتنمية اليوم مركز ليفا تكنولوجي بولاية طوزر، وهو المركز السادس من جملة 10 مراكز تقنية تعمل على أحداثها على مستوى وطني لتدريب الشباب ومساعدتهم على اقتحام سوق الشغل في عديد الاختصاصات. ويهدف مركز ليفا تونس إلى خلق 1000 موطن شغل على مراحل وفق ما فاد به المدير العام لمؤسسة تونس للتنمية حسن المناعي.
2: اليوم بوضع إمكانيات إضافية وبوضع هذه البناية مجهزة بأحدث ما يمكن من التكنولوجيا، سوف ننتقل إلى سرعة أعلى في استقطاب الشباب وتهيئة الشباب لتحضيره لسوق العمل وسوق الشغل في عديد الاختصاصات، أساسا التكنولوجيا ولكن في اختصاصات أخرى مثل ما هو شأن بالنسبة لبقية مراكز أليف. سنسعى لأن نخلق 1000 موطن شغل في مركز أليف توزر سنويا على مراحل. في أليف وفي مؤسسة تونس للتنمية احنا قلبنا معادلة البحث عن الشغل بطريقة مغايرة لما هو يحدث عادة المؤسسات التكوين تكون وتدفع للسوق، ولكن احنا نضمن الوظائف في الشركات وفي المؤسسات قبل، احنا نتفاوض مع المؤسسات المشغلة قبل ما ندعو الشباب للالتحاق بالتكوين، وعندما نتحصل على مجموعة الوظائف نهندس التكوين مع المؤسسة المشغلة مع الشركة اللي بيشتقبله ولا المؤسسة اللي بيشتقبله، وبعد ندعو الشباب للالتحاق بهذه النهي كانوا 84% من اللي يتعدوا بمراكز أليف يلتحقوا بسوق العمل خلال 3 أشهر الأولى بعد التكوين.
3: تعرفت على صندوق الأليف
0: عدد من الشباب المنتفعين ببرامج التكوين والإحاطة بمركز ليفا تحدث للزميلة وحيدة مبارك.
3: كلوكال كشهاد يعاونك انه يكونك حتى شخصيتك انت كمهنة، وفر لك الحلول الكل، وفر لك الشهادة وانت تختار الشيء اللي يساعدك ووفره لك.
4: ان شاء الله المركز هذا يبشي يحللنا احنا كجمعيات بلاصة خاصة باش نجمع على الاقل نخدم فيها لي فورماسيون نتاعنا ولي مانيفيستاسيون.
5: من المشاركين في سونتر اليف 2024، واليوم انا حضرت فخور ياسر انه عندنا فرع سونتر اليف، ونطمح انه جميع الشباب اللي عندهم افكار مشاريع سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي انا منهم يشاركوا، حتى كانت مجرد فكرة ممكن ياسر تنجح وتوصل تحقق احلامها وتنجح على مستوى وطني وحتى على مستوى عالم.
0: بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يؤكد لدى استقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج حرص تونس واهتمامها بتعزيز علاقاتها مع موريتانيا في شتى المجالات. غدا انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني النوفيام بمشاركة أكثر من 32,000 تلميذ. وزارة التعليم العالي تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعية لسنة 26 و2023 من جوان الجارية، الأعلان عن النسخة الأولية لدليل التوجيه. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المنشد، إلى اللقاء.

0: شحوالكم شحوالكم طريق السلامة للجميع. أكيد برشا موسيقى، برشا أخبار، برشا كرة في المونديال، ليفان القهاوي، الجو التونسي مع الامتحانات مع الصيافي، أكيد ضيوفنا بحذانا باش نغيروا شوية الجو، باش الموجة معدلة على الكرة على المونديال. أكيد برامجنا في التغطية مستمرة منذ الصباح، الباكر مع ديكالاج أورير مع المكسيك أمريكا الكندا، برشا كرة ريتم وتخمة مش عادية، لكن في إذاعة شباب ديما نحاول نكون موجودين في كل الأحداث وكل الأخبار وكل الألعاب. بوديوم إزباك يرجع. دكتورنا محمد علي سباعي، شحوالك؟
1: شحوالكم لباس؟ شوف إذاعة الشباب ساعة مبروك، استديو محلاه.
0: ما جيتش أنت؟
1: محلاه، التزامات مهنية للغالب.
0: مش كنت في القديم عندك مديدة؟
1: محلاه محلاه، وإن شاء الله ديما إلى الأمام. وذي إذاعتنا راهو الوطنية والشباب والمقر ذي راهو تاريخ وأجيال ونفتخروا بها متاع الناس الكل ونحافظوا عليها
0: متاع الناس الكل.
1: مع مع الكوب دي موند، مع مع كبيرة، لكن إذاعة الشباب ما تنساش راه ولادها، ما تنساش أكيد. الفردية
0: أكيد الفردية فيها برشا روح وطنية، فيها برشا فخر في كل ألعاب، لأنهم هزوا درابوا في كل المحافل الدولية أولمبية، ألعاب عالمية، أكيد كؤوس عالم، ألعاب إفريقية متوسطية. نحكيو على الجو ماد، وإحنا في الكلوب ماد إن شاء الله نكونوا حاضرين في ذات شباب باش نتبعوا كل أخبار الألعاب المتوسطية. الفريق اللي معايا وليد الريفي سهرته معايا فجر في ماتش تونس سويت نهار اللي ما تنساش في الدخلة، وقتاش هذاك اثنين وليد اثنين فجر، يعني جينا هنا ماضي ساعتين تاع الصباح حلينا الإذاعة، هذه ما صارتش قبل حتى في كوريا واليابان، كان الوقت غير، 7 تاع الصباح ورد التالي، أمريكا الكندا المكسيك فجر ورد التالي وخلت على اليوم. دونك الموجة والمونجالة عدناها وكنا حاضرين معاكم في البرنامج. اليوم نرتحوا شوية في المونديال، نرجعوا في حصة خاصة بوديوم باش نتبعوا برشا أخبار خاصة بالألعاب الفردية. ورحب بكل حبي الأسطورة سي رؤوف العقيلي، إذا أحبها وكان أكيد تبع كل مراحلها، وكذلك رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية سي عماد بوزريبة، مرحبا بكم.
2: مرحبا بك سي زياد، بارك الله فيك على الاستدعاء على الدعوة.
0: أقرب ميكرو سي رؤوف.
2: على الدعوة هذه، دعوة حقيقة في استوديو جديد، إن شاء الله مبروك علينا.
0: لأنك غاتس ما نجمش تجي يوم الحفلة.
2: يوم الحفلة مع الأسف أنا كنت في القاعة وقتها حصة تدريب واعتذرت من حضرتك سي زياد.
0: دردرك.
2: هنا توا موجودين وإن شاء الله عنا الجديد فيما يخص الكرة الحديدية.
0: أكيد برشا أخبار، لأنه باش نركزوا على الألعاب المتوسطية، جاية مواعيد كبرى، وكي نقولوا ألعاب متوسطية في الكرة الحديدية ديما نقولوا دكتورنا محمد الإسبان نقولوا كأنها بطولة عالم وأقوى زادة أقوى تصير أو بعد دخلنا صحيح. في الجو ذكرنا بالتاريخ متاع الجوماد، برشا أساطير هزوا ميداليات في الجوماد.
2: صحيح
1: الكرة الحديدية رو في العالم أجمع تونس معناها قيمتها وبكلمتها وبحضورها وبقدرها.
0: أكيد.
1: دونك
0: صحيح.
1: ما نتصورش تظاهرة دولية ولا عالمية ما فيهاش تونس. هما يعيطونا
0: يستناونا،
2: هما يعيطونا ويبداو يلحقوا بينا باش نجيو
0: يلحقوا بينا هكا. اوكي سعيد بوزريبة شحوالك؟
3: بارك الله فيك خويا زياد على الدعوة، نشكروك نشكروا إذاعة الشباب والأخيان التقنيين كل اللي معاك
0: الزملاء.
3: كرئيس جامعة تونسية للكرة الحديدية نعتذر لأنك وجهت لي الدعوة بالنسبة لافتتاح
0: للحفلة وقتها
3: والحفلة، لكن للالتزامات قاهرة، ولو أنه شرف لنا كي نحضروا معك
0: نعرف ديما معنا توما ديما في القلب
3: أخويا زياد
0: الله يخليك،
3: ونشكرك على الدعوة وهنا احنا موجودين. وربط مع الكلام اللي قاله الأخ هو أنه اليوم بركة في المستجدات اللي باش يعطيكم سي رؤوف، اليوم بركة جاتنا دعوة رسمية معناتها للفريق الوطني ذكور وإناث، منها تحضيرات للألعاب المتوسطية في مونبيدي، ونخلي التفاصيل للفنيين
0: أكيد
3: يقول لكم عليها سي رؤوف ويأكدوا على حضور تونس إن شاء الله.
0: أكيد وذايا ترانزيسيون حلوة مع الفيدباك متاع الدكتور محمد علي سباعي، قال ما فماش تظاهرة في العالم سواء رسمية دولية على مستوى عالي أو حتى دورات كبرى معترف بها من الاتحاد الدولي للكرة الحديدية، ماذا بهم علم تونس بحذهم خاطر يعرفوا تاريخها والبالماريس. بعد نعمل شوية نوستالجي سي رؤوف، زاد أنت بطل العالم ما شاء الله،
2: نرجعوا
0: شوية للتاريخ
2: تاريخ.
0: محلية كلامك سي عماد بوزريبة، أكيد مهم جدا أنت كرئيس جامعة طول المناضلين زاد ما خليتوهاش اللعبة تندثر راهو مهم جدا سعيمات. لعبة فردية في ظروف صعيبة، نعرف ظروف تونس في الأعوام الأخيرة في الهياكل، دونك في المنشآت، في الموارد، في الشغف زاد بكل رياضة، الناس كل تعاني الشغف مشكل ولا في تونس، سواء بالنسبة لتفريخ المواهب في المدارس باش نهربوهم من الشارع، أو بالنسبة للمسؤول شلزك سيراوف العقيلي أو سعيمات بوزريبة باش أنت اليوم في المنصب وتحب تلم الشمل وتحب تنقص من الستريس والمشاكل، هذا مو سهل بالنسبه رئيس جامعه او مدرب وطني. لقاتكم تونس، برافو. سعيمات لقاتكم تونس.
3: تصديق قولك سي زياد، كيما نراه احنا توا في اذاعه الشباب راهي بولادها وبالتقنين نتاعها وكذا، اذا كان مش كل واحد باش يعطي البلوس راهو معناتها ما تقدمش. احنا كيف كيف في الهياكل الرياضيه، اذا كان مش مثلا العبد لله والخيان اللي معايا وسيروف العقيلي اللي هو ايكون بالنسبه لنا احنا في الكره الحديديه،
0: شويه سعيمات شويه قلت كلمه كبيره شويه واحده واحده عاودها لي واحده ليه مو كل كلمه بحسابها في الاذاعه، خاطر اللي يسمع فينا تو في الطريق واللي يسمع فينا اكيد في كرهبته في داره في كل مكان، الاذاعه صوتها ما شاء الله واصل شمال وسط جنوب حتى في العالم في كندا امريكا المكسيك،
1: ساره سباعي تسمع فينا تو بعثت لي
0: تصويره سلموا عليها اللي هي
1: بنتي
0: الدكتوره سلموا عليها في فرنسا،
1: لا توا في تونس في تسوق وبعثت لي ديجيتال يصوروا فينا
0: نسلموا عليها وربي يفضلها. قلت كلمه مهمه
3: ونتحمل فيها مسؤوليتي،
0: ايكون
3: اي نعم
0: ليجوند
3: اي نعم
0: بطل العالم
3: كيما ابار سيرو في العقيلي ابار اللعب والبالماريس نتاعو اللي ما نجم ينقص فيه حتى حد،
0: اوكي
3: اللي هو معناتها من الصفوف نتاع المرحوم سي محمد فرجاني وسي على الجندوبي وخو سي رؤوف سي طارق العقيلي وبرشا برشا تعدوا على ليكيب ناسيونال، لكن سي رؤوف من الناس اللي الى حد الان تولى التدريب تكوين الشبان، قداش نسمي لك شكون من الابطال اللي ترى فيهم توا خرجوا على يدي هو
0: صحيح.
3: وحاليا معناتها مكلف بالإدارة الفنية وفي نفس الوقت مدرب متاع يعني راهو بصراحة أنا نحكي لك راهو من من تجربتي المتواضعة والكرة الحديدية اللي عندي ما شاء الله معناتها معروفين، يعني كي نقول كلمة سي عبد الرؤوف العقيلي مش مجامله ولا نعرف ايش قاعد نقول.
0: كنت زاد سعيمات ما شاء الله عليك زاد تحملت المسؤوليه في الجامعه لانك زاد انت تاريخ ما شاء الله حكم دولي على مستوى عالي خبره بالميدان بالكره الحديديه، ما عندكش كان البيتانك عندك زاد الشانتي نتاع البولونك وعندك برشا مسؤوليات في الرابطات ولم الشمل، والمهم وانه الرياضه اللي نحبوها خساره ماهيش اولمبيه هي نحبوها برشا في تونس خاطر هزت علم تونس في كل المحافل الدوليه من بدايات اللعبه في تونس الساعه نخلط عليها في محمد الخامس هنا يا حسره سي رؤوف سي محمد الرسمي
1: هو مش سهل. انا نحب ان نحييهم ويعطيهم شوف راهو رياضه ولا اي دومين بولادو
0: سيده برجالو
1: برجالو بولادو رغم الظروف الماديه صعيبه
0: رجالو
1: ونساء
0: خاطر كيقولوا منى الباجي نقولوا اسطوره في العالم
1: بولادو كسوسوا نساء ولا رجال
0: برافو
1: في ظل الظروف الماديه اللي نتصورها صعيبه
0: برشا
1: فهمت داير ساكسبريم
0: اكيد رئيس الجامعه يعرف الشانتي
1: يعرف دونك وشادين صحيح وواقفين لها وديما ضربوا تونس الفوق في الكره الحديديه حاجه ما عندنا كان نحيوهم
0: اكيد قاعدين نتبعوا في المونديال سي عماد سي رؤوف سي محمد علي سباعي ماتش البرتغال الكونغو الديمقراطيه حاجه مش عاديه المباراه اقتربت من النهايه فما الاكسترا تايم 5 دقائق نتيجه هدف في كل شبكه بين البرتغال والكونغو الديمقراطيه الماتش هذا في هوستن في امريكا برشا جماهير حاضره واول ما بدا الماتش وين يمس الكره كريستيانو الجمهور لوفاسيون مش عاديه وهو ذا سادس مونديال معناتها كي تشوف البروفيل وتشوف دكتور الماكينه
1: والانضباط
0: تقول ينجم يعاود يعمل مونديال اخر عادي جدا ما يحسبش العمر هو عمره تو في قداش في الاربعين
1: مش 40
0: اي دونك كي تشوف في الماتش معناتها البدن والبروفيل شوف الماكينه نجم يعمل 7 مونديال رقم 7 دكتوره عادي يعمل لك 7 مونديال عنده في الحومه
3: ممكن
0: في الحومه في البرتغال في المغرب في اسبانيا المونديال الجاي عادي يعمل لك دونك نقول برافو لافريقيا الكونغو الديمقراطيه قاعده سيراوف عامله ماتش
2: شاده عامله ماتش
0: محترم جدا كانت خاسرة واحد ورجعت
2: ورجعت واحد واحد
0: واحد واحد
3: كافير زاد عملت
0: كافير ما شاء الله عملت ماتش كبير مع اسبانيا
3: اي الكوت ديفوار زاد
0: اي ربحت الاكوادور الماتش الاول نتاعها
3: اللي عملوا ماتش باهي
0: واحنا ان شاء الله
2: احنا ان شاء الله نداركوا ان شاء الله نداركوا
0: وحليه الكلمه ان شاء الله نداركوا سايمه بوزريبه ان شاء الله احنا زاد نهار لحد
3: ان شاء الله
0: نخرجوا من المود هذا يا اخي مسنا دكتور مسنا
2: مس الرياضات الكل
0: هكا
2: مس الرياضات الكل الناس كل خاطر توجعت
0: تحسوها
2: الناس كل موجوعه الناس كل الناس كل موجوعه الناس كل تحب كره القدم الناس كل موجوعه ما فماش رياضي ما يحبش كره القدم
0: صحيح سي راوف سايمات ان شاء الله تتحرك شويه الجو هكا
3: ان شاء الله ان شاء الله احنا كره القدم تو بالنسبه اللعبه الشعبيه الاولى هي نحبوا ولا نكرو الكل احنا ما فماش شكون قليل اللي معناتها في التوانسه اللي مش مغروم
0: حتى مش مغروم
3: لكن هذه الوطنيه معناتها الفريق الوطني
0: الوطنيه
3: ديما ان شاء الله متفائلين ان شاء الله نعملوا ما خير ان شاء الله
0: سعيمت حتى مش مغروم في العائله مثلا ولا تلقى الماتش يلعب هو عاتي بظهره للتلفزه والا شاد طريقه ماشي يسترزق ربي يعينه فك الفجر هذاك يعلم ربي بالناس مي كيما قال سي روف العقيلي كلمه مهمه ناس الكل تمست دكتور نوفي ماتش هوستن في امريكا سكور 1-1 نقولوا برافو لافريقيا ما عليها فريقيا
1: برافو لافريقيا وافريقيا في كرة القدم وفي الرياضه الرياضات الجماعيه بعد تقدم حتى على تونس بالكدا ما نعرفش بيستر في الرياضات الفرديه ان شاء الله
0: لا ميلعبوناش
2: لا في الرياضات الفرديه السيزيات قاعدين يتقدموا قاعدين يتقدموا
0: في البيتون قاعدين يتقدموا
2: قاعدين يتقدموا
0: شفنا الكوب دافريك تاع موريتانيا كان سي طارق حكينا عليها
3: حضرنا وقتها مشكورين استدعانا السيزيات ومعنا سي طارق العقيلي
0: المدرب الوطني
3: اللي هو معناتها كان مدرب نتاع موريتانيا معناتها
0: صحيح.
3: يوريك اللي معناتها في تونس حتى الكفاءات معناتها موجوده
0: مطلوبه
3: العبد لله ولو انه بكل تواضع يعني حتى في تكوين الحكام
0: كنت موجود
3: كونت في موريتانيا في الجزائر في ليبيا وفي تونس وما شاء الله
0: لان كفاءه
3: وفما حكام باش يمشيوا يعديوا الاشاره الدوليه اللي هما هذاك الكل شرف لتونس
0: اكيد علاش قلت في البدايه لتونس يلزم يكون عالمها على الطاوله
3: ونرجع لكلامك سي زياد راهو كل رياضه تو في اللي موجودين اذا كان انا باش نقول يا خويا الماديات ولا تصعيبه والجو العام كذا ونجبد روحي وسيرو يجبد روحه والخيان اللي فما العديد راهو باش
0: الكفاءات اكيد
3: مانيش باش نسمي باش ما ننصح
0: اي في البيرو معاكم ولا في الرابيتات ولا حتى
2: في كل مكان
0: في كل مكان العربية قدم زادة ما شاء الله
3: يعني إذا كان هذا كل واحد من ناحيته يجبد روحه نظرا للصعوبات اللي هي والحق قال كما قال خويا موجودة
0: حتى نحكي موجودة إذا ما قدموا
3: ديو ويدي بار
0: عادية موجة فوقولو تعادية إن شاء الله ربي يجري على سلاح ونتعاونوا مع بعضنا
2: نحمل
0: الجماعة ريش أكيد نذكر ضيوفنا من عائلة عريقة في الكرة الحديدية في تونس أبطال العالم تاريخ حافل للجامعة يعني منذ تأسيسها نحكي على سعيمات بوزريبة رئيس الجامعة التوصيل الكرة الحديدية والأسطورة إيكون قال سعيمات كلمة كبيرة ليجوند سي رؤوف العقيلي ناس مناضلين في الميدان ناس أساطير في العالم ناس كفاءات أكيد وحتى في العالم في الاتحاد الدولي تصير الاستشارة مع تونس ديما تونس ماذا بها أكيد تكون موجودة في كل المحافل دكتورنا قاعد تسهر معدل موجتك قاعد تجري شو الموت شو الجو توا كملت مثلا RDC البرتغال ماتش هذا مساعدك أنت بعد ما عملت جريتك قهيوة أكيد الستة وفي توا الماتش الثمانية به قولوا برافو للكونغ الديمقراطية 1-1 نذكروا أنه الماتش هذا يتلعب في أمريكا في هوستن 9 متاع الليل شعنا سهرية باي نايت عندنا انجلترا كرواتيا ماتش الشوك هذا في دالاس
1: حديد في حديد هذا حديد في حديد
0: 50-50 سعيمات انجلترا كرواتيا دونك 9 متاع الليل هذا باش يهزك للسارية قداش 11 تكمل يوفى 11 مثلا ندخلوا في الخميس
1: ترتيحة صغيرة وبعد نتخيل
0: وقتاش تدخل الخميس نص الليل ما كنتي مازلت كي كملت ماتش لحداش هذايا انجلترا كرواتيا تدخل في الخميس تحلي بنص الليل ماتش غانا البنما في الكندا في تورنتو ساعات كل شبيه انفانتينو ها وهنا وهنا وهي حكيت كل امكانيات قال امكانيات ظروف سعيمات جات عنده الطيارة الماتش ود قدامه والستار بحذاه والفي اي بي تلقاه يكمل ماتش هوستل ينقز لدالاس كل مش كان في مش كان يتفرش ماتش البرتغال الار دي سي هنا في في امريكا عادي يمشي لدالاس بعد في السهريه انجلترا كرواتيا وعادي تقا في تورونتو ماتش غانا بنما وبعد مع الخميس فجر عندنا ماتش كولومبيا اوزباكستان هذه ما 3 نتاع الصباح دونك اليوم بين الاربعاء والخميس نكونوا كملنا الجوله الاولى في كل المجموعات هكا ولا دكتور نكونوا كملنا يعني الماتشوات في الجوله الاولى في كل المجموعات من الأ حتى للآل كونوا سكرنا برشا ماتشوات برشا قداش نقول لك المجموعه الاولى شفيت تقولي بها فيها المكسيك هاي نساعدك كان برشا كوره برشا تخمه هذوما كلهم معناتها حتى قد رهانات 12 مجموعه برشا فلوس برشا جو تو تاكل اللي صار البارح على تزيري سكور واحد بلاش الارجنتين ميسي في التوندون معناتها داشيل نتاع تزيري وبعد سكور ولا اثنين معناتها اثنين بلاش وثلاثه بلاش 1 2 3 ميسي ما صارتش حمر على ميسي
2: عريت
0: شو تصير انت مغروب الكوره سعيد
2: يحسبوها لا يحسبوا كل شيء
0: ميسي انا حمرة من الاول
2: يحسبوا كل شيء يحسبوا كل شيء على الفرجه
0: باش يستحقوا الفرجه
2: يستحقوا
1: على الفرجه الفرجه وفلوس فلوس فلوس فما تلافز وفما
0: مش فما عداله زاده ورياضه وفار ودنيا وحقوق الناس هذا
1: سعيد
0: انا سعيد مو زمني
3: انا كي نتكلم خاطر
0: اعطيني الحق
3: انا دوريجين كحكم يعني عادة كتب الأمور مريق الحكم سيرتيرا عنده الجوالات كما الأحداث هذم كما الأحداث هذم
0: يشوفش العشرة ميسي
3: عنده قانون يطبقه اللوجيك
0: شيقول
3: حسابات أخرى يتحملوا فيها مسؤولية
0: القانون وانتي حكم دولي سي عماد يقول حمر وعندك الفار وغرفة ودنيا
3: وكل شيء متوفر
0: وكاميرا في وذنه ومنه وخمسين كاميرا أعطيه حمرة وانتهى الموضوع على كل ميسي حفلها بعد زبط ثلاثة بنتوين
2: هاتريك
0: سعبت بصريبة دخلنا للبيت دخلنا للجامعة شحويلها شو الأخبار
3: ديما احنا عنك التفاؤل وانت تعرف سيزيات ورغم الصعوبات لكن منحاولوا مع الوخيان كما قلت لك من الضعف نخلق قوة وخاصة السنة عنا عدة تظاهرات
0: برشا
3: أقل شوية من عمنا ولكن القيمة متاعها معناتها بطولة عالم
0: القيمة
3: والجماد اللي هي وقبل الجماد عنا بساتي
0: دورة دولية كما قلت لي عليها
3: الدورة الدولية ذي ما زالت
0: جديدة
3: لكن الكونفوكاسيون جات ومور أمريك لو فيها القائمة وكذا سي روف قاعد ربي يبارك له قاعد يرتب في الأمور
0: بعلاقاته الدولية
3: جوست كما باش يعطيكم البرنامج سي روف من بعد فما عنا زاد في شهر جويليا بطولة العالم في إسبانيا متاع أقل من 17 سنة في البيتونك
0: فما
3: زوز بنيات والزولات
0: سي عملنا الكاستينغ والليستا
3: كل شيء مريك قبل حتى
0: الجماد
3: قبل حتى الجماد هذوك الله بيهم سي ابراهيم العياري اللي جاب معايا
0: اللي جاب حدانا
3: كيف كيف هو يبلغ لكم تحياته
0: نسلموا عليه
3: وكيف كيف حتى في الاختصاصات الاخرين عندنا بطولات عالم وعندنا كذلك في جويليا في الجزائر في مدينه شلف عندنا بطوله افريقيا في الرافه
0: اوكي
3: في زوز اصناف في الاكابر وفي
0: سي عماد الجامعه فيها الكره الحديديه الحره الكرة الحديدية المقيدة
3: والرافة
0: ثلاثة اختصاصات مش سهل انت يعني الجامعة معدلة
3: هي قبل ما في بالك كانت المقيدة والحرة فقط. اختصاص جديد لكن الحاجة الباهية هي ما نقولوش احنا خايب هي ان حتى الملاعبية متاع الرافة وقت اللي شاركوا وراوا اللي هما ينجموا يزوا ميداليات
0: وشرفونا
3: في بطولة افريقيا وعنا يعطيك سي روف عنده ملم اكثر مني حتى بالاسماء يعني دونك نصوم بليجي باش نواصلوا
0: مسيره مستمره
3: مثالش وهنا كذا بالتنسيق مع سلطه الاشراف معناتها حسب البرنامج ومشكورين عمناو حتى كيف تخسرنا وكذا وفي الماديات ما هو الحق يقال اعطاونا منحه تكميليه معناتها
0: وزاره الرياضه
3: كذلك لا يفوتني ونكررها لانه احنا اللي يعمل معانا مهما كان المجهود راهو معنا ما نخسروا كيفاش يقولوا للمحسن احسنت
0: اوكي
3: اللجنه الاولمبيه راهي ما قصرتش معنا عمناور وان شاء الله السنه وخاصه في التحضيرات للالعاب المتوسطيه ان شاء الله عندنا برنامج مع اللجنه الاولمبيه احنا اعطينا شكون يعاوننا وهما مشكورين برهنوا على استعدادهم
0: هما يعرفوا عاد التاريخ بتاع الكره الحديديه
3: بتاع
0: الالعاب المتوسطيه
3: ما منها حاجه من حويجه سيزيات احنا توا كي تجي تيتر لتونس مش باش يجي للجامعه نتاع الكره الحديديه ولا صحيح. رئيس الجامعه فقط
0: صحيح
3: باش يجي لسلطه الاشراف وللجنه الاولمبيه
0: والجمعيات
3: وللخيان اللي في الاذاعات كما اذاعه الشباب كيف يفرحوا بينا هكا
0: اكيد اكيد
3: والكل معناتها
1: دربوا تونس البارح اللي البارح الرئيس في القرويه عمل عليه حاله دربوا تونس
3: هاي احسن كلمه قالها
1: عمل عليه حاله سيد رئيس البارح في القرويه
3: العلم اللي معمول
1: دربوا تونس راهو
3: ساعات هي راهو والحق وقال ثم حاجات اللي راهو
0: جزئيات
3: ما تتعدى جزئيات لكن دراب وتونس احسن كلمه قلتها
0: خويا
3: كيف الناس الكل يخموا في دراب وتونس راهو تتضافر الجهود ومضاعف نخلق قوه و
0: برافو سي عماد يعطيك الصحه دونك باش نرجع لك باش تحكي لي على المواعيد اللي زاد بين الرابطات كامل تراب الجمهوريه اكيد والبيرو اللي قاعد يخدم معك سي عماد وانت ما شاء الله تظهر سهله جامعه بسيرها ماهيش جامعه اولمبيه لكن جامعه عريقه الناس كل في تونس يعرفوا شنو تاريخ الجامعه يعطيك الف صحه سي عماد سي رؤوف البيتونك الغرام نتاعو وقتاش البيك يحفل
2: البيك هو في الدورات هذوما الكبار
0: أي.
2: في الدورات الكبار هي بداية موسم تبدأ صعبة على الناس كل
0: أي.
2: صعبة من فنيا ماديا ثم
0: وقتاش بديتو
2: سنة
0: أي في تونس أي.
2: في
0: دورات
2: دورات في تونس في بدينا في أفريل
0: في أفريل أي.
2: في أفريل
0: بعد
2: سيدي رمضان بدينا الدورات متاعنا على خاطر ما نجموش نلعبوا في رمضان الناس صايمة الدورات تطوال
0: وفما شغف في سيدي رمضان بالنسبه للهوات يحب يلعب
3: اي الهوات كل تحب برشا دورات
0: الناس كل تحب تلعب
2: هو
1: شويه
0: ولا حتى
1: شقى الفتر
0: حتى بعد شقى الفتر يحبوا يلعبوا
2: بل وبعد هو في تونس
3: هو سي زياد ولد مزهب بورقيبه وعنده فكره عاد
0: اكيد نذكرهم
2: هو في تونس راهو العدد المجازين والناس اللي تلعب وماهيش ما عندهاش اجازه راهو يفوت عدد المجازين
0: هكا شوف الانكدوت هذه
3: يا دكتور
2: عندك اللي الناس اللي تلعب وحدها
0: المداديات وفي الناس اللي تلعب الكبار وحدهم يفوت
2: يفوت عدد المجازين
0: مش هذوكم ناخذوهم يدخلوا
2: هذاك اش قاعدين نعملوا احنا احنا قاعدين
3: انت كنشوف الرابطات سي زياد سامحني سي روف كنشوف الرابطات العدد نتاع الجمعيات والنوادي اللي ولات فيها يعني اللي توا يلزم فكره لتحديد كذا عدد معين والا
0: رؤية جديدة
3: دو ديفيزيون
0: ولا.
3: لانه توا خاصه والحق يقال الرابطه بتاع الجنوب الشرقي في مدنين وربط نتاع الساحل في المنستير
0: عطاونا برشا
3: ما شاء الله
0: يخدموا سلموا عليهم
2: خدمة كبيرة
3: وقاعدين يعطيو فينا زاد
0: في مواهب
3: بالتنسيق في المواهب أكيد. موجودين
0: اوكي
2: داير موجودين ابطال من الرابطات هذوما
0: انا جايين
2: ابطال وعندنا كيما قلت لك احنا عدد المجازين تو عندنا عدد مجازين 3000 مجاز ورابط 3000 مجاز
0: ثم شويه برشا مقارنه بالتاريخ اللي عندنا
2: ماهيش شوية هي تو خاطر وقت اللي احنا بدينا وتاريخنا كبير وعندنا شوية مجازين
0: صح.
2: احنا تو سنة 2000 كانوا عندنا 1000 مجاز
0: ويقول لك البطل كما سيادتك سي رؤوف بطل عالمي ولا سي طارق العقيلي ولا مومو ولا يرحمه فرجاني ولا علي الجندوبي هو القاطرة اللي
2: باش يجرب
0: كما صارت عليلة في منزل بورقيبة بعد شفنا الجيل تاع كيف سيادتك سي رؤوف انت وسي طارق كيما مومو الفرجاني تو شوف لي معناتها الانترنت شيء يدوخ
2: كارتاج
0: شيء يدوخ مومو اسطوره
2: معناتها
0: وخالد دكحل زاده ما شاء الله خالد زاده تاريخ وبرشا اسامي معناتها انت تعرفهم اكثر مني سي رؤوف دونك الغرام بدا البطوله بدات البيت ركحت وبعد ولا التركيز على المنتخب الوطني خاطر عندكم برشا مواعيد
2: عندنا مواعيد كبيره خاصه نحن قاعدين نركزوا تو على الالعاب المتوسطية عملنا زوز تربصات بالنسبة للكرة الحديدية الحرة وإن شاء الله تربص في الرافة
0: الرافة فما في الجماد
2: الرافة موجودة في الجماد عندنا أبطال راهو في الرافة
0: أكيد
2: عندنا أبطال عندنا سي محمد أمين السعيدي عنده ميداي دو برونز في الجونيور وسنا عنده شانس باش يجيب عندنا شانس باش يجيب لنا ميداي
0: الرافه مقارنه بالبولونغ والبيتونغ كيفاش اختصاصها؟
2: هي اختصاص الرافه تشبه برشا البولونغ
0: واضح
2: فرد البولات فرد كبر اما البولات سانتيتيك
0: زادوها سانتيتيك وكولور
2: وكولور تبدا حمراء بيضاء وزرقاء وكانت تتلعب على الكياس توا ولاو يعملوا تابي تتلعب على تابي تقريب الميدان فرد كبر فرد كبر بيناتهم نص متر وحسب
0: بينها وبين البولونغ
2: بينها وبين اللونغ لعب داير الملعبيه نتاع الرافه نتاع البولونغ هما اللي يلعبوا في الرافا توا.
0: دونك في الجوماد عندنا البولونك،
2: البولونك عندنا البولونك فيها فيها زوز لاعبين زوز ذكور وزوز اناث.
0: مازال ما تحددش القائمه،
2: هو تحدد. هو توا
0: في القفله
2: احنا اخر اجتماعاتنا مع الوزاره
0: أوكي.
2: وكنا صريحين كنا صريحين على خاطر في فما التير دو بريسيزيون في البولونك
0: اوكي، الرمي بالدقه،
2: الرمي بالدقه
3: والرمي التصاعدي،
2: والرمي التصاعدي
0: في البولونك
2: أي. في الإناث وذكور، زوز ولاد وزوز بنات.
0: فما الميكست ولا
2: لا؟ ما فماش ميكست، خاص كان جا فما ميكست
0: واضح اوكي.
2: احنا اعطينا اللي احنا مع الاسف نقول اللي ما عندناش بنات
3: في الرمي التصاعدي. الرمي
2: في الرمي التصاعدي الارقام نتاعهم باهيه
0: واضح في البولونك.
2: قلنا للوزاره الوخيان في الوزاره راهو باش نشاركوا الا في البريسيزيون في الرمي بالدقه،
0: الرمي بالدقه واضح.
2: وفي الاولاد عندنا التصاعدي والرمي بالدقه باش يشاركوا زوز ان شاء الله
0: في البولونغ وفي الرافا اوكي.
2: وفي الرافا كيف كيف البيتانك،
0: انا جايين للبيتانك خاطر غرامك بيتانك سي رؤوف وحياتك بيتانك وما شاء الله تاريخ كبير حافلك
2: الحمد لله يا رب.
0: يعني بطل عالمي وبطل متوسطي اكيد ومدرب وطني. بديت استاجات وبديت الكاستينج وبديت الاختيارات حتى باش نركزوا على الجمال. مثلا احنا اليوم نبداو في برنامج بوديوم باش نحكيو برشا الالعاب الفرديه ومشاركه الجامعات الفرديه في الالعاب المتوسطيه في تورنتو في ايطاليا في شهر اوت ان شاء الله.
2: هذه
0: ايام تجري
2: اخر اوت
0: بعد المونديال نكملوا جويليه نلقاو روحنا في شهر
3: اوت. حفالي عندهم
0: ما شاء الله، حفل عندهم ما شاء الله. دونك البيتان وينو شخباره
2: البيتونك؟ ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس. احنا عندنا ابطال ونحاولوا باش
0: نلعبوا
2: هذوكم هما اللي باش يقودوا الفرق الوطنيه. عندنا منى وخالد
0: بوغريبا،
2: خالد بوغريبا
0: هذوما في الدوبل.
2: لا عندنا البنات وحدهم والولاد وحدهم، ما فماش ميكس،
0: جوماد ميكس مش كيما لي جوموند.
2: لا لا,
0: لا, لا
2: هي كانت راهي باش تنضاف.
0: علاش ما ضافوا؟
2: كان باش تنضاف ورئيس الجامعه العالميه قال لي هو على لسانه وقال لي رانا باش نزيدوا الميكس. قلت له شخص
0: واش خاص؟
2: كلودا
0: زيما قلت له شخص مع الدولي
3: اخر وقت يقترحوا هما كيما تصير في الالعاب الاولمبيه وفي كذا فما اقتراح ومن بعد يصير ساعات بعض الحاجات تصير فيها
0: فما اللجنه المنظمه المتوسطه
2: هي
3: والبلاد اللي تنظم زاد عندها دخل
0: عندها شوية في ايطاليا
3: في الرياضات.
0: كنت في روما شاركت في المونديال نتاع روما وهذاك
2: ما كانش
3: ملاحظه مجال متفكر معناتها التفكير فقط. منى الباجي ما زالت هزت دوره في فرنسا هي وفرنساويه يعني علاش قلت لك يستدعوا فيهم في البنات يقول لكم
2: في فيرميني
3: الاسبوع هذا تو عندها الهارين خالد بوغريبا وقع استدعاءه في المغرب في غدير ولعبوا معاه زوز مغاربه وهز الدوره
0: برافو قدام المغاربه اللي هما ابطال
3: وقبلها وقبلها باسبوعين لعب في موريتانيا هكا
2: صحيح في موريتانيا
3: موريتانيا
2: معاش
3: عمل فينال
2: فينال في الدوره خسر
3: يعني يوريك الملاعبيه نتاعنا حتى في الدورات الوديه هي باهره ولي نحن
0: اكيد تحذيرات
3: عرفتك التحذيرات
0: اكيد اكيد
3: وهما يستدعاهم معناتها
0: اكيد خالد بوغريبه مولاي باجي
3: وقيمه
0: بين تونس فرنسا
3: وهما شنيك يعملوا الدورات الدوليه الكبار نتاع انه باش يستدعاو لي جران جوار
0: اكيد.
3: دونك راهو اللي نتهناو له هما راهو عندنا دو جران جوار ان شاء الله.
0: دونك في الجوماد مع بدايه التربصات في البولونك في الرافا في البيتون كنتي سي رؤوف مدرب وطني بدات توضح الحكايه
2: شو
0: الاختصاصات اعطيني شوف نشاركوا
2: هو باش نشاركوا في البيتونك عندنا في البنات عندنا الدوبل وعندنا الرمي بالدقه وفي الاولاد نفس الشيء
0: باه
2: الدوبل ورمي بالدقه
0: بناتنا ما شاء الله
2: البنات تبارك الله
0: منى
2: منى ان شاء الله
0: كونفيرمي
2: كونفيرمي
0: قداش عندها من جومات؟
2: اربعه اربعه اربعه ذهب
0: اربعه ذهب اكثر رياضيه
2: أرى أكثر رياضية في تونس
0: متوجة.
3: متوجة وكان جات وكان جات الكرة الحديدية موجودة في الأولمبيك رانا هازين في الأولمبيك
0: عارف سي عماد أربعة جماد
2: أربعة كاتشيركات
0: عندها وهران أنا كنت حاضر
2: عندها وهران عندها ميرسين عندها
0: إسبانيا
2: تاراغونا
0: أي
2: عندها
0: ما شاء الله
2: أي
1: والجماد يلموا اقطاب الكره الحديديه
0: اي مستوى عالي
3: اي موت ولي كونسنتري خاطر
0: البلدان
2: المتحوطه فرنسا ايطاليا اسبانيا
1: الكره الحديديه
2: فرنسا ايطاليا اسبانيا
1: دمادم
3: انا زوز من اللي هزتهم من البيجي كنت حاضر كحكم دولي في
2: حكم دولي سي
3: ميرسين نتاع تراغون
0: ميرسين انا كنت حاضر فيها 2013 نذكرك دونك مونا في البنات وشكون معاها مونا مازاله
2: لا هو راو عنا في عندي في
0: أما
2: ما خاطر مع الوزارة
3: لا والمستوى متقارب برشا
0: لا وحتى اللاعبات نجموا يسمعوا مدربها في الساحل أو في الجنوب أو في الشمال دونك كنت مخلي المنافسة لآخر لحظة مازال بكري على الجمعات ما تعرفش شنو يصير
2: قريب ان شاء الله الاسبوع المقبل
0: تاخذ قرار يوم
2: جماعتين اخرين يلزمنا نعطيو القائمة للوزارة
0: قداش من بنية باش يمشيو؟
2: باش يمشيو زوز بنات وزوز اولاد
0: زوز بنات
2: وزوز اولاد
0: نقولوا احنا 100% منى البيجي ان شاء الله خاطرها ايقونه وحتى في الجماد يستغربوا كان يسالوا عليها وما يلقاوهاش يقولوا ويني بطل يسالوا
2: عليها يرجعونا كان مش منى
0: حتى هما باش يعملوا لها اوماج
3: لا وحتى اللاعبات معناتها مقتنعين
0: اي اكيد نعرف
3: والباب ديما يقعد مفتوح ليهم هما
0: وهذيك المقاييس والاختيارات ما حلكش اللعب برشا في التنظيم باش تجيب برشا في الكاستينغ اعطيك كان حق في زوز بنات
3: وعندنا مناسبات اخرى
0: اكيد اكيد هذا بالنسبه للجمهور الاولاد القرار مازال
2: كيف كيف كيف كيف الاولاد كيف كيف عملنا ستاج في توا عنده يجي ثلاثة جمعات التالي فيه عشر أولاد
0: أيه؟
2: عشر أولاد من مختلف الرابطات متاعنا من الوسط من جنوب الشرقي من جنوب صفاقس شاركوا شمال شفت المستوى المستوى متاع الأولاد راهو يتقارب زادة برشا
0: مستوى يتقارب عليك سيراو
2: كل صراحة
0: صعبة
2: كل صراحة المستوى يتقارب برشا شو خالد إيبوي لي زوتر
0: خالد قريبة والبقية
2: والبقية المستوى يتقارب برشا برشا خالد بحكم الخبرة متاعه بحكم المشاركات متاعه بحكم دونك هو
0: فيها رمي بالدقة في رجال
2: فيها رمي بالدقة
0: اللي هو خالد اللي هو خالد بوقريبة وفيها
3: والدوبل يلعب
2: هو الدوبل هو الثنائي
0: نستناو ما نعرفوش شكون معاه ان شاء الله ها
2: ان شاء الله في اخر شهر نعطيو
0: له وايت نسي نستناو سي هاك عرفنا
3: لا ما عادش طبطه ما عادش
0: نعرف نعرف سي خالد سي
1: عماد قاعده تسخن
0: هاك عرفنا مونا البيجي في البنات اوكي خاطرها ايقونه زاده اسطوره ناخذ الكلمه نتاع سي عماد بوزريبه اكثر رياضيه متوجه في الالعاب المتوسطيه
2: اكثر رياضيه في العالم في
0: حتى في البسان في البسان بين تلين الفرنسيس واسبانيا
1: خذوها وافره
0: اونكور وافره باش تعاود تهز لابنت الخامسه ان شاء الله علاش لا سي عماد كما قلت انت كنت حاضر كحكم وانت توري الجامعه شجعوها منى البيجي تكون معها طفله زاده تكون انسبيري بقصه منى قصه وفي الاولاد اللي كنت معها في الالعاب العالميه في الصين خالد قريبة هو زاد باش يكون حاضر نستناو شكون يكونوا معاه الكوبل اكيد في الدوبلات وان شاء الله ربي
2: ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله
0: هذا بالنسبه للجماد سي عماد ما هي سالك رئيس جامعه وانت عندك مدرب وطني
3: كرئيس جامعه وصحيح سي راهو في اختصاصه في البيتونك راهو اللي نجم نقوله هو انه راهو حتى في المقيده وفي الرابطه راهو الملاعبيه توا كيف كيف بدات تتوضح الرؤيه باش نكملوا ستاج نتاع الاسبوع القادم نتاع الرافه وتبدا القائمه بحول الله حاضر
0: وراهو
3: اللي نطمنوا هو انه حتى الاخرين راهو باش تبدا الامور واضحه
0: عندهم حظ اخر في مواعيد اخرى
3: عنده لا حتى في الجماد النجم قال له اخوي جرى
0: عارف في البوديون
3: حتى في الرافه وفي
0: في البولونج عندنا شانس
3: عندنا اسامي
0: سلام عليكم شكون مدرب الرافه شكون مدرب البولونج
2: سي جمال زواوي سي عادل حلاب في الرافه
0: لا يخدمهم في خاطر الرافه هي بنت البولونج وزوز اسامي اللي سميتهم سي راهو زاده ما شاء الله
2: لا لا تاريخ عندهم تاريخ
3: وعندنا فيهم الثقه في الاختيارات وراو انا ديما نقول لهم حتى ساعات الحق يقال يبدا رئيس نادي ولا رئيس رابطه يحب ماذا به
0: ولده يكون موجود
3: وهذا حق مشروع
0: اكيد
3: لكن احنا نقول انا في وحدي حتى كرئيس جامعه ما نتصورش مدرب يشوف جوار اللي هو عنده اكثر شانس باش يجيب له ريزولتا ويهز واحد اخر
0: اكيد فما معايير نعم في الكاستينغ ليستا سي محمد علي سبيع سي روف كنت لاعب دولي على مستوى عالي وفما مواعيد دوليه الليستا في الاختيارات زادت ساعات تربطك بحاجه معايير
2: شو المعايير نتاع
0: الظلم لا المهم الظلم لا
2: لا هذاك هو هذاك هو ما انا حتى اللاعبين انا نحكي معاهم ونقول لهم راني ما نظلم حتى حد
0: هكا سي روفة،
2: واللي يكون مستواه خير من الاخر راه هو اللي باش يكون موجود في
0: النهايه. انت تخسر راك الدراب واللي قال عليه سي محمد السباعي دراب البلاد، في النهايه انت شرفتها تونس سي روف، ما شاء الله تاريخ حافل في الجماد. عندك حمد. تاريخ
2: انا جماد ما لعبتش فيه،
0: ما لعبتش
2: طارق
0: فيه.
2: لعب
0: طارق العقيلي
2: انا كمدرب، كمدرب طارق ربح مرتين لجماد.
0: طارق العقيلي اللي هو اسطوره،
2: اي طارق العقيلي
3: سي روف شارك كمدرب، مشكلة
0: انا جايز كمدرب يعني عاد هو فيديو حفلها كمدرب. دونك طارق العقيلي في تاريخ الجماد،
2: اول جماد تعملوا دخلت فيهم البيتانك سنه 97
0: باري،
2: اي
0: دكتور
2: 97
0: باري ايطاليا،
2: اي باري ايطاليا، وكان طارق وخالد لكحل
0: اللي في فرنسا سلموا لي في نيس،
2: اي اللي في نيس وقتها. ربحوا الدوبلات، ربحوا هما الميداي دور،
0: اول ميداليه
2: تونس، اول ميداليه في
0: البيتانك في
2: البيتانك
0: المتوسط،
2: أي. وعمتها تونس ربحت دو ميداي دور في البوكس وفي في البيتانك،
0: في البيتانك وفي البوكس وقتها في الجوماد،
2: في الجوماد.
0: يقول لي ايطاليا مبروك علينا.
2: ان شاء الله
0: كما صار في باري مع الاسطوره طارق العقيلي سلموا عليه وخالد لكحل، وينهم شحويلو طارق
2: قاعد
0: صبا
2: صبا يتبع يتبعهم ولاباس
0: دكتور جاي بحدين عمل لك الملحمه نتاع موريتانيا ومشى غرم الناس
3: يوريك موريتانيا معناتها عندهم جوار اللي هز التير دو بريسيزيون
0: حاجه فلته شفت
3: ضد خالد بوقريب
0: حاجه فلته
3: معناتها باللي باش نفسرها انا
0: بيدي
3: هذاك كان ماده خام موجوده
0: صحيح.
3: وكي مشى سي طارق العقيلي اكتشفوا
0: ككفاءه
3: ككفاءه
0: هذا ايش نفسروا التوش التونسي كيف شكل اللمسه التونسيه البصمه التونسيه مشى مدرب على مستوى عالي اسطوره هز جوماد وهز بطولة عالم
3: وكذا بلاد مش
0: بلاد ما هيش تعبيتان موريتانيا يا اخي صنع لهم لاعب فلتة هز ميدالية ذهبية في الافريق في الرمي بالدق
2: في الرمي بالدق
0: برافو. دونك سلموا عليه سي طارق ذكرتني في جوماد نتاع باري 97 ومع خالد لكحل. دونك حكينا على مونين باجي الاسطوره، ان شاء الله ربي ينجحكم سي رؤوف
2: ان شاء الله يا ربي.
0: الفوكس على الجوماد، لكن عندك برشا مواعيد اخرى.
2: عندنا مواعيد وديه احنا توا
0: جديده تمكن... جديده
2: اي تمكننا واليوم قال عليها سي عماد
0: جديده جديده
2: دوره وديه اليوم تاكدت
0: وين
2: في فرنسا
0: المدينه
2: هذه دوره يسميوها هما مسمينها لو مونديال دو مونبولي
0: حلوه
2: باش ياخذوا احسن فرق موجوده في العالم. استدعاوهم استدعاونا احنا واحنا ما نجمنا نتاكدوا من المشي نتاعنا كما شفنا امورنا أكيد. الماديه ولا باش
0: اللي باش نجموا الاشراف وكذا
2: اللي باش نجموا ان شاء الله
0: نشاركوا
2: فيها في البيتون.
0: شكون باش يمشي ان شاء الله؟
2: فما سته لاعبين هما في سته لاعبين ثلاثه بنات وثلاثه اولاد.
0: سميهم لي سي رؤوف ولا مازلت
2: لا موجودين هما خالد بوقريبه في الاولاد
0: اي بطلنا العالم
2: مجدي الهمامي
0: بطلنا العالم يولد مزه بوقريبه اي
2: وعندنا كارم بن حميده. كارم بن حميده من الجنوب الشرقي هز بطوله افريقيا عام ناول
0: وحكينا عليه سعيمات في
2: لاعب لاعب واعد وعندنا مجدي الهمامي بطل العالم 2017
0: واضح.
2: دونك
0: هذوما في الاولاد
2: في الاولاد
0: باش يكونوا موجودين في دوره موبيلي وهذايا كيما المرحله المهمه جدا سي راهو باش تاخذ انت قرارك قبل جماد هكا ولا دكتور
2: تحذير تحذيريه هذا التحذير هذا
0: هما فوكسهم مركزين عارفين علاش قادمين
2: يعرف
0: خالد بوقريبه مجدي الهمامي اللي هو بطل عالمي زاد ولد فريق عريق يعني
2: 2017
3: بطل عالمي
0: 2017 في بروكسل في بلجيكا
2: في بلجيكا
0: مع طارق
2: هو اسمه
0: بلي هو اسمه بلي المهندس اللي في فرنسا
1: سي عماد قدامي
0: ميكرو دكتور
1: سي عماد قدامي ومشاركات هذه راهو يلزمها شويه فلوس والمال هو من الاعمال
0: يا دكتور هاي جات على غرادة الدوره هذه مهمه باش تطلع النيفو
1: ها شحوالك سي عماد
3: انا ديما يعرفوني ما نجمش نقول لا في حاجات كيما هكا كي تجي في مونبيليي فريق منظم دوره عالميه ومحدوده معناتها فما في الاولاد 64 تريبلات وفي البنات 32
0: يعني الزبده نتاع الزبده من العالم
3: ويقول لك تجي وكذا دونك انا مطالب
2: هذاك تو قاعدين نخدموا في الفيزا
3: انا مطالب كرئيس جامعه يلزم نوفر
0: واضح برافو
3: واضح
0: هذوما ثلاثه الاولاد قبل ما نمشيو للاخبار
1: برافو
0: رتحوا شويه موزيكا بعد الاخبار باش تقول لي في الدوره نتاع موبيلي مونيل بيجي اللي هي مياب في المليار بالمئة موجودة في الدولة وموجودة في جوميد إن شاء الله. وشكون معاها؟
2: هي الدعوة. الدعوة وجهوها المناب كل صراحة. وأنا ديما ما نحبش نحكي برشا على المناب. الدعوة الرئيس المنظم كلم منى
0: هكا بديت
2: ومنى كلمت سي عماد
0: هيا قتلوا
2: اي هذا رئيس الجامعة قتلوا من انا ما نمشي كما رئيس الجامعة متاعي يوافقني.
0: لحظة سي روف ايزي هنا استوب خلنا نبعث اغنية وموزيك. علاش شفت كي يبدأ عندك روف العقيلي اسم كبير، طارق العقيلي اسم كبير، خدك على اسم كبير، خد بوقريبة اسم كبير، سعيد بوزريبة حكم دولي رئيس جامعة اسم كبير، منى الباجي أربع مرات الذهب
1: كلك شواب تقول لا تلات
0: أي هو اللي هو اللي تستحفظ عليه ويجيب العلاقات كيما توما سعيد ما شاء الله انت في العلاقات الدولية سيروف انت دونك برافو. بعد نعطيه القائمة
2: باش قائمة برافو دو سكوند سي عماد راهو هو سي عماد هو يقول للأولاد للملاعبية شوفوا لنا تلقاوناش دورات مرة أخرى لسي خالد بوقريبة قال
0: برافو برافو وتحية للتيم الكل أكيد سواء شباب أو نخبة أو أكابر كبريات الأبواب مفتوحة للمنتخب الوطني ماهيش مقتصرة كان على الأساطير اللي يوري شنو اللي في يده ويهز علم تونس يكون موجود ان شاء الله باش يشرفنا في كل المحافل الدولية.
3: زياد انت حليت لهم الشاهي اللي قاعدين يسمعوا في زوز سامي اللي مع منى الباج
0: هاتوا بعد خلي بعد الاخبار
3: حليت لهم الشيء
0: حتى الاخبار نرجع وضيوفنا نذكر اكيد في البوديوم سي عماد بوزريبة رئيس الجامعه التونسيه الكره الحديديه الحره. اليوم حديثنا في الجوميد اكيد على ايطاليا 26 بعد كاس العالم لكره قدم كذلك الاسطوره سي رؤوف العقيلي مدربنا الوطني برشا تاريخ سي رؤوف بعد درجه معي شويه نوستالجي للتاريخ ودكتورنا محمد السبي دكتور قال كلمه مهمه جدا على تونس لازم يقعد ديما يرفرف الاخبار الان مع محمد السيوي ثم نرجع.

0: بوديوم. إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
2: من القلب للقلب.
1: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: ثمينة والنصف على موجة إذاعة الشباب، هنا نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. وزارة التربية تنشر رزنامة الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام النوفيما دورة 2026، والمقررة أيام 18 و19 و20 من جوان الجاري، مرفقة بجملة من التوصيات والإجراءات التنظيمية الموجهة إلى المترشحين. المعهد الوطني باستور بتونس يوقع اتفاقية شراكة مع كلية العلوم بتونس في إطار دعم التعاون الأكاديمي والعلمي بين المؤسستين وتعزيز مجالات البحث والتكوين ودعم تكوين الطلبة والباحثين الشبان. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تعلن خلال جلسة عمل تنسيقية الأعداد لتدخل ميداني مكثف للتلقيح والتقصي الوبائي، وذلك إثر تسجيل بؤرة لداء الكلب بمنطقة حدودية مشتركة بين ولايات القصرين وسليانة والكف. دار الفنون بالبلفيدير بالعاصمة تحتضن من 23 من جوان إلى 23 من جويلية 2026 معرضا بعنوان تاريخ كرة القدم بين إيطاليا وتونس، ويهدف هذا المعرض إلى استكشاف كرة القدم باعتبارها فضاء للقاء والتبادل الثقافي والذاكرة المشتركة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يتحدث بمقر الوزارة مع نظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، الذي يزور تونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اتفاق إيران سيوقع خلال 48 ساعة المقبلة. مسؤول بالبيت الأبيض يفيد بأن مذكرة التفاهم تتضمن تعهدا من واشنطن بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة أعمار إيران ب 300 مليار دولار. واشنطن ستتيح استخدام الأموال المجمدة لإيران عند تنفيذ المذكرة وفق مسؤول أمريكي رفيع. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب.

0: جديد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا.
2: عد موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: محلاها لما معاكم في بوديوم. بوديوم إزباك يرجع لازمش يغيب خاطر فما ناس قاعدة تخدم، فما ألعاب متوسطية، فما برشة مواعيد كبرى في الألعاب الفردية، باش بعد ما فيقوش وأنه عالم تونس رفرف في إيطاليا، وإحنا قلنا كيفاش وينهم، كيفاش عاشوا، كيفاش حضروا، شنو ماكلتهم، شنو حوافزهم، شنو علاقاتهم والدبلوماسية نتاعهم، كيفاش دبروا دورة مونبولي منا ومنا. دكتورنا محضر سباعي شحوالك، ضيوفنا بحذانا نذكر رئيس الجامعة التونسية للكرة الحديدية الحرة سي عماد بوزريبة، المدرب الوطني سي رؤوف العقيلي الأسطورة البطل العالمي ما شاء الله، وكان في الجماد سي رؤوف كان مدرب وطني في الجماد وهز البوديوم في الألعاب المتوسطة، تذكرني وقت دوك شنو
1: سبا تو كوب دي موند وجري امتحانات ورياضات فرديه.
0: البكالوريا ان شاء الله عندنا برشا في الالعاب الفرديه، بكالوريا
1: عندنا برشا اولادنا، هاي
2: ربي ينجحهم، ربي ينجحهم
1: عندنا برشا بيانتو، وعندنا 9 باش يبداو
0: ان شاء الله، ربي ينجحهم، 6 زاد كملوا ومواعيد والبحور يبدا على بك.

0: الصيفي وناس تسترزق وتخدم
1: اكيد اكيد.
0: والسمك الكلبه دي ما تقول الحصاد
1: اي هو تو الموسم الحصاد تو كل شيء خيرات
0: ان شاء الله يا رب يعطينا على قد قلوبنا. ازمه في المود وتتعدى تنشوفوها كيفاش تتعدى ميسج امل كنا قال سيرو في العقيده قال كلمه قال مستنا حتى احنا كمدرب وطني مدرب
2: ان شاء الله تتعدى
0: ان شاء الله تتعدى. نشوفوا ماتش اليابان ونشوفوا الحكايات والنيو لوك المدرب الجديد وبعد نحكيوا اوكي به. سعماد بوزريبه سيرو في العقيده سي محمد السباعي دكتورنا عندنا قصه ما كملناهاش قبل الاخبار قلنا اللي باش يشاركوا في دوره موبيلي في الاولاد باش نطلعوا في الريتم وفي المنافسة زادت عندنا بلاصة مع خالد بوغريبة للألعاب المتوسطية فيها زوز ملاعبية معنيين به هما اللاعب بطل العالم هو مجدي الهمامي ومعاه
2: كارم بن حميد.
0: كارم بن حميد في البنات شعنا منى البيجي
2: أيه أبو راوي
0: أيه أبو راوي منين
2: أيه أبو راوي هي من الوسط هي أما أوكي. تلعب في تونس خاطر موجودة الحكم دراستها
0: في مقرين
2: تلعب في نادي مقرين وعنا أحلام حاج حسن من الوسط
0: بالوسط اسم كبيرة
2: تبارك الله عليهم لبنيات بهين
0: وقتاش نمشيو المقرين إن شاء الله
2: إن شاء الله من 11 ل 14 أوت
0: 11 14 أوت دونك تحضروا الفيزا والتأشيرات
2: كل شيء قاعد وإحنا راهو الأخوات ولا الوليدات اللي ما مشاوش راهو قلت قليلة المستوى متقارب برشا
0: مازال عندهم
2: كل صراحة إن شاء الله مستوى نتاع اللاعبين الكل احنا عندنا العديد من الدورات راهو السنة عندنا في البيتونك عندنا الشامبيون العرب وعندنا بطولة العالم
0: اوكي اتونجيهم سيراو فا اتونجيهم
2: دونك الملاعبيه يلزمهم يقعدوا سير لو ميم ريتم باش
0: يقعدوا مركز مش خاطر مش موجود في الكاستينج نتاع دورة موبيلي او الالعاب المتوسطيه نجم لا. يخرج لك معناتها ويعمل لك شو مش عادي ويطلع في الريتم وفي التركيز نتاعو يكون موجود في بطوله عالم
2: بطوله عالم
0: يبدا شاب يعني موهوب اوكي البنوته وفاء محجوب بطله العالم في الكاراتيه ما شاء الله ديما ظهرها ببوديوم باش نعرفوا انه الرياضي مش سهل حياته كملت يعني من المغرب هزت ميداليه برونزيه نقولوا ديما في المستوى العالي تاريخيا ما شاء الله عليها وفاء تلتحق بينا وفاء شنو احوالك ويني وفاء
3: الو
0: اهلا بك وفاء في عند راهم الحس
3: في عند راهم
0: والحسيدو
3: خايب شويه في
0: اي عادي عادي عادي نعرفها وتحيه ناسنا في الشمال الغربي في عند راهم في ولايه جندوبه بلاصه مزيانه محليه محليه البلاصه نتاع تركيز وفاء نتاع تدريب نتاع تحضيرات شو اخبارك وفاء وين ياك الميداليه البرونزيه جات من المغرب
3: من المغرب تعديت لعند راهم
0: من المغرب تعديت لعند راهم وانت العائله وين
3: في الساحل في
0: البقالطة نسلموا على ناسنا في الساحل في البقالطة
3: عايشك
0: هذا هو المستوى العالي بالنسبة للعبة متوجة في الألعاب المتوسطية تحضر إن شاء الله لتورنتو 26 متوجة في العالم ما شاء الله البوديومات وين تمشي وفاء تخلي البصمة متاعك برشا خلاق برشا تربية برشا روح وديما الحلمة متاعك معناتها تمشي وتكبر شفتك في الألعاب الإسلامية في السعودية في التحضير في التركيز نتذكر أنه في الألعاب المتوسطية في وهران كنا بحذاك في إذاعة شباب وكنت في البوديوم وفاء
3: أي مداد رجعنا في الوهران
0: أي بدأت تسخن توا سيرو في العقيلي أي خاطر سيرو في العقيلي ما شاء الله كان مدرب وطني في الألعاب المتوسطية اللي هز فيها منتخبنا الميداليات المتوسطية اللي هي مش سهلة في البيتانك بدأت تحضير بحثنا سعيمات بوزريبة رئيس الجامعة كل شيء بدأ التحضيرات والتركيز والكاستينج والليستة وانت وفاء
3: بالضبط احنا بدنا سيبون سيبينتو معنا دموع حكاية فارغة احنا البريباراسيون نتاعنا من اول سيزون بدات عندنا لي بريمير ليغ نتاعنا لعبه ثلاثه من اربعه عامله دو ميداي على ثلاثه دول معناها
0: واحده واحده ذكرني فيهم
3: ميداي برونز تاع روما وهذه نتاع الرباط
0: اللي لعبت تقريبا
3: ما لعبناهاش جيت مع القرب واللي بيغلي ولا غالب ظروفنا نتاع تونس وطبعا ان شاء الله عنا الجيميديتيرانيا فيتيك رقم واحد وبعده بالضبط في نفس الجمعة بيناتهم مانطا سيجور شوبنا دافريك
0: شفت طبعا ذكرتني وفاء شفت الرياضي اش تعمل في الدنيا وفاء
3: والله كان في ماستر متخرجة من 2024
0: ونعطي المستوى. متخرجة 2024 مع باريس، خسر الكاراتيه ماهوش اولمبي وقتها في باريس، يدخل ويخرج كاراتيه تو فهمناها. اي كيما البيتانك اي كيما البيتانك، كان يدخل البيتانك ويدخل الكاراتيه من جديد تكون بطلة اولمبية. نذكرك في السعودية العاب اسلامية معناتك البكية اللي عملتها في الرياض وفاء التوف دموع معناتها وروح نتاعك والعلم قدامك تاع الفرحة وهزيت الميداي اللي تحرمت بالذهب هزيت الفضة اعتقد كان ماني شغالت دونك في ساعة بعد تلفت لقك في مصر مع الرياض يعيش في ريتم رهيب جدا. قداش عمرك وفاء؟
3: 25 سنة.
0: اي ما شاء الله هابي بيرثدي. دونك تكمل من ايفينمون العاب اسلامية تلقى روحها في بطولة عام في مصر نذكرها مش عادي المستوى العالي.
3: رحت في عندراهم بعد في مستوى
0: عالم. يعني عملت سعودية.
3: تروى كومبيتيون مع مستوى.
0: عملت سعودية مشيت لعندراهم وبعد رجعت لمصر. تو.
3: قبلهم روسيا قبلها بجمعة روسيا.
0: قبلهم روسيا هزيت روسيا. قبلهم عملت صرخة متاع البطلة متاع البطلة اللي قدها وقدود عملت صرخة ذيك زعزعت الدنيا في تونس قلت احنا والابطال ومستحقاتنا واحنا باش نضيعوا واحنا برشا في الشارع واحنا برشا دخلوا المتاهات. برافو وفاء ما شاء الله تعمل في ماستر دكتور هذه تحبها الدوبل بروجي انت يا.
1: اكيد اكيد
0: الدوبل بروجي اي ربي ينجحها.
1: شوف راهو الابطال مش يكونوا متميزين ديما نقولها انا يكون متميز في الدراسة ومتميز في الرياضة
0: محليها.
1: ما شاء الله عليها.
0: اوكي دونك كملت الرباط طلعت لعندراها يظلي تحبها عندراها مستبيختها بها
1: انجاجمون ما شاء الله عليها تشوف حتى ما تروحش حتى للساحل انجاجمون
3: والله ما تروحش دارنا وروح
0: هاي قول لهم ايش تحب تقول لهم قول لهم الميداي هاي في البيت عندي
3: الله يتوحشتهم برشا الحقيقة ونحبهم برشا عائلتي ربي يفضلهم لي وما وبا واخواتي وعائلتي الكبيرة الكل وموسع الكل مش كان هما راهم الكل يحبوني والكل يشجعوا فيا.
0: صحيح وتوعدهم بحاجة إن شاء الله في الجوماد في إيطاليا؟
3: أكيد لا جوماد إن شاء الله مرة ذي ميداي دور إن شاء الله بقدرة ربي مرة ذي ماشي ميداي دور. ما لفت فكت لي في الجزائر مع الجزائرية عندي مشكل مع البلد المنظم ديما.
0: المرة ذي ما عندكش طليانية طرنتية ما عندكش
3: هذه الجريتة المرة ذي ماشي على ميداي دور
0: ان شاء الله ذهب ونكونوا معاك ان شاء الله. برافو وفاء. نخليك اختي الغالي نعرف الرياضي عندك وقت الاكل وقت النوم وقت التدريب. غد وقتاش تبدا تدريبك في عندراهم؟
3: فكرنيش
0: 6 متاع الصباح. ما تفكرنيش هاي ليلتك زين اختي الغاليه شويه مونديال هكا وهكا وصحه ليك اختي الغاليه ربي عينك ربي ينجحك محليها تربيه واخلاق. برافو الى اللقاء وفاء. شكرا دكتورنا الرياضيين نتاعنا لازم نتبعوهم في المراحل نتاعهم في تتويجاتهم يعني ماهيش سفر وطياره وستوري وماكله ليه
2: تعب كبير برشا الحقيقه تعب كبير توا. انا نرجع مثال شلمونه منى البارح روحت
0: من فرنسا منى البيشي بطلتنا الاسطوره في
2: الكره الحديديه ترجع باش تلعب شامبيون دو فرنسا. دونك اليوم مشات عملت فيزيت ميديكال اليوم مشات عملت فيزيت ميديكال وجات للانترينمون جات باش تترينا الفيزيت ميديكال هما كي تعمل فيزيت ميديكال يقول لك نهار قبل ونهار بعد ما تتريناش
0: لينور مضوم
2: لينور نهار قبل ما تتريناش نهار بعد ما تتريناش ونهار الفيزيت بيان سور ما تتريناش. هي منى البارح روحت اليوم شات الصباح عملت فيزيت ميديكال
0: من فرنسا مع النادي نتاعها متوجه
2: ربحت. برافو اليوم عملت فيزيت ميديكال الصباح والعشيه احنا بدينا ماضي ثلاثه هي جايه تلهث
0: السخانه تاع اليوم
2: اي جايه تلهث ودخلت للصاله باش تترنى قالت لي عمي روف يلزمني نترنى خاطر غدو باش نمشي نلعب شامبيونات دو فرنسا.
0: وعندها عائلة
2: وعندها صغير وعندها زوجها وعندها يعاونوا فيها برشا
4: وبرشا عباد ربما كانش اللي عايشينها راهو هذه في الرياضات الكل
0: سعيد بوزريب انت عشت هذه القصص
4: الرياضات الفردية راهو التضحيات كما بنتنا اللي كنا
0: وفاء محجوب
4: وفاء محجوب ولا منى البيجي ولا غيرهم راهو فما تضحيات على حساب عائلاتهم على حساب
2: الصحة
4: ساعات على القراية صحتهم كذا من بعد كي توجوا راهو
0: الدمعه
4: كان اللي عاشهم الحاجات هذوما يفيق بهم
0: الفيلينغ الاحساس العلم كي رفرف مع منى في الجوماد 4 مرات ما شاء الله وانت كنت مدربها سي روف دونك حاجه مش عاديه يحسها الرياضي اما ميحس الجمره كان اللي هز تليفون وتكلم وشاف وينك شو احوالك ماهيش صفر
2: لا
0: ما هيش صفر وما فماش حوافز كيما خياليه نتاع المونديال ولا الكوره ولا
1: انا
0: محمد علي سباعي دكتورنا
1: من خلال تجربتي في بوديوم مع خويا زياد اكتشفت مدى التضحيات نتاع الرياضي الفرديه الرياضه الفرديه معناها انجاجمون معناها شيء كبير ما يقول الأربعة متاع الصباح انضباط كبير ويقوم يترين ويمشي يقرأ ويرجع ويترين ولا في حوافز مادية والجامعات مسكنات الجامعات مسكنات زادا يبقبقوا يبقبقوا مش حتى يعني ووقتاش نشوفوهم في ومضة هكا في الأخبار هاو جاب ميدالية
0: ولا في المطار كان
1: ولا في المطار بعد ما يجيب ميدالية. انا ديما نحب نشكر اذاعه الشباب راهي ما تعطي فيا في شيء مي على المجهود اللي هي قاعده تبرز فيهم وتوري فيهم الوليدات هذوما
0: تليفون عنده قيمه
1: والجامعات هذوما اللي قاعدين قاعدين يخدموا زاده راهو معانات راهو
0: مناضلين
1: معانات راهو
0: ضيوفنا اليوم
1: مناضلين قول له اسالوا قداش البيدجي واش عندك فلوس
0: هو توا حاير هو حاير توا في السفر الساعه تاع موبيلي
2: موبيلي توا
1: يحلها الحلال سي
0: دكتور
4: يلزمنا
0: هكا هو نقدموا العجله دو
2: اي هكا هو هكا يلزمنا نخدموا وباللي عندنا نخدموا ان شاء الله
0: ان شاء الله موفقين مش بعد في اوت كي نشوفوا عالم تونس يرفرف في الجومات ونشوفوا مونيل بيجي وخالد بوغريبا والتيم يعني نتاع البيتانك ومتاع البولونغ ومتاع الرافا نقولوا الفرحه زادت ترجع رئيس الجامعه وسي رؤوف والمدربين كل الجمعيات والرابطات والناس اللي قاعده تخدم نسلموا عليهم سي رؤوف برشا مواعيد في قبل الجماد وبعد الجماد بالنسبه للمنتخبات الوطنيه
2: اي بالنسبه للمنتخبات عندنا توا باش ندخلوا في ستاج رافا ان شاء الله نهار الاثنين نهار الاثنين
0: هذه بالجماد زاد
2: تحضير للجماد وعندنا وانا قلت قبيله اللي عندنا راهو شانس باش نكونوا على البوديوم في الرافا
0: اوكي ان شاء الله
2: في الرافا ان شاء الله نكونوا على البوديوم بعدها عنا في الشامبيونا دافريك زادا رافا
0: اوكي وين ان شاء الله
2: في الجزائر في شلف
0: في شلف
2: سي عماد عنا في الاولاد الصغار لي جون نتاعنا ماشيين لاسبانيا
0: مع سي ابراهيم
2: مع سي ابراهيم ان شاء الله المره هذه يكونوا موافقين
0: نردوا بالنا عليهم ان شاء الله ماشيين لاسبانيا اولادنا صغار ردوا بالنا عليهم
2: ان شاء الله
0: التاثير سي عماد نعرف مسال اي جامعه صارت لها حكايه
2: ما فماش جامعه ما صارت لها
0: ما فماش غير ما نخبيه وهو قال سي محمد السباعي الماستر وصار فيه معناتها واحد مشي يجري ماستر في اسبانيا وقال لك خايف عليه منه ومنه عمره فوق 70 سنه لا يحرق صحيح دكتور ذكرتك اوكي دونك المونديال شباب في اسبانيا
2: في اسبانيا عندنا لي جوماد لي جوماد عندنا تحضيرات على لي جوماد عندنا في البول عندنا الصين
0: الكره الحديديه المقيده
2: الكره الحديديه المقيده
0: مونديال
2: مونديال اقل من 23 واقل من 18
0: شباب
2: قاعدين يخدموا الحقيقه في الجهات الكل سواء في تونس ولا في
0: الشمال الغربي
2: الشمال الغربي بوعوان جندوبه وعندنا تبارك الله شبان ممتازين عندنا في البطوله العربيه اللي فيها رافا بولو
0: وبيتان وقتاش
2: ان شاء الله ان شاء الله في اكتوبر
4: ان شاء الله اكتوبر
0: وين ان شاء الله سعيمات
4: في تونس
2: في تونس
4: ما زلنا نسبه كبيره بحول باش نعم نستناو في الموافقه المبدئيه اللي بحول الله ما نتصورش سلطه الاشراف باش تقولنا لا
0: في حي الشباب قاعد يتقدم
4: ان شاء الله في حي الشباب
2: ان شاء الله
0: قاعد يتحسن
4: بدا المقاول وهنا نجريو في جرته توا وربي يسهل
0: ديما عندنا مشكل مع المقاول نجريو في جرته في كل بلاصه حتى في شطر كياس
4: جرينا ومشكولين لقيا في الحي الرياضي والتقني
0: غادي وكذا يعاونوا
4: وجابوا المقاول
0: ميكرو سامت
4: وبدينا من بعد الله اعلم به وين المقاول هنا نجريو كيما تعرف
0: ما قلبي وجعني ما نحبش ندخل في ثنيه خلينا به خلينا
4: نرجع للبطوله
0: العربيه اما قلبي وجعني سي عماد على على تونس مش كنا كان جات الدنيا دنيا راهو البول دروم هذاك تصاور لي ليجوند اللي انت قلت ايكون سي راهو راهو تصاور تهز راسك تلقى تصويرة محمد الفرجاني الله يرحمه تهز راسك تلقى تصويرة سي طارق العقيل ربي يفضله سي راهو العقيل الاسطوره سي علي الجندوبي الله يرحمه سي عماد بوزريبه حكم للدولي اساطير سميلي سي راهو مونيل بيجي
2: منى هادي جابر معطلة بن حميده
0: حلوا الثنيه ذوما
2: نورمالمون
0: تلقى في
2: البول وليد الخلاعي في البول
0: البول الجندوبي
2: محمد العجمي
0: جوماد سي محمد معناتها انا في الجوماد خدمت في اذاعه شباب الديريكت مك البلاصه هذيك كان جات الدنيا دنيا كيما تدخل سات جيدو تلقى الاساطير تاع جيدو كان جيدو عمل الحكايه ذولي بعض الجماعات هكاك عندكش عندي حط كواتر ونحي جي بيرو جديد نحي سعيد بوزريبه نحي تصوير محمد السباعي يجي سيروف العقيلي مدرب جديد يقول حتى نشوف جي عندنا عقليه مش عاديه التاريخ ما يرحمش التاريخ يقول لك راهو الاساطير نتاع الكره الحديديه اليوم احنا تيم تاعنا في الجماد الكره الحديديه ظاهرين الاتحاد دولي صار بيه مش انت خساره ما عندناش تصورهم في البولودروم ونقدوا حكيت مقاول
4: سي زياد
0: قلبك يوجع
4: قولك
0: والله قلبك يوجع
4: اللي نشوفوا فيه توا كيما الزيارات نتاع المسؤولين وهاو استاد ما تعملش معناتها هذايا في راهو نفس الشيء صاير حتى في الرياضات هذوما انا قلت لك عايشها توا لين ساعات واحد يقول
0: اش قاعد نعمل
4: ما الجاني انا باش نقعد نجري بجره مقاول ناقص لكن بالرغم من ذاك اي جاي يا فلان اي جمشي معايا برا كلم برا
0: يعطيك الصحة ولا
4: يعطيك
0: الصحة ربي عينك
4: وخيانة ذوما مليش
0: برافو
4: نرجع بعجالة للبطولة العربية إن شاء الله دوما ناخذ الموافقة متاع سلطة الإشراف وهي بال يعني ب يعني تحت إشراف كذلك الاتحاد العربي
0: كانت عندها قيمة نذكر كانت المغرب بالدماد متجي زير جيرانا
2: كيف ماهيش سهلة رأي
0: البطولة العربية حتى في اللي كلوب
2: إن شاء الله عملها في منزل بورقيبة
0: في التاريخ
2: اسمعني سي علي الخياري الله يرحمه
4: سي علي الخياري الله يرحمه وسي زياد هو اللي كان يهزهم
0: يا حسرة وكذا. حسرة التاريخ
4: احنا إن شاء الله هي باش تكون كبادرة طيبة والاتحاد العربي
0: اللي شجع
4: اللي العبد لله النائب رئيس
2: نائب رئيس عماد
4: الامور واضحه
0: هاي حللنا اللعبه عماد
4: ان شاء الله هاني نحاول
0: نخلي تونس ترجع تنظم
4: هاني من جهتي مع الوزاره نتاعنا ان شاء الله ان شاء الله اللجنه الاولمبيه والاتحاد العربي نحطوا ايدينا مع بعضنا
0: بحاول
4: لنا نشكر
0: هاي هاي انا نعرف شخشخه ميداليات وعلم تونس في الجومات ان شاء الله
2: ان شاء الله يا رب
0: وتتشوف بعد القصه وتتحرك الدنيا
2: ان شاء الله
0: والعجله تدور والمقاول تو يرجع برافو هاي خلي لك الميكرو ليبر سي روف العقيلي الحصه انتهت تقريبا
2: انتهت
0: لا ما يصيرش عندنا الوقت
2: لا انا باش نكمل جوست التظاهرات اللي مازالوا عندنا في الكره الحديديه المقيده عندنا بطوله العالم كابر في كرواتيا ان شاء الله هذه وفيها ميكست فيها طفله تمشي
0: هذايا في الكره الحديديه المقيده
2: عندنا فرافه
0: كرواتيا بلاد بولونك
2: اي
4: مش عارف
2: وي
0: نرحبوا باختنا ذكريات بن حماده زميلتنا الغاليه اكيد معنا بالتنشيط في البرمجه عزيزه وغاليه خاطرها تحب برشا البرنامج هذايا قول لك فيه برشا قصص محليها لشبابنا حتى يسمع القصص المزيانه اللي تحببنا في بلادنا خاطركم انتم ما شاء الله حببتونا في بلادنا لما هزيتوا الالقاب
2: اي سيد زياد نكملوا في الرافه عندنا البرازيل عندنا ماشيه بعيده برشا عندنا الاكابر زاده وثم في الكره الحديديه الحره عندنا تايلاند السنة وان شاء الله نكونوا موفقين ان شاء الله بطوله العالم
0: في تايلاند في البيتونك
2: في البيتونك
0: جيبونا لقب
2: ناس تقدموا برشا برشا راهو بداوا في الثمانينات راهو
0: بعدنا
2: احنا بدينا في الخمسينات
0: قبل احنا
2: اي اما الناس تقدمت برشا
1: في الخليج
0: اي ما حبش
2: حاولنا في قطر حاولنا في قطر تكونت الجامعه وفي ساعه ما
0: ما مشيتش
2: من الامور
0: صارت شويه في الخليج
4: صارت بعض المحاولات كما قال ولكن ما تواصلتش حتى أسامة نتاع الاتحاد العربي توا فما محاولات فما
0: باش يرجعوا
4: فما ترغيب ان شاء الله ان شاء الله
0: يعطيكم الصحه ربي ينجحكم ربي يوفقكم باش نتبعوكم في كل المواعيد في الهند وش اسمها هذيك في السند والهند
1: السند والهند
0: تبع عليكم في السين دكتور
4: هذا مش غريب على إذاعة الشباب
0: عايشك سعيد ربي يفضلك ربي عامك سعيد
4: والخيل اللي معاك تعمل مزية تعطيني بعض الوقت لأنه فما ناس اللي قاعدين قايمين بمجهود دوري أني باش نشكرهم خاصة باش مانيش نسمي الناس كل لكن خاصة رؤساء الرابطات اللي عندنا
0: ما شاء الله عليهم
4: سي محمد الأنور في الجنوب سي عبد الله العصيدي في رابطة القصرين والجنوب الغربي سي أحمد الشايب في رابطة المنستير وسي رمزي الشيخ في رابطة صفاقس هذوما الناس اللي قاعدين معناتها يدعموا فينا في الجهات ويطبقوا في السياسة والبرمجة متاع الجامعة وإن شاء الله واللي هو بالنسبة لنا احنا كمكتب جامعي وكالخيان معانا المدربين الموت باس اللي متعدي توا هو انه نحافظوا على الخبرات اللي عنا من اللاعبين ونطعموا بالصغار كما كان يحكي
0: كما قال سيراوف
4: ناخذوا من عند سي ابراهيم العياري ونحطوا في الاكابر ونشاركوا
0: في البطوله العربيه وعندك بطوله متوسطه وهنا نحاول
2: نجم نشاركوا برشا
4: هذاك علاش قد ما تكون اكثر دورات
0: شرفنا بالحضور سي عماد
4: شرف لي نحن سي
0: الله يخليك وربي يبارك لك يعطيك الف صحه واكيد مناضل حكم دولي على مستوى عالي سي عماد بوزريبه رئيس الجامعه التونسيه تحيه للمكتب اللي معك زاد قاعد يخدم في خدمه كبيره اكيد اكيد سي روف العقيل يعطيك الف صحه ديما سويري في القفله معك في تاريخ الكرة الحديدية في الحرة نحكيها اللي هو اختصاصك أنت بطل عالمي ماكش تقول لي أنا ما نعرف شكون قال أنت زاد عملنا برامج وأنت سي محمد علي سبيعة تذكرهم مش أقول لك شكون الأسطورة في الكرة الحديدية الحرة وأنت ساعات شفت توا يوتيوب قبيلة في الأوف قلت لي شفت موناكو
2: شفت
0: ولا فاروق
2: 2001
0: موناكو
2: 2001 وشفت سيزياد كيفاش مشى عانق طارق ومحمد فرجاني وخالد لكحل
0: أنا كنت غادي
2: أنت كنت وقتها بالميكرو أون ديريكت
0: هكا
2: اي مباشر بالمباشر سي زياد 2001 في موناكو
0: قبل برشا اذاعه جات تو
4: انا نسمع في الراديو
0: في الراديو تسمع في الراديو
2: من اساطير الكره الحديديه
0: مومو سي عماد
2: عندنا ملاعبيه كبار الحقيقه بكل صراحه خالد لكحل محمد فرجاني
0: طارق العقيلي
4: سامي عطله زاد
2: سامي عطله
0: يعطيكم الصحه شرفتونا بحضور محاضره سباعي جاريه ديما متواصله تونس تجري
1: ان شاء الله وليداتنا الكل ينجحوا لاباس وان شاء الله نداركو ديما نقعدوا
0: ان شاء الله تحيه تونس
1: تحيه تونس
0: ذكريات بن حماده برشا موسيقى اختي الغالي نرجع لك انا وقتاش المجله العشره نعملوا مجله العشره للمونديال باي نايت اوكي برشا كوره مازلت الى اللقاء مع تحياتي زياد شكرا وليد الريفي شكرا لضيوفنا سي روف العقيلي سي عماد بوزريبه جامعه الكره الحديديه الحره ودكتورنا محمد السباعي مشرفنا بالحضور كالعاده دردارك دكتور شكرا

بوديوم. الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركات الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركات الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركات الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركات الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركات الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.

عسلامة ومرحبا بكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. سهريتكم من نهار الأربعاء كما قلت لكم البارح الجزء الثاني في عيش الموسيقى تلقوها الليلة حتى نص الليل، برشا موسيقى على كيف كيفكم تلقوها معنا. مرحبا بكم الناس الكل في كل مكان اخترتوا تتابعونا وتسمعونا، نسلم عليكم برشا برشا، نهديكم كل الأنغام. أنا في كل مرة وكنسلم على الناس الكل اللي تعدي في الامتحانات غدوة إن شاء الله، اللي تلامذة النوفيام يعديو، دونك نسلم عليهم برشا برشا وإن شاء الله أكيد بنجاح للناس الكل. ما تخافوش، أموركم واضحة، قريتوا لباس إن شاء الله، الامتحانات تكون إن شاء الله معناها تلقوا رواحكم وإن شاء الله أكيد بنجاح. العائلة يتزاد نسلم عليهم، نعرفهم استخيسي دونك ما فما شيء، لباس الأمور كلها لباس. مرحبا بكم كي العادة ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، بين الموسيقى بين الكورة كأس العالم الحدث، دونك برشا مباريات بعد شوية يجرب حتينا زياد وباش نحكيه على حاوس لا شنو صار اليوم ماتشوات اليوم شنو فما دجا توا فما ماتش الوحيد حمد الله هكا ماتش بكري مش عقب الليل باش واحد قال ينجم يتفرج في الـ في الـ في الكورة. دونك هذية الكورة، أما الموسيقى كير عادة حتى النص الليل مع الفقرات اللي تعودتوا عليها واللي تلقوها معنا ديما. تتواصلوا معنا باش فيسبوك إذا شباب غادي جون تونسيكي العادة، مرحبا بكم. البداية تكون مع فقرة ستار ليست، عنا زوز ليستات في السباق، انتم تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في آخر جزء من عيش الموسيقى، وأكيد احنا نستمتع معاكم باختياركم. دونك مرحبا بكم، ليست رقم واحد شنو فيها؟ ستار ليست، ستار ليست،

0: وحشني.
1: هذه هي ليسا رقم واحد الليلة فيها سميرة سعيد. وحشني بصحيح وردة مليت من الغربة راغب علامة شالو غزالي. كانت تحبوا تسمعوها كاملة صوتوا للرقم واحد. مرحبا بيكم ديما تابعونا وتسمعونا. فما ليستا أخرى ليستا هذه اخترنا فيها زوز أغاني بخاطر الأغاني كي تسمعوهم تعرفوهم اللي هما طويل برشا. كان اخترتوها أكيد باش نستمتعوا بيهم. نمشيو مع ليستا رقم اثنين. ستار ليست

ما احلاها الاغنيه هذه، ما احلاها ابدا. عبد الحليم حافظ ابدع فيها اغنيه موعود، كانت تحبوا تسمعوه برشا وقت طويل، يعني هي الحقيقه تقريبا فيها ساعه، لكن انتوا كانت تحبوا تسمعوها الاغنيه هذه كامله. صوتوا للرقم 2 فيها ميادة الحناوي مش عوايدك وعبد الحليم حافظ في موعود. مرحبا بكم الليله معنا ديما على موجاتنا اذاعه الشباب. بعد شوي تقاو كل عاده الترند ميوزك واصدارات الاسبوع هذايا. اليوم معكم وليد الريفي، ذكريات بن حماده. نبداو مع الموسيقى.

مرحبا بكم معنا من جديد. مازلنا مع بعضنا حتى النص الليل في عيشة الموسيقى. بعد شوي موجز الأخبار وبعد شوي تلقاو زادا كالعادة معنا الترند ميوزيك ونحكيو على إصدارات الأسبوع هذا. شنو فما جديد في الموسيقى؟ شنو سمعتوا؟ هذا كل تلقاوها معنا بعد شوي. ما تنساوش كالعادة تختاروا في فقرة ستار ليست. نستناو كل اختياراتكم كل اقتراحاتكم زادا حتى في فقرة فلاش باك. دونك بعد شوية باش نكملوا معكم في جزء آخر من عيشة الموسيقى.

0: عدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. 3 ميداليات ذهبية للمشاركة التونسية في اختصاصي دفع الجلة ورمي القرص خلال اليوم الثاني من منافسات جائزة تونس الكبرى لبارا ألعاب القوى التي انطلقت أمس بملعب ألعاب القوى براس. يرتفع الرصيد إلى 12 ميدالية منها 6 ذهبية. وزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثانية لسنة 26 و2000 تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 3 من جويلية القادم، وتشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. الوزارة دعت الشبان المعنيين للتقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وجابس والقسرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. غدا انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام والتقنية النوفيام بمشاركة أكثر من 32 ألف تلميذ. وزارة التعليم العالي تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 26 و2023 من جوان. الإعلان عن النسخة الأولية لدليل التوجيه. غدا يمكن التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS الحصول على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بالنسبة إلى المنتفعين بخدمة هاتف الجوال للمشغلين 3. الخارجية الإيرانية تفيد بأنها تدرس حاليا فكرة توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيسي إيران والولايات المتحدة عن بعد. رئيس البرلمان الإيراني يقول أن مذكرة التفاهم مع واشنطن تنص على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. والخارجية الإيرانية تؤكد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان هو انتهاك لمذكرة التفاهم. انتهى الموجز. ألقاكم بخير.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد مجدك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
4: إذاعة الشباب عد مجدك
5: عد مجدك
4: تسمع صوتك

0: إذاعة الشباب مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل، مازلنا صارين مع بعضنا حتى النص الليل، برشا موسيقى على كيف كيفكم تلقوها معنا. وكما تعودتوا في عيش الموسيقى نمشي وتوا مع فقرة الترند ميوزيك.
1: ترند ميوزيك
0: في الترند ميوزيك نحكيو على أكثر الموسيقى اللي قاعدة تلقى في نجاح كبير الأسبوع هذي. كيما فهمتوا تحت الياسمين هذا صابر الرباعي اللي باش نسمعوه كأكثر أغنية مسموعة في تونس، محلها الأغنية. مازلنا باش نحكيو على الترند ميوزيك، نلقاو في مصر توليت مع سان لوفون بغنية نانو من أكثر الأغاني المسموعة، نلقاو حماقي بغنية مشيتي كيف كيف زادة قاعدة تلقى في نجاح كبير، ونوردو ورحمة محسن في سري وقعنا من أكثر الأغاني المسموعة، وحماقي وشيرين بغنية بحرية، وأحمد سعد مع ديستانكت بغنية فلوس بابا. وفي الشرق في لبنان قوزية برجي بغنية إحساس الحب، هي نمبر وان أكثر أغنية مسموعة كنا سمعناها في الجزء الأول البارح. وأمجد جمعة في خاب العشم زادة كيف كيف مازال يواصل في النجاح. في العراق أحمد ستار يرجع بغنية جديدة حذاري، هي نمبر وان أكثر أغنية مسموعة الأسبوع هذية. ونلقى محمود التركي مع داليا في أغنية شنو شنو، الأغنية هذية كيف كيف زادة نلقاوها كأكثر أغنية مسموعة. دونك احنا بنمشيو مع الترند ميوزك، هذا صابر الرباعي.

الترند اللي تلقاوها معنا الليله في عيش الموسيقى. عيش الموسيقى مش كان موسيقى كا، وبعد شويه سبور زي كما قلنا، واخبار كاس العالم بعد شويه مع زياد الخياري في المونديال باي نايت. مرحبا بكم، حتى نوصل في عيش الموسيقى.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
4: والسهرية متواصلة على موجاتنا، تغطية مستمرة. تحية لكل مستمعين طريق السلامة للجميع، تحية فريق العمل في السهرة، صديقي في الإخراج التقني وليد الريفي، ذكريات بن حمادة كالعادة، برشا موزيكا بنينة. كنت معكم أكيد في بوديوم، نرجع لكم. رحب بضيفي المدرب خالد الشرابي. خالد شحوير كوتش،
5: مرحبا بك أخوي زياد، مرحبا بكافة مستمعين إذاعة شباب، مرحبا بالفريق اللي معنا التقني.
4: المونجالة معدلة ولا كيفاش ترى؟
5: محليها
4: كيفاش؟
5: سهرية محليها وأجواء محليها ولا ولينا نعيشوا كورة، نفيقوا على الكورة ونرقدوا على الكورة، حاجة باهية برشا.
4: خاطر خدمة الكورة
5: أنا عامل شو؟ أنا مرتاح.
4: أي خاطر حياتك أنت خدمة الكورة؟
5: أنا حياتي كورة.
4: شو تعمل في الدنيا؟
5: أنا مدرب وسيطرة بدني.
4: سلعة تو؟
5: تو سلعة.
4: كملوا امتحانات والدنيا
5: كل شيء كمل، تو تفرغنا لكرة القدم.
4: ربي يعينكم، وأكيد هذا شغلك، وأنت مدرب أكيد قاعد تتعلم في التيك توك والموضة والدنيا والريتم والبلوك، والناس اللي تكور، الناس الكل تكور، ها إلا احنا شاطي احنا نشوف. وهذاك مشكل. زاد انت مدرب وكنت لاعب في الترجي في الشباب، نذكرك. خالد شرابي مرحبا بيك. توقيتنا في المكسيك قداش؟ اعطيني ترى، ما كنت معدل المونجيلا قلت لي في مكسيكو في مونسيري ما ثلاثة قيلولة. مش ناخذوا برشا تفاصيل، صار ما صار في الكون في معسكر منتخبنا الوطني بعد مباراة السويد والهزيمة المذلة اللي كانت تحشم العالم الكل، قاعد يكور وينقز ويمركي كيما ماتش انجلترا كرواتيا، هذه القمة الشوك متاع المجموعة، متعادلين مع نهاية الشوط الأول. قديش خالد؟
5: 2-2،
4: هدفين في كل شبكة. بصح عليه متواصل سهرانين على الماتش ويتفرجوا أكيد الكافي فان، هذايا برشا توانسة سهرياتهم يحبوها هكا، كرواتيا انجلترا 2-2. عنا ما نحكيه اليوم في الجولة. قبل هذايا باش نمشيو المكسيك.
0: أمريكا مباشرة.
4: ونسلموا على صديقنا زميلنا في التلفزة الوطنية أنيس المجري. أنيس، صحة القيلولة.
6: مرحبا زياد، تحية لك طبعا، تحية للبحرين معك مباشرة من المنطقة كما كنت تحكي. توقيت منطقة القيلة تو كنا في المباشر، كنا في حوار مع سي خميس الحمزاوي. إذا عندك أي سؤال على المعطيات طبعا، على الأخبار اللي موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي، نحبوك طبعا تسألني على كل شيء.
4: برافو.
6: الأخبار اللي موجودة كل تقريبا كان جاوب عليها بكل صدر رحب سي خميس الحمزاوي
4: العضو الجامعي. ترى خاطر برشا تو أعضاء قاعدين يتكلموا هنا وغادي في المنصات وفي الإذاعات، وفما شكون يدافع وشكون يحكي وكواليس والإكيب. أنا أنيس، معناتها كي نشوف الدوبلين تاع هاري كين يعني في مباراة انجلترا توا في دالاس، ونشوف الناس اللي تكور والناس تحكي كان على الكورة والبلوك والدفاع، وشفت اش عملت الكافير واش عملت الكونغو الديمقراطية، احنا حديثنا غير، احنا حديثنا ما عنده حتى علاقة بالكورة. توينا صفحة مات سويد؟
6: والله يا زياد حسب القاعدين نشوفه احنا نتفعله طبعا، انتم تفعلوا معنا احنا نتفعلوا معكم. شوفوا وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا مازلنا في كل يوم تقريبا لينا نطلبوا في المكتب الجامعي وفي عاد بشتغلوا مع حسب التمارين وقتاش شنو هي التحضيرات شنو البرنامج، ولا نسألوا على الأخبار هذه صحيحة ولا غلطة. معناها اليوم نقرأوا في بعض الأخبار اللي أعضاء المكتب الجامعي غادروا نزول المنتخب بطلب من أرفيرونال، هذا يكون لفندو طبعا المكتب الجامعي، وإحنا كنا موجودين في مقر إقامة المنتخب، يعني أعضاء المكتب الجامعي موجودين في أماكنهم، ما فما ولا تغيير على مستوى الإقامة. أخبار أخرى اللي فندها أيضا المكتب الجامعي، مش فندها لكن أخبار تقول اللي ثلاثة أعضاء المكتب الجامعي كانوا رافضين إقالة صبري اللاموشي كانت موجودة، لكن لما تطرح اسم إيرفيرونار تغيرت المعطيات ولا إجماع على أنه يلتحق طبعا وتم إقالة صبري اللاموشي. يعني خلينا نقول العنوان الأبرز، لو لم يكن إيرفيرونار راهو صبري اللاموشي هو يوصل المشوار، معناها هذا العنوان نستخلصه
4: واضح. وهذا باش يزيد يتفهم بعد ماتش جابان في مونتيري، وبعد ماتش هولندا في كانساس سيتي. تو خلينا ساعة فوكس على ماتش جابان كما قال ثعلب، يعني هيرفي رونار خاصة وانو سبيتش متاعه وسمعناه اليوم وشفناه في مواقع الجامعة والمنصات والإذاعات، معناتها بدأ يطلع في السبيتش وفي الريتم في الكلام ويضرب على الطاولة والملاعبية مركزين ودخل في التركيز في البيول، قالهم ماتش جابون، أعطيني جابون بعد ثلاثة أيام نهار لحد الخمسة متاع الصباح وبعد تون حكيو مزيل خطر شانتي وتفرش فيهم. هو جاي من فرنسا، كان في سنغال أعتقد، شافهم في ماتش السويد. دونك الآن لما الشمل ليكيب قاعدة تخدم في خدمتها، خطر حكايات خرجت متاع جينياك وصبري والتيم وستاف والحكاية ذيك الكل، ولد صبري ننسيهم الحكاية ذوكم الكل. استنبالي شفنا برشا شوانت، وأكيد ليكيب عندها في البوز زادة عندها ما تبيع في السوق، نعرفوا العناوين اللي تخرج وعندهم زادة مراسلهم جينياك وعندهم صبري، أكيد عنده علاقة بالكرة الفرنسية. نخلي لك مسك الختام أكيد أنيس، ما نيش بشي أقولك الجالية ويني بخاطر الجالية تمست برشا، الناس اللي سافرت من كندا من أمريكا من أوروبا، ربي عينكم أنتم زادة يزم تقعد فوكوس مركز على الخدمة بتاعك زادة أنيس في البعثة الإعلامية، وتحياتي ليك ونخلي لك مسك الختام. خويا تلخص لي نقول وإحنا الجرح بدأ يتلملم
6: باهي زيادة، فقط باش نوصلك معلومة بالنسبة للجماهير التونسية كيما كنت تحكي أنت، يعني كان جو قبل مباراة السويد أصبح جو تو، يعني كيما كنت تحكي كانت حتى الجماهير المكسيكية بالأول متاع تونس بالإعلام تو، حتى الجماهير ولا جمهور ولا واحد موجود، حتى اللي موجود ما عادش يلبس ملابس تونس، قالك ولا تعرضنا لعملية تنمر ولا معناها خلينا نقولوا سخرية من جماهير المكسيك، وهذا من حقهم، الناس تعشق الكورة وتتبع الكورة، فهمت؟ يعني كانت منظمة عمل الجماهير التونسية وكانوا باش يخلقوا جو كبير برشا هنا في مدينة مونتيري، الساحة اللي كانوا يتلموا فيها الجمهور التونسي البارح اللي مشينا باش ناخذوا بعض الصور ما لقينا ولا واحد في الساحة، على كل ان شاء الله ترجع ان شاء الله باسم فيرونار زياد ينجم يتركح الامور. فقط زياد خليني نختم معك باش بالنسبة للبرنامج اليوم، ما نعرفش اذا كان عندك برنامج المنتخب بالنسبة لليوم الساعة 8 هي الحصة التدريبية باش تكون مفتوحة بأداء بالتصريحات، بالنسبة لغدوة بعد غدوة غدوة مغلقة ويوم الجمعة باش تكون مفتوحة للتدريبات فقط من غير تصريحات. هو برنامج بالنسبه للمنتخب في ثلاث ايام متبقيه من مباراه اليابان طبعا
4: ان شاء الله، ماتش اليابان الخمسه بتاع الصباح ان شاء الله نهار لحد الخمسه بتوقيت تونس. موافق انيس، يعطيك الصحه اخوي الغالي، نعرفها مسهله بالريتم بالقيلوله بالديكلاج، يعني عباره واحد ما يرقدش 24 ساعه. باي باي انيس، الى اللقاء.
6: لا احنا تو باش نتحولوا ان شاء الله للملعب للتمارين.
4: نعرف ليه قلت لك بالديكلاج وبالتواصل مع التلفزه والاذاعات، عباره واحد ما يرقدش 24 ساعه. ربي يعينكم اخوي الغالي، باي باي، الى اللقاء. شكرا محللنا خالد شرابي. خالد تبعت الفيلم معناتها من ماتش السويد، برشا كلام ناس قاعده تكور واحنا مازلنا نحكيو على ليكيب واش قالت والشيء في النزل وشيء خرج وجير ونار وكذا، يلزمنا نتويو الصفحه، ما عادش وقت.
5: انا من تبعي زياد ديما نحاول في أسوأ الحالات نحاول نشوف النقاط الايجابيه، المنعرج اللي كنا فيه منعرج سلبي في برشا سلبيات، ما نصورش الاثنيه اللي قدامنا باش تكون فما حاجه اخيب من اللي صار لنا، هذه ممكن حاجه بوزيتيف. أعضاء مكتب الجامعة زادة فما حاجة بوزيتيف اللي أغلبية الضغط عليهم هما، وهذا أكبر مهمة اليوم هما تو أنهم يحميوا المستطيل الأخضر، ماذا بينا الضغط اللي قاعد صاير اللي هو عادي فيزافي الريزولتا اللي صارت، نحاول نحميوا المستطيل الأخضر متاعنا، نحاول نحميوا لاعبينا والمدرب متاعنا، نحاول الضغط يحاولوا هما اللي يقبلوه واللي معروف عليهم هما لاعبين في الضغط وليد الضغط ويعرفوا الضغط،
4: ماذا بينا
5: زياد زياد جزيري
4: وينهم شفنا
5: هذه مهمتها، هذه من اهم المهام نتاعهم، اهم
4: نتاعهم
5: طول تحمل مسؤوليتك. البوست اللي انت فيه بوكو دي زافونتاج كيف فيه دي زانكونفينيون، هذا من زانكونفينيون نتاع البوست نتاعك، لازمك تحمل مسؤوليتك توا تحمي جروبك وتحاول تخرجنا من هالمنعرج هذا باخف الاضرار.
4: واضح، وزاد هو يتحمل برشا مسؤوليات مع الجامعه التونسيه لكره القدم، مش وقته توا، ماهوش وقت محاسبه او تقييم، نكملوا الفينال نتاع جابان، مازال فينال اخر مع هولندا، اذا صار ما صار في ماتش هولندا بعد باش يخرج كلام نتاع كل معناتها ليله وعشيها ولا كيفاش، كل نهار ونهار في تونس، خاطر قدوم المدرب الفرنسي رونار في التوقيت هذا هو كانوا صدمه للراي العام الرياضي، علاش توا، علاش مش من قبل، معناتها وانت مترشح كاس عالم، علاش البنيه اللي عملناها مع المحلي فيسا هدمناها، وتوا فينا اللي يقول لك نتحسروا على نطلبوا السماح من جلال القادري ومن منظر الكبير ومن حتى سامي طرابلسي.
5: هذه من أسوأ المشاكل اللي انا نراها في تونس، في منظومه تونس ديما نبنيو من الصفر، ما نعرفش علاش كل حقبة ما نخرجوش منها حتى با فير لافون. اللي يجي يلغي اللي قبله الكل،
4: يفسخ
5: يفسخ الصفر أزيرو نبداو. علاش ديما دي ماريو أزيرو؟ علاش ما نتعديوش من المرحلة نخرجوا برشا حاجة خايبة متفاهمين، خرجوا حاجتين ثلاثة باهين نبنيو عليها،
4: خاصة بعد مونديال قطر
5: لا كونتينيوتي زيرو في
4: تونس. ما نجموش بتفائل ماتش جابون،
5: التفائل ديما موجود، ما نجموش نكونوا أخيب من اللي كنا.
4: صحيح
5: رجع نفسية ونفس جديد في المنتخب
4: بسبيتش متاع رونار، شفت انت
5: رونار باش تكون خدمته 90% كوتي مونتا واضح. هو معروف عليه كوتي مونتا، يعرف شي يقول ويعرف شي يحكي
4: ومالا تحدي، ما هو الصحار.
5: اي هو ديجا الشوا اللي عامله برك فيه برشا ميساج كبير للجواريات،
4: يعني
5: عنده ما يحكي انه جا وخذ انيسياتيف وجا كل انت في الحاله هذه، معناه ديجا هنا فما ثقه، فما ثقه على باز
4: واضح، والعالم الكل يكور ويلعب وبونتوات والدنيا واحنا معناتها عملنا البوز في العالم في المونديال، غيرنا المدرب وذي البونتو الثالث. هذا اعتقد احسن ماتش في المونديال. قد ايه سكور خالد شرابي؟ ذكرت بن حماده ماذا بها راهي بحثيه وتتفرج.
5: متعه
4: كرويه 3-2 لانجلترا،
5: انواع الاهداف الكل رينا
4: امام كرواتيا، رينا كل شيء في الماتش هذا. مش عادي تنعملوا البيست اوف بعد خلوده، وسامحني الماتش هذا جاك مع المجله يعني شخص
5: نعاودوه
4: لي ريبلاي نعاودوهم الماتشات هذوما، خاطر فرصه باش واحد يشيخ كوره. ترى نعملوا الجول ريبلاي البوتو هذا، شوف وان تاتش اربع لمسات تخرج كلوار، يمشي جناح بيلي مهاجم ريال مدريد بيلينغام عاوني بيلي، يعني من أنجل مسكر كجناح العشرة متاع انجلترا، روتار المدافع الكرواتي ما سكرش الزاوية، ما عملش فوت من لمسة، الحارس خذي اليسار
5: والهجمة بدأت من ساقين حارس المرمى.
4: رولانس
5: با كالعادة نستعرف شتعمل الفكرة عامة عن الناس الكل، من الجارديان للمهاجم يعرفوا واش قاعدين يعملوا، خدم رولانس متاحهم ديزيكيليبر استغلوه وسطو بيلكاج ماركيو.
4: قداش من لمسة؟
5: أربعة ولا خمسة تمريرات
4: ماكس، يعني يعني فايف تاتش إيزي، هذه سهلة. الحارس المرمى مش يعطيك في اللاكس باش يورطك، انت ما تعرفش تسكاني كبيفو، خد مش انت بيفو، كنت بيفو خد.
5: انا كنت بيفو.
4: تعرف تسكاني؟
5: نعرف تسكاني.
4: اوكي، خد فما حارس مرمى يعطيك في البوكس كوره على 16-50، ما تعرفش تسكاني تخسرها تخلص كاش، هذا صار لنا في ماتش السويد وصار الحارس جنوب افريقيا زادة الغلطات هذوك. مع كل ملا كوره سجلها المنتخب الانجليزي منذ قليل 3-2 في مباراة مثيرة جدا امام كرواتيا، 3-2 لانجلترا. اعتقد خالد شطرني راي احسن ماتش،
5: احسن ماتش
4: من اللي بدا المونديال، احسن ماتش من اللي بدا المونديال مباراة في دالاس. كي تقول دالاس تقول ستايل امريكان وحاجة اخرى، جمهور استمتع مال استاد مال الامبيونس. اكيد مازلنا باش نحكيوا على الماتش هذا. ناخذ خبير التحكيم سعداء باستقبال صديقنا خالد سوايع. خالد مساء الخير.
7: مساء الخير خويا زياد، مرحبا بكابتن خالد شرابي بحذاك ومرحبا بكل متابعي تاع الشباب.
4: الله يخليك خالد. اول سؤال، علاش ضربه الجزاء نتاع هاري كين تعاودت؟
7: ضربه الجزاء هي ضربه جزاء قبل كل شيء صحيحه.
4: اوكي،
7: نتاع لوكا مدريدش على لاعب انجلترا 28، دونك ضربه جزاء من غير ما رجوع للفار،
4: ما رجعوش للفار، حكم زفرها ديريكت. اي
7: زفرها ديريكت وضربه جزاء صحيحه، هذا باش يكون المبدا الاول. نمشي توا لسؤالك، هو اثر دخول احد مدافعي كرواتيا قبل التسديد وبعد ضربت في الجول ورجعت له، اللي هو المدافع اللي دخل هو بيدو اللي رجعت له،
4: واضح
7: دخوله كان مؤثر. هذا كان دخل من غير ما يمس الكرة كانت ما تتعودش.
4: برشا تعديلات.
7: اي تعديلات، وانه المدافعين كي يدخلوا اذا يكونوا مؤثرين على المنفذ او على حارس المرمى وخي ترجع منه الكرة فانه يتعود، كما ما تسيش راي ما تتعودش.
4: يعني مش ليفا حارس كرواتيا عمل شطر خطوة ولا خرج عليني؟
7: لا لا لا، هو ديجا فسر الحكم، ما تعرف توا بالكأس
4: سبيتش بالكلام. اي اي
7: أسهل بالكلام بالميكرو، معنى الناس كل تسمع.
4: واضح. إيش قال في الميكرو؟ الفان يسمع الجمهور.
7: هكاك باش هو باش الناس كل تبدأ على علم علاش السبب. السبب واضح، وأنه دخول أحد لاعبي مدافعي كرواتيا.
4: واضح.
7: بل التسجيل وهو اللي قام ببعض الكرة اللي صدى حارس المرمى.
4: خاطر حارس المرمى ما شاء الله عليه اشتر خطوة عليني ما عمل شكل الفوت هذيك، ومش هو معني بالمشكل متاع إعادة ضربة الجزاء.
7: المدافع كان مؤثر لأنه هو واضح. الكرة رجعت اللي هو الإعادة اللي قلوا عليها الفار.
4: خليك تتفرجي أحسن ترى خالد ماتش البرتغال الRDC ما فيش حاجة كبيرة.
7: ما فيهش حاجة كبيرة، فيه كان إلغاء هدف البرتغال تسلل الإشارة صحيحة، وطاقم تحكيم قطري عبد الرحيم الجاسم أدى مقابلة طيبة، 4 إنذارات وما فيهش حتى عودة للفار.
4: حكم قطري في المونديال واحنا خسارة حتى اشتر حكم ما فماش قبل لنا جيليانا نتذكر معناتها مراد الدعمي في تمكو عمل حتى ألعاب أولمبية أعتقد أي هشام جيرات علي بن ناجي ناجي جويني علي بن ناجي علي بن ناصر علي بن ناصر
7: ناجي جويني
4: ملا ملا سامي تو معاش عنا حتى اشتر حكم حتى في اشتر فار به خلو دعتيك الصحة. مازالت السهرية متواصلة، فما غانا البنما وفما أوزبكستان كولومبيا، وخبيرنا في التحكيم نثقفوا معاك. شفت التعديلات تصير برشا حاجات قاعد نشوف فيها في التحكيم مش عادية، حتى المدربين يثقفوا الإعلام يثقف برشا يقولك خاطر الحارس عمل معناتها خرج عليني. لا عاودونا اللقطة هي دخول لاعب من كرواتيا ومس الكرة كي رجعت من حارس المرمى. إلى اللقاء خالد، شكرا. عندك حاجة أخرى أخويا؟ باهي سهرة طيبة، خليه تفرشي ماتش مش عادي. خالد شرابي عايش المونديال أكيد، إن شاء الله يستنوا ماتش تونس الجابون. كيفاش قاعد تتفرج اليوم؟ شنو شخت بالكورة ماتش البرتغال RDC الكونغو ديمقراطية شرفت شرفت إفريقيا؟
5: المشاركة الإفريقية والعربية سنة
4: محترمة
5: على الآخر، محترمة
4: مش طوب أما محترمة في البداية.
5: ما زلنا كبدينا، ما زلت أول جورني حسب ما نشوفه فيه تو النتائج محترمة. المانير قبل النتائج خطأ ساعات النتيجة ما تعبرش على المانير اللي في التيران.
4: تقصد تزير أرجنتين، تقصد العراق، تقصد الأردن، ما تكورو شيخو
5: كورو. أما فما ديتاي متاع خبرة متاع بوتنسيال انديفيديوال ساعات تفرق القدام، هي اللي تخليك ما تستحفظش على النتيجه الايجابيه.
4: كلامك
5: صحيح، وتخلي روحك تخليك تخسر في اخر.
4: انا ممكن لخصتها في الكاريكاتور معناتها 3 بونتوات نتاع ميسي مثلا، فما العشره نتاع الجزائر الشعيبي كيفاش خذا كره زاده في وسط الميدان على 20 25 متر كيما خذاها ميسي. ميسي سجلها وهو حطها للجمهور مش يتعارك على الكره. هذه كلامك التفاصيل هي بيدها، الكرة خرجت من وسط الميدان تفسخ وسط الميدان، الباس حلوة، هو دي كروشة خذيه دار شات بلاش بيفوات خلطوا عليه حطها للجمهور باش تعرك على الكرة. ميسي خذاها كيفاش الباس كسرت وسط الميدان، كيفاش دي كروشة ونسى وميسي تخلي له شتر خطوة حطها بونتو كيما زاد مبابي. هذه اللي تفرق في التفاصيل.
5: فينيسيوس كونتر المغرب
4: فيني زاد ماتش المغرب كيفاش دخل الكولوار كذا غيره يدخل وما يسجلش.
5: شوف فوزي، الشعوب والمتفرج على كره القدم زاد راهو يعرف الشيء هذا. احنا رانا نعرفوا حدود لاعبينا، مانيش طالبين منهم حاجه اكسبسيونيل، اما طالبين شجاعه في الميدان، طالبين كوره، نحبك تلعب، نحبك تكور، العب واخسر. انا ما نصورش الشعب الجزائري تو متقلق على المنتخب نتاعو،
4: اي ولو انه
5: بالرغم من النتيجه كبيره شوي. اما فما بريستيشن
4: كيف الشعب العراقي
5: لعبوا ند للند،
4: كيف الشعب الاردني،
5: مصر مصر بالتعادل نتاعها ما شاء الله، هذيك سلبيين. احنا علاش احنا ما
4: نكونوش
5: نلعبوا ند للند ونخسروا مسيالش؟ احنا هذيش ني طالبين، ماناش طالبين حتى شيء اخر.
4: ألعب واخسر،
5: ألعب واخسر، ورينا فرجني مثلني
4: قدها.
5: أنا كشعب تونسي مانيش خواف، أنا شعب مانيش خواف، نحب منتخب يمثلني. كيف
4: انتوما مدربين ماكمش خوافة في التكوين في البلوك؟
5: هو راهو أكبر
4: فاكتور في المدرسة التونسية.
5: بون أنا منحبش نحكي على، نعرفش كان عندك فكرة على مورنيك كنت فرجت، احنا ما نخافوش. أما
4: انتوما عملتوا باركور بيا في الكوبا،
5: احنا لعبنا كونتر ليتوال هجوم، احنا ما
4: نخافوش. هو
5: برشا فاكتور، هو الشجاعة،
4: شجاعة
5: هو اللي يفرق بين مدرب مدرب. الكل ما نصورش مدرب في لونيفو باش يكون نقص معلومات. بون يفرق الكونتيتي نتاع المعلومات تفرق، هذه حاجة أكيد. أما راهو الفاكتور المهم واللي يعمل اورونتاسيون كاملة نتاع مدرب هو الشجاعة،
4: وهذاك يتعدل اللاعبين
5: يتعدى بيان سور.
4: وذا فقدناه في 4 شهور، هدمنا البنية كما قلت أنت، ما ربحناش نقاط من تجربنا السابقة. تجربنا في الدوحة ما كانتش كارثية مع المدرب المحلي جلال القادري، التو هو حتى في السبيتش نتاعو وحتى في اللي فيديو اللي هبطوا مؤخرا يقول لك ما نسمحش الناس اللي معناتها معناتها صار فيا مسار بعد مونديال قطر كيف كيف سامي ترابلسي شفناه بعد ماتش البرازيل هو اللي رشح المنتخب للمونديال وذي عقلية عنا اللي رشح نحطوله في العصف العجلة ونقعد اللوج وهنا جبنا مدرب ما جناش هو لاعب في المستوى العالي والحكاية الصحيحة هو أنه رفض باش يكون في تونس رفضوا أنه باش يكون في تونس يعني في الجيل متاع التسعينات 94 نتذكروا وقتها لكن في النهاية كي جاتوا هدية على طبق وبرش من العبية زادة في التيم جاتهم هدية على طبق والكاستينج والاختيارات على كل شان تحكينا عليه تيرة الأسبوع وتبعنا كل المواضيع خالد عندك تعليق في الموضوع ذاك
5: أنا ديما نقول الكوب دي موند هذا مشينا له خسرنا كورة وخسرنا مبادئنا
4: هكا
5: أي. خسرنا كورة والمبادئ مشيت بمدرب رفضك ومشيت بلاعب لاعبين ما لعبوش في التصفيات جملة هزيتهم على إيش
4: هدية
5: ميساج هذا راهو سلبي على الاخر
4: هكا
5: هدية بتبيع يوصل ميساج هذا انت راك تحب توصل حاجة ما توصلهاش بالكلام توصلها بالفعل انت مش تحكي على الشجاعة وانت اختياراتك ما هي شجاعة راهم يعرفوا يعرفوا
4: فما عمر بتاع النعبية جاوي القاور روحهم في المونديال هو ما كانش يحلم حتى باش يصيف في تونس توجع القلب ولا مش تو باش نحلوا الدوسي ورفضت نعرف وبرشا لسامي مش تو باش نحلوا الدوسي اكيد حكينا فيه الموضوع هذايا احنا شيخين بالكرة ملا ماتش انجلترا كرواتيا 3-2 لانجلترا امام كرواتيا يعني المنتخب الانجليزي يلوج باش يزيد في الـ في الـ في الـ في السكور باش يطمن على النتيجه خاطر ماهي سهله
5: ومازال
4: الماتش قداش وصلنا تقريبا 56 دقيقه والمنتخب الانجليزي باقي نازل لماما فورتوا نلعبوا في المباراه اكيد في الشوط الثاني هاري كين يحلم انه باش يهز كاس عالم على المنتخب الانجليزي مشى لوج على الالقاب في الباير
5: لذلك يبلي انا
4: مرتي تقول لي فوزي الثالثه باش نقول لك اسمي صحيح ميسيش خالد شوري مرتي قلت فوزي اسمي صحيح هو زياد الخياري
5: سامحني
4: الله يخليك خلودة مرحبا بك يا غالي دونك شحابي تقول
5: المنتخب الانجليزي هو المنتخب اللي مرشحه وانا باش يكون بطل العالم
4: هكا من 66 ما هزوش ها اوكي المنتخب الانجليزي خالد شرابي تقول لي مرشح باش يكون بطل العالم في امريكا الكندا المكسيك توقيتها تقريبا في الماتش ساعه لعب 3-2 لانجلترا امام كرواتيا وبدات التغييرات نتاع المدربين ناس تلعب القدام من روح رياضيه عاليه اعتقد احسن ماتش في المونديال احسن بونتو خالد شفته احسن مدرب هكا اعطاك فكره في التيك توك في التغييرات احسن منتخب فاجئك في البطوله مع بدايه المونديال
5: انا شفت منتخب لوروغواي يلعب في كوره مزيانه برشا
4: لوروغواي اوكي برغم انه ما ربحش الماتش نتاعو
5: منتخب النرويج اللي يلعب في كوره محليه
4: هالاند اوكي
5: ريت فرصه ريت فرصه كانت تكون ماهوش هدف انت قلت لي احسن هدف ان ريت فرصه كانت تكون احسن هدف بالنسبه لي
4: انا في المونديال
5: فرصه عجبتني ياسر وتسديده عجبتني برشا نتاع المنتخب العراقي البارح دومي فولي كان تذكرها على 2 متر
4: مشابه
5: عاتي بظهره للكاج وضربه دومي
4: فولي ودار اي ذكرتني شويه في خمس لعب نفهم كوره خالد
5: ديما
4: خمس اوكي دونك خمس نذكروا كيفاش اعتقد في مونديال 2014 في البرازيل يظهر لي وقتها لعب وسط ميدان المنتخب الكولومبي كيفاش حط كره ودار اما سجلها اما اللي بيفوت نتاع العراق ما سجلهاش
5: اي
4: ما سجلهاش دونك هذوما البطولات المدربين اللي عجبوك في المونديال مع بدايه كاس العالم
5: هو صعيب باش توصل تحكم على مدرب من مباراه برك بون اليوم لينا ديسمبر مباراه
4: ما قصرش الكونغو الديمقراطيه
5: تكتيكيا نجح فيها ب 100%
4: نجح تكتيكيا
5: 100% اكيليبري بون اختار الاسلوب الدفاعي اما كان اكيليبري وكان عنده افكار هجوميه في لي ترانزيسيون اوفنسيف عنده محضر
4: محضرهم
5: دفاعيا راه الدفاع ماهوش عيب اما كي تكون اما يكون لي افكار هجوميه في لي ترانزيسيون
4: تاع الشارع شفتوا انت مع ديسمبر
5: زيتو اليوم انا من الكونغو
4: الكوتش نتاع الكونغو الديمقراطيه نذكر الكونغو الديمقراطيه شرفتنا كقاره افريقيه في هوستن في امريكا وتعادلت مع البرتغال هدف في كل شبكه شفنا اللي كادر نتاع المنتخبات القويه في العالم سجلوا اهداف اليوم دوبلي هاري كين ميسي 3 اهداف شكون اخر مبابي دوبلي هز فرنسا معناتها شفنا المستوى تاع السنغال زاد ما قصرتش يعني كانت 50-50 شويه تفاصيل صلحها ديشان قالها في تمركز الملاعبيه نتاعو في وسط الميدان
5: نرجو ديما نحكيو على الكاليتي زاد الكاليتي تفرق
4: كاليتي تفرق
5: اوكي ويجيبها لاعب معاهم الدار
4: شفنا هالاند زاد مع النرويج قصه اخرى ومازالت المباريات يعني بين اليوم في السهرية وغدوة فجر باش نكملوا كل المجموعات ونكونوا كملنا الجولة الأولى في كل المباريات. نذكر اليوم البرتغال تعادت مع الكونغو الديمقراطية هدف في كل شبكة. كريستيانو رونالدو ينجم يعمل مونديال سابع ليه في إسبانيا البرتغال المغرب ولا صعيبة؟
5: صعيب
4: مونديال سادس هذا يزي
5: هنا نتصور حتى مونديال سادس هذا بشي لعب تروح اثنين وبعد بشوالي على ديكة البودلة
4: هكا خلودة أوكي خطر اليوم هو مسكورة والجمهور في هوستن معناتها كريستيانو اوفاسيوني هو مسكوره ماذا بهم هو مسكوره اما كي يبدا كريستيانو يحب يمسها في ساعه ويديكروشي يحب كل كره عليه هو زاد الامور ما تمشيش يبدا يزرب على البونت وهذا اللي صار.
5: البرتغال هي جمعيه
4: جماعيه
5: مزيانه برشا هو باش يعمل مقلق
4: هكا كاستار وميسي ما عملش الارجنتين خلق علاش بكى ميسي البارح عندكش فكره؟
5: انا نتصور ميسي بعد كاس العالم الاخرين ما كانش متوقع انه باش يلعب كوب دي موند اخر انا نتصور
4: بعد نتصور. قطر والتاريخ اللي عامله في قطر ونهائي فرنسا كي سهلوه الصحافه الدوليه بعد بونتوه الاول هو كان يسحق حمراء البارح قلناها مع خبير التحكيم خالد سويح في برامجنا بحكيت الرهانات والبزنس والفلوس وميسي كان يخرج حمرا غيب زوز ماتشويت ولا ماتش دونك باش تفسد عندهم الناس اللي حاطين باكو على المونديال وعلى الشو وعلى على كل شيء على البوب دونك ميسي قال تعديت بظروف. تخيل ميسي ما عندوش عشا ليله تعدى بظروف مش عادية معناتها في فتره اخيره هو يعيش في امريكا فما الاصابات فما حاجات ما نعرفوهمش احنا زاده في حياه اللاعب حتى كان يبدا ستار عادي انسان يرجع قال تعديت بظروف مش عاديه هذاك علاش خلاني دمعه خرجت. هو حتى ادفوكات مدرب حومه في الكاريب اصله هولندي مدرب الكوراساو وبكى معناتها الدموع ترشقت. احنا ان شاء الله الروح ترجع لنا في ماتش اليابان غانا البنما في تورونتو الليلة نص الليل تتوقع منتخب غانا باش يشرف القارة كيما الكافير كيما الكونغو الديمقراطية. خالد
5: انا نتصور المباراة باش تكون صعيبة كيليبريا ماهيش بنما راهي معاش بنما الناس كل تطورت كيما قلنا
4: واضح 50-50 اوكي هذا ماتش نص الليل وماتش فجر زاد الخميس 18 جوان نحكيو على الايطالي اللي هز البالوندور وهز المونديال في 2006 المدرب يعني كانافارو مع أوزباكستان أمام كولومبيا ما تصعيب زاد لي أوزباكستان مع كولومبيا في مكسيكو
5: عم نتصور كولومبيا فونتاجي عليها
4: كولومبيا أكثر منتخب قارة فيها برشا كورة قارة أمريكا الجنوبية تقريبا عندنا 63 دقيقة لعب في ماتش أنجلترا كرواتيا سكور 3-2 لأنجلترا الماتش هذا خلود مش يقعد هكا
5: أنا نتصور من زيت فما أهداف منتخب الإنجليزي لتوا ضغط منتخب الكرواتي اكيليبري دي ترانزيسيون رابيد وقاعدين يوجعوا منتخب الكرواتي تشوف الكره حرب تكتيكيه كبيره
4: صحيح بين المدربين
5: الانجليز كما نعرفهم هم ملوك الريتم والريتم العالي يساعدهم كل ما تقدم المقابله كل ما تكون منتخب انجلترا افونتاجي على المنافس نتاعو
4: مازال ماتش ها اوكي ذكريات اختي الغاليه تاخذ مكانك برشا موسيقى اكيد قبل الاخبار اكيد وبعد عندنا سي محمد السيوي في نشره الاخبار زميلنا التغطيه مستمره على موجاتنا لكل الاخبار والانشطه والاحداث والمواعيد والغرام تاع ذكريات زميلتنا بالكوره حاجه مش عاديه ذكريات باش نقول لك هذايا احسن ماتش من اللي بدا المونديال من لقاء المكسيك في الجوله الاولى هذايا احسن ماتش
8: هذا احسن ماتش معنا قبيله كنت نحكي مع الكوتش قلت
4: سي خالد
8: سي خالد قلت له هو قال لانجلتير وانا قلت له ساعه انا نحب كرواتيا تحت
4: كرواتيا مش خطا وين هي فانا مونديال في مونديال روسيا في مونديال روسيا 2018
8: أنا قعدت بيتا قلت حتى لتوا ما أدريش حتى لتوا معناها شوف
4: العمر
8: نفس كي توتي كنت تحكي على ميسي وغيرهم معناها مزيان
4: كيفاش نجم يوقفوا هما اللي زادوا صعيبه كيفاش كريستيانو ينجم يوقف يقول لك ما عادش نجم شفت البروفيل شفت البدن شفت اللوك اليوم
5: مثلا كان يعيش كوره وكان
4: كيفاش يوقف صعيب يخرج من المونديال
5: هذا اللي شاد ميسي تاع الكوره
4: هكا
5: انا نتصور
4: هذيك على الشبكيت هكا
5: جاوبك ما عادش عنده حتى اوبجيكتيف يلعب عليه كوب دي موند وهز وهز جميع الالقاب الجماعيه والفرديه
4: حياته عملها سكرها
5: اما تو نتصور ما لقاش كيفاش يخرج يبعد على عالمه
4: هذيك علاش الدمعه البارح ميسي بحسابها ما نعرفوش شو قصتها. احنا قال لك عندي برشا حاجات صارت وظروف، مش تصورش ما عندوش عشاء ديله ولا عشاء امريكا وكذا وهاي ليفل الدنيا. اوكي ذكريات والله شيخه صح عليك، خليك تفرش الماتش.
8: والله الحقيقه احنا
4: انا باش نعاودوا
8: خلينا نقولوا زياد بالحق الكاس العالم هذه ظلمتنا شويه اللي يحبوا الكوره، على خاطر ياسر مخر الوقت ماهوش هو، فتضطر انه تتفرج في الزوز ماتشات هكا اللي يتسموا مثلا من 8 ولا من 9 ولا الماتش
4: اللي ريبلاي تو الدكتور لك نعاود الماتشوات.
8: صحيح صحيح
4: برافو يعطيك صحة خاتش ربي. ذكريات سارة طيبة.
5: اي تفضل. نقول لكم ديموند هذايا عملت لنا امتحان فرست، اسكو احنا نحبوا النوم اكثر ولا الكرة اكثر؟ امتحان احنا نختاروا.
4: اوكي باي باي ذكريات يعطيك صحة، نتقابلوا ان شاء الله.
3: مونديال 2026
4: عندنا وليد الريفي توي سينس بال معناتها الوان تاتش والميكرو كذا ويرجع لنا ويعطينا الفيدباك. شحال تقول؟
8: انا باش نقول للمستمعين راهو صحيح فما كوره توا، ما تنساوش سهريتي راني انا مزح معكم حتى النص
4: برشا موزيك. اوكي توا الاخبار الى اللقاء.
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت.
1: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
9: رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية موريتانيا ويتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني. غدا انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام بمشاركة أكثر من 32 ألف تلميذ. وزارة التعليم العالي تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000. وزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثانية لسنة 26 و2000 تتواصل إلى غاية يوم الثالث من جويليا المقبل. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. رئيس الجمهورية قيس سعيد يستقبل بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك الذي حل بتونس مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وأكد رئيس الدولة حرص تونس واهتمامها بتعزيز علاقتها مع موريتانيا في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية، مشددا على ضرورة توحيد المواقف والرؤى لمواجهة شتى أنواع التحديات بفكر جديد وبتصورات جديدة. من جهته قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج أنه سلم رسالة خطية من الرئيس الموريتاني إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك في إطار التشاور القائم بين البلدين حول القضايا الثنائية والعمل العربي المشترك والقضايا على المستوى الدولي.
10: هذه الرسالة تدخل في إطار تشاورات منتظمة بين القائدين وبين البلدين حول القضايا ثنائية فعلا، وكذلك أيضا قضايا اللي تهم العمل العربي المشترك والعمل الإسلامي المشترك، وكذلك بعض من القضايا على المستوى الدولي وخاصة القضايا المركزية ما بينها القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف. أيضا من العلاقات الموريتانية التونسية علاقات ضاربة بالقدم، لها جذور عميقة بين البلدين، علاقات ثنائية عميقة ومتطورة في عدد من المجالات المهمة. تم أيضا اقتراح قيام فخامة السيد الرئيس محمد الشيخ الغزواني لزيارة لجمهورية تونس الشقيقة.
9: موضوع آخر، أكثر من 32 ألف مترشح يجتازون بداية من يوم غد الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية النوفيام لتتواصل إلى 20 من جوان الجاري. مدير عام الامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي أكد في تصريح لزميلة نجاة حسن أن وزارة التربية وفرت كل الظروف الملائمة لإنجاح هذا الامتحان في جميع مراحله.
11: امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام، شهادة هذه السنة تراجع ب 1163 مترشح مقارنة مع دورة 2025، حيث سجلنا هذه الدورة 32,004 مترشحين من جملة 175,024 تلميذ.

0: المترشحين. وأكدت الوزارة أن أي محاولات غش ومساعدة على الغش والإخلال بالسلوك داخل مركز الامتحان تعرض صاحبها إلى عقوبات قد تصل إلى إلغاء الامتحان والحرمان من الترسيم لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات بالمؤسسات التعليمية العمومية. في شأن متصل، سيكون بإمكان المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بداية من الساعة 10 من صباح يوم غد الخميس التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائجهم بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال المشغلين الثلاثة. وتتم عملية التسجيل عبر توجيه إرساليات قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي: باك ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في امتحان البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطني. المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الشاطر تؤكد أن الوزارة تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 من خلال تطوير منصة التوجيه الجامعي وتعزيز إجراءات تأمين الولوج إليها. وأعلنت على هامش يوم تكويني وعالمي انتظم اليوم بمدينة العلوم بالعاصمة حول الأحداثات الجديدة في التوجيه الجامعي ومسارات التوجيه ومراحله أنه سيتم تنظيم حملات عالمية وتوعوية حول التوجيه الجامعي خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر جويلية إلى أواخر الشهر ذاته.
1: من خلال هاليوم التكويني تم مد كل المدخلين في عملية التوجيه بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مستجدات التوجيه من عروض التكوين، من مسارات أفاقة المهنية والجامعية. كذلك تم التفاعل مع المستشارين اللي هما الإعلام والتوجيه وكل المدخلين في عملية التوجيه باش نجيبوا على كل الاستفسارات نتاعهم من الإدارة العامة وإلا من أهل الاختصاص. عنا كل ما يهم الاستفسارات حول كل ما يهم المنح بالخارج، منح المتفوقين وإلا منح عن طريق التعاون الدولي اللي تهم الناجحين في البكالوريا، محاضرات حول المعادلات خاطر عنا التونسيين اللي حاصلين على بكالوريا أجنبية ومهتمين أنه يكملوا تكوينهم الجامعي في تونس. بالنسبة للمسارات الجديدة هو باش يتم الإعلان عليها في دليل التوجيه عند نشره في 23 جوان في نسخته الأولية، ومن بعد باش يتم نشره بعد الإعلان على النتائج النهائية البكالوريا في الدورة الرئيسية ودورة المراقبة.
0: افتتحت مؤسسة تونس للتنمية اليوم مركز ألف التكنولوجي بولاية توزر، وهو المركز السادس من جملة 10 مراكز تقنية تعمل على أحداث على مستوى وطني لتدريب الشباب ومساعدتهم على اقتحام سوق الشغل في عديد الاختصاصات. ويهدف مركز ألف توزر إلى خلق 1000 موطن شغل على مراحل وفق ما أفاد به المدير العام لمؤسسة تونس للتنمية حسن المناعي. عدد من الشباب المنتفعين ببرامج التكوين والإحاطة بمركز ألف تحدثوا للزميل ميلا وحيدا مبارك.
2: تعرفت على سنتر إليف من خلال واحد من الأصحاب، قالوا لي يتقدم فورماسيونات وشهايد سيرتيفيه، حبيت نجرب، شفت لقيت حاجات ممتازة سواء كفورماتورات كلوكال كشهايد، يعاونك أن يكونك حتى شخصيتك أنت في المهنة، وفر لك الحلول الكل، وفر لك الشهايد وأنت تختار الشيء اللي يساعدك ووفره لك.
3: إن شاء الله المركز هذا يبشي يحللنا إحنا كجمعيات بلاصة خاصة باش نجمع على الأقل نخدم فيها اللي فورماسيون نتاعنا واللي مانيفيستاسيون.
4: من مشاركين في سنتر إليف 2024، واليوم أنا حضرت فخور ياسر إنه عندنا فرع سنتر إليف، ونطمح إنه جميع الشباب اللي عندهم أفكار مشاريع سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي أنا منهم يشاركوا، حتى كانت مجرد فكرة ممكن ياسر تنجح وتوصل تحقق أحلامها وتنجح على مستوى وطني وحتى على مستوى عالم.
0: وزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثانية لسنة 26 و2000 تتواصل إلى غاية يوم الجمعة 3 من جويلية القادم، وتشمل مواليد الثلاثية الثانية من سنة 2006 ومواليد السنوات السابقة إلى حدود سنة 2000 الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية. وأضافت الوزارة أنه ستنتصب للغرض لجان التجنيد بمختلف معتمديات الجمهورية طبقا لرزنامة محددة، ودعت الشبان المعنيين للتقدم إلى مراكز التجنيد والتعبئة بكل من تونس وسوسة وباجة وقابس والقصرين مصحوبين ببطاقة التعريف الوطنية. تحديات التحول الرقمي وحماية الشباب عنوان منتدى وطني تواصل غدا بالعاصمة ببادرة من المرصد الوطني للشباب والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. مدير عام المرصد الوطني للشباب فؤاد دلعوني أكد أن نسبة الأبحار على الإنترنت في تونس مرتفعة جدا وتتجاوز 76 في المئة. مضيفا أن المنتدى يهدف إلى تشخيص التحديات والتهديدات السيبرنية وعرض التجارب الناجحة للوقاية من هذه التهديدات. العوني أضاف أن الابتزاز

0: التنمر واستقطاب الشباب واليافعين من الجماعات العنيفة أبرز الظواهر التي تهدد المجتمع عبر الفضاء الرقمي.
1: مشروع متكامل احنا انطلقنا فيه منذ اكثر من سنة ونصف، مسألة حماية ووقاية الشباب من التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف. قمنا بانجاز عديد الدورات التكوينية ورشات عمل اقليمية بفائدة المنشطين في قطاع الشباب، واليوم تتويج للمسار هذا، وايضا في اطار تقاطع استراتيجيات ثلاث: الاستراتيجية الوطنية للشباب، نلقاو الهدف الثاني من الاستراتيجية الوطنية الامن السيبرني 2025، ونلقاو ايضا الهدف الأول من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 23-27. هناك مجال للتحيل، للابتزاز، للتنمر، للاستقطاب، وما يعرف يعني بالهندسة الاجتماعية، وممكن الجماعات العنيفة والمتطرفة يعني تستقطب اليافعين والشباب.
0: دولياً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن اتفاق إيران سيوقع خلال 48 ساعة المقبلة، ومسؤول بالبيت الأبيض يفيد بأن مذكرة التفاهم تتضمن تعهداً من واشنطن بالتعاون مع شركائها الإقليميين بخطة لإعادة إعمار إيران ب 300 مليار دولار. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها: رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية موريتانيا ويتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتاني بمشاركة أكثر من 32 ألف تلميذ. غدا انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام والتقنية النوفيام. وزارة التعليم العالي تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000. ووزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثانية لسنة 26 و2000 تتواصل إلى غاية يوم 3 جويلية المقبل. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع، وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا سهرين مع بعضنا حتى النص الليل بين الموسيقى بين الكورة. قبل نشرة الأخبار كنت تبعتوا مونديال باي نايت ومازلنا توا باش نكملوا مع فقرة الموسيقى وعيش الموسيقى. مرحبا بكم كما قلنا حتى النص الليل. مباراة الانجلتير والكرواتيا مازلت متواصلة، هو 4-2 الانجلتير، يعني نتبعوا شوية هكا كورة وشوية موسيقى. بعد شوية تقوم معنا فقرة كيب اب، بعد شوية زادة تقوم معنا فقرة فلاش باك. مرحبا بكم كالعادة معنا على موجاتنا إذاعة الشباب حتى نص الليل. كيب اب
1: كيب اب كيب اب. Everything okay my man؟ Turn the music up.

0: جديد مع بلاك بينك سمعنا في Forever Young، وهذه كانت فقرة الأكي بوب. مرحبا بكم معنا ديما في عيش الموسيقى. نذكركم في ستار ليست، فما زوج ليستات في السباق. الليستة رقم واحد الليلة فيها راغب علامة شال وغزالي، فيها زادة وردة ملت من الغربة، وفيها سميرة سعيد وحشني بصحيح. والليستة رقم اثنين الليلة طربية 100% في عبد الحليم حافظ موعود ومياد الحناوي مش عوايدك. انتم شنو تحبوا تسمعوا، واحد ولا اثنين؟ اكيد ديما تتواصلوا معنا على الباج نتاعنا فيسبوك اذاعة شباب راديو جون تونيزي. مرحبا بكم كالعاده. نسلم على رجاء سهره معنا، رجاء ابراهيمي، زاد يقين نسلم عليها برشا كالعاده، زاد وودع القاسمي كالعاده ديما من المستمعين الاوفياء. مرحبا بكم سهرين معنا الليله، نهديوكم كل الاغاني في مشيو تو مع فقره فلاش باك. وديما في الفقره هذيا كان انتم زاد عندكم اقتراحات، واحنا بدنا نقترحوا عليكم برشا من الاغاني اللي كانت ناجحه في السنوات اللي تعدت. باش نمشيو الى التسعينات، عام 94 يغني كاظم الساهر اجمل اغنيه، وهذيك اللي خلاته معناها معروف جدا في العالم الفن في العالم العربي. يعني نحكيو على اغنيته يضرب الحب شو بيذل، وكيف كيف زاد سلمتك من هذوما زوز الاغاني، وهذا اللون عليك جنن. يعني هذوما تقريبا الاغاني اللي خلاته يتعرف برشا في الساحه الموسيقيه. دونك فلاش باك باش نبداوها مع كاظم الساهر.
1: فلاش باك

هذه فلاش باك اسمعنا هني شاكر شاور اسمعنا زادا يا ترى والموسيقى من زالت تلقاوها معنا حتى النص اللي ديما نذكركم تنجموا تتواصلوا معنا على باش فيسبوك إذاعة شباب راديو جون تونيزي تنجموا تختاروا شنو تحبوا تسمعوا في الليست رقم واحد وإلا الليست رقم اثنين بعد شوية بعد موجز أخبار لحداش ونص. الاختيار ديما عندكم انتوما. نسلم عليكم الناس كل اللي ساهرين معنا كما قلنا في فلاش باك هوكا رجعنا للبدايات بدايات الفنانين بداية نانسي عجرم كانت مع غناية تحبت برشا وتحفظت برشا وتعرفت يعني بها في الساحة العربية شيل عيونك عني نانسي عجرم من بعد نكملوا زادة مع إليسا.

مرحبا بكم في السجل الوطني للشركات الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بإحداث الشركات الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تي.إن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور. وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب. وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة، وخاصة تحديد صنف الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنساش إنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسات شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني للشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: رئيس الجمهورية يستقبل وزير خارجية موريتانيا ويتسلم رسالة خطية من نظيره الموريتانية. غدا انطلاق الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام والتقنية النوفيام بمشاركة أكثر من 32 ألف تلميذ وتلميذة. وزارة التعليم العالي تواصل استعداداتها لدورة التوجيه الجامعي لسنة 26 و2023 من جوال، أعلن عن النسخة الأولية لدليل التوجيه الجامعي. غدا يمكن التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS الحصول على نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بالنسبة إلى المنتفعين بخدمات الهاتف الجوال المشغلين الثلاثة. وزارة الدفاع الوطني تعلن أن حصة التجنيد الثانية لسنة 26 و2000 تتواصل إلى غاية يوم 3 جويلية المقبل. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يخسر 11 مركزا في التحديث الأخير لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا صادر اليوم، ليتراجع إلى المرتبة 56 عالميا. 3 ميداليات ذهبية للمشاركة التونسية خلال اليوم الثاني من منافسات جائزة تونس الكبرى لبراء ألعاب القوى التي انطلقت أمس بملعب ألعاب القوى برادس، ليرتفع الرصيد إلى 12 ميدالية منها 6 ذهبية. واشنطن وطهران توقعان إلكترونيا على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب تمهيدا للمرحلة الثانية من المفاوضات خلال 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك تسمع صوتك.

0: هذه ميدة الحناوي سمعناها في مشعة وايدة كذا الليست رقم 2 اللي اخترتوها الليلة واللي استمتعنا في البداية بصوت ميدة الحناوي ومازلنا باش نستمتعوا بصوت عبد الحليم حافظ في مقطع من موعود أكيد باش نستمتعوا به حتى النص الليل. شكرا لكم ناس كل اللي سهرتوا معنا في عيش الموسيقى اللي يمكن معكم مولي دريفي وذكريات بن حمادة. خليكم مع صوت عبد الحليم حافظ. باي باي.
1: تاني حنروح للحيرة تاني.

0: مع ذكريات عيش الموسيقى
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
3: Arabesque.

0: أرابيسك.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: نتقاسم معهم الذكريات، نستمع إلى أغانيهم، نستمتع بأحاديثهم، نستمع إلى نتقاسم هم مثلنا ولكنهم على خلافنا يلقبون بسفراء النجوم. سفراء النجوم، سفراء النجوم، مبدعون، فنانون، سياسيون، كل في مجاله. هم ضيوف ألفا الوسلاتي في سفراء النجوم.